في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المونستير.

0: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيداً على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر،
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجة إذاعة المنستير. نلتقي إذن على إيقاع أصواتكم العالية، نستحضرها بحب كبير، فتهب أصواتكم في الأثير رياحا من الشوق تعصف بنا ويعصف بنا الحنين إلى لحظات اللقاء. مساء الخير نقولها للقلوب الجميلة البهية الدافئة وللأرواح الشفافة للأحاسيس الصادقة لموجات الأثير حين تهطل على محراب الفكر، لأسماعكم حين تستجيب للنداء. مساء الخير أيها الليل الجميل. إذن مساء الخير نقولها ونعزفها الليلة ونلتقي ونفتح المحراب على ضوء الكلمة، والكلمة كانت درب استمرارنا في هذه الدنيا. نضيء محراب الليل على أثير موجات ذات المنستير بأضواء القصيدة القادمة للتو من عناق سدم. عناق سدم هو كتاب شعري صدر مؤخرا في طبع أنيقة عن دار الأمينة للنشر والتوزيع بالقيروان للصحفية والشاعرة والباحثة سامي حسين. عناق سدم، والعناق هو سلام المسافر للمسافر في الضفة الأخرى. أولا منذ البداية مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا، حللتي سهلا ونزلت أهلا في في إذاعة المنستير.
1: شكرا لك، أسعد الله مساءك ومساء كل الذين يستمعون والذين لا يسمعون والذين يسمعون.
0: طيب جميل جدا. طيب الصحفية والشاعرة والباحثة سامي حسين الأكيد تعود النظارة والمشاهدون لقاءها على الوطنية الأولى في تمام 8:00 مساء وهي تقدم نشرة الأخبار الرئيسية. وهي تقدم نشرة الأخبار الرئيسية يشد انتباهك الحضور الركحي البحر. يشد انتباهك أيضا التفاعل الطبيعي مع تفاصيل الأخبار، سلاسة في تقديم نشرات الأخبار، احترام كبير للغة العربية بقوانينها.

0: الصرفية والنحو. الليلة نكتشف الضفة الأخرى من الشخصية الإبداعية للصحفية سامية حسين، وهي الكتابة الشعرية من خلال تقديم إصدارها الشعري عناق سدم. في البداية مبارك هذا الإصدار سيدة سامية.
1: بارك الله فيك وبارك لك وعليك، شكرا أسعد على هذه المقدمة الرقيقة. تحية لمستمعينا وتحية لكل الذين يعتبرون الكلمة أمانة، لأنه كل ما أستحضر أني فعلته أو أفعله في علاقة بالكلمات هو أمانة بالنسبة لي.
0: جميل، عن هذه الأمانة سنتحدث، وعن الشعر الذي ينبثق زنبقة راقصة سنتحدث الليلة، عن هذه الشخصية اللي صراحة يعني تتصف بالمصداقية والموضوعية، اكتشفت فيها ذكاء كبير وجرأة وصراحة. كل كلام ضيفتنا هو شعر، الشعر ينساب منها تلقائيا، وتبين لذلك من خلال حواراتنا ونحن نستعد لإعداد هذه الحصة. ضيفتنا هي مثقفة، هي ذات ثقافة عميقة. الليلة سنتحدث عن هذه الثقافة، سنتحدث عن هذه التجربة الشعرية. نذكر أنه يشاطرنا ضوء المحراب هذه الليلة الأستاذ الطاهر بن غديفة وأيضا الأستاذ حمزة بالحاج. سيدة سامية، منذ البداية نتحدث هنا عن الكتابة الشعرية. في قولة يقولها لويس أراغون، يقول لك لولا الشعر لا أصبنا بالسكتة القلبية. هنا سؤالي، الذي يكتب الشعر ونحن نكتب الشعر ونمارس هذا الصراع للبقاء يعني منذ الولادة، هل الشعر بالنسبة إليك هو لسان الذات أم هو لغة النفس؟
1: هو لهذا ولذاك، لأني أتمثل الشعر كما أتمثل سامية، فالشعر بالنسبة لي هو أنفاس سامية. فهل توجد سامية دون أنفاس؟ إذن لا يمكن أن توجد. هو الحركة الطبيعية أو عملية التفكير في الكتابة الشعرية أو التفكير للكتابة الشعرية أو التفكير في ولي الشعر، هو حركة طبيعية في فطرتي. أتذكر أني قبل حتى أن أزاول مقاعد الدرس في سن 5 سنوات ونصف كنت أكتب.
0: طيب، حديثنا عن بداياتك الشعرية، نتحدث عن المؤثرات في تكوين هذه التجربة الإبداعية، كيف بدأت وبماذا تأثرت؟
1: هو الحقيقة البداية كانت تأثر بحناتي وحنيني. لأن حناتي وحنيني والدا أمي عليهم جميعا رحمة الله، كان يكثرني الذهاب إلى الحج برا، فكان كلما عاد من الحج حمل إلينا دروس
0: الرحلة
1: دروسها النفسية والدينية والأخلاقية. ونتذكر جدتي حناتي، يعني أمي كانت صارمة في حب يعني، وكان جدي كذلك. ثم عليه رحمة الله أيضا خالي توفى منذ أشهر قليلة، كان له فضل كبير في أني أحببت العربية. وأنا حتى لا أستجري أن أسميها لغة، لأن اللغة من اللغو، ولا أعتقد ولا أفكر ولا يمكن أن أوجد في حالة أن أنظر إلى العربية على أنها لسان، يعني إلا لسان، لا يمكن أن تكون إلا لسانا، لا يمكن أن تكون لغة، لا يمكن أن يكون فيها لغو. طاقتها، سياقاتها، ذبذباتها، الروح التي تملأها وتملأ بها هي ما حولها، لا يمكن أن تكون لغة إذن.
0: جميل، طيب، نبدأ أولا بعناق سدم. نتحدث منذ البداية عن العتبات النصية وأولها غلاف الكتاب. نبدأ أولا بالعنوان عناق سدم.
1: هو كان ثمة بعض الاشتغال على هذا العنوان، حتى أمينة صديقتي وصاحبة دار النشر التي أحييها بالمناسبة،
0: مجهولة تحية وتحية لدار الأمينة،
1: تعرف أننا تحدثنا أنا وهي، لأنها اتصلت بي في وقت كنت عندي ضغط كبير في العمل على برنامجي تونس الأهلية، واقترحت أن ننجز حفلة توقيع قبل استكمال طباعة الديوان، على اعتبار أنه معرض الكتاب هو فرصة حتى نذيع خبر هذا
0: المولود الجديد
1: الكتاب. نعم. فأنا يعني قابلت الفكرة وكنت مشغولة جدا في العمل، درجة أني حتى المراجعة النصية لا أعتبرها مراجعة لغوية لم أقم بها يعني، فقط أرسلت النصوص وبقيت في انتظار ما ستختاره أمينة. واشتغلنا على العنوان عناق سدوم. ربما هو التصور الأقرب إلى محتوى النصوص الشعرية التي تخيرت لهذا الديوان الأول، لأنه الابن الأول لا يشبه الأبناء الآخرين، ليس أفضل، إنما البدايات دائما عندها نكهة متميزة.
0: صحيح.
1: مثل أول مثلا نشرة أخبار قدمتها مثلا كانت السابعة صباحا على فكرة، يعني لا علاقة لها لا بالثامنة
0: في أي تاريخ،
1: ولا في يوم 15 سبتمبر 2015 كانت أول نشرة إخبارية قدمتها السابعة صباحا، وكانت تجربة جديدة وقتها في قسم الأخبار، عودة للنشرات الصباحية، فكانت أول نشرة من مسؤولياتي وقدمتها يومها.
0: طيب نواصل حديثنا عن عناق سدوم.
1: هذا التخيل، العناق هو دائما اللحظة الحميمية الأصدق، لأنه لا يحتاج إلى كلمات.
0: صحيح.
1: ولا يحتاج إلى انفعالات ولا يحتاج إلى حركة كثيرة، هو يحتاج فقط إلى الاحتواء. فأنا أتمثل دائما الكون الذي نحن فيه وهو فينا على أنه حالة عناق مستمرة، ليس لها بداية وليس لها نهاية، ونحن في كل ذلك وبه. السدم هي جمع السديم، والسديم هو السحابات التي تتكون فيها النجوم، والنجوم هي المنارات التي دلت عبر الوجود الإنساني الإنسان إلى طرقه، وكان يهتدي بها، وإلى اليوم ما زالت رغم تطور العلوم والتقنيات ما زلنا نهتدي بالنجم.
0: تقول النصارى النجوم بدايتنا والعرب، فماذا تقول العرب؟ هذا السدم، هذا يمكن التعريف الفيزيائي
1: فعلا.
0: تعريف الفيزيائي
1: فعلا.
0: للسدم. ولكن هناك تعريف لغوي للسدم. التعريف اللغوي يتحدث عن المرارة، عن الحزن، هذا موجود في لسان العرب.
1: وحتى التعريف الفيزيائي يقول، الفيزياء تقول أنه تشكل النجوم في السدم هي عملية عسيرة تأخذ وقت طويل.
0: صحيح.
1: فيها انفجارات هائلة وفيها تكتلات وضغط شديد جدا، وهذا هو الحزن في النهاية. فرمزية العناق مع رمزية السدم يعني بالنسبة لي ممكن أن تعبر عن الشحنات العاطفة والحب الذي لا أراه إلا إلهيا في مجموعة النصوص التي تخيرت لهذا المولود الأول.
0: سنتحدث عن خاصة الحب الذي لا أراه إلا إلهيا، هذا يحيلنا أكيد على المعجم الصوفي وعلى المؤثرات الصوفية التي وجدتها في الكتابة الشعري. نأتي إلى العتبة الثانية وهي الصورة، وأعتقد أن الصورة ليست مجرد رسم هكا اعتباطي، خاصة أنك تخيرت نصف نصف الوجه والنصف الآخر تكفل به عناق وسدوم. قراءة سيميائية الأكيد، وكأنه النصف الآخر يعني سامي هي عبارة عن جزء فيزيائي والجزء الآخر هو شعري.
1: نعم، وهذه حقيقة عشت وما زلت أعيش بها، وانتقلت من العيش إلى الحياة بفضلها. أنه صورتي المادية ليست إلا وجها من وجوه حقيقتي الوجودية. فأنا لا أفصل بين الساميات، أنا أكثر من سامية، أنا ساميات عديدات، كل واحدة لها اختصاصها ولها مستواها وكونها.
0: بلغة أدونيس
1: هي ليست لغة لأحد، بالنسبة لي هي حقيقتي.
0: مفرد بصيغة الجمع على قول أدونيس،
1: له أن يقول ما يشاء. ولعل هذا التعريج الصغير في إصراري على أني لا أنسبني ولا أنسب ما أقوله ولا ما أراه لغيري، لأني صدقا يعني حتى كل الذين رافقوني في هذه المسيرة الحافلة من وجودي وحياتي الاجتماعية والمادية يعرفون تصوراتي للكون. أنا بدأت من إذاعة المونستير، وأنا سعيدة جدا أنه أول مولود لي كما بدأت أنا بدأ من إذاعة المنصير، لأني كنت ضيفة محبوبة لبرنامج أطفال مبدعون وأنا صغيرة.
0: وما زلت ضيفة محبوبة.
1: الله يخليك. شكرا لأسعد. فالبدايات دائما طعمها ونكهتها مختلفة عن البقية. فأنا متمسكة بفكرة أنه هذا أنا وليس ما يقوله الآخرون.
0: على رأي ديستوفيسكي، أنا الذي سأتحدث عن نفسي وعن زمني.
1: نعم، وسأتحدث عن تمثلاتي للكون. وتمثلاتي للحب. وتمثلاتي لذاتي وتمثلاتي للآخرين. وسأتحدث عن نتاج هذه التمثلات وعصارته الذي أصفه وأعبر عنه دائما بأنه أنفاس من أنفاسي. لا يمكن أن يكون إلا ذلك.
0: جميل. طيب الآن لو ندخل إلى إلى مغاور أو إلى هذه العوالم الخفية في هذا العناق السدوم، ونتحدث عن الموضوعات التي تناولتها الشاعرة سامية حسين في هذا الديوان.
1: هي دائما ما تفتح على بعضها البعض. حتى أنه ربما تجد نفس النص مكتوب مرتين
0: موجود
1: بمستويين نصيين، يعني مستويين دلاليين، مستويين لفظيين. إنما هو نفس النص، النص نفسه
0: نفس الفكرة.
1: وأنا أتذكر أنه في في في في لحظة ما في عملي في الأخبار تمت بين قوسين معاقبتي لأني قلت عبارة أو اسم مؤسسة وطنية كما تفترض قواعد اللسان العربي أن تسمى. يعني مش الشركة التونسية للكهرباء والغاز، شركة الكهرباء والغاز التونسية. فعاقبوني وعملوا لي استجواب، لماذا تسمين المؤسسة كذا رغم أنه تقال كذا. ففي إجابتي على الاستجواب قلت اللسان العربي لا يحتمل هذه الصياغ التي تم استيعابها دون استيعاب من لغة أخرى وهي اللغة الفرنسية.
0: لا لا، هذا في اللسانيات العربية لكل عامل معمول واحد.
1: نعم.
0: فلا يمكن أن تحسب يعني الكهرباء والغاز مع بعضهم لشركة واحدة. هذا خطأ.
1: للأسف نحن لا نفكر في في في ذلك المعبد. فما من يقول، وأتذكر أنه فيلسوف يقول اللغة معبد الفكر، وهو نيتشه.
0: نيتشه نعم. في هكذا حدث زردشت.
1: نعم. أستغرب أنه إحنا اليوم نتعامل مع أو نتعامل في سياقات تسمى غبنا صحفية وإعلامية، ولا علاقة لها لا بالإعلامي ولا بالصحافة في شيء. لأنها تعتدي يوميا على أبسط وأول قواعد اللسان. يعني وتتهم لأنك تحافظ على سلامة لسانك وسلامة عربيتك وتعاقب. فنصف الوجه هو اعتراف مني أني لا أريد أن أقابل هذا العالم الرديء بوجه كامل.
0: جميل.
1: لا يستحق وجهي هذا العالم. وحتى نصف وجه برش علي على فكرة. فإذا كان يسمح لي وأنا أسمح لنفسي لأني لا أعتدي على شيء ولا أحد أنه أكتفي بنصف الوجه وبعين تحدق مباشرة. إذا كنت تحتمل نفسك كما أنت في رداءتك، فكيف لا أحتمل أنا نصف وجه فقط أقابلك به؟
0: جميل. النصف الآخر سيجلبه لنا عناق سدوم.
1: نعم.
0: طيب لو نستمع إلى ما تيسر من هذا الديوان عناق سدوم لضيفتنا الصحفية والشاعرة سامية حسين.
1: وكنت تتحدث منذ قليل عن البدايات. أستذكر بعض السطور أعرف أنها موجودة في الديوان، ولكني لا أذكر
0: الصفحة،
1: رقم الصفحة. فتبدأ في البدء كان الحب وكنت صاحبة، ولما شذ الدرب رجلت راكبة. في البدء كان الماء متخللا قطراته، وكنت عند بللي تكذب راهبة. البقية نسيتها لأن البحث عنها في الكتاب سيكون متعبا.
0: وفي البدء كانت الكلمة. والكلمة هي هذه الشعلة وهذا القبس الذي يضيء محراب الليلة. كونوا معنا.

0: نواصل مستمعينا الكرام محراب الفكر لهذه الليلة على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حوارنا مع ضيفتنا الصحفية والشاعرة سامية حسين حول عناق سدم. قبل أن نستمع إلى القراءة الشعرية الموالية، سؤالي يتعلق هنا بالشعر. هل تتحدثين منذ قليل عن الشعر وتعبرين عن هذه العلاقة الاستعارية التي تجمعك بالكتابة الشعرية وبالقصيدة؟ هنا سؤالي، هل يملك الشعر الحق بأن يطالب بمطالب أخلاقية اجتماعية، أم أنه يبقى مجرد فسحة جمالية يحتاجها الإنسان ليستمر في هذه الحياة؟
1: سؤالك، هل له الحق أن يطالب هو بمعيارية قيمية في مجتمعه؟
0: نعم
1: طبعا له الحق، وهو واجب، يعني أكثر من الحق.
0: نعم.
1: إنما لا يجب أن يتحول هذا الواجب وهذا الحق إلى معيار يفرضه هو على مجتمعه.
0: نعم.
1: لأنه في النهاية لا أحد يستطيع أن يغير العالم بمفرده ولا بمعاييره هو فقط.
0: نعم.
1: يجب أن يكون ثمة تشابك بين عديد المعايير في مستويات مختلفة.
0: نعم.
1: حتى تصبح فرضية إمكانية تغيير العالم ممكنة
0: واردة. نعم. ماذا تريد سامي حسين من الشعر؟ هل يمكن أن تفشي لنا العلاقة السرية الجامعة بينكما، بينك وبين القصيدة، والتي لا يعرف عنها القارئ شيء؟
1: طبعا، لأنها هي على سريتها.
0: نعم.
1: فهي علنية جدا.
0: نعم.
1: وهي مفضوحة جدا.
0: نعم. طيب، قيمة الكلمة الشعرية هل تعتقدين بأنها انخفضت في وقتنا الحالي؟
1: ليست قيمة الشعر من انخفض أو من انخفض.
0: نعم.
1: هي ذائقة الناس التي تراجعت وتدهورت، على اعتبار أن ما يستهلكونه ولكثرة رداءته.
0: نعم.
1: فقد أثر في ميزان الذائقة، لأنه الذائقة هي ميزان كثير الحركة والدينامة. فكلما تحرك أكثر.
0: نعم.
1: كان أفضل.
0: نعم.
1: لكنه لم يعد متحركا منذ فترات تاريخية للأسف، يعني طالت بنا نحن كعرب ومسلمين ومجتمعات.
0: نعم.
1: جنوب المتوسط والقارة الإفريقية.
0: نعم.
1: وما يسمى بالشرق الأوسط.
0: مم.
1: فهي ذائقات تردت، على اعتبار أنه لم نعد نستهلك ما ننتج.
0: نعم.
1: أصبحنا ذوات مستهلكة فقط، وما نستهلكه ليس منا، هو من صناعات مجتمعات أخرى.
0: نعم.
1: أي ثقافات أخرى، أي مستويات وعي أخرى مختلفة عن مستويات وعينا.
0: نعم.
1: فهو هذا ما أودى بنا.
0: نعم.
1: يعني ولا يحتاج ما وصفته الآن أودى.
0: نعم.
1: بنا.
0: نعم.
1: إلى إضافة.
0: أكيد. طيب، ما الذي ترفضه الشاعرة سامية ويعتبر عامل أساسي في تحريك وجهتها الشعرية؟
1: صدقا يعني.
0: نعم.
1: أنا لا وجهة شعرية لي. أنا أعتبرني ذرة سابحة في هذا الكون.
0: نعم.
1: وكنت منذ قليل طلبت منك إن كان بإمكاني أن نسمع نحن ومستمعون.
0: نعم.
1: نشيد الذرات لجلال الدين الرومي.
0: نعم.
1: لأنه أنا أعتبر أن هذا القصيد الذي اكتشفته.
0: نعم.
1: في سنوات متأخرة من عمري المادي.
0: نعم.
1: على كوكب الأرض، اكتشفت أنه كثير مما أعتنقه ويعتنقني سار على طريقه كثر غيري.
0: نعم.
1: وأنا سعيدة بهذا، لأني لست وحدي على هذه الطريق إذن.
0: طيب، عن هذه الطريق سنتحدث وأكثر التفاصيل مع ضيفنا الأستاذ طاهر بن غديفة. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ طاهر. ألو ألو
2: ألو
0: ألو، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا.
0: أنت مباشرة معنا على أثير موجات إذاعة المنستير في برنامج محراب الفكر. مساء الخير أستاذ طاهر، نحن اليوم في حضرة هذا العناق السدم للصحفية الشاعرة سامية حسين. طيب، من أي الأبواب دخلت إلى هذا الكتاب؟
2: صدقا أنا.
0: نعم.
2: كنت في البداية، ولما قالت لي سمعي الأستاذة.
0: نعم.
2: أستاذة لما فيها من زخم كبير من المعلومات والمعرفة.
0: نعم.
2: الحق كنت في شيء من التعجب. تلك المرأة اللي هي باحثة وفي كل ما هو تمشي عقلاني.
0: نعم.
2: في هذه الحالة التواصل والأخبار وكذا هو كما تمشي عقلاني. أنا كنت أتصور أنه كانت باش يكون عندها بحث. فقالت لي عندي معنا ديوان شعر.
0: نعم.
2: فكانت بالنسبة لي شيء من المفاجأة. ثم بمعرفتي بشيء من تلك المرأة وهذه نستقي كلمة بين ظفرين من شعور تلك المرأة الوردة قلت نتحول ونشوف شنو. فوجدت أن لها من الزخم والقوة والمعرفة ما جعلني خذيت النص متاعها ورجعت للدار بكل صراحة ما نجمتش معناها أن نتوقف على القراءة. علاش ما نجمش نتوقف على القراءة؟ لأنه من فصيل الكتب اللي تلقاهم كتب اللي يسماو معناها الكتابة المكثفة كبراكولوجي ما يعبر عنها باللغة الفرنسية كتابة مكثفة بحق لأنه كل كلمة وكل إيقاع عنده مرجعية وبالنسبة لي أنا عنده مرجعية جميلة جدا لأنه تحيل إلى جلال الدين
0: الرومي مولانا جلال الدين الرومي
2: إلى شمس الدين
0: التبريزي ابن الفارض ابن عربي النفري السهروردي
2: السهروردي نقاوة اللفظ وجماليه الايقاع.
0: نعم صحيح.
2: هل يعقل بالنسبه لي هل يعقل تلك المراه اللي انا بالنسبه لي كانت اكثر ذهنيه من احساسيه كتمشي.
0: نعم.
2: هل ممكن ثم وقت اللي بديت نقرا نسيت ما اعرفه عن تلك المراه اللي هي في في, في الاعلام ودخلت في منطق الكتابه الابداعيه.
0: نعم.
2: حقيقة اسمح لي في الكلمة
0: تفضل.
2: دخلت بتخميرة.
0: نعم.
2: خط الألفاظ والمرجع
0: صحيح
2: موش مرجع استهلاكي.
0: جميل.
2: موش مرجع المتداول.
0: نعم.
2: هو مرجع في الكلمات وفي في الإيقاع.
0: نعم.
2: وفي التركيبة يخليك تخرج من ما هو معتاد
0: صحيح
2: وهو ما هو موجود. في الحق دخلت وكأني في حالة غثيان. قلت بالنسبة لي أنا كنت في الواقع المعتاد اللي يجي في تقريبا لنجم في 5 ثواني يخرج لك زعمة جمل. هو حر بطبيعة الحال ما هوش نقد كل عصر عنده عصره أكلي يخرج لك جمل وكأنها إبداع. ما نعرفش النجم نقول حاجة هكا معنا على الطاير متاع أكلي تقرأ ما نعرفش أنا حبك قلبي قبل ما شفتك عيني لا تجرح لا تهرب لا تهرب أنت مرفوضة لي. الناس كنت تقولها
0: لحياتي
2: هذه قلت على الطائر ما
0: جميل ارتجال على المباشر
2: أنا قلت هذا الكلام المعتاد بيش نجم تربطه مع امرأة اللي هي عايشة مع المتداول وتخرجك جمل ونقاوة ألفاظ ونقاوة كلمات. أنا نعطيك مثل قعد ضرب في راسي كانت تسمح
0: تفضل.
2: خصماني في سن الهواء حباني قلبي المتيم بك ونبذ قلب الثاني فأما العاشق الوله المتيم فقد صرفته لرضاك وأما الخفق طواق لحسك حبي أبلاني.
0: جميل.
2: قول ما نش نقرأ في نصوص متاع المتداولة حقيقة
0: الأجواء أعتقد أستاذي الكريم أستاذ طاهر أعتقد أن هذا الديوان من أراد أن يجازف أن يغامر بقراءته هو يتطلب منه أن يعيش هذه الرحلة نحو المجهول. يعني عندما ندخل إلى عناق سدوم نشعر بأنت ذكرت تخميرة، أنا أقول غيبوبة، غيبوبة عن اللغة، غيبوبة عن العالم، غيبوبة عن اللغة لأنها تستعمل معجم غير مألوف لدى المحيط الاجتماعي الذي تعيش فيه، وغيبوبة عن العالم لأنه يطرح مواضيع ترتقي إلى مستوى التفكير الفلسفي أو التفكير دعني أقول الأفلاطوني المثالي وما إلى ذلك.
2: صح، معناها تخرج من عالم.
0: نعم صحيح.
2: الحس المتداول.
0: نعم.
2: إلى الشعور الباطني المبطن.
0: نعم.
2: اللي يخليك تسافر.
0: نعم.
2: وكأنك في نقول ذكرى لأشياء كانت تقولش عليها مبطنة فيك. حقيقة أنا كنت منعش كان هي تسمع فيه.
0: أي في الاستماع، هي في الاستماع، وننتظر منك أستاذ طاهر أنك أنك تلقي سؤال يعني على ضيفتنا الأستاذة سامية أحسين.
2: حقيقة نقول هالمخزون هذايا المبطن في الأحاسيس الفكرية، فمثلا أحاسيسك بطبيعة الحال كل واحد حر في حياته، أما الأحاسيس اللي أنا نسميها ممجوجة ولو نكون مخطئ، أما الأحاسيس اللي تبعد وتبحث ومعنى تفوت السراب تحاول أن تجد ما وراء السراب. نقول أنا الزميلة الراقية سامي حسين في كانت مخبية، وكان كانت مخبية علاش مخبيته.
0: طيب جميل، يا
2: سؤال
0: سؤال
2: أي. كيف أنها في الإعلام وفي كل ما هو متداول اللي هي عندها المخزون ذا الكل شني ما كنتش فيه البوح. سؤالي لماذا لم تكوني في البوح؟
1: عسلامة سعتاهر، شكرا لمشاعرك الجميلة، وأنت صديقي وعشرة بيناتنا، وطاهر هو مخرج ومدرس يدرس في الجامعة إخراج وسيناريو، وجمعتنا لحظات ومواقف من الحياة جميلة، ويعرف محبتي ليه ومعزتي ليه. السؤال طاهر كنا تحدثنا فيه في فترات سابقة، إنما مش بالشكل المباشراتي كما توا طرحت علي السؤال وإني مش نجاوبك. أنت تعرف إنه إني نعيش في ديما مش نسميها الكواليس، إنما اخترت دائما أن لا أكون في
0: بعيد عن الأضواء.
1: اخترت دائما ألا أكون في مرمى الأضواء،
0: رغم أنك تشتغلين في الأعلام، الأعلام المرئي،
1: لأني نور، النور لا يحتاج إلى الأضواء. فهذا موقفي، هذا موقف يلزمني ويلزمني. يعني هو في اتجاهان ربما يبدوان متناقضان لمن لا يعرف الذات ولا يعرف الشخص. حلمة طفولتي أني نقدم الأخبار في التلفزة، وحققت حلمتي كهو. والدليل أني لما خرجت من قسم الأخبار إلى إدارة البرمجة في الوطنية الأولى كنت سعيدة بهذا الخروج، رغم أنه خروجي كان بضغط وإرادة لاستبعادي لأني متمسكة بمبادئي وبخياراتي العامة. فالإجابة طاهر أنت تعرفها وإن لم تتلقها بشكل بين وبوحي كما الآن. يعني أنا أختار دائما أن أبقى بعيدة عن كل أنواع الأضواء لأنها لا تعني لي شيئا.
0: جميل. أستاذ طاهر بن غديفة شكرا جزيلا على المشاركة معنا، الأكيد نلتقي في معيد إبداعي على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا، سهرة طيبة، إلى اللقاء.
2: شكرا لكم وشكرا إلى الاكتشاف الوجه الإبداعي بين ذفرين، هي ممكن تحملوش اللي أنا أسميه الصوفي الجميل.
0: سنتحدث عن هذا التصوف صراحة. طيب شكرا جزيلا أستاذ طاهر بن غديفة. سؤالي هنا يمكن عطفا على ما كان يقول الأستاذ طاهر، يعني هل هناك مسافة فاصلة بين كتابة القصيدة وتقديم نشرة الأخبار للساعة الثامنة؟
1: المسافة مسافات، حقيقة هي أسعد، ليست مسافة واحدة. وأنا لا أعترف أيضا كما لا أعترف بالأضواء ولا أعترف بالشهرة ولا معنى الاعتراف هنا هو الاعتراف الذي يضع المعترف في وضعية الاستمتاع بهذا الشيء. يعني مثلا أنا لا أستمتع بالأضواء، مثلا أنا أحب الظلام وأكتب أغلب نصوصي حينما يكون الوضع حولي ظلام، وأكتبها حتى وأنا مانيش نراها في الورقة، كي نقوم من غدوة نرتبها.
0: يعني لا تهتمين بألوان الورقة الذي تكتبين عليه
1: أبدا؟ أنا نكتب حتى على الحيط والله، فتجربتي لأني نكتب منذ كنت صغيرة جدا، يعني حتى قبل سنة المدرسة يعني. فالكتابة بالنسبة لي هي طريقتي في التنفس، كما جسمي كما يتنفس جسمي الهواء. أنا كذات مفكرة وكذات عاطفية يعني قلبية وكذات نورانية، عندي روح يعني، عندي مصفوفة علوم بثها في الله. تفكيري يترجم إلى كتابة فقط.
0: طيب أعتقد أنه مثل هذه، دعني أقول ليست مفاهيم، هذه المضامين التي تطرحها الشاعرة سامية حسين، ألا تخشى أحيانا أن يسيء المتلقي فهم ما تقول بحسب الثقافة الشعرية وتقبل لثقافة أخرى؟ إلى مدى تستطيعين أن تتحمل عدم تفهمك، يعني تفهمك الشعري لدى القارئ؟
1: طبعا، ولهذا السبب بالذات تخيرت ألا أنشر إلا في هذه السن وأنا في 47، لأنه بالنسبة لي لا يمكن أن تتعرى أمام الآخرين وتنتظر أن يروك كما أنت، سيرونك من خلال تمثلاتهم هم للعالم، للضوء، لك، للحركة الأجسام، لن يتمثلوك كما أنت.
0: طيب لماذا لا تمتلكين حق محاسبة الآخر؟
1: لا،
0: أنت مبدعة والكاتب والمبدع يمتلك حق محاسبة الآخر.
1: لا
0: بالدفاع على نصه، عندما تدافعين على نصك.
1: طبعا أنا لم يهاجم نصي أحد حتى أدافع، هذا أولا. وهذا مهم جدا، بالعكس يعني، فالحمد لله أنا ما أينما حللت وأينما قرأت نصوصي سواء في مستويات أكاديمية أو مستويات اجتماعية أو حتى في مستويات الضيقة، دائما ما تخلق هذا الرد الفعل، واو أنت تكتفي هذا من وقت إيش؟ ومن يعرفونني أساتذتي أصدقائي منذ طفولة، سي محمود قفصية وأنا أحييه من هذا المنبر، لأنه أول من استقبلني في إذاعة المنستير وكان سني وقتها 14 سنة و15 سنة، وكثيرون غيره، بابا الله يرحمه وينعمه، البخاري بن صالح، تتا مريم زوجته نحييها بالمناسبة، أساتذتي في المدرسة ومعلمية في الكوليج، في المعهد، في الجامعة، كان دائما رد الفعل واو، احنا نعرف سامية هذه، أما شبيك كنت مخبيتها علينا. هو الإجابة ببساطة أنه ما كانتش تحتاج باش تتعرى هي باش تعرفوها، لأنه ما عندهاش عقدة أنها تحب تتراء، لأنه هي هيك، هذه هي، تقبلوها كما هي أو لا تقبلوها. فالحمد لله دائما ما قبلت بوجوه المتعددة، يعني سواء كنت تلميذة نجيبة اللي قرية ونجيلولة وكلبنية العاقلة وكتسمع الكلام وما نعرف شنو إلى آخره إلى آخره، أو الوجه الآخر اللي هذا اللي هو يفضح أو يكشف، عفوا يكشف حقيقة مخفية عن الآخرين، كما كان يقول توا صديقي طاهر، يعني وكأنه يبوح بصورة أخرى أو وجه آخر لسامية لم يكونوا يعرفوه، هو نفس الوجه، إنما هذاك الوجه اللي نقابل به في ذاتي، يعني مانيش مطالبة باش نوريه للآخرين، وبضغط من الأصدقاء والأصحاب، وهو ضغط محبب وودي ولطيف. وبالمناسبة ذي نترحم على سي عبد الرحمن أيوب اللي كان أول شخص شجعني ودفعني إلى أن أقدم على مغامرة النشر، اللي تبين أنها مغامرة لطيفة، يعني ما هيش مزعجة برشا بالنسبة لي. أنا اللي دائما ما عشت في محرابي، عندي محراب وكنا سنتحدث أو سنتحدث عن التصوف.
0: صحيح.
1: اللي وقت اللي نضجت تجربتي الفكرية والشعرية والقلبية والإنسانية يقولوا لي يا هك تكتب كيف الحلاج انت عارفه؟ قلوا ما نعرفوش. فوقتها اكتشفتهم وأنا سعيدة أنه وقت اللي طريق النضج متاع تجربتي الشعرية ما قريت لحتى حد، كنت فقط نختلي بنفسي أو نعيش واقعي وما يعتمل في تفاعل مع هذا الواقع. كان يخرج كيك الشكوى اللي تخرج الزبدة، الزبدة متاعي هي منها هذه النصوص الموجودة في هذا الديوان. وعلى فكرة أنا لي آلاف النصوص، آلاف مؤلفة، وألف الله بين قلوبنا.
0: جميل. طيب قضية كبرى تطرحها هذه النصوص في تعلقها مع ما يسمى بهذا التوجه الصوفي. التوجه الصوفي يمكن يدركه القارئ من خلال وقوفه عند المعجم الصوفي المستعمل، يعني هناك العديد من المفردات المستعملة، ولكن للأسف الشديد يعني خاصة في السنوات الأخيرة هناك من يدعي أنه يكتب نصوص يعني ذات منحى صوفي أو ذات توجه صوفي أو ذات رؤية صوفية فقط من خلال استعارة بعض المفردات اللغوية أو العبارات ودسها يعني كالدسيسة في ليل القصيدة، ويدعي أنه يكتب الصوفي. في حين أني عندما قرأت هذا الديوان تبينت أن التصوف عند الشاعرة الأستاذة سامي حسين ليس عبارة عن جبة ترتديها بقدر ما هو مشروع حياة أو رؤية حياة.
1: نعم وهو كذلك،
0: يعني تعيشين الحياة بطريقة بطريقة المتصوف.
1: نعم المتصوفة. أنا ربما هذا النص الذي كتب
0: قرأته
1: على قفة الغلاف.
0: نعم.
1: هو يعني أتذكر أمينة حكت لي سامية ماذا سنكتب في الغلاف الخلفي،
0: الغلاف الخلفي
1: فحكت لها سيكون ما يعني ما يعبر عن حقيقة. وهذا إجابة ثانية لطاهر في إطار البوح، هذا أنا، يعني أنا لا أعترف لا بالجنس مذكر مؤنث ولا أعترف لا بالتوقيت، وحتى في تفاصيل حياتي اليومية لا أتعامل مع هذه الأطر إلا في حدود مسؤولياتي تجاه من حولي فقط.
0: يعني أنت منفلتة من عقال الأمكنة وسلطة
1: من
0: الأزمنة،
1: من كل أنواع السلطة. يعني أتذكر كنت طالبة وكنت أحتج، يعني شكون كان يحتج على بن علي وقت سطوة بن علي في 97 98؟ كنت نحتج عليه وقلت أول ضربات في تاريخ معهد الصحافة سنة 2000. ونذكر المدير وقتها كان سي مصطفى حسن الله يرحمه ويغفر له ويغفر للناس،
0: طلبت بحرية الصحافة واستقلالها. أنا ذاك
1: راسلت بن علي، راسلت الرئيس وبعثت له عن طريق رئيس مركز البريد متاع باردو، قلت له مش من مصلحتك كرئيس دولة أنك أنت تخرج معهد الصحافة يخرج كان صحفيين يمارسون الدعاية أو يزاولون الدعاية للحزب ولا للرئيس. يعني حرية الصحافة تتطلب وأنه يكون عندك طبقة من مثقفين الصحفيين الذين ينقدون ويكونون جزء من عملية البناء يتطلب أنك تخرج من معهد الصحافة. سمحني، صحفيين ما مش تجمعين بالعربي.
0: سنة 2014 أنجزتي شريط خاص بذكرى أحداث الخبز اللي وقعت سنة 1984.
1: نعم أنجزت الكثير من التقارير وأنا سعيدة صدقا.
0: يعني سؤالي هو هل أنت شاعرة ثورية؟ أنت ثرتي على اللغة وثرتي على القوالب الجاهزة وأثرت أيضا على الأوضاع.
1: أنا لا أتمثل سامية إلا كثورية شاعرة وصحفية وأما وبنتا وأختا ومواطنة وأنثى وذاتا وكائنا وذرات لا يمكن إلا أن أكون ثورة. يعني
0: نختم الجزء الأول بقراءة قصيدة.
1: لعلي سأستكمل النص والقصيد اللي بدأت منذ قليل ولم أستوفه ولم أوفيه حقه. في البدء كان الحب وكنت صاحبه، ولما شذ الدرب رجلت راكبه. في البدء كان الماء متخللا قطراته، وكنت عند بللي أصدق كاذبه. وكنت في خدوري يجف منك العمر، تهسهس يقيني تكفر راهبه. ولما أن تعبت وفاقني التخوف أنزلت من فؤادي كفرك وكاذبه.
0: جميل. لعلاق سدوم بقية معنا، إلى اللقاء.
3: محراب الفكر.
4: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
3: محراب الفكر
4: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من محراب الفكر لهذه الليلة. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، ونواصل حوارنا ونذكر أصدقائنا المستمعين بأن الليلة في حضرة عناق سدم، هذا الديوان الشعري الذي صدر مؤخرا عن دار الأمين للنشر والتوزيع بالقيروان للكاتبة الصحفية والشاعرة أيضا والباحثة الأستاذة سامية حسين. أجدد لك التحية أستاذة سامية.
1: أهلا وسهلا مجددا أسعد.
0: طيب، الجزء الثاني سأخصصه يمكن لبعض الآفاق الموجودة في هذا الديوان، وأخص بالذكر الحديث عن هذا الرؤية وهذا التصور الصوفي الذي يلحظه القارئ، سواء في هذا النفس وأنت تتحدثين عن الشعر باعتباره أنفاس، أو من خلال يعني هذا المعجم الصوفي الديني الموجود. علاقة أستاذة سامية حسين بالتصوف، وأنت تنتمين أساسا إلى جمعية جلال الدين الرومي.
1: نعم، هو في البداية قبل أن أجيبك عن هذا التساؤل أريد أن أقرأ على مستمعينا بيتين فقط.
0: نعم،
1: هما ترميزة مثلا صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي كتاب الوجوه فيسبوك.
0: نعم. أو
1: أقول فيهما: لا صوف إلا الحب، الصفوة خمرته، صفى شغاف القلب فبانت سمرته. يعني التصوف بالنسبة لي ليس حالة وليس منهج فكر.
0: نعم.
1: وليس مثلا خيارا فكريا أو ثقافيا، هو منهج حياة أعبر عنه بأنفاسي الشعرية.
0: نعم.
1: أنا أعيش في خلوة منذ كنت طفلة صغيرة، يعني حتى غرفتي في بيتنا كانت تسمى بالجامعة، يعني ما يدخلها حتى حد، ممنوع يدخلها حتى حد.
0: نعم. مكان مقدس يعني.
1: نعم. وإلى اليوم حياتي كلها وتفاصيلها وزواياها مقدسة بالنسبة لي.
0: نعم.
1: فكلها أمانات في مستويات مختلفة، وأنا أتعامل معها بهذه القداسة التي نفخها الله فينا من ذاته العلية وروحه السنية وقدسيته الألوهية. فالتصوف بالنسبة لي هو منهج حياة، هو حياة.
0: نعم.
1: يعني وهو طريقة حياة في التفاصيل اليومية من أصغرها إلى أعقدها.
0: نعم.
1: ومن أبسطها إلى أكبرها، فهي حياة خارج الأطر الاجتماعية المتوارثة عبر أجيال مجتمعنا مثلا وثقافاتنا، غير أني أحترم في حياتي هذه كل الأطر بما يمكن أن يسمح لي به جنوني الثوري.
0: لا.
1: أن أحترم.
0: طيب، كيف يمكن أن تتعايش الشاعرة سامية حسين بهذا الثقل الصوفي في محيط اجتماعي الأكيد منفلت عن النواميس المضبوطة داخل هذا المجتمع؟ تجدين صعوبة كبيرة
1: جدا،
0: غربة، دعني أقول غربة.
1: هو ذاك، هو التسمية الحقيقية والصحيحة.
0: نعم.
1: والأكثر تعبيرا.
0: نعم.
1: هي غربة.
0: نعم.
1: وفي ذلك أقول: غربتي فيك حقولي ليس يجدي السقي ماها. يعني ربما هي رسالتي لهذا العالم المادي المحسوس التراكمي الذي جمع.
0: نعم.
1: خبرات وتجارب الآخرين.
0: مهم.
1: وفرضها علينا وكأنها هي مسلمات.
0: نعم.
1: أنا لا أعترف بالمسلمات، أنا أسائل كل شيء كل يوم كل لحظة. فعاد الله الذي سألته طويلا وسألني.
0: نعم.
1: حتى وصلنا معا إلى بر أمان، وكان بر أمان لا متناهي، يعني خارج الزمان والمكان. فيما عدا هو سبحانه وتعالى أسائل كل شيء وكل أحد، حتى سامية يوميا أسائلها وأحاسبها.
0: نعم.
1: وتحاسبني وتسائلني.
0: حالة الاستقرار هذه التي وصفتها بالأمان، ألا يعد ذلك نوع من الركود والجمود على اعتبار أن رحلة الصوفي دائما هي رحلة متحركة في الزمان والمكان ورحلة متحركة في الوجود؟ تعرفين ماذا يقول النفري؟ إذا لم ترني في الضدين واحد فاعلم أنك لم ترني قط.
1: نعم. وهو ربما هذه هي الإجابة. أنت طرحت سؤالا وأجبت عن سؤالك بنفسك.
0: لا.
1: هي ليست مرحلة أمان وليست ضفة أمان، هي أيضا ليست حالة أمان. إحنا انتهينا في الامتداد اللامتناهي، انتهينا.
0: لا.
1: في اللامتناهي يعني في في في أتون التناقض انتهينا إلى الأمان باعتبار أني روح من الله وأنه هو الروح الكاملة لا متناهية. هي مساءلة يومية لكل ما عداه وما سواه، لأنه أني ويهت سألنا استوفينا يعني رحلة السؤال بين الله وعبده سواء كان أنثى أو ذكر، لأن الذات لا تصنيف لها. يعني
0: هل تؤمنين بوحدة الذات أم أن هذه الذات بالنسبة إليك هي جنس متشظي داخل هذا الواقع وداخل هذا العالم المحسوس الذي نعيشه؟
1: ما أعتقد فيه صدقا يعني، وكتبت فيه نصوصا كثيرة ستكون زاد الكتب القادمة والدواوين القادمة. هو أنه صدقا يعني هذه التساؤلات لم تعنيني قط يوما يعني، فأنا كنت أدرت وحضرت وتحدثت في ندوات تصوف وفكر وعرفان وكل أنواع التخصصات. ما أعتقد فيه صدقا هو أنه نحن نطرح الأسئلة الخطأ
0: في الزمن الخطأ.
1: لا، لن أتقدم أكثر يعني، فقط أنا لا أعترف لا بالزمان ولا بالمكان. إنما نحن نطرح الأسئلة الخطأ. أعتقد صدقا وجزما أنه العالم هو وجود من الحلول والجماليات نحن نعقدها بطرح تساؤلات أحيانا تكون عبثية يعني.
0: هل تعتقدين أن الروحانيات هي مستقبل الإنسان؟
1: هي حقيقة الإنسان دائما ما كانت وستكون.
0: طيب هل يمكن أن نقاوم الظلم التاريخي الذي ألحقه الصهاينة بالفلسطينيين؟ بأسلحة روحانية، وأعتقد أن لك علاقة متينة بالقضية الفلسطينية، أنت ترتدين قلادة بها خارطة فلسطين، وأيضا أنت رسمت شاما على يدك لخريطة فلسطين.
1: القلادة أو القلائد، لأني أرتدي أكثر من قلادة. والشام والحالة الاجتماعية والثقافية والصحفية وحتى الإنسانية
0: والباحثة أيضا في مجال التصوف
1: والتلميذة تلميذة في المدرسة كانوا يقولوا هذه فلسطينية في تونس، مش كانوا ما كانوش يتصوروا لأني تونسية، كانوا يعتقدون أنه جذوري أو عندي نسب أني من فلسطين. هو انتماء أكثر من أنه يعني تبني لقضية. أنا أنتمي لتلك القضية لأنها أكثر من قضية بالنسبة لي، هي أمانة وجزء من العقيدة. ولا أعتقد مثلا أنا أنه في مجموع العقائد التي اخترتها أنه عندي مثلا مشكل أو تساؤل حول لماذا خلقنا الله، أو هل الله يحبنا، أم هل أنه هذه الحروب كيف يسكت عنها الله، لماذا لا يدافع عن المظلومين وعن المقتولين وعن المغدورين. هذه التساؤلات لا أطرحها أنا مثلا، أطرح تساؤلات من نوع آخر، ماذا يمكن أن أفعل أنا حتى أكون في صف المغدور والمقهور والمقتول والمظلوم والمشرد بالحرب، ولا أسائل الله، لأنه انتهيت أنا والله من التساؤلات أنا وياه شكون يتحمل مسؤولية شنو صدقا يعني. فقط الله نفخ في من روحه وحملني بعضا من نوره، ماذا فعلت أنا بذلك النور وأنا شيء من الله وبعض من الله؟
0: على رأي الغزالي، نور قذفه الله في صدري.
1: وعلى رأيه ورأي كل الذين قالوا ما يذهب بنا في هذا الاتجاه.
0: طيب الغزالي قالها عندما استشعر

0: بالنسبة لي لم يكن الأمر ذا علاقة بأي حالة من حالات جلد الذات.
1: لا.
0: أو فأنا درجت في حياتي وكبرت وأنا لا أعرف إلا هذا الوجود يعني.
1: لا.
0: لا أعترف إلا بهذه إن كنا يمكن أن نسميها فلسفة.
1: لا.
0: أو بهذه الطريقة في التفكير أو بهذا المنهج الحياتي.
1: لا.
0: أو لنسميها ما يمكن أن نسميها.
1: لا.
0: وفق الباراديغمات والمدارس والمذاهب والنظريات وكل هذه الأطر.
1: أنت منفلتة.
0: أنا منفلتة عنها جميعا.
1: لا تعنيك هموم الحياة المعيشية
0: طبعاً
1: للمواطن.
0: أنا مواطن، أنا مواطنة أصلا، إنما لا أتفلسف كثيرا في علاقتي بواقعي، أتعامل معه في بساطة.
1: لا أجد حضورا للواقع المادي في هذا الديوان. أجد حضورا لعالم الباحثة.
0: نعم.
1: سامية حسين. التي تبحث عن فضاءات أخرى أو عن عوالم أخرى.
0: وهل الشاعر إلا باحث عن الفضاءات الأخرى؟ شنو هو الشعر هو في النهاية؟ يعني الجذر المؤسس لكلمة شعر هو شعارة من الشعور.
1: البستاني يقول الشعر كل ما راعى الشعور فهو رائع، وكل رائع يحرك موطن الشعور، وما الشعر إلا الشعور ذاته. ابن رشيق خلق الشعر هو كلام موزون مقفى يدل على معنى.
0: لن أذهب إلى أكثر من الجذر الثلاثي للفعل للاسم شعر
1: شعور.
0: من شاعر.
1: لو
0: ذهبنا مع كل الكلمات إن أمكن حصرها التي تأسست وما زالت تتأسس على هذا الجذر الثلاثي من شعارة، فلن نجد غير الانطلاق والحرية والبحث والرحلة الدائمة التي لا تنتهي والتغير، الدينامة الدائمة يعني.
1: حركية.
0: فمش توقف.
1: No.
0: وأنت سألتني منذ قليل عن الركود، يعني لما انتهت مساءلاتي أنا والله
1: No.
0: إلى أمان
1: يعني
0: هل الأمان ركود؟ أبدا بالعكس،
1: هو عبارة عن مسلمات يمكن أن نعيش بها دون صراخ.
0: لم
1: أنتهي
0: إلى مسلمات. أنا مثلا لا أعتقد أن علاقتي كإنسان وكذات مع الله
1: No.
0: هي ما علموه لنا في المدارس والمساجد وفي البيوت، يعني في أسرنا وعائلاتنا. أنا لا أخاف الله، أنا أحبه وهو يحبني، وعلاقتي الحبية معه هي التي علمتني أن أحب نفسي وأحب الآخرين. ولذلك أنا أقول في آخر الديوان، وهذا نص أيضا كتبته وتخيرته للديوان الأول، أنا التي رفعت أخاييل العشق إلى سماوات الذوق ونسجت منها سدما مزدانة، علقت في نسائج الحب الإلهية وتحللت. يعني صدقا الحب ليس حالة عندي.
1: لا.
0: هو وجه آخر من وجوهي، هو سامية أخرى، يعني نحن عديدات.
1: يعني بما هو الانصهار في الذات الإلهية والرغبة في الحلول في هذه الذات،
0: يسمونها الحلول.
1: نعم.
0: المتصوفة بحثوا وكتبوا. أنا لا أقارب التصوف مقاربة نظرية على فكرة، أنا أعيش التصوف كل يوم بما هو لا صوف إلا الحب. الصفوة خمرته، صفى شغاف القلب فبانت زمرته.
1: جميل.
0: الصوفي معروف زمرته معروفة، لا يحتاج لا أن يلبس صوفا حتى يعرف أنه
1: صحيح.
0: صوفي
1: أو يلبس
0: أو
1: عمامة
0: أو يردد ألفاظا أو كلمات أو لأنه يحيا بصوف الحب. والصوف يمكن أن يكون صوف الصفاء، صوف الضفء، صوف الحماية، أي نوع من أنواع الصوف كما تحتمل كلمة صوف وجذرها الأصيل من الصاد والواو
1: يعني
0: والفاء
1: الجذر
0: الاحتمالات ومعان.
1: صحيح. نسمع إلى ما تيسر من هذا العناق السدم.
0: نعم. تحدثنا منذ قليل عن الغوايات، وأنا أعتبر أن العالم كله غوايات.
1: نعم.
0: يعني مثلا أتمثل حبي لولدي وأني عندي بنت وولد عايشك اسماهما تخيرتهما أنا من القرآن آيات الله.
1: آيات الله أم آلاء الله؟
0: لا آيات الله. الولد من سورة البقرة وتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: ومفهوم الآية هنا المعجزة.
0: نعم.
1: من مفاهيم الآية هي المعجزة.
0: نعم. والفتاة

0: النباتات والبنت وهي سنة بكالوريا.
1: أيه بالنجاح والتوفيق.
0: عيسك شكرا. واسمها آلاء الله من سورة غافر فبأي آلاء ربكما. مش سورة الرحمن.
1: الرحمن.
0: سورة غافر فبأي آلاء الله هم يشهدون.
1: نعم.
0: وهي أيضا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: نفس المعنى.
1: يعني نفس المعنى.
0: حدثنا منذ قليل عن الغوايات، مثلا حبي لولدي ابني وابنتي هو غواية بالنسبة لي، غواية أتلذذها بمشقتها بمسؤولياتها بأماناتها، تغويني بالمزيد. يعني كل يوم حبي ليهم يكبر. إنما هذه الغواية هي غواية لا تحمل ذلك المعنى أو النصف الذي تحتمله الغواية في مفاهيمنا المتعارف عليها. يعني
1: أراك شاعرة نبية، يعني تبشريننا بديانة جديدة.
0: ليست ديانة جديدة، بل هي هذه الدين الحق.
1: الديانة ليس بالمفهوم بالمفهوم الديني، لو الديانة بالمفهوم الأدبي الأدبي الإبداعي.
0: إن كان يحمل على المعنى هذا التوصيف، يعني أنه نبوة في الشعر، لا أراها محتملة في الشعر، لأنه
1: المتنبي ادعى النبوة سابقا،
0: له أن يدعي ما يريد، هي خيارات في النهاية.
1: السجاح أيضا ادعت النبوة في الجزيرة العربية.
0: نعم. كثيرون ادعوا النبوة. نعم. من شعراء وغير الشعراء. المهم بالنسبة لي أن الغواية في المحبة لا تحتمل ذلك النصف السيء الشرير، يعني مثل ما أغوت مثلا زوجة عزيز مصر يوسف.
1: يوسف عليه السلام.
0: هي أغوته لأنها تحبه. هل قاربنا الغواية من زوايا أخرى غير التي علمونا أن نقاربها بها؟ أعتقد جازمة أنه لو نظرنا للأشياء من زوايا أخرى غير التي عودونا أن ننظر بها إلى الأشياء، سنكتشف ذواتنا من جديد، وسنكتشف العالم حولنا. أظن
1: أن يوسف النبي
0: وأنا أتحمل مسؤولية كلامي.
1: أظن أن يوسف سيكتب اعتذار لزليخة.
0: أبدا، هو في النهاية في الحكاية، يعني في الحكاية، ولم تروي لنا أي من الكتب السماوية الحكاية بتفاصيلها كما تتداولها مثلا التمثلات السينمائية
1: في اليهودية. موجودة.
0: لا
1: في التوراة موجودة بتفاصيل دقيقة وجزئيات دقيقة جدا.
0: أنا لا أعتقد مثلا، وهذا نتاج قراءاتي الطويلة لكتابات يهود، يعني من علماء أثار وباحثين. لا أعتقد أن التوراة تحتمل أن تكون كتابا يجب تصديقه على ماهيته التي قدموها لنا.
1: محمود درويش يعني استثمر التراث اليهودي بشكل كبير جدا في قصائده.
0: نعم، يمكن أن نستثمر التراث اليهودي، لكن لا يمكن أن نصدقه كما
1: بطبيعة الحال. جبران خليل جبران في كتابه النبي يقول أن هم الرجل الشرقي هو أن يكون نبيا. نستمع إلى ما تنبأت به الشاعر سامي حسين.
0: يا عبق جنون غواياتي، ما شئت وشاءت حيواتي، للسحر جميعا في عينك، أتتبع لحظك ساعاتي، وألوم الجفن متى يغفو، أبغيرك تحيا نظراتي، أو غيرك يملكني مني، هل كنت سواك أيا ذاتي؟

0: نواصل مستمعينا الكرام هذا المحراب، نستظل بضوء المحراب في هذه الليلة على أثير موجات إذاعة المنستير، وهذه الأضواء التي تنبعث من هذا العناق السدم لضيفتنا الصحفية الشاعرة والباحثة في مجال التصوف أستاذة سامية حسين. نواصل حديثنا بخصوص التصوف، يعني الأكيد تجدين صعوبة كبيرة في كتابة القصيدة، هل أنت من الذين يكتبون القصيدة دفعة واحدة أم يعودون إليها؟
1: أنا من الذين يكتبون القصيد في حالة اعتمال شديدة جدا،
0: نعم،
1: وكأنه وحي يلقى إلي،
0: بمعنى تتعبك الكتابة
1: جدا، وممكن في مرات يعني نمرض نشد الفرش والسرير كي نبدأ عندي يعني نصوص الداخل تحب تخرج. إنما الحمد لله يعني ربما بدربة دربة على التعامل مع الوضعيات الحسية اللي تنتج عن الاختمار والاعتمال الروحي والذهني، تعودت أني نتعامل مع هذه الحالات ووليت بسلاسة أكثر يعني نعيشها، خصوصا وأني في سنوات طويلة يعني أكتب المكثف، يعني تجي الفكرة نكتبها حتى في ظلام راه ما نعرفش شنية أو وقتها ما نذكرهاش، وبعد كي نقوم من غدوة صباح نرتب الكلمات، ساعات يبدأ كلمة على كلمة نرتبها. لا أعيد الكتابة أبدا أبدا.
0: يعني ما تحافظين كتبته على الولادة الأولى؟
1: نعم، ما كتبته هو أنفاسي، باش نعاود نرجعهم فيا ونعاود نخرجهم.
0: طيب لماذا هذه الأنفاس مكثفة ومختصرة؟ للسادة المستمعين أقول ولا أذيع سرا أنك تكتبين ما يسمى، هي ليست القصيدة الهايكو أو القصيدة الوجيز وما إلى ذلك، وإنما هي بالفعل يعني مختصرة ومختزلة بشكل كبير جدا، ولكن إذا ما فككناها
1: قليله عن كثير. أنا كنت دائما أفكر في ذلك المعبد كما قال نيتش، في ذلك المعبد أنه الكلمات هي صور لما أنا عليه في داخلي، ما لا يراه الآخرون مني وعني يرونه في كلماتي، فأنا مقلة في كل شيء يعني إلا في الحب.
0: طيب وأنت هذه الكلمة تكررت كثيرا، أنت متيمة حبا، والأكيد أن المتيم حب هناك أسلاف يصرخون بداخله، من هؤلاء الذين يصرخون بداخلك؟
1: كثيرون وكثيرون.
0: نيكوس كازانزاكس، أنت متيم حبا، اعلم أن أحد أسلافك يحمحم بداخلك.
1: نعم، وأنا أعتقد في الهمهمة مثلا، في إحدى الآيات في إحدى سور يقول جل في علاه إن إبراهيم كان أواها حليما، أواها منيبا، في آيتين أواها أن يكثر من التأوه. التأوه أقرب ترجمة بالإنجليزية هي مونينج. ثبت اليوم في علم الأعصاب بعد أبحاث، بعد عقود من الأبحاث، أنه عملية التأوه المقصودة، وليسمح لي الإخوة المستمعون والسامعون أني نوريهم يعني ما يتحدث عنه أخصائيون في علوم الأعصاب، أنك مثلا كي تتنفس كي تجيب تخرج الهواء تصدر همهمة مع النفس، هي شكل أو طريقة أو نوع من أنواع التأوه، ثبت علميا أنها مريحة جدا للعصبونات أي الخلايا العصبية، وتنشط الشبكات العصبية وتساعد جدا في الهدوء وتساعد جدا في تنظيم التنفس، وبالتالي تجاوز حالات الهلع أو الخوف أو الانفعال الشديد أو فأغلب الأنبياء كانوا رعاة، كانوا يرعون إبلا أو أغناما أو ماشية،
0: وكان منهم الحداد والنجار وما إلى ذلك،
1: وعدد ليس بقليل منهم كانوا يرعون من الرعاية. لعلنا نرعى ذواتنا يعني بالهمهمة وبالتأوه وبالعودة إلى عالم الأصوات، لأنه العالم الأول والأصلي. لعل قراءاتي ومتابعاتي منذ كنت طفلة صغيرة لعلوم الفيزياء والفيزياء الكمية والنسبية اليوم أصبحت تسمى الفيزياء الكمومية دلالة على الشدة والتناهي في الصغر. وأنا أحيي بالمناسبة كل أصدقائي المتخصصين في هذه العلوم، وأنا لي من الأصدقاء وأنا أعتز بهم جدا التونسيين في هذه التخصصات في في في كبريات المؤسسات العالمية في هذا التخصص. أقول علينا أن ننظر إلى العالم من زوايا أخرى غير التي علمونا أن ننظر إليه منها.
0: نعم جميل. وكأن الشعر في نهاية الأمر هو إعادة تشكيل لهذا العالم الذي نعيش. أستاذ حمزة بالحاج. ألو أستاذ حمزة. أهلا وسهلا، مساء النور، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
2: فرحان برشا بذات المنستير وفرحان صديقة الروح الجميلة بجنبك سامية شدي. سعيد بهذه المداخلة.
0: طيب حديثنا اليوم أو محراب الليلة تضيئه مجموعة شعرية صدرت مؤخرا بعنوان عناق سدم. أعتقد أنه هذه المجموعة الشعرية، أو دعني أقول على وجه الاستعارة والمجاز، هذا العناق يتجاوز مجرد أن يتضمن مجموعة من القصائد المحبوكة لغويا والكاشفة عن بعض المشاعر والأحاسيس والمواقف وما إلى ذلك، لنكون إزاء ما يسمى، ذكرته منذ قليل، رؤية حياة أو مشروع حياة بين ضفتي كتاب.
2: هو الحقيقة لم أتفاجأ أنه سامية أصدرت مجموعتها الشعرية. لأنه سامية تعيش في عوالم أخرى غير التي تعيش بحكم معرفتي بها روحيا يعني. سامية لا أقول أنها صحفية ظلت الطريق، وهي الشاعرة ظلت الطريق في الصحافة، ولكنها تعيش الشعر مع دخول وخروج الأنفاس. يعني هي عندما تنفس ترى العالم بصورة شعرية. أرى أن سامية طاقة فنية إبداعية تعيش بكل جدية في عالم الصحافة، ولكن كلما أرادت أن ترى العالم فهي تراه بطريقة شعرية. أنا لما أقرأ الديوان فاجأتني أنه قد عندي جلسة توقيع في معرض الكتاب بعد طويعات هل تستطيع الحضور. وهيك سامية يعني تعيش على السليقة، تعيش كيف ما تحس تتكلم. أنا في متشوق أني أقرأ الديوان، ونعرف أنه عوالم سامية عوالم كبيرة وعوالم فيها الصورة.
0: صحيح.
2: سامية الآن مهتمة
0: بالصورة وبالفكرة أيضا،
2: أكيد هو وراها مرجعية إيديولوجية والتفكرية بالضرورة. ليس هناك فنان ليس لديه رؤية فكرية.
0: صحيح.
2: المضمون هذا حاضر بالضرورة، وهي صحفية مكنة جميع الاختصاصات الصحفية يعني علم الاجتماع في جميع الاختصاصات الصحفية، ولكن الطريقة في الفن هو علم الطريقة كيف نستطيع أن نعبر عن أفكارنا وعن مضامين أفكارنا. هو فن الكيف. أنتظر بشوق كبير أن أرى مفردات اللغة سامية شعبيا كيف ترى العالم.
0: جميل. يمكن أن نسوقه في شكل سؤال أستاذ حمزة، كيف تنظرين إلى العالم؟ بأي عيون تنظرين إلى العالم؟ بعيون حالمة، بعيون طفلة ما زالت صغيرة تؤمن بالبراءة وتعتقد أنه لا شيء يتربص بنا عند الباب فتخرج هكذا تهرول، أو تحلق بجناحين في الفضاء ولا تدري أنه يمكن للفضاء أو تحت سماء الله يمكن أن تكون هناك طائرات ولست أدري صواريخ وما إلى ذلك باليستية.
1: هو ربما سؤال طرفته أكثر من جديته. وأن الطرفة لا تتناقض مع الجدية.
0: صحيح.
1: بالعكس يعني هما تكمليان بعضهما البعض.
0: الجد بما هو هزل موجود، هذه الإشكالية موجودة عند العرب قديما،
1: والطرفة لا يدعى أكثر من الهزل لأنها يمكن أن تكون جدية وتفاجئك بضد ما تتوقع.
0: صحيح، موجود حتى في السياق القرآنية، أبشرهم بعذاب أليم والبشارة تكون عادة للأخبار السارة
1: للخير والسرور. أنا لا أنظر إلى العالم إلا بما أحتمله لحظة نظري إليه. يعني أنا أنظر إلى العالم كل مرة بما يحتمله نظري في السياق الذي أوجد فيه، ما عنديش نظرة شمولية واحدة موحدة للعالم ونكتب فيها مثلا نظرية أو، والدليل أن النصوص كلها قصيرة وصغيرة.
0: صحيح.
1: وسريعة أيضا، حتى الإيقاع متاعها سريع، لأنه ببساطة العالم هو ما أراه كل لحظة، إذن كل لحظة سأراه بعين غير العين التي رأيته بها قبلها أو سأراه بها بعدها. وأنا متحللة من الزمن ومن المكان. فما عنديش حتى مشكل مع العالم، هو ينظر لي وإني ننظر له، وهو فيه وإني فيه، وهو معايا وإني معاه. تفصيلة فقط ربما حمزة، لأنه تحدثنا في هذا الموضوع قبلا، وحمزة صديقي وأنا أعتز بصداقته وصداقة القلبية، وهذا مهم جدا جدا. أنه مثلا أنا لا أعتبر نفسي من بما أني أحمل على جنس النساء، أنا أنثى، لا أعتبر نفسي مثلا أني من النوع الذي يمكن أن يحب مثلا يوما ما رجلا، حتى وقت قريب كنت أعتقد أني لن أحب أحدا، ولكني أحب. فالمفاجآت أيضا التي يحملها إلي العالم كل لحظة هي جدية وطريفة ومفاجئة جدا بالنسبة لي، وأنا أستمتع بالمفاجآت في كل لحظة. يعني كثير من الأمور لم أكن أتوقعها في مسيرتي أو في رحلتي أو في الطريق التي اخترت وتخيرت لنفسي قبل حتى أن ينضج عندي الفكر صاحب القرار، يعني الذي يأخذ القرار ويقول أنا سأذهب في هذا الاتجاه ولن أختار هذا الاتجاه. أفرح وأسر كالبنت الصغيرة بمفاجآت الوجود لي، وأتعامل معها ببساطة، أحبها فقط. أنا لا أحتمل أي حالة تغاير أو تخالف، ما نمشيش تناقضة، لا أعترف بنقيض الحب، ما فماش لا نقيض للحب، لأن الحب هو حالة الوجود الكاملة. فأي حالة أو شعور يغاير أو يخالف الحب ما عنديش في النطاق متاع الشعور متاعي.
0: طيب، هذه النظرة الوجودية التي تؤمن بأن البهجة والسعادة هي أصل الحياة في الكون، خلفها العديد من الفلاسفة.
1: طبعا، حتى أنا في ذاتي، في نفسي، في رحلتي، في فترة من فترات يعني نضجي واحتراقي حتى أبلغ ما بلغته من أمان وصفاء، كنت أسأل سامية وأسأل العالم حولها، لماذا كل هذا الحزن حينما ينظر ما لا يعرفني في عيني، أو حينما أقرأ أحيانا، كنت أقرأ شعري، كنت أستدعى للبرامج الإذاعية وفي المبيت الجامعي وفي الجامعات وفي النوادي الشعرية، وحينما أقرأ يقولون لي من أين تأتينا بكل هذا الزخم والحزن، يعني فأدهش. يعني أنا بطبعي سعيدة دائما، يبدو أننا نظرنا إلى الحزن والسعادة من زاوية خاطئة تماما، ولذلك نجعلهما ضدان متناقضان ينفي وجود أحدهما الآخر، وهذا غير صحيح. لا معنى للسعادة دون حزن، ولا معنى للحزن دون سعادة، وفي ذلك لا معنى للحياة دون موت، ولا معنى للموت، ولا يمكن أن أتمثل الموت إلا في وجود الحياة. فأني نظرتي للعالم هي أنه العالم هذا كله بثنائياته لا متناهية، لذته في أنه متناقض.
0: جميل. منذ قليل تحدثت عن ديستوفسكي، الآن مايكوفسكي يقول من الحزن النير يمكن أن نكتب أفراحا غامرة.
1: طبعا.
0: أستاذ حمزة، يعني ترى بأن هذه الفرادة عند في شخصية الصحفية والشاعرة أستاذة سامية حسين، هذه الفرادة نجدها أيضا في هذا في هذه المجموعة الشعرية. أنت الأكيد قبل الاطلاع على الكتاب أنت مطلع على فرادة هذه الشخصية في مواقفها، في أفكارها، في كيفية تعاملها يمكن حتى مع المفاهيم العامة التي تدار. يعني هي تتحدث عن الشعر وكأنه ملجأ، وكأنه مطلب، وكأنه حلم يمكن أن تستوطن فيه كبديل عن هذا الواقع.
2: ممكن نشي معك أبعد.
0: نعم تفضل.
2: ليس كل الكلام شعرا.
0: أكيد.
2: يعني أعتقد جازما أن لغة الروح الحقيقية هو الشعر.
0: نعم.
2: وسامية لديها روح عالية.
0: نعم.
2: ممكن أن تصل إلى أقصى درجات رهافة الروح.
0: نعم.
2: من البديهي أن تكون سامية شاعرة لأنها تتكلم بلغة روحها، وعندما تلتقي روحها مع نفسها فهي لا تتكلم سوى شعرا.
0: جميل.
2: أنا متشوق لأن
0: تقرأ الديوان.
2: لأن أقرأ الديوان.
0: طيب.
2: رغم أني أعرف لغة روحها ولكني أريد أن أقرأها.
0: نعم.
2: بمفرداتها الآن.
0: جميل. شكرا جزيلا أستاذ حمزة بالحاج، كنت سعيد جدا بهذه الشهادة، تحية ليك، والأكيد سنلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة وقادمة على أثير موجات إذاعة المنسيب. نعود إلى القصيدة ونستمع إلى ما تيسر من هذا العناق السدوم.
1: إن الغريب عني لولاك في يقيني ما طلت من المنى إلا بكاء عيني، ولا طلبت غيرك حتى اهتديت فيك إلي وانتهيت للخلد فيه حيني. في زمن موبوء جدا لا تكسر بيضك وسلالك وتزود بالملح قليلا قد تجد الطعم بأحوالك، إن غاب السكر من رفك كن أنت الحلوة وصن بالك،

والموت في كنه الهوى كما الحياة، والعشق دين والصلاة حبيب، والدمع ذكر والصبابة رحمة، والبيت قلب والجفا تكذيب.

والعين يفضحها رف من الجفن. طرحت من جذله عينيك يا عيني، إني المحب وما من حيلة ترجى لعاشق خاض في الحب لجيني.

هل كنت إلا مارقا إذاك حين انصرفت خجولا خلفت حلو هواك إني انتهيت غريقا في بحرك وسماك وانسل مني العقل منذ احترفت رجاك.

حقول المسك والعنبر وأرض الثلج والمرمر، أكنا نعاقر الإثم بلثم السحر من مسكر، بقضم الحب من شفة تقطعها الهوى المعسر.

عند منتهى الخيانة. ليس يبقى بأمانة غير وجعي يتناهى وانتهاؤك للمهانة. إني وأوردتي بالله نسألك أرح مطايانا قد شاقنا التعب. أسرجتنا ليلا ورسمت رحلتنا ما بان من فجر إلا وننتحب. إني لمشتاق من قلبك الجاني أن يحمل الشوق من مثل ما نثب، أن يخلص الود من خالص الحب. فالنفس إن خلصت ما شاننا عيبُ.

يقترني صمتك يا امرأة تعتنق الصمت بلا ردة، ويولول حزني إذا انكسرت ضحكة مبسمها المعتدة. عاند عاند يا قلب محبتها، وستعلق فيها وبشدة.

كالمدام من النديم. أما الشفاه فضفتان إلى النعيم، والجفن مكتحل بشوقه للحاضك، ذبلت جفونه كالغصون معا.

0: خصماني في صنو الهوى حباني، قلبي المتيم بك ونبض قلبي الثاني. فأما العاشق الوله المتيم فقد صرفته لرضاك، وأما الخفق تواقا لحسك بحسه أبلاني.
1: أزرى النوى فانهلت الأحداق، فارفق فديتك كلنا عشاق، واخلع عذارك في الهوى يا خافقي، جازت لنا بعد الجوى الأشواق، لا ذنب لي في الشوق أحمل وزره، فالله مثلي في الهوى يشتاق.

0: نواصل مستمعينا الكرام. هذه أعتقد هي سفر خارج الأطر العامة. شكرا لك سيدتي الكريمة على هذه القراءة الشعرية الجميلة والراقية والرائعة وعلى هذه القلائد من الكلمات الشعرية الجميلة. الركن الأخير هو من خارج النص، عبارة عن مجموعة من الأسئلة القصيرة التي تتطلب أجوبة قصيرة جدا. نبدأ منذ البداية، الكتابة ماذا تعني لك؟
1: الحياة،
0: الإنسان،
1: الحياة أيضا،
0: القصيدة،
1: الحب.
0: بماذا تحلم سامي حسين؟
1: أنا لا أحلم.
0: ما الذي يؤلمك؟
1: كل شيء.
0: ما الذي يفرحك؟
1: كل شيء.
0: قولة ترددينها دائما، بيت شعر أو مثل مأثور؟
1: يا أقصايا ولا أدنى لك، لا وسط فيك ألتزمه فأموت معتدلا.
0: أجمل مدينة؟
1: مدينة؟ أنا أجمل مدينة.
0: أجمل كتاب؟
1: كتابي الذي أقرأ منه صفحة كل يوم حتى أطوي صفحاته كلها.
0: ما هو مشروعك في الحياة؟
1: مشاريع، ليس لي مشروع واحد وكلها تنتهي إلى النور.
0: هل أنصفتك الحياة؟
1: دائما ما أنصفتني، أنا من لم ينصفها.
0: هذا الحوار
1: جميل.
0: آخر الكلام،
1: أما العيون التي أطلقتها في نحر قلبي فجمرة وسهام، طوقت بالسحر الذي في طرفها جنى الفؤاد ولبه، أألام؟ أيلام مثلي وفي الهوى ضيعتني وصرت ركبك جارة الأحلام؟ أهفو إلى واحات قيظك هائما، ما الموت دونك إلا هالك وحرام.
0: بهذا السحر الحلال نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه السهرة من محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لضيفتي الكريمة الصحفية والشاعرة النورانية. إن شاء الله نكون حاولنا أن نضيء ما تعتم من الجزء الثاني من الصورة الواردة في الغلاف. إن شاء الله نكون حاولنا قدر المستطاع أن نوضح هذا المسكوت عنه في عناق سدوم.
1: وعلى كل من سيقرأ هذه الكلمات أن ينير بنوره الخاص هو هذه الزوايا التي أفضل أن تبقى هكذا يعني مخفية حتى يكتشفها كل بنوره الخاص.
0: جميل، بهذا النور نودعكم مستمعينا الكرام مع أجمل تحيات حسام قدرية في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. أترككم لهذه الموسيقى وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على فرح.

0: العقل تطير الأفكار بعيداً على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر،
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف، لين يرضى علي عذب الما.
0: الطرب.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم أحمد الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. في الهندسة الإذاعية والتسجيل حسين السلطان. تأبط شجنة، إخراج خالد ابن إبراهيم الربيعان.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا هذا تأبط شجنا، حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيمة ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن. فأهلا ومرحبا بكم.

أيتها النسمة التي تهب بعبير الزمن الخرافي وتحمل أريج زهور قوست فوق أعراش القمر، كل النسوة يقطفن ورق السهر وبراعم القصائد، لكنك تجئين محملة ببشائر الغد، قنديلا يمتد من أقصى الذاكرة حتى أول التذكر، ومن هسيس الأحلام حتى مشرق الواقع. هدهدي ذاكرتي، حدثيها عن الغد، وارصفي على عيني نوارة السكينة، وتمثلي لؤلؤة في محارة صياد ضائع. حينما لم تكوني معي كانت الدرب إمعة، والأماكن لا تستدل هوياتها، وحنيني إليك يحشرج في أضلعي. صوتك السحر، أو صمتك البحر، أو ضحكك النهر، غائبة أنت عن مسمعي. يا سكون دمي، يا مسامات فجري، ويا انتباهة عمري. حينما لم تكوني معي كانت الشمس أقرب مني إليها، كان قلبي على راحتيها، تقلبني فوق جمر اشتياقي لصوتك. احملني غيمة من سماء، كان صبري نداء، كنت أشتاق نومك حين أحدث عنك المساءات. هل نمت عني؟ وكيف وصحوك مني؟ فتمطرني شهقة من دعاء، لأني أحبك نائمة نمت من دون أن تدركي، لأني أحبك حالمة يعشب الحلم في صوتك ويهب السكون، لأني أحبك حالمة يعشب الحلم في صوتك ويهب السكون رعشات الغصون وشوشات العيون وصوت العصافير في سدرة السابلة. صحوتي خاملة كوب شاي تململ في رغبة الطاولة، اقبلي يقف الليل نوارة عند باب الدخول. اقبلي حلم ذاكرة أنهكت فاستحالت لصحو يطول، اقبلي صوت أنثى خجول. يا جميع الفصول، يا مساءات أمي ودمية أوجاعها، يا عناقيد أغنية في مساء خمول. اقبلي يشرق القلب، اقبلي يشرق القلب بالشوق توقا اليك. اقبلي واحملي روح طفل على راحتيك. اقبلي طفلة بللت شعرها بدم الذاكرة، اقبلي شاعرة، اقبلي ساحرة، فالصباح الذي يغوي الشوق شاعرة دون صوتك كالقبلة الفاترة.

بللي بللي شعر الريح، دثري مدينة البرد يا سيدة الذكر، ويا هداية التيه تعالي تعالي كنسمة متكافئة الروح، عذرية الذكرى قابضة على جمر الصبر بانتظار سفن الحكايا وسندباد لا تغريه مرافئ العصر بالمزيد من الرحلات. لست وحدك، لست وحدك من تأخذه طيبته على حين غرة، لست وحدك، لست وحدك من ينقب العشب من سجادة التضحيات، يحمل الحقائب المدرسية عن ظهور اليتامى ويأخذهم إلى أحياء الأمومة ومنابر الدعوات المجابة. مثلك يا سيدتي بانتظار زمن بنفسجي وجريدة لم تصدر بعد أن نشرت نعيها لبشاشة الأصدقاء

يا شاعره حرف وشعر وش هو العمر عز وصدر يبكي بصوت بدايته وفي اخره يا شاعره قوم اكتبي قوم اسمعيني والعبي بين الحروف طفله بريئه حايره دمعه حزينه غايره لكن وربي شفتها في ثوبه الليله عروس صارت بعيني شاعره يا شاعره عد النهار جانا المسا وانتي على آخر مدار لا نامت عيونك ولا قلبك نسى يا شاعرة كل الحروف اللي كتبتني من سنين فيها حنين لعيونك الليلة تجي هيا اخرجي من صوتك العذب الحزين قومي معي نامي على سور الهوى ثم اسمعي حكاية الصوت الشجي وقضية القلب الخلي روحي بحرفك وابعدي ثم اقبلي ودي طفلة ثائرة صارت بليلة شاعرة بقول لها سر الحروف يوم امطرت غيمة طيوف يوم ازهرت حلم وخوف لهفة وفرحة طائرة يا شاعرة

يا شاعره مدري متى صيف الشتاء كل العمر لحظة شعر يا شاعره مدري متى قلبك على قلبي يحن والليل في صوتي جن واكتب شعر أنسخ عمر عجز وصدر وأقول صارت شاعره بالحرف والكلمة حروف بالحب واللحظة طيوف صرت النهار اللي يمر صرت المسا كله سهر برد ودفى شوق ووفى لحظة غريبة صايرة تنبت بعين الشاعرة يا شاعرة اليوم ميعاد الحنان مدري حقيقة أو وهم ما أقدر أصدق للزمان مرة جعل مني وفي ومرة جعلني مختفي بالله قولي واحلفي تنفسيني واعرفي وش اللي فيه أنا هنا أكبر طموح الانتظار لصحية عيون النهار نامي على حلمي الكبير بسمة هنا واصحي على صوت الضرير اللي يدلك من أنا يا شاعرة كل الحروف مسافرة من همسة شفاهك هنا للذاكرة.

أيتها النسمة، يا رحيق زهرة انتظاري لزمن يجيء بامرأة باذخة القلب، حورية الظنون، فائقة الدهشة، احمليني احمليني على كتفي يا سيدتي حين تزرعين ذراعيك فيه، مشلولة كل ساعة لا تكونين فيها، وكل طريق لا ترد عليك تحية التأمل واستلهام الجمال، طريق مهجورة. حركي أغصان الأيام حين لا تفزع النسمة صغار العصافير، حدثيني حدثيني عن عاشقين التقيا ولم يتفرقا، اقنعيني بزمن جاء بك ولم يكن في مقدمة كتاب فاضل أو نظرية لا تحتفي بالتأريخ البشري. احمليني معك، لن أكون لعينيك إلا ظلالا ونور، هارب من أنا من مكاني، هارب من فمي من هشاشة وقتي وسوءات ظني وعربدة الذكريات وحزن القبور. احمليني معك، صدقي أنني لن أثور، لن أمد يدي كي أصافح عنك، ولن أشرب الشاي قبلك، لن أتشهى الحضور. احمليني معك شاعرا علمته الليالي بأن شموعك ضوء القصيدة، لا ضوء في بيته غيرها حين يسهر مستقبلا للشعور. احمليني معك، لن أقول إذا فاجأتنا الرياح انكسرنا، وإن قاتلتنا الوشاية إنا قتلنا. لن أقول بأن غريبان عنا، سأبقى أحبك مستسلما في يديك كماء طهور.

الشمس فضيحة الصباح يا سيدتي، فكيف تبقى سرا وظلي يتبعني بخطواتك؟ كيف لهذه العصافير ألا تردد أناشيد الشكر وآلاء الضوء؟ كيف لهذا البحر الذي استمد وفرته من أرخبيل راحتيك ألا يطرق نافذة الشاطئ؟ كيف لي؟ نمر في يومنا الثالث ولا أشوفك، أفكر بس بظروفك ونظر شوك بحروفك، أحس برعشتك خوفك من اللي صار. أكيد البارحة احتجتي لحد مثلي، ومن بعدي ما حد بعدي ولا قبلي. أنا اللي أعرف إحساسك، أنا اللي أعرف إحساسك وعيش الخوف بنفاسك، وأنا اللي في يومنا الثالث تحريتك ولا جيتي. وأنا اللي في يومنا الثالث تحريتك ولا جيتي، وصرت أخاف من بيتي، صرت أخاف.

وعلى أثر النغم العذب والكلمة المجنحة والشجن الممض نودعكم على أمل اللقاء بكم.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: التأليف والإعداد إبراهيم أحمد الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل حسين السلطان. تأبط شجنا إخراج خالد إبراهيم أربعان.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: زريبة، صواف، زهوان، علموجة، 104.7 إذاعة
2: المنستير 104.7
3: إذاعة المنستير
1: كندار، سيد الهاني، علموجة، 104.7 إذاعة
3: المنستير
2: 104.7
0: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99. قطرات ندى.

أيتها الأحلى في حياتي، دعيني أقول لك. ما زال مرآك حين تهلين يخطف قلبي، فدعيني أقول لك أنك حين تمرين أهتز كالعاشق، أرنو إليك كالمراهق، وأحس شعورا خفيا بداخلي يأخذني لمتاهات المدارات، وعندها أقول لأصحاب الغارقين في الحب كلاما عجيبا.

بعدها أقول لأصحاب الغارقين في الحب: كلاما عجيبا، كلاما غريب المعاني، وألمح في وجهك ألوانا وألوانا، وإني أعاني الذي تعاني، ولكن ماذا أفعل؟ ماذا عساني أن أفعل؟ وحين ألاقيك يا عذبة الروح، يا قطرات الندى، أهتف في فرحة عارمة: خذيني، خذيني حبيبتي، خذيني لعينيك ولا تتركيني.

حبيبي. انتظرتك طويلا، انتظرتك بعد طول الاشتياق، انتظرتك بلهفة عسى أن تعود لي، انتظرتك

أرجوك حبيبي. أرجوك أن تعود لي وأن تصدق هذه المرة وتعود. فلقد سئمت الانتظار، فلا تدعني حبيبي، لا تدعني أذرف ما تبقى من الدم وأنا بانتظار مجيئك إلي، مجيئك إلي.

في الإعداد سعد شفيق. في التقديم منى محسن.

ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة يونس.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة يونس.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. ربنا أصبحنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك حامدين، لك راضين، عليك متوكلين، فأتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك، وأسعدنا في الدنيا والآخرة. اللهم أعطنا من الخير ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله أن يبارك حياتكم ويجمع لكم كل الخير وينثر السعادة على قلوبكم ويملأها رضا. أشرق الله صباحكم بذكره وعفوه، وحفظكم بحفظه ورعايته، ووهبكم شكره ونعمته. الحمد لله الذي أنعم علينا بعمر جديد ويوم جديد نعيشه. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم صبحنا ببشائر خيرك، واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية.

0: مشاهير القراء
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقة اليوم هو قارئ ابن قارئ وأخ لقارئ، نشأ في بيت قرآني يتلى فيه كتاب الله، ويتسابق الأبناء الواحد تلو الآخر لمجاراة أبيهم الذي كان أحد أجمل الأصوات في تلاوة القرآن في قريته وناحيته، كما أنه لم يكن بأقل جمالا في الصوت من أخيه محمد. إن ضيف حلقة اليوم هو القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، الذي استطاع من خلال صوته وموهبته في تلاوة القرآن أن يبلغ منزلة عظيمة، شأنه في ذلك شأن كبار القراء في العالم الإسلامي.

0: الآخر.
1: ولد القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي بالمنشأة محافظة سوهاج بجمهورية مصر العربية عام 1942 للميلاد الموافق لعام 1361 للهجرة. نشأ وعاش في بيت قرآني، وتعلم وتربى في كنف والده المقرئ، ويعتبر الشيخ محمود الابن الثالث لأبيه بعد أخيه محمد صديق وأحمد صديق، حيث قام والده وهو لم يتجاوز 7 من عمره بتحفيظه القرآن الكريم وتعليمه أصول مخارج الحروف، واستطاع أن يتقن حفظ القرآن ولم يتجاوز 12 من عمره، شأنه في ذلك شأن إخوته الآخرين.
2: وقد شرع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي بعد حفظه القرآن في تعلم أحكام التلاوة على يد الشيخ عامر عثمان الذي يعد أبرز وأشهر العلماء في علوم القراءات آنذاك، كما التحق الشيخ المنشاوي بمعهد القراءات وحصل منه على شهادة التخصص. ولعل السبب الحقيقي في سرعة إلمامه بأحكام التجويد هو حفظه القرآن، وقد ورث المنشاوي عن والده حلاوة الصوت إضافة إلى التفرد في التلاوة، فكان نجما في وسط معاصريه من كبار القراء. وقد اكتسب شهرة عن طريق أخيه محمد صديق المنشاوي نظرا لملازمته له وحضوره معه في جميع المناسبات الدينية كأحياء ليالي رمضان وغيرها، إضافة إلى أن ذلك ساعده في إبعاده الرهبة عند مواجهة المستمعين له وتعوده الدخول إلى تلك الأجواء القرآنية.
1: وقد برع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي في تلاوة القرآن من خلال ما يملكه من صوت جميل وأداء رفيع يبعث في النفوس إيمانا وخشوعا ويزيدها تعلقا بخالقها.
2: كما ساهم المنشاوي شأنه شأن أخيه محمد صديق في إظهار عظمة القرآن ومعجزاته، فلا غرو أن يقبل سكان القرى والأرياف البعيدة نحو قرية المنشاوي للاستماع لصوته المؤثر خلال قراءته في شهر رمضان في صلاتي التراويح والقيام.
1: وقد حظي القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي برعاية خاصة من خلال ما يتمتع به من خلق فاضل وسيرة طيبة جعلت منه قارئا يشار إليه بالبنان، ليس على بلدته فقط بل على مستوى منطقته برمتها. ساعده في ذلك زهده في الدنيا وورعه وشدة خوفه من الله وسعة رجائه بالله، كيف لا يكون ذلك وهو من يحمل في قلبه وحسه كلام الله القرآن الكريم.
2: ولا ينكر أحد دور الإعلام في إبراز مواهب المبدعين والموهوبين، سواء أكان ذلك في مجال قراءة القرآن أو حتى في مجال العلوم الأخرى. فمن خلال موجات الإذاعة استطاع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي أن يصل إلى شريحة كبيرة من المستمعين تتعدى في ذلك شهرة قريته وبلدته إلى أماكن كثيرة من العالم.
1: وقد كان للأستاذ محمد أمين حماد أحد الإعلاميين المشهورين دور كبير، بل له الفضل الأكبر في ظهور الشيخ محمود صديق المنشاوي في الإذاعة بل وحتى في التلفزيون. كان ذلك في عام 1969 للميلاد، حيث تم اعتماده قارئا بالإذاعة المصرية، وأصبح من ذلك التاريخ أحد الأصوات القرآنية التي تلامس آذان المستمعين شرقا وغربا، واحتل مكانة عالية عن جدارة واستحقاق، وأن يكون كوكبا بين القراء المشهورين في العالمين العربي والإسلامي.
2: استطاع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي أن يحتل مكانة تليق به من خلال مجاراته لعدد من كبار القراء، سواء ممن سبقوه كأبو العنين شعيشع أو محمود علي البنا أو القارئ علي فرج أو الطوخي، أو حتى ممن جاءوا بعده من أبناء جيله المعاصرين له، حيث إنه بلا شك لا يقل قدرا ولا مكانة عنهم.

0: ومعلوم بأن من يملك تلك المقومات التي يملكها القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي لا بد أن تحفه الأنظار وتتعلق به القلوب المحبة للقرآن، فينال من الحب والتقدير والتكريم الشيء العظيم. فقد انهالت عليه الدعوات لإحياء ليالي شهر رمضان من معظم دول العالم، سواء كانت تلك دعوات خاصة من الدول مباشرة أو بترشيح من وزارة الأوقاف كمبعوث لتلاوة القرآن داخل المراكز الإسلامية، أو حتى في المساجد الكبيرة التي تضم الآلاف من المسلمين من الجاليات العربية والإسلامية.
1: فقد قام القارئ الشيخ بتلبية تلك الدعوات التي كانت في العادة إلى كل من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن وتونس والمغرب والعراق، بالإضافة إلى دول أخرى كبريطانيا وأمريكا وإندونيسيا وباكستان والهند وإيران وغيرها. فكان خلال تلك الزيارات يقوم بقراءة القرآن وتسجيل المصاحف المرتلة والمجودة.
0: وقد استطاع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي أن يزرع حب تلاوة القرآن وحفظه في جميع أبنائه، فقام على تحفيظهم كتاب الله حتى حفظوه جميعا. شأنه في ذلك شأن أبيه حين زرع فيه وفي إخوته طريق الهدى والنور الذي هو اتصال بينهم وبين الله سبحانه وتعالى.
1: وللقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي تراثا ضخما من التلاوات المرتلة والمجودة، إضافة إلى مصحف مرتل ومجود يذاع يوميا عبر أثير إذاعات الدول العربية والإسلامية. وفي هذا المعنى يقول: إن خير كنز يتركه الإنسان بعد موته وينال به الجزاء من رب العالمين هو تلاوة القرآن.

0: مشاهير القراء
1: عروس البحر إذاعة المونستير
2: نساء لهن تاريخ صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر لنجمع الرحيق الزهر والثمر ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر نساء لهن تاريخ إعداد وتقديم عائشة الوجدي
3: لقد استروحنا كثيرا في حجرات أمهات المؤمنين وبقينا كثيرا نطول الحديث ونمد في الحلق استئناسا بالبقاء في حجراتهن رضي الله عنهن في ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفاس زوجاته الشريفات الطاهرات وإن الحبيب مع محبوبه يطيل المكث والمقام ويدخل في تفاصيل التفاصيل فقط لأنه مستروح بحبيبه وإلا فما جواب موسى عليه السلام هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى والدخول في هذه التفصيلات إلا لأنه مستروح في هذا المقام العظيم الذي يخاطب فيه الله عز وجل امتدت بنا الحلقات الخاصة بأهل البيت النبوي من السيدة خديجة إلى بناته صلى الله عليه وسلم حتى انتهى بنا المقام اليوم إلى آخر زوجة من زوجاته رضي الله عنهن جميعا وودى أحدنا أنه لا يغادر الحجرات ولا يترك الأنفاس لما آنس من بركة النبي صلى الله عليه وسلم في حجرات أمهات المؤمنين تلقينا العلم والحكمة والهدي والسمت فكيف لنا أن نبرح؟ لا لن نبرح حتى وإن خرجنا من حجراته فإننا سنعود لهدي الحجرات وسنته صلى الله عليه وسلم في البيت النبوي ضيفة هذه الحلقة وسيدتنا الفاضلة اليوم هي المؤمنة الصادقة وقد أثنى عليه الصلاة والسلام على إيمانها وشهدت لها أم المؤمنين عائشة بالتقوى فقالت عنها هي أتقانا وأوصلنا للرحم هي من أحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكتمت حبها ثم عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة من قيل عنها أصهر الأنساب بركة إنها الهلالية العامرية برة وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم قيل تبركا بفتح مكة فماذا تعرفون عن جلستنا لنهار اليوم؟ بداية أود أن أخبركم أنه من خلال بحثي في سير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وجدت اختصارا شديدا في سيرة السيدة ميمونة رضي الله عنها لا تملك سيرة موسعة فربما لأن الميلاد الحقيقي بدأ حين تزوجت بسيد البشر صلى الله عليه وسلم روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 76 حديثا من بينهم حديث عدم دخول الملائكة لبيت فيه كلب ولا صورة وقد جاء هذا الحديث صحيحا في رواية مسلم ولدت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها بست سنوات قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي بنت الحارث العامرية الهلالية أمها هند بنت عوف أكرم الناس أسهارا ميمونة رضي الله عنها أختها أم الفضل لبابة الكبرى زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وأختها سلمى زوجة سيد الشهداء حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم أختها لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد وأختها لأمها أسماء بنت عميس التي تقلبت عند جعفر الطيار فلما قتل عنها تزوجت أبا بكر الصديق فلما توفي عنها تزوجت علي رضي الله عنهم جميعا فهل نسب كهذه الأنساب؟ ميمونة بنت الحارث بنت حزن بن هلال أحمد من أشراف قريش وسادتها أدركت أمنا ميمونة الإسلام وهي صغيرة لا تفقه ولا تميز فبقيت مع أبويها وعشيرتها على خطى الجاهلية يسيرون ويعظمون الأوثان لكنها مع نموها ونضوجها وتعاقب الأحداث وتوالي الأعوام كانت تستمتع بشيء من الوعي والإدراك إلى أنباء البعث والوحي وغيرها تفكر في ذلك إذ أوتيت فهما وعقلا وعلما حين اكتمل عودها وأنوثتها وبلغت مبلغ النساء جاءها أحد فتيان مكة المرموقين خاطبا إياها وهو أبو رهم بن عبد العزة، فوافق والدها وتزوجته، وكانت الزوجة الحافظة للعهد والمدبرة للأمور الراعية للشؤون. لكنها كانت كثيرا ما تتردد على دار أختها لبابة الكبرى أم الفضل زوجة العباس رضي الله عنهم جميعا، وتستمع إلى أخبار معارك بدر، فترك ذلك في نفسها أثرا عميقا وشعورا إيجابيا ميالا لحب هذا الدين الجديد. وحدث ذات يوم أن ترامت إلى قريش في مكة أخبار غزوة خيبر، لكنها مشوهة على غير حقيقتها، ففرح المشركون بذلك وأخذوا يسمعون العباس بن عبد المطلب كلاما مؤذيا كلما التقوا به عند الكعبة، فيعود إلى داره حزينا مغموما. ولم يمضي وقت طويل حتى جاء الخبر اليقين، لقد انتصر المسلمون. قام العباس ولبس أحسن الثياب وخرج إلى الناس وكأنه يوم عيد. عرفت ميمونة حينها رضي الله عنها أن من نقل إليهم الأخبار الكاذبة قد غرر بهم، فزادت ميولا إلى الدين الإسلامي، لكن وجودها في بيت أبي رهم كان يكتم أنفاسها، ويبدو أنها قد أسلمت لكنها تنتظر الفرصة المواتية للخروج من ظلمات الشرك إلى نور ورحاب الإيمان. دخلت ميمونة بيتها وزوجها هناك يبدو أنه متضايق، أما هي فكانت علامات البشر والسرور بادية على وجهها، فحصل الصدام بينهما وتلاحيا، ثم أعلن الزوج الغاضب الفراق والطلاق. خرجت ميمونة رضي الله عنها من عند زوجها إلى صهرها بيت العباس تقيم عنده. كانت أم الفضل أختها كأم لها، والعباس بمثابة الأب لها. وقيل أنها قبل أبي رهب قد تزوجت مسعود بن عمرو الثقفي وتوفي عنها. يحدث كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، قد مضت عليه السنة والسنتان والثلاثة والأربعة، إلى أن بلغ في عد السنين 7 سنوات كاملة. اشتغل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالغزو والدعوة والجهاد، فلما كانت السنة 7 بلغ الشوق مداه من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابها، وزاد الحنين للوطن ولبيت الله، فأرادوا هذه المرة أن يتوجهوا إلى مكة التي فارقوها بدمعات العيون ليعودوا إليها معتمرين ملبين ومحرمين. فذهب صلى الله عليه وسلم عام الحديبية مع أصحابه يحدوهم الشوق، زر من هويت وإن شطت بك الدهر، وحال من دوني حجب وأستار، لا يمنعنك بعد عن زيارته، إن المحب لمن نهواه زوار. نعم، إنها مكة التي كانوا يطوقون بها بالأمس حرموا منها 7 سنوات، فاعتلج الشوق في صدورهم وذاقت حنايا الحنايا من حمل ذلك الشوق. أزوركم والهوى صعب مسالكه، والشوق يحمل الآمال تسعده، وليس المحب الذي نخشى مهالكه، كلا ولا شدة الأصفار تبعده. فكيف سيكون اللقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة.
0: دعاء الكروان.
4: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
5: مع سليم الحيزم.
6: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والأمل.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. صباح يتجدد فيه الأمل وتشرق معه شمس يوم جديد نحمله بين أيدينا بقلوب مفعمة بالتفاؤل وعزيمة تصنع الفرق. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم نور الصباح، حيث نرافقكم لنرسم ابتسامة وننثر نورا في دروبكم. معكم في التقديم مروى بن عبد الجليل.

صباح الخير لكل من استيقظ على أمل جديد، صباح النور لكل قلب ينبض بالحياة. مع إشراقة يوم جديد نفتح معكم نافذة من التفاؤل، نزرع فيها كلمات طيبة ونحصد منها طاقة إيجابية ترافقكم طوال اليوم، ونشارككم لحظات مليئة بالحب والأمل. كونوا معنا، فالصباح أجمل حين نعيشه معا. اللهم أصلح لنا أمورنا، واكتب لنا من خفايا القدر أجملها. اللهم اجعل لنا نصيبا في سعة الأرزاق، وتيسير الأحوال، وقضاء الحاجات، وإجابة الدعوات. اللهم لطفك بقلوبنا وأحوالنا وأيامنا. اللهم تولنا بسعتك وعظيم فضلك، وارزقنا لذة الوصول بعد السعي، وأحد قلوبنا برحمتك يا رحيم، فإنك على كل شيء قدير.

0: اللهم أصبحنا وأصبح الملك لك وحدك لا شريك لك. اللهم أفقنا على أنوارك وبركاتك، فهب لنا طمأنينة تعانق القلب، ومغفرة تطهر الروح، ودعوة لا ترد.
1: أعزائي المستمعين، ولقد علم الله أنك جاهدت الحزن قدر ما استطعت، وأنك دفعت كل أسبابه وإن كلفك ذلك الكثير من العناء، وأنك دعوت كثيرا وطرقت جميع الأبواب، ولكن لم يشأ الله بعد. فاسترح الآن وسل الله السكينة ما استطعت، وابكي إن أردت، وكن على يقين أن الله كتب لك مخرجا، هو يدبر لك الأمر بأجمل مما تريد، فهو الذي نجاك بالأمس وينجيك اليوم وكل يوم.

أحباء نور الصباح، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أحيانا تكتشف أن الله يحمي سمعتك وأنت صامت، وينقذك من نوايا لم تعرفها، ويصرف عنك حقدا لم تره. هذه الآية تقول إن الدفاع الإلهي لا يحتاج حضورك. قد تكون نائما بينما تنطفئ معارك، كان يمكن أن تتعب روحك سنوات. الإيمان ليس ضعفا، الإيمان حماية.

أعزائي المستمعين، أمر الله من سعة، لا تسبق الأحداث ولا تضغط على نفسك، كل شيء سيأتي أجمل وأحسن مما توقعت. قد يذيق اليوم عليك وتشعر أن الدنيا انحصرت بك، لكن غدا ستشرق لك الدنيا من جديد، وكل تعب مر بك سيكون درسا يعلمك، وكل انتظار سيكون ثمرة وقيمة وأبدا لا تنسى. الله أكبر من همك وأرحم من تعبك، ولطفه ورحمته تحيط بك دائماً.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم في نور الصباح. من يكذب كذبه لا يدرك مدى ضخامة وهول الفعل الذي يفعله، فهو مجبر على اختراع 20 كذبة أخرى ليحافظ على الكذبة الأولى.

0: عمري توعد.
1: أحباء نور الصباح، لا أحد يعرف الرجل حق المعرفة مثل المرأة التي تربطه بها علاقة. عندما أقول لا أحد فأنا أعنيها تماما، لا والداه ولا أصدقاؤه المقربون ولا إخوته ولا أخواته، يرون جانبا واحدا فقط منه، النسخة المرتبة اجتماعيا أو المهنية. أما شريكته فهي من تحصل عنه النسخة الخام غير المفلترة، النسخة المكسورة، النسخة المحبة، النسخة الغاضبة أو الكارهة، والنسخة المتقلبة والمضطربة. هي الشاهد الوحيد على أقصى درجات قوته وأعمق نقاط ضعفه، لأنها المساحة الآمنة أو غير الآمنة التي يسقط فيها كل الأقنعة. لذا إن حدثتك امرأة عن زوجها فصدقها.

أحب أنور الصباح، حينما نكون في سفينة أمام عاصفة كبيرة في عرض البحر ولا نملك إلا الربان والدعاء لله، وفجأة نجد الربان ترك القيادة وذهب يأخذ قسطا من الراحة في مكان لا يليق به وفي وقت عيوننا تتطلع إليه، ونحن لا نجيد القيادة ولا ركوب الأمواج ولا التعامل مع المد والجزر، ولا ولا ولا. لكن يتصدى أحدنا، وكانت امرأة، وكنا جميعا معها نشجع وندعو ونعينها، رغم أن القيادة بين العواصف والأمطار وركوب الأمواج تحتاج إلى قوة جسدية أكبر من قدرتها، لكنها تخلت عن الكثير كي تصل بنا إلى بر الأمان، ووصلنا ولله الحمد. وفجأة وإذا بالربان يظهر ليعطي التعليمات للجميع بلغة الأمر وينتظر الطاعة، وإلا فسيغرق السفينة. هذه قصة كل رجل يتخلى عن دوره ويظهر بعد العواصف منتظرا الطاعة.

0: أحب أنور الصباح، لتسير الحياة لا تفسر كل شيء ولا تدقق ولا تحلل كل شيء، اسمع ثم ابتسم ثم تجاهل. ليس من الضروري أن تأخذ كل شيء بعين الاعتبار. رحم الله من تغفل لأجل إبقاء ود وستر زلة، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. فنقاء القلب ليس عليبا، والتغافل ليس غباء، والتسامح ليس ضعفا.
1: أول خيوط الفرحة

0: أحبائي نور الصباح، للمرة الثانية والثالثة والمليون، شكلك ولبسك وتعليمك وفكرك وإنجازاتك العلمية والعملية مجموعها صفر لو اجتمعت بقلب قبيح. إنما المرء بقلبه إلا من أتى الله بقلب سليم. إن سلم القلب سلمت الصدور والنوايا وصلح سائر الجسد كله.
1: ألو ألو كحلو

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أعزائي المستمعين، كن حازما حين يحاول أحد أن يتمرد عليك أو يسلب حقوقك، ولا تسمح لأحد أن يتجاوز حده في الكلام معك أو يقترب منك أكثر مما يلزم. هناك فرق كبير بين الوقاحة والجرأة في هذه الحياة، وهناك أشخاص يجيدون الحقارة، لا يعرفون طريقا إلى الخير والحب والسلام، يجيدون كل شيء سيء دون أي شعور بالذنب، ويسعون لتعظيم أنفسهم من خلال الأذى والشر. عسى ألا يجمعنا الله بهم، وأن يزرع الله في دروبنا الحب دوما. فما أجمل الجرأة إذا كانت مرتبطة بالشجاعة التي تحفز النفس على الإقدام على أمر نبيل، وما أحقر الوقاحة ودناءة النفس التي لا تمنح إلا الظلمات للظالمين ومرضى النفس.

وهكذا نصل وإياكم أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقتنا من نور الصباح. كانت لحظات جميلة قضيناها معا، نتقاسم فيها كلمات من نور ونغرس بذور الأمل في بداية يوم جديد. نتمنى أن نكون قد أضفنا إلى صباحكم لمسة دفء وجرعة تفاؤل تعينكم على مواصلة يومكم بكل نشاط وإيجابية. لا تنسوا أن كل يوم هو فرصة جديدة، فابدأوه بنية طيبة وعمل صادق وقلب مليء بالأمل.

0: حبيبي.
1: كانت معكم في التقديم مروة بن عبد الجليل، وفي الإخراج سامية مطاوع. وحييكم وأشكركم على حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله. دمتم بخير ودامت أيامكم مشرقة، وإلى لقاء جديد مع نور الصباح.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: السادسة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين، يومكم سعيد، مرحبا بكم.
2: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
1: صادق مجلس النواب يوم أمس على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية. هذا القانون يتضمن 45 فصلا ويهدف بالخصوص لإرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. انطلقت يوم أمس بمدينة قازان الروسية الدورة 17 للمنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي، بمشاركة وفود رسمية واقتصادية وإعلامية من أكثر من 100 دولة من بينها تونس. وهذا المنتدى تنظمه مجموعة رؤية الاستراتيجية روسيا العالم الإسلامي، والتي تتواصل اليوم 17 ماي، أحد أبرز منصات الدولية للحوار الاقتصادي التجاري بين روسيا ودول العالم الإسلامي. في مدينة سوسة تم تدشين مركز للبحوث وتطوير التكنولوجي تابع للمجموعة الألمانية لاب، رائدة عالميا في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، وذلك بإشراف وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ. مركز البحوث والتطوير يضم حاليا نحو 30 مهندسا وإطارا شابا تونسيا، سيبلغ عددهم 150 خلال السنة القادمة، سيعملون على ابتكار حلول لحلفاء المجموعة عبر العالم، وهو ما يؤكد ثقة المجموعة الألمانية في قيمة الكفاءات التونسية الشابة وفي قدرتها على التفاعل مع أحدث المستجدات التكنولوجية. قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد زغيدية والقاضي بسجنهما مدة 3 أعوام و6 أشهر في جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية. ويذكر أنه قد تم إلقاء القبض عليهما منذ سنتين تقريبا. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع الزميل أحمد موسى في بشائر الصباح.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
4: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة

الخير والخمير لكل المستمعين والمستمعات. صباح يبدأ بالأمل وبنية نهار يكون أخف وأجمل. يوم الأربعاء 13 ماي 2026، واللي يوافق هجريا 26 ذو القعدة 1447 هجري. نهار جديد يطل علينا ومع حكايات أخبار موسيقى وكلام القلب للقلب. معكم نعيش تفاصيل الصباح التونسي بين الابتسامة المعلومة واللمة الحلوة. ومعكم اليوم يبدأ الساعات الأولى من هذا اليوم محمد سيدي في الجانب التقني وأحمد موسى في الأعداد والتقديم. أهلا وسهلا بكم في بشائر الصباح. خليوا موجتنا ترفقكم وين ما كنتوا، وإن شاء الله نهاركم زين ومليان طاقة إيجابية.

صباح التفاؤل للناس الكل. كل صباح هو بداية جديدة وصفحة بيضاء نكتبوا فيها اللي نحبوا عليه. يمكن الدنيا فيها شوية تعب وضغط مديمة، فما أمل يخلي الواحد يواصل ويقاوم بابتسامة. خليوا طاقتكم إيجابية وبدأوا نهاركم بثقة في أرواحكم في الخير اللي جاي. احنا معاكم نحاول نخلي صباح أخف ألطف وأقرب لقلوبكم، وصباحكم فرحة وراحة بال مستمعينا الأعزاء. اليوم في بشائر الأربعاء باش نحكيه على المهرجان الدولي للثقافة والفنون الأمازيغية في حمام سوسة من تنظيم جمعية سوكيوت. وظيفتنا إن شاء الله في الكلمة ليك باش تكون رئيسة الجمعية روضة بن هنية حسايون، باش تعطينا تفاصيل على فقرات هذا المهرجان في دورته الرابعة إن شاء الله. عنا أخبار للتعليق في خبر وتعليق كالعادة مع الأستاذ عبد السلام الفطناس، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية. وجولتنا في مساكل باش تكون في أسعار السوق مع صديقنا وحيد خصيبة، إضافة إلى فقرات أخرى كما عيشة أحلى مع إنس عتيق، شنو رأيك مع الملازم سوسن نواجع ونصائح مرورية جديدة، أخبار الرياضة والميتيو وأركان أخرى قارة تعودت بها في بشائر الصباح. الإيقاعات إن شاء الله باش تأثث برنامجنا في ثلاثة السويعات. عنا التونسي كالعادة بنسبة كبيرة في البرنامج متاعنا. مرحبا بتفاعلاتكم على صفحتنا راديو مونستير، وأكيد نجموا تتابعوا الفقرات متاع ساعتنا الثالثة عبر ستريمينج بطبيعة على الصفحة متاعنا، وإن شاء الله تتوانسوا بينا وين ما كنتم.

صباحكم مبروك ونهاركم زين. ورد وياسمين مستمعينا من ما كنتوا داخلتون او خارج هذا الوطن العزيز، باش نواصلوا مع بلاغ من وزاره التربيه، حيث تعلم الوزاره كافه المترشحين المقبولين لاجتياز مرحله القبول الاولي في المناظره الخارجيه لاختبارات باختبارات لانتداب اساتذه التعليم الثانوي واساتذه التعليم التقني واساتذه التعليم الفني بعنوان سنه 2026، انه بامكانهم الولوج الى الشبكه التربويه على العنوان www.edunet.tn، وسحب الاستدعاءات الخاصة بهم لاجتياز اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات، وذلك يوم الأحد 17 ماي 2026. وتمنياتنا بالتوفيق أكيد لكل المترشحين للاختبارات هذه ولكل شخص عنده اختبار في القراية ولا الخدمة، وإن شاء الله موفقين ومتألقين، ونهار اليوم يكون طالع خير عليكم. 6:26 وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال الطقس لليوم حسب التوقعات في الميتيو. اليوم الطقس مغيم جزئيا مع بعض الأمطار المتفرقة صباحا بالجنوب، والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، والريح تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات، وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل، ودرجة الحرارة في انخفاض طفيف. من المتوقع بتكون اليوم الحرارة في توس الكبرى في حدود 27 درجة، زغوان ونابل كيف كيف 27 درجة، 32 درجة بالقيروان، 28 درجة بسوسة، 25 درجة بالمهدية، 27 درجة بالمنستير. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، البحر في السواحل الشمالية بش يكون شديد الاضطراب، وسرعة الرياح تكون من 20 إلى 30، تتجاوز 35 عقدة. في خليج الحمامات البحر متموج فشديد الاضطراب، وسرعة الرياح ما بين 15 إلى 25، تتقوى من 20 إلى 30، تتجاوز 40 عقدة. بعد الظهر في منطقة الشابة البحر قليل الاضطراب، وسرعة الرياح من 5 إلى 15 عقدة. وبخليج جابس البحر قليل الاضطراب إلى متموج، وسرعة الرياح من 10 إلى 20 عقدة. نواصل مع أوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها. صلاة الصبح مع ماضي 33 دقيقة، صلاة الظهر نصف نهار 20 دقيقة، صلاة العصر مع 4، صلاة المغرب مع 7:16، صلاة العشاء مع 8:54. شو وصلوا مع فقرات ساعتنا الأولى بعد شوية. حلموا يوم من جديد، ما تنسوش الموعد زادة مع حدثة في مثل هذا اليوم وأهم الأحداث اللي صارت في يوم 13 ماي، نرجعوا لها في قراءة سريعة، وأيضا أهم الأخبار اللي تم تداولها في شكل عناوين أكيد في صباح بلا حدود. آخر فقرات ساعتنا الأولى.

0: بني خلال الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7 صباح الخير.

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور.
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة، صباح الطير اللي غنى الخير لك يتمنى، صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يحلى.
2: حلم يوم جديد، حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
3: أولم تعطيك الحياة كل ذاتها إذ أعطتك الحياة؟ أولم تودعك كل أسرارها وكل هيبتها وكل جمالها؟ فكيف لها أن تزيد ذرة فوق ذاتها أو أن تنقص ذرة من ذاتها؟ أولم تعطيك الحياة السماء وكل ما فيها، واليابسة وكل ما عليها، والبحار وكل ما في أحشائها؟ أم أنت لا تحسب شيئا ملكك إلا إذا استقر في جيبك أو ضمن جدران بيتك أو خلف أقفال خزانتك الحديدية، أو كان في يدك صك مسجل في محكمة من محاكم الناس يشهد لك بالملكية؟ إذن ضع البحر في جيبك، والشمس والقمر والنجوم في بيتك، واحبس الهواء في خزانتك الحديدية، واحصل لك على صك بشذا الأزهار وأغاريد الأطيار. وإن أنت قصرت في ذلك، فما اللوم على الحياة التي أعطتك، بل على يدك التي لا تسع العطية ولا تعرف كيف تتناولها. ولو أنك تناولتها بروحك لما كنت في حاجة إلى صكوك وخزائن من حديد، ولو أنك تناولتها بروحك لعرفت كيف أن الحياة إذا ما اتخذتك وسيلة لتظهر في شكل إنسان مثلك لا تكون قد منت عليك بذلك الإنسان، بل تكون قد منت عليه بذاتها. وما أنت إلا شاهد للعجيبة التي تمت فيك قبل أن تتم في ولدك، فتفهم العجيبة وأدي عنها لنفسك شهادة صادقة، وحينئذ تعرف أن الولد الذي يولد بواسطتك لا يولد لك بل للحياة كلها، فلا ولادته منة عليك ولا موته قصاص لك، وحينئذ تعرف أنك للحياة مثلما الحياة لك. ومن ثم فالحياة ما أعطتك جسدها بكل ما فيه من جمال محسوس، حتى أعطتك روحها بكل ما فيها من روعة قدسية تفوت الحس والإدراك. أولم تعطيك المقدرة على أن تحب بلا حد ولا قياس ولا نهاية؟ وها أنت قد وضعت لمحبتك حدا وجعلت لها قياسا ونهاية، فتقربت من عشرات الناس وأقصيت عنك الملايين، وأحببت القليل من الكون وكرهت الكثير. ها أنت تحسبني غريبا عنك لأنه ليس بيني وبينك صلة رحم أو مصلحة أو جوار، بل أنت تكرهني لأنه ليس بيني وبينك صلة الموطن والجنس واللغة والدين. ألا قل لي بحقك، هل بعد صلة الحياة من صلة؟ أفي الحياة موطن أم جنس أم لغة أم دين أوسع من الحياة؟ وأنت لو اقتربت مني لوجدت في صلة جديدة بينك وبين نفسك، وأنت لو أحببتني لوجدت في ثروة أين منها كل ثروات المال والعقار، غير أنك أقصيتني عنك فأقصيت نفسك عن نفسك، وأبغضتني فأبغضت نفسك في نفسك، وأنت مع ذلك تلومني وتلوم الحياة. ألا لم قلبك الذي ضاق دون ثروة الحياة.
2: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم مستمعينا بكل خير. هذه بشائر الصباح وتسمعونا كالعادة من إذاعتي المنستير وبانوراما اف ام. ما زلنا باش نحكيو على تظاهرات وغدوة وحتى اليوم 16 ماي. تنظم سفارة تونس ببلغراد بالتعاون مع الديوان الوطني التونسي للسياحة تظاهرة أيام تونس في صربيا في قصر الفنون مادلينا بالعاصمة الصربية بلغراد، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس و صربيا. وتهدف هذه التظاهرة إلى التعريف بالمخزون الثقافي والسياحي التونسي وإبراز ثراء التراث الوطني من خلال برنامج متنوع يجمع بين الموسيقى والرقص وفنون الطهي والصناعة التقليدية والمنتجات التونسية الأصيلة، بما يعكس خصوصية الهوية التونسية وتنوعها الحضاري. كما تمثل هذه الأيام فرصة لتعزيز علاقات الصداقة والتبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين، إلى جانب مزيد الترويج لتونس كوجهة سياحية وثقافية متوسطية تجمع بين الأصالة والانفتاح. ومن المنتظر أن تستقطب التظاهرة عدد من الفاعلين في مجالات الثقافة السياحة والإعلام، إضافة إلى أفراد الجالية التونسية المقيمين بصربيا والجمهور الصربي المهتم باكتشاف الموروث التونسي بمختلف مكوناته. وتندرج أيام تونس في صربيا ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والدبلوماسية الهادفة إلى الاحتفاء بسبع عقود من العلاقات الثنائية التي تميزت بالتعاون والتبادل المشترك في عدة مجالات. وتؤكد هذه المبادرات أهمية الدبلوماسية الثقافية في مد جسور التواصل بين الشعوب وتعزيز حضور تونس دوليا عبر التعريف بثرائها الحضاري وموروثها الثقافي والسياحي المتنوع. مواصلين مع الفقرات في الوقت هذا وحدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في 13 ماي 1740 تمكن الجيش الباشي بقيادة يونس باي من السيطرة على مدينة القيروان خلال الحرب الحسينية الباشية، والتي اندلعت بين أبي علي باشا وعم أبي حسين بن علي. في 13 ماي 1805 عمر مكرم قاد ثورة شعبية ضد تعسف الوالي العثماني خرشيد باشا، وقد نجحت هذه الثورة في إقصائه عن الحكم واختيار محمد علي باشا واليا على مصر. في عام 1809 الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت استولوا على العاصمة النمساوية فيينا. في 13 ماي 1888 البرازيل تلغي العبودية والمتاجرة بالعبيد. في مثل هذا اليوم من سنة 1943 القائد العام للقوات الفرنسية في إفريقيا جنرال جيرو أصدر أمرا بإقصاء الباي التونسي محمد المنصف باي عن منصبه بعد اتهامه بالتعاون مع الألمان ضد الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية. في 13 ماي 1958 الجيش الفرنسي قام بحركة تمرد في الجزائر على السلطة المركزية في باريس بدعم من المستعمرين الذين ألفوا لجنة للأمن العام طالبت بالدمج التام بين الجزائر وفرنسا، ولم تنتهي حركة العصيان إلا بعد وصول تشارل ديغول إلى رأس السلطة في 1 جوان 1958 وسقوط الجمهورية الرابعة وقيام الجمهورية الخامسة. في مثل هذا اليوم من سنة 1965 جمال عبد الناصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية، وذلك لإقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. في سنة 2004 تم انتخاب سونيا غاندي رئيسة لوزراء الهند، وذلك بعد فوز حزب المؤتمر الوطني الهندي الذي ترأسته في الانتخابات. في مثل هذا اليوم من سنة 2025 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض رفع جميع العقوبات عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد. هذه كانت بعض من أحداث يوم 13 ماي بمرور الزمن والسنوات. في حدث في مثل هذا اليوم بعد شوية عناوين الأخبار والمقالات اللي نلقاها في بعض المواقع العربية والعالمية في صباح بلا حدود.

0: صباح بلا حدود.
1: جولتنا في الصحافة العالمية نبدأها بموقع روسيا اليوم ونقرأ: الهند لا تحتاج إلى الوساطة أو الرعاية. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يتحدث عن الهند والعلاقة بين موسكو ونيودلهي. على نفس الموقع أيضا من العناوين: إيران تفاجأ ترامب، تلويح برفع التخصيب. على موقع سكاي نيوز من العناوين: دولة الإمارات تقرر إدراج 21 فرد وكيان على قائمة الإرهاب المحلي وذلك لارتباطهم بحزب الله اللبناني. ونفس الموقع من العناوين: مقاتلات وكشفات ألغام، بريطانيا تكشف عن خطتها لتأمين هرمز. على موقع البي بي سي نقرأ: جدل بشأن قاعدة إسرائيلية سرية في العراق وبغداد تطلق عملية فرض السيادة. على نفس الموقع من العناوين: رئيس منظمة الصحة العالمية يؤكد أنه لا توجد أي مؤشرات على تفشي أوسع لفيروس هانتا محذرا من أن الأمور قد تتغير. على صحيفة العربي الجديد من العناوين: ترامب لا أحتاج مساعدة الرئيس الصيني بشأن إيران. وعلى نفس الموقع نقرأ: احتجاجات المعيشة والحريات تتصاعد في مصر. ونكمل بموقع القدس العربي من العناوين: الاتحاد الأوروبي وعنف المستوطنين، عقوبات عشفاء وسياسات خرقاء. ومن العناوين أيضا على نفس الموقع: التقارب الجزائري الفرنسي، هل تتجه صوب لحظة حاسمة؟ بعد شوية الأخبار مع الهادي عزيز. ما تنساوش فقرة ساعتنا الثانية عيشة أحلى صغير صغرون، كيف كيف شنو رأيك؟ ما تنساوش دقيقة صحة، سبور أنفو والميتيو.

0: صباح الخير، ان شاء الله نهاركم زين.
1: السابعة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ أعلن عن حزمة إجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. ففي قطاع زيت الزيتون تم التأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين، هذا إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب. في قطاع التمور أيضا تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور في إطار رؤية تقوم على الجودة الشاملة وتحسين القدرة التنافسية للصادرات التونسية. أما بخصوص منظومة الحبوب، فستكون هناك استراتيجية على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. وفي قطاع تربية الماشية تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة. استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل الشركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة وإخلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. صادق مجلس النواب يوم أمس على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية. القانون يضم 45 فصلا ويهدف بالخصوص لإرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني. قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد زغيدي والقاضي بسجنهما مدة 3 أعوام و6 أشهر في جريمة غسيل أموال وجرائم جبائية. في أخبار العالم، وكالة الأنباء الإيرانية تتحدث على أن إيران تقدم شروطا للولايات المتحدة الأمريكية وليس العكس. فإيران قدمت شروطا للدخول في مفاوضات جديدة وهي إنهاء الحرب خاصة في لبنان ورفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران والإفراج الكامل عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وتعويض الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الحرب، وأيضا قبول حق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز وعدم التدخل في ترتيباته القانونية. ولا أحد يعلم ماذا سيحدث بعد زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، حيث أن الرئيس الأمريكي يزور الصين اليوم ويبقى يومين هناك، ولا يعلم ماذا ستكون نتيجة هذه المفاوضات التي أصبحت الآن بين أمريكا والصين، حيث أن هذا بعلاقة مباشرة بالحرب الأمريكية الإيرانية.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنستير، هاركم طيب، صباح الخير، هاركم مبروك، سيدي شلال، هاركم زين.

0: مصر وبدينها الجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اكتر واتمنى قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الفل.

0: عيشها أحلى.
1: صباح النور والسرور، صباح التفائل والموجات الإيجابية اللي يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة وحاضرين كما كل نهار أربعة الموضوع جديد وموجات إيجابية جديدة. موضوعنا اليوم هو إدارة الضغط النفسي. أما خليني نسأل قبل كل شيء، قديش من دار طوى في الوقت الحاضر قاعدة تعيش في توتر وستريس وضغط وخوف وسهرة بسبب الامتحانات؟ نعرفوا اللي هي فترة الامتحانات صعيبة شوية ما بين قوسين على الناس الكل، على التلميذ على الطالب على العائلة التونسية، خاصة جماعة الباك بلون نعرف قاعدين تفهموا فيها مليح. ولات الفترة هذه فترة ضغط مش كان على كما قلت لكم على التلميذ ولا الطالب، على العائلة التونسية الكل. وفما دراسات أكدت في علم النفس التربوي تقول إنه الضغط النفسي الزايد ينجم ينقص التركيز والأداء أكثر من نقص المراجعة بحد ذاتها. اليوم مش نحكيه على الموضوع ذي لأنه مهم على الآخر، ويزمنا نعرف ونتصرف بوعي أكثر وبتوتر أقل باش نجمو نتحصلوا على نتيجة نحبوا عليها. أول حاجة، الضغط النفسي موش ديما حاجة خايبة، راهو شوية ضغط شوية ستريس ما بين قوسين ينجم يحفز العبد ما كيزيد على حده يولي خوف وتعب وتشتيت. المطلوب لهنا مش نلغيوه تماما، المطلوب نعرفه كيفاش نتحكمه فيه عادي على الاخر. بالنسبة للأولياء، ما نحاولوش نربطوا قيمة ولدك بالنتيجة. ولدك ما هوش مجرد عدد، الضغط الزايد والتخويف يخلي التلميذ

0: إذا ولا الطالب يفقد ثقته في روحه، الدعم النفسي من العائلة مهم على الأخر، ومهم أكثر حتى من الدروس ولا من نتيجة في حد ذاتها. قارن ولدك بروحه مش بحد آخر، شوف ولد فلان، شوف ولد فلتانة، هذيك الكل نحاول نبعد عليه، راهو يكسر ما يصلحش. كل تلميذ عنده طريقته وعنده وقته. التشجيع راهو يبني، والمقارنة راهي تهد. هذه حاجة مهمة على الآخر نحطوها في مخاخنا باش نجمو نركزو ونعرفو شنو نعملو. لازم نوفرو جو باهي، جو متاع طمأنينة، حاجة معناها مرتاحة نفسيا، نقصو من التوتر، من المشاكل، الصوت العالي قدام التلميذ ولا الطالب. الهدوء راهو يعاون المخ على التركيز. كيف كيف لازم نركزو على المجهود مش كان على النتيجة، حتى المحاولة تستحق التقدير. هذا يبرمج عقله على الاستمرار مش على الخوف منكم ولا من نتيجة في حد ذاتها. بالنسبة للتلميذ ولا للطالب اللي توا قاعد يعدي في الامتحانات، لازم تحاول تنظم وقتك بطريقة بسيطة. مش لازم تقرأ 10 ساعات على فرض نفس، تقسم وقتك، تقسم برنامجك على حسب انت شنو لازم تراجع. المهم التركيز مش عدد الساعات اللي مش تقراها، ساعة مركزة خير من نهار كامل بلاش تركيز. ناخذوا هدنة، ناخذوا بوز للمخ باش يرتاح. كيف نبدا نراه المخ يحتاج باش يرتاح، يحتاج باش يتنفس، يبدل الجو. الراحة راهي جزء من النجاح، مش معناها راهو قاعد يضيع في الوقت. العبد اللي قاعد يرتاح ولا قاعد يفرهد في روحه شوية باش يعاود يرجع ياخذ نفس جديد ويكمل يواصل المشوار. حاجة مهمة على الاخر نأكد عليها، الاكل الصحي مهم للتركيز. برشة تلامذة ولا طلبة يعيشوا على القهوة والسهرة والحاجات السكريات يعني، اما المخ راهو يحتاج اكل متوازن باش يخدم مليح. الماء نشربه مليح، الغلة، المكسرات، الأكل الخفيف يعاون أكثر على التركيز وعلى الطاقة. لازم تغذي مخك كيف ما تغذي معلوماتك. حاجة مهمة أخرى، ما تخليش الخوف يسيطر عليك، يعني ولا يبرمجك بلغة أخرى، ما ننجحش ما بين قوسين، ما ننجمش الحديث هذاك بينك وبين روحك. لازم يكون بطريقة إيجابية. هذه أفكار تتبرمج في العقل الباطن وتقعد ماشي بها، وحتى ولو انت تكون قادر تولي ما عادش قادر، حاول باش تبدلها بكلمات اقوى. نحاول، نتقدم، نجم نتحسن، انا خير اليوم، وكلمات كي من هكا العقل راهو يصدق اللي تعاودوا وتقوله له. حاجة اخرى، الاحساس بالنسيان قبل الامتحان راهو عادي على الاخر. برشا يحسوه الاحساس هذايا انه نساو كل شيء وما عادش يتفكروا حتى شيء من الامتحان هذاك. هذاك شيء ولا جاي من التوتر مش من قلة المراجعة. وأول ما تشوف الورقة المعلومات تبدأ ترجع لك واحدة واحدها. حاول تهدى، خلي مخك معناها من غير توتر، تصور انت النتيجة بعد تالي. وحتى إذا كان نسيت المعلومة حاول تنفس منيح وارتاح باش تنجم تعاود تسترجع المعلومة هذيك. لازم تنظم وقتك في الامتحان، حاجة مهمة على الأخر. ما تتسرعش، تبدأ بالحاجات السهلة اللي انت متمكن منها. هذا يعطيك ثقة وطاقة للإجابات الأخرين. الثقة راهي تتبنى بالإجابة وراء الإجابة. لازم تراجع زادا ورقتك قبل ما تعطيها، ساعات غلطة صغيرة تخسرك في برشا نقاط. المراجعة الأخرى مهمة برشا، مراجعة دقيقة تنجم تبدل لك النتيجة متاعك، حتى ولو انت ما عادش عندك برشا وقت باش ترجع الورقة في الاخر الامتحان. وبعد الامتحان ما تحاولش تصلح ولا تقول غلط ولا نسيت ولا كان عملت هكا، ولا تحاول تصلح مع أصحابك. الامتحان اللي فات فات، ركز على اللي جاي. كل نهار امتحان جديد وفرصة جديدة، وتحاولوا في المدة هذه خاصة تنقصوا شوية من التليفونات، من التلافز، من المؤثرات يعني الزايدة اللي توتر لكم أعصابكم، كما الوسائل التواصل الاجتماعي. وقت الامتحانات حاجة مهمة على الأخر، كل واحد عنده الريتم متاعه صحيح، ولكن لازم تركز على طريقتك انت وعلى شنو عندك وشنو تنجم تعمل. فترة الامتحانات نعرفه هي فترة مهمة للناس الكل في العائلة التونسية خاصة، أما ميزمهاش تولي مصدر خوف ولا تعب نفسي. النجاح الحقيقي مش كان في الأعداد، النجاح زادة انك تتعلم كيفاش تتحكم في الضغط متاعك وفي أفكارك، وتشد صحيح حتى في أصعب الفترات والفترات اللي متنجمش تقاوم فيها ولا ما عندكش القوة باش تواصل تنجم تواصل وعندك المثابرة والاستعداد الكافي باش تنجم توصل لتحقق الهدف متاعك. ولادنا يحتاجوا دعم مش تخويف، يحتاجوا ثقة أكثر من الضغط، وما ننساوش كل مجهود اليوم باش يجيب ثمرته غدوة بالهدوء بالتنظيم وبالثقة في النفس. اليوم حكينا على موضوع مهم على الأخر، إدارة الضغط النفسي في فترة الامتحانات. إن شاء الله الموضوع عجبكم، وإن شاء الله الاستفادة حصلت، وإن شاء الله تعيشوها أحلى.
1: عيشها أحلى.

0: الحبرون مع ريم الهام.
1: سلامة، أنا اسمي جوري. نحكي لكم على أختي، هي فايتتني بعامين، عمرها 10 سنين وديما تلعب معايا، وساعات كي يشيلها بابا حاجة وأنا تعجبني تعطيها لي ونلعب مع بعضنا لعبة المعلمة، ساعات نلعب مع بعضنا أونو بالكارتات، هي كل واحد يأخذ 8 كارتات ونحطوا كارتة في الوسط، وكان يطلع عندك منه اللون ولا الرقم تحط هالكارتة، وكان ما عندكش تاخذ من عند اللي معناه من كارتات الزايدة، واللي يوفى الكارتات لول هو اللي يربح. بعد كان تعطيها انتي بلوس 4، كان عنده صاحبك عنده بلوس حتى هو يحطها، تولي مثلا هو حط لك بلوس 4، هما 4 × 4 = 8، تاخذ انت 8. ونلعب ساعات شد، ولا نلعب بالصبات بالعجال، ولا نلعب بسيكلنا. ماما وبابا يحبون الزو، وانا زيدا نحب اختي، وبابا ديما اني يهزني ويشري لي ليا اني، ما يشري لي شيء لي هي، وبعد كي نروح للدار تتغشش يا اخي يمشي يشري لها حتى هي. اي طب باي باي.

0: 7:19 في إذاعة مناسيد. تسمعونا أيضا إذاعة بانوراما FM، وإن شاء الله اختياراتنا الموسيقية في الأغاني التونسية عجبتكم في صبحية اليوم. نسلم برشا على المستمعين الأوفياء اللي تفاعلوا معنا بطريقة إيجابية وحلوة برشا من خلال الرسائل والاتصالات. موني عبد الرحمن سلم عليها برشا، صديقنا فاضل همامي صبحوا عليه ونقولوا إن شاء الله نهارك زين. أيضا بشير القريشي، موني بالرحال صديقنا زادة، والحقيقة المستمع الوفي لإذاعة منستير، ولسعيد اللي سمعت صوته بكري شوية، سي محمد علي مزالي نقدم له تحية زادة، واللي نتمنى له نهار يكون موفق إن شاء الله ويبقى ديما يسمع إذاعة منستير في كل الأوقات. تحية للناس زادة اللي ما تفعلتش وتسمع فينا وين ما كانت داخل تونس أو خارج هذا الوطن العزيز. شنو واصلوا مع الأركان والفقرات في بشائر الصباح وشنو رأيك؟
1: شنو رأيك؟ شنو رأيك؟
0: نصائح مرورية جديدة ومعلومات كالعادة مع الملازم سوسن نواجع. مدام سوسن، صباح النور والسرور.
2: صباح النور يا أحمد، صباح الورد، تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة منستير وكالعادة خاصة مستعملي الطريق اللي في كرهبهم وقاعدين يسمعوا فينا
0: تو. وإحنا في الدرايف تايم تو، وقت الذروة يمكن المرورية، التنقلات، الناس خاصة اللي ماشية الخدمة في الوقت هذايا، دونك مهم جدا باش تركزوا مع نصائح سوسن نواجع في اللحظات هذه. واكيد نحكيو شويه زاد على واقع المروري بالنسبه للفتره هذه في بلادنا.
2: اول حاجه طريق امن للجميع وربي يحمي الناس الكل. ثاني حاجه باش نحكيو شويه على تراجع اللي يشهدوا اللي قاعدين يشهدوا حادث حوادث المرور في تونس. هذه ايجابي جدا، كيف سواء في ولاية منستير اللي نلقاو فما انخفاض تقريبا 8% مقارنة بالسنة الفارطة. فما كذلك انخفاض على المستوى الوطني. أما ديما نحن ما نحبوش نحن الصباح نعطيو الأرقام دايما، في المقابل فما ارتفاع شوية في عدد القتلى، لهنا ديما ننوه بخطورة الحوادث اللي قاعدين نسجلوا فيها. معناتها لهنا ديما رانا نخاطبوا 100% الوعي متاع المواطن. ديما كل صباح تلقاونا نحن لهنا نحكيو لكم باش نعطيكم الأرقام هذية، راهو إلا أن نوعيو فيكم. معناتها الجانب المسؤول متاع في الإطار المروري، معناتها في الفضاء المروري، نحن ديما نصيحنا هي بيدها، راهو معناتها السرعة المفرطة راهي ما عندها وين توصل. ماذا بينا خاصة في ساعات الذروة كيما هكا، في عوض مش نقوم معناتها باش الإنسان يبدأ يجري باش يخلط في الوقت، خلينا نقوم ونخطوا للرحلة متاعنا قبل بوقت، نقوم قبل بوقتنا نحضروا رواحنا، فمش علاش نبداو نجري والناس الكل تبدأ ستريسي في الشارع، تولي الناس الكل ما تحترمش مسافة الأمان، تولي الناس الكل لك الفرينج بروسك خلينا ما عدناش نعرفوا كيفاش نقفوا، وإلا ما نتحكموش في مسافة التوقف متاعنا. ماذا بينا في عقلنا، ماذا بينا من غير ما نستعملوا ليت في الجوال وقت اللي نبداو في الزحمة، ولا نبداو خرجنا من الطريق ونسوقوا في سرعات عالية زي ده، كما السرعة البطيئة كما السرعة العالية راهو رد الفعل ديما يبطئ، ديما يولي بطيء وقت اللي نبداو ننشغلوا بحاجات أخرى على السياقة. ماذا بينا ما نسوقوش في حال التعب، كان السهرية وإلا الناس اللي قاعدة تحضر الامتحانات متاحة، وإلا في الإطارة ذي الناس كل ماذا بينا نخلو قصة كيف من الراحة، نجمش يسوق نجم يعتمد وسائل النقل العمومية يشوف حد آخر يوصله. ماذا بينا ديما يلزمنا نبدأ مركزين 100% في وراء الفولون، نلتزموا بوسائل الحماية الشخصية كالكو سواء حزام الأمان في السيارة ولا الخوذة أثناء سياقة الدرجات النارية، وما ننسيوش يلزمنا نكونوا مرئيين أثناء سياقة الدرجات النارية ونشعل الضوء في الليل وفي النهار، وما وش حكر كان على الليل الضوء في النارية، راهو حتى في النهار يلزمك تكون مرئي. ولهنا فما حاجة صغيرة بربي باش نذكرها هي الزوايا الميتة للعربية.
0: أيوة.
2: فما ديبون بالمار في خاصة في الشاحنات الثقيلة، الشاحنات الثقيلة تكون الزوايا الميتة متاحة أكبر من السيارات والعربيات الخفيفة. راهو فما معناتها صار حادث مرور، معناتها سائق الدراجة النارية ما لقى روحه كان تحت عجلة الشاحنة خاطر وصل في زاوية ميتة والشاحنة بيسبب الانعطاف، وبالتالي يولي ما عادش يراه خاطر الزاوية الميتة ديت ترد السائق نتاع العربة المجاورة للشاحنة، يولي ما عادش مرئي، ما عادش
0: يظهر
2: ما عادش يظهر، يعني ما عادش يراه لا في الريتروفيزور لا حتى كي يتلفت هكا على جنب باش يتاكد انه فما حد، او ما عادش يراه. ماذا بينا ناخذ بعين الاعتبار انه كل عربه عندها زاويه ميته، عندها أونجل مار راهو معناتها ياخذوا احتياطاتنا ما نلصقوش برشا للكراهب نتفاديو المجاوزة من الجهة اليمنى ديما نجاوزوا من الجهة اليسرى ويلزمنا نعلموا نتأكدوا من سلامة العملية قبل ما نعملوها كذلك ناخذوا بعين الاعتبار المترجلين الفئة الهشة اللي قاعدة تمشي في الشارع راهو حتى هما زادة معنيين بها الزوايا الميتة هذيا معناتها تبدا تمشي في الشارع تلصق للكرهبة وإلا تجيبش الدور من نفس الزاوية نتاع الشاحنة راهو تنجم تولي أنت غير مرئي وبالتالي الله لا يقدر يصير الحادث هذايا هذوما نصايحنا نتاع كل يوم نحن قريب ناخذ لكم الفرجيدات مرصد وطني سلامة
0: هو ديما نذكر بنفس النصائح على حتى يولي ريفليكس عند المستعمل الطريق معناها يولي سي يقول لك اي السرعة هذه تمرجت كل صباح نسمع في نفس النصائح راهو لمصلحة مستعمل الطريق خاصة الفترة هذه زاد نذكر الطلبة والتلامذة اللي يختاروا ساعات باش يعملوا المراجعة الخفيفة قبل ما يمشوا الامتحانات ويبدأوا شدين الكراسات والكتب متاعهم وراقيهم ويركزوا كان في اللي موجود وما يركزوش في الطريق ردوا بالكم ردوا بالكم شدوا التروتوار وكي باش تقصوا الكياس سيبوا معناها ما تركزوش في القرايه في الوقت هذاك ركزوا في الطريق في ثنيه وربي يوصلكم لوجدكم سلامات وربي ينجح الناس الكل بطبيعه وديما الف خطوه ولا تنجيزه معناها نحاولوا نقراوا حساب لومبوتياج نقوموا بكري شويه ما نخرجوش اخر لحظه ونبداو نجري ونحبوا نوصلوا معناها للخدمه في الوقت دونك نقراوا حسابنا في كل التفاصيل باش على الاقل نوصلوا سلامات وما يصيروش كوارث وحوادث في الطرقات نتاعنا وخليني نركز على الايجابي على الاقل فما معطى ايجابي قدمناه اللي فما انخفاض نسبي في عدد حوادث المرور على الاقل هذايا خلينا نستقبلوا به النهار كمعطى ايجابي وك بشرة خير بطبيعة لمستعملي الطريق لكن ديما الحذر واجب وردوا بياناتك صح يا سوسن
2: يمشي أحمد يحمي نفسك كل إن شاء الله
0: شكرا لك ملتقانا معك كالعادة الأسبوع القادم باش نواصل مع بلاغ لولاية المنستير ويعلم السيد والي المنستير أنه في إطار تنفيذ ترتيبات وزارة الداخلية الرامية إلى توفير منتوجات متنوعة بأسعار تفاضلية وتقريبها من المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك سيتم إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء قصر المعرض بمدينة المنستير وذلك بداية من يوم 16 ماي إلى غاية اليوم الذي يسبق يوم عيد الأضحى المبارك وستؤمن نقطة البيع عديد المواد والمنتوجات الاستهلاكية الأساسية على غرار مستلزمات عيد الأضحى وعدد من المواد المدعمة والأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء والخضار والغلال إلى جانب المنتوجات الحرفية ومنتوجات الصناعة التقليدية بما يساهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير فضاء منظم وملائم للتزود توقيت اليوم اللي فتح نقطة البيع هذه من الساعة 10 صباحا إلى 4 وكما قلنا ابتداء من يوم 16 ماي حتى قبل بنهار من عيد الأضحى المبارك بعد شوية دقيقة صحة عناوين الأخبار تنسوش الموعد مع الأخبار الرياضية جديد سبور في بلادنا إن شاء الله في سبور أنفو والميتيوم وصفحتنا مع المختصين بالمعهد الوطني للرصد الجوية

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم مش نحكيو كيفاش نحسنوا المناعة متاعنا. أول حاجة لازمنا ناكلوا ماكلة متوازنة وصحية. ثاني حاجة لازمنا نقوموا بنشاط بدني متوازن ومنتظم. ثالث حاجة لازمنا نشربوا برشا ماء، زوز إترات ماء في الصيف وإترة ونص ماء في النهار في الشتاء. رابع حاجة لازمنا نبعدوا على التوتر والقلق والاكتئاب. خامس حاجة لازمنا نرقدوا مليح، وفي الأخير لازمنا نقوموا بالتلقيح متاعنا اللازمة. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
0: دقيقة صحة.

0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة وفي عناوينها. تثمين فواضل النزل العضوية، تجربة نموذجية رائدة في مجال السياحة المستدامة والاقتصاد الدائري بالمنستير، تتوسع بعد عام على إطلاقها لتشمل 10 نزل و11 فلاحا. تدشين مركز للبحوث والتطوير التكنولوجي تابع لمجموعة ألمانية رائدة في مجال صناعة الكوابل بسوسة. انطلاق التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، قروض تتراوح بين 150 و200 ألف دينار، وفي النشرة نتعرف على أبرز الشروط والامتيازات. المشهد الإعلامي في تونس يتعزز بإطلاق مجلة رقمية علمية فلاحية مختصة، هي الأولى تحمل اسم أجروفيزيوم. إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق مراد الزغيدي وبرهان بسيس بثلاث سنوات ونصف سجنا. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تستنكر تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وتدعو السلطات إلى التدخل. ترامب يعتبر وقف البرنامج النووي الإيراني أهم من المعاناة الاقتصادية للأمريكيين، والصين تدعو باكستان لمواصلة وساطتها. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. بعد قليل جديد وأخبار رياضة.
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7.
2: 95.7
3: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
4: When I wake up in the morning.
5: Here we go.
3: من الصباح يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناء.
5: Let's go.
3: بشائر صباح.

0: وان شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم
2: وهذه
0: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.

0: إشهار.
1: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن نفر معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.

صباح الخير لكل السادة المستمعين والمسمعات عبر موجات إذاعة تلمون السير وبانوراما فهم في الأخبار الرياضية. أعلنت الكتابة العامة للنجم الرياضي الساحلي عن تلقيها استقالة جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة المتبقية، وهما السادة فؤاد قاسم رئيس النجم الساحلي وأحمد القفسي وأحمد القفسي وأنيس الحندوس، وبناء على ثبوت حالة الشغور عاملا بمقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي لجمعية النجم الرياضي الساحلي، فإنه تقرر استدعاء منخرطي الجمعية لجلسة عامة انتخابية استثنائية يوم 30 مايو الجاري. أيضا فتح باب الترشحات حسب النص عليها النظام الأساسي للنجم الساحلي مع إلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة اللي كان مزمع انعقادها اليوم، وحفاظا على مصالح جمعية النجم الساحلي. فإنه الكتابة العامة للنجم الساحلي أكدت التزام أعضاء الهيئة المديرة المتخلية بتسيير شؤون الجمعية لحدود تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كما قلنا مقرر انعقادها يوم 30 مايو 2026. ودعت الكتابة العامة للنجم الساحلي جميع المحبين والداعمين للالتفاف حول الجمعية وعلى مصلحتها فوق أي مصالح أخرى. في الدفعة الأولى لمقابلات الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لأمس، شبيبة العمران تعادت مع مستقبل مرسى 2-2. اليوم الدفعة الثانية فيها زوز مقابلات في الأربعة متاع العشية، نادي البنزرتي يستضيف ترجي جرجيز، التحكيم لسيف الأورتاني ومعها أمين الفقاير في الفار. مستقبل القابس يستضيف الملعب التونسي للتحكيم لعبد السليماني ومعه محمد علي قروية في غرفة الفار. غدوة الدفعة الثانية في الأربعة متاع العشية كل المقابلات، الاتحاد المنسيري يستضيف مستقبل سليمان، النادي الإفريقي يستضيف ويواجه في ملعب بارادس الأولمبي حمد العقربي الأولمبي الباجي، النادي الصفاقسي في ملعب المهيري في صفاقس يستضيف النجم الساحلي، نجم المتلوي يستضيف شبيبة القيروان، واتحاد بن قردان يستضيف الترجي الرياضي التونسي. عقوبات مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم المحترفة اللي تم الاعتماد خلالها على ورقات التحكيم وتقارير الرسميين، القرارات هي معاقبة شبيبة القيروان والترجي التونسي لكل منهما باختية مالية بزوز 2500 بسبب استيفاء جماهيرهم لسلسلة العود في رمي المقذوفات في مقابلاتهم شبيبة القيروان ضد الاتحاد المنسيري والترجي التونسي ضد النادي الافريقي. ايضا دعوة محمد امين توغاي لاعب الترجي التونسي وفراس شوات لاعب النادي الافريقي المثول امام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع ايقافهم عن ممارسة نشاطهم الرياضي إلى حين مثولهم لدى مكتب الرابطة. أيضا معاقبة النجم الساحلي بإخطية مالية بعشر ملايين بسبب عود الجماهير للمرة الثالثة في رمي القوارير ثيلة ردهات مباراة نادي البنزرتي. معاقبة الملعب التونسي والأولمبي البيجي بإخطية مالية بخمس ملايين بسبب عود جماهيرهم في رمي المقذوفات خلال مقابلاتهم ضد شبيبة العمران للملعب التونسي وضد الاتحاد بن قردان للأولمبي البيجي. أيضا معاقبة مرافق الإداري للملعب التونسي سيف بن سالم بزوز مقابلات مع أخطية بخمسة ملايين بسبب التفوه بألفاظ نبيه تجاه حكم المباراة ضد اتحاد بن قردان، مع معاقبة مستقبل مرسى بتوبيخ وأخطية بأربعة ملايين بسبب العود في إشعال الشماريخ دون رميها على أرضية الميدان من طرف الجماهير مستقبل المرسى في المباراة ضد النادي البنزرتي. في الرابطة المحترفة الثانية تعرفنا على الفريق الثاني اللي يصعد إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى إلى جانب أمل حمام سوسة عن المجموعة الأولى، فإنه المجموعة الثانية أمس كان تقدم سقيط الدائري وحقق الصعود بعد انتصاره بخمسة أهداف مقابل صفر أمام هلال الرديف. تقدم سقيط الدائر فانه باش يكون الفريق الثاني بعد نادي محيط قرقنه منذ موسم 96-97 زوج فرق من صفاقسي الى جانب نادي الصفاقسي. تقدم سقيط الدائر اذا هو متصدر الترتيب في نهايه البطوله يوم الامس. بالنسبه للنتائج يوم الامس القلعه الرياضيه كانت انهزمت امام جندوبه الرياضيه 3-1، سبورتينغ الموكين تعادل 1-1 مع جمعيه اريانا، نصر جلمه تعادل 0-0 مع الملعب القابسي، مستقبل القاسرين اتحاد قصور السيف مستقبل القاسرين ينتصر وهدف مقابل صفر، أمل بوشمة تعادل 1-1 مع نادي القربي، وقوافل قفصة انتصرت أمام أولمبيك سيدي بوزيد 5-2. بالنسبة لتقدم سقيط الدائر كما قلنا مبروك للصعود ليه إلى الرابطة المحترفة الأولى، وبالنسبة لمستقبل القاسرين وملعب القيامسي باش يلعبوا مقابلات البراج. البراج باش يكون البرنامج في نصف النهائي ولا نهائي لأنهم يلعبوا زوز مقابلات متاع نصف النهائي ثم مقابل الدور النهائي. بالنسبة لمقابلات نصف النهائي نادي حمام الأنف يستضيف مستقبل القاسرين، والملعب القيامسي يستضيف اتحاد تطوين الفيز، منهم في زوز مباريات هذوما يواجهوا بعضهم في الدور النهائي. كما قلنا في المرتبة الأولى بالنسبة للمجموعة الثانية
الثانية تقدم ساقية الدير 56 نقطة، المرتبة الثانية الملعب الجابسي 53 نقطة، المرتبة الثالثة مستقبل الجسرين 47 نقطة، في حين في المرتبة الزوز الأخيرة نلقاو نصر جلمة 26 نقطة في المرتبة 13، ثم في المرتبة 14 أولمبيك سيدي بوزيدي 14 نقطة. نصر جلمة وأولمبيك سيدي بوزيدي غادروا بطولة الرابطة المحترفة الثانية إلى الرابطة الثالثة مستوى أول. الختام عالمية من خلال الليغا الإسبانية، سيلتا فيغو البارح انهزم أمام ليفانتي 3-2، ريال بيتيس فاز أمام إلشي 2-1، وأوساسونا انهزمت أمام أتلتيكو مدريد 2-1. نهاية الأخبار الرياضية، تحية محمد سيدية في الإخراج التقني، تحية مقدم الميكرو شوقي الحمادي، إن شاء الله نتقابل معاكم في أخبار الرياضة على موجة إذاعة المنسير في نص نهار ودرجين. يوم طيب للجميع ومتابعة رائقة لكم. مجددا يتواصل المشوار في بشير الأربعاء مع سيد أحمد موسى حتى التسعة متاع الصباح على موجة إذاعة المنسير وبانوراما أف أم في الرابطة المشاركة للإذاعة التونسية. أجمل تحية شوقي الحمادي، إلى اللقاء.

0: اليوم بإيدك بكرة بعيد.
1: صباح الخير، إن شاء الله نهاركم زين.
2: إشهار
3: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو، من 10 ل 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

0: صباح 50 دقيقة في ذات المنستير، نجدد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع في الوقت هذا. موصي معكم اللقاء في بشائر الصباح بعد شوية الأخبار مع صديقنا علي جلاسي، أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. في الوقت هذا باش نعرفوا أكيد معلومة الطقس المحينة مع المختصين بالمعهد الوطني للرصد الجوي في الميتيو. صديقنا المهندس صبحي بن احمد معنا في المباشر. سي صبحي، صباح النور والسرور.
1: صباح الخير اخويا احمد، تحيه ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنستير.
0: اذا بينا نعرفوا الوضع الجوي كيفاش يكون، ماشي اكثر للاستقرار، فما شويه تقلبات جويه والا لا؟ ظهر لي مقارنه بالبارح فما انخفاض طفيف، ما نعرفش باش يكون ملحوظ والا لا في درجه الحراره، فماشي معطيات اخرى اكيد باش ناخذوها باكثر.
1: نعم.
0: تفاصيل معك.
1: نعم، هو صحيح في بعض المناطق معناتها نجم نقولوا فما انخفاض في درجات الحرارة، وخاصة بطبيعة الحال مناطق الجنوب. يوم الأمس سجلنا 40 درجة بيرميدا، وكانت تقريبا في حدود 25 درجة بجهة المنستير. بالنسبة للمنستير اليوم تقريبا كما يوم الأمس أو حتى أكثر بقليل، لكن بصفة عامة معناتها الطيارات باش تكون شرقية شمالية شمالية شرقية بمناطق الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. تتواصل في الصباح مع ظهور دوائر رملية بمناطق الجنوب الغربي، ثم تتقلص فعالية هذه الرياح بمناطق الجنوب، تبقى قوية بسواحلنا الشمالية، البحر بيكون شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل. بالنسبة للحرارة تتراوح عموما ما بين 22 و 27 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات، ما بين 28 و 33 درجة ببقية الجهات، ما عدا بأقصى الجنوب تكون في حدود 36 درجة. ملامح الطقس تبدأ تتغير نوعا ما تدريجيا مع اقتراب منخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا، الغلاف الجوي اللي بشي يبدأ معناتها توصل لنا تقريبا نهار الخميس الليل ونهار الجمعة. من ناحية الحرارة ما زالت معناتها درجة الحرارة طيارات ما زالت جنوبية، بالتالي نهار الجمعة يمكن تسخن شوية نهار الجمعة خاصة بمناطق جهة الساحل توصل حتى 30 درجة، لكن في العشية الإمكانية واردة باش تبدل الطقس واللي معناتها تظهر الخلايا الرعدية. الأمطار إن شاء الله تكون بكميات متوسطة وتكون غيثا نافعة على بلادنا، باش تشمل الأمطار في البداية الخميس في الليل إن شاء الله لمناطق الجنوب، ونهار الجمعة تكون أكثر معناتها بمناطق الوسط وكذلك مناطق الشمال شمال الغربي. نهار الجمعة العشية تظهر الخلايا الرعدية وتتفرع لتشمل بقية مناطق البلاد حتى جهة الساحل إن شاء الله معنية بنزول الأمطار نهار الجمعة والسبت، ويظهر الانخفاض بالقداء آخر الأسبوع خاصة السبت والأحد في درجات الحرارة إن شاء الله.
0: إن شاء الله في كل المناطق تقريبا
1: الأمطار تكون حاضرة إن شاء الله في البداية مناطق الجنوب الغربي، تشمل فهم بعد إن شاء الله مناطق الجنوب الشرقي وكذلك مناطق الوسط جهة الساحل ومناطق الشمال الغربي وكذلك حتى وصولا إلى جهة تونس الكبرى وكذلك تنزرت إن شاء الله.
0: شكرا ليك سي صبحي بن أحمد، يعطيك الصحة على المعطيات هذه. إلى اللقاء، يومك سعيد. هذه كانت آخر التحينات الخاصة بالوضع الجوي في بلادنا. نقدم تحية لكل المستمعين والمستمعات. صديقنا سيف صفطة اللي في الوقت هذا في مقر العمل وقاعد يخدم، وقدموا له تحية كبيرة. كيف صلوح حمزالي المستمع الوفية اللي تقدم تحية لأخواتها بمناسبة الأغنية اللي سمعناها يا أخويا، الأغنية اللي سمعناها بكري شوية اللي تتغنى على الأخوات. دونك تحية لأخوها منجي ومحمد وليلى وسامية، وصلنا تحية متاعك كمدام صلوح، وإن شاء الله ديما تبقى مستمع وفية لإذاعة المنستير. إن شاء الله بعد الأخبار الموعد مع خبر وتعليق. كيف زاد باش نحكيو على التظاهرات مع سيدة روضة بن هني حسيون رئيسة الجمعية التونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية سوكيوت، ومهرجان باش يكون تنظيم الجمعية المهرجان الدولي للثقافة والفنون الأمازيغية أيام 15-16-17 ماي. التفاصيل إن شاء الله في الكلمة ليك، وأسعار السوق كالعادة مع صديقنا وحيد دخسيبة مباشرة من مدينة أم سكن.

0: الشهر.
1: القصد بتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
2: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
2: مع تقديم لنشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه العناوين: تثمين فواضل للنزول العضوية، تجربة نموذجية رائدة في مجال السياحة المستدامة والاقتصاد الدائري بالمنستير تتوسع بعد عام على إطلاقها لتشمل 10 نزول وأحد 10 فلاحا. تدشين مركز للبحوث والتطوير التكنولوجي تابع لمجموعة ألمانية رائدة في مجال صناعة الكوابل بسوسة. انطلاق التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، قروض بين 150 و200 ألف دينار، وفي النشرة نتعرف على أبرز الشروط والامتيازات. صباح الخير من المقدمة للتفاصيل. تم تدشين مركز البحوث والتطوير التكنولوجي التابع للمجموعة الألمانية لاب الرائدة عالميا في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الصناعية والكهربائية والإلكترونية. ويضم مركز البحوث والتطوير حاليا نحو 30 مهندسا وإطارا شابا سيبلغ عددهم 150 خلال السنة القادمة، سيعملون على ابتكار حلول لحرفاء المجموعة عبر العالم، ما يؤكد ثقة المجموعة في قيمة الكفاءات التونسية الشابة وفي قدرتها على التفاعل مع أحدث المستجدات التكنولوجية في العالم، حسب تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
4: استثمار أجنبي عنده خصوصية لأنه هم مركز تكوين الكفاءات، إن شاء الله من نال آخر السنة فما ربما بين 120 و 150 بين مهندسين وأصحاب كفاءات عليا يكونوا متكونين في المركز هذا، يعطيوا حلول لحرفاء الشركة هذه في كل أنحاء العالم على مستوى النوعي. استثمار نعتبره مهم جدا لأنه يستجيب لطموحات الشاب التونسي يلقى موطن شغل لائق. هذه ما هي إلا بداية، نعتبرها بداية هامة جدا، إن شاء الله يتبعوها حاجة ربما على مستوى حتى وحدات الإنتاج للمجموعة هذه اللي هي مجموعة متواجدة تقريبا في 27 دولة في العالم.
2: شان تشغيلي ثان، أطلقت وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين. عايدة الزواري المنسقة الوطنية لبرنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي تحدثت للأخبار عن أبرز شروط القرض وامتيازاته.
5: خط التمويل كابونفلواي يخص ثلاثة أنواع متاع قروض. القرض الأول يخص اللي يحبوا يبعثوا مشاريع، القرض الثاني يخص شباب اللي يحبوا يوسعوا في المشاريع متاعهم، والقرض الثالث هو يخص المال المتداول، معناها العبيد اللي عندهم بزوا متاع فوندر الماء. بالنسبة للفئة المستهدفة في الخط التمويل هذا ثم شروط، أولهم اللي هو يلزم يكون تونسي الجنسية وما يقلش على 20 سنة، يلزم يكون مسجل في كاتب التشغيل والعمل المستقل، يلزم تحصل على شهادة جامعية ولا شهادة إثبات كفاءة مهنية ولا حتى عنده إثبات على مؤهلات. والخط التمويل هذا راهو جاري من البنك التونسي للتضامن، معناها البلافون سقف التمويل راهو باش يكون 200 ألف دينار بالنسبة لأصحاب الشهادة العليا و150 ألف دينار بالنسبة للبقية المستويات التعليمية. ثم مدة إمهال بالنسبة للقروض الاستثمار بسبعة سنين، والكريدي معناها سبعة سنين ما يخلصش وبعد يبدأ يخلص على 12 سنة. وبالنسبة للقروض على المال المتداول ثم مدة إمهال بثلاثة سنين ويخلص على خمسة سنين.
2: أطلقت جمعية مواطنون فاعلون منذ عام تجربة نموذجية رائدة في مجال السياحة المستدامة والاقتصاد الدائري، ترتكز على تثمين فواضل النزل العضوية الخضراء وغير الخضراء وتحويلها إلى مواد ذات قيمة اقتصادية وإعادة استغلالها كعلف أو كسماد عضوي. تجربة توسعت بعد عام على إطلاقها لتشمل 10 نزل منخرطة بمجمع النزل بالمنسير و11 فلاحا. حليمة فيالة.
0: عندما تتحول نفايات النزل إلى سماد وعلف تكريسا لفلاحة مستدامة وبيئة نظيفة، تلك هي أهداف برنامج الضيعات الدائرية التي انطلق تنفيذها في المنستير منذ سنة 24 و2000. محمد دمق عن جمعية مواطنون فاعلون من أجل التنمية.
6: هي النفايات العضوية للنزل هي ما تقدر تقريبا ب 450 كيلوغرام في اليوم. تتمثل شنية تجربة كيفية التعليف واستعمال النفايات العضوية هذه سواء كأعلاف معناتها للأبقار وألا الماشية وألا الدواجن من جهة، ومن جهة أخرى كيفاش يثمنوها لتحسين التربة عن طريق صناعة الكومبوست وتحويلها إلى تسميد.
0: التجربة انطلقت مع نزل وفلاح لتتوسع وتشمل 10 نزل وأحد 10 فلاحا أجمعوا كلهم على نجاعة التجربة خاصة في تقليص كلفة الإنتاج.
7: نقسم الاعلاف في ياسر، يعني خاصة في الصيف القرط يبدا غالي وتبدا ما فماش مرعى ما فماش واحد، يعني حاجه خارق العاده، حاجه بها ياسر.
0: بعد تقييم ايجابي للتجربه جاري العمل على تعميمها لتشمل ولايتي سوسه والمهديه بهدف خلق ضيعات نموذجيه يمكن توظيفها كوجهه للسياحه البديله.
6: في 2000

0: بشأن فلاحي آخر، تعزز المشهد الإعلامي والمعرفي في تونس أمس بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاح والصيد البحري بإطلاق مجلة رقمية علمية فلاحية مختصة، هي الأولى من نوعها في بلادنا، تحمل اسم أجروفيزيوم وتهدف إلى دعم القطاع الفلاحي وتحديثه من خلال تقديم محتوى مبسط وعملي يساعد الفلاحين والمهنيين على مواكبة التحديات الراهنة، حسب تصريح المدير المؤسس للمجلة أحمد بوريقة.
1: فلاحة عالم كبير، فيها برشا مشاكل، فيها برشا معطيات اللي نجم نصرفوا فيها، نجم نحسنوا القطاع هذا، قطاع هام جدا وهو مستقبل البلاد، مستقبل الأجيال القادمة. حبينا نشاركوا بساهموا بقدر المستطاع في بعث مجلة هذه لتعاون فلاحة وتعاون المهندسين، ونربطوا العلاقة ما بين الفلاح وما بين المهندس وما بين الواقع والبحث. حبينا نكونوا في الحدث بتاع المتغيرات العالمية هذه. هذه هي المجلة مختصة للفلاح، اسمها أجروفيزيوم. اللي حاب يدخل على يشوف الأجروفيزيوم هي agrovision.com، ينجم يدخل، أي واحد يدخل ينجم يساهم، ينجم يعمل كل شيء، أما اختصاصها فلاح.
0: قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق مراد زغيدي وبرهان بسيس والقاضي بسجنهما مدة 3 عوام و6 أشهر في جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا الأنباء. وكان الحكم الابتدائي صدر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جانفي الماضي، وأقر أيضا تسليط خطايا مالية ضدهما ومصادرة الأموال الراجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية. برمجت الشركة التونسية للملاحة 82 رحلة على خط مارسيليا و67 أخرى على خط جنوا بطاقة استيعاب تقدر ب 433 ألف مسافر و126 ألف سيارة، مع إمكانية تعزيز الأسطول في موسم الذروة، حسب تصريح المديرة التجارية بالشركة أمل برجب. وأضافت برجب أن الشركة التونسية للملاحة قررت بالشراكة مع ديوان التونسيين بالخارج تخفيضات للعائلات محدودة الدخل.
2: برمج 82 سفر على خط مارسيليا و67 على خط جنوا، وطاقة الاستيعاب لسنة هي 433 ألف مسافر و126 ألف سيارة. تم الاتفاق بين الشركة التونسية للملاحة وديوان التونسيين بالخارج حول دعم العائلات من ذوي الدخل المحدود للسفر على متن بواخر الشركة التونسية للملاحة. كل عائلة متكونة من 4 أفراد باش تتمتع 80 أورو للفرد الواحد، تخفيض على التذكرة، على أن يتم الحجز وعلى موقع الشركة التونسية للملاحة. أما بصفة استثنائية الحجوزات باش تكون من 1 جوان حتى لو 30 سبتمبر. حجوزات بلغت 138 ألف مسافر، وهي في ارتفاع بالنسبة لسنة الفارطة. ستين ماشى في التوجه إلى تعزيز الأسطول خلال موسم الذروة.
0: تم نشر تذكير بعنوانها الأبرز: انطلاق التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، والذي يوفر قروضا تتراوح بين 150 و200 ألف دينار. الأخبار متواصلة بالتحليل والتعليق مع أحمد موسى بعد قليل. لقاءكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30، لهدى عزيز لاستعراض أهم العناوين الصادرة في صحف اليوم.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: في مكان يتلم فيه شمل أهلها وزوارها، ومع إذاعة المنستير تحلى اللمة فيها مدينة لمطة، واستوديو خارجي من خلال برنامج استهلك تونسي بمقر جمعية صيانة مدينة لمطة، والمناسبة مواكبة لمهرجان التراث الغذائي بالجهة. استهلك تونسي، المواعيد الخميس انطلاقا من ماضي ساعتين.

0: خبر وتعليق.
1: خبر
0: وتعليق.
2: خبرنا وتعليق مع أستاذ القانون العام والعلوم السياسية سي عبد السلام الفطناسي اللي معنا في المباشر كالعادة واللي بجودنا بتحليل وتعليقه المتميز لبعض الأخبار. سي عبد السلام صباح النور والسرور.
3: مرحبا سي أحمد، صباح الفل والياسمين، دائما سعيد بتجدد اللقاء معك ومع أسرة برنامج بشائر الصباح، وتحية لمستمعي إذاعة المنستير الأعزاء الأوفياء.
2: مرحبا بك سي عبد السلام. ونبدأ بالخبر الأول. وأعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ خلال إشرافه يوم أمس على الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة عن جملة من الإجراءات التي تهم مختلف القطاعات الفلاحية، وأكد الوزير أنه تقرر دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين عبر الديوان الوطني للزيت. وأفاد بالشيخ بوضع استراتيجية وطنية للانتقال نحو الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب عبر توفير كمية مهمة من البذور التونسية الأصيلة الممتازة، مع الإعلان عن قرارات أخرى تهم قطاع الفلاح.
3: هو سي أحمد، عادة ما يتم أو ما يجب معناتها استغلال خاصة التظاهرات مثل الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة لإبراز على الأقل الملامح الكبرى والتوجهات الكبرى لوزارة الفلاحة فيما علاقة بالسياسة العمومية الفلاحية. وأعتقد بأنه كانت فرصة باش السيد وزير الفلاحة يقدم عدة نقاط. في الحقيقة كانت هناك عديد النقاط الأساسية اللي أنا مانيش باش نناقش ربما جوهرها، باعتبار وأنه كل المضامين التي تم الإعلان عليها هي مضامين متميزة ومعنتها تحسها تستهدف النقاط الضعيفة ربما والتي يجب مراجعتها وإصلاحها. وأعتقد أنا واحد من الناس أعجبت كثيرا بالمسائل هذه، لأنه مثلا الإجراء متاع تقرر معناه إقرار دعم التخزين والتصدير مثلا متاع زيت الزيتون، توفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين عبر الديوان الوطني للزيت، معناتها وضع استراتيجية وطنية للانتقال معناتها حول الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، سواء انطلاقا من توفير كميات مهمة من البذور التونسية الأصيلة أو كذلك عبر التوسع في زراعة الحبوب المروية. الملاحظة الأولى سي أحمد وأنه الإجراءات هذه وغيرها من الإجراءات لامست مختلف المجالات ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي.
2: صحيح.
3: معناها المسألة متاع زيت الزيتون، مسألة البذور والشراعات الكبرى،
2: المياه زاد والري،
3: صحيح، مسألة معناها إعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والظأن وتكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بهذه المهمة. كذلك هناك اعتمادات استثنائية في مجال المياه والآبار العميقة وتحلية المياه البحر، وهذا كله جميل ومتميز كما قلت لك، لأنه تقريبا النقاط هذه سي أحمد هي محل إجماع كل المتدخلين في القطاع الفلاحي ومحل معناتها مطلبية من جميع المتدخلين في القطاع الفلاحي. إيش قعدتوا؟ قعدوا أنه أنا ما آمل فيه، مش أتمناه، لأنه التمني عادة يتعلق بمثلا
2: من باب المستحيل.
3: أنا ما آمله وآمل تحقيقه أنه كل هذه النقاط يتم النجاح في تجسيدها حتى بنسبة مئوية محترمة، مش بشرطي مش تكون 100%. نعرف هناك تحديات التمويل، هناك تحديات البيروقراطية، هناك مسائل
2: قانونية أيضا، التشريعات
3: صحيح متعلقة بالموسم متاع الأمطار إلى غير ذلك. ولكن أنا كي نشوف النقاط اللي تم التعريج عليها من قبل السيد وزير الفلاحة هي تقريبا هذيك النقاط التي يجب الاشتغال عليها، لأنه هناك نقاط قوة نظريا في المستوى وفي القطاع الفلاحي التونسي يجب الاشتغال عليه، وهناك نطاق نقاط ضعف اللي هي ربما معناها بحكم السنوات وبحكم تراجع وتآكل بعض الهياكل العمومية وبعض ربما حتى النقاط اللي عندها علاقة حتى بالجو السياسي العام، معناها ضعفت، لابد من تنشيطها باش على الأقل نرجعوا ونستثمروا ونقويوا تلك النقاط القوة متاع المجال الفلاحي، لأنه زيت الزيتون وإلا الحبوب وما أدراك من الحبوب فقنا معناها بالخطورة متاعها، خاصة بعد ما شهدنا أزمات عالمية خلتنا ربما نلتجه إلى التوريد بكميات أولا كبيرة وبأسعار كبيرة وكبيرة جدا. الشيء اللي خلينا إذا كان بالحق لأنه العقل السياسي نتاع الدولة التونسية منذ سنوات عادة ما يصرح بكونه لابد من أنه نحط السيادة في أبعادها المختلفة، كانت كواء السيادة بالمعنى التقليدي وإلا السيادة الغذائية والسيادة معناتها الطاقية وغيرها والسيادة الثقافية وغيرها من النقاط الأخرى. هذا إذا كان نحب نحققه وننخرطه فيه لابد من تجسيد النقاط اللي ذكرها سيد وزير الفلاحة، ولنأكد لك كان تمشي للهياكل النقابية وإلا المهنية بتاع المجال الفلاحي سواء الفلاحة الصغار ولا الكبار تلقاها مجمعين على أن هذه النقاط هي نقاط ذات أولوية. التحدي الكبير هو أنه نثابروا ونحاولوا وننجحوا في تنفيذها، لأنه كي ننجحوا في تنفيذها حتى بالنسبة مئوية محترمة الأكيد والمؤكد أن النتائج سوف تكون معناتها إيجابية وإيجابية جدا. وقت النجم نتحدثوا على مؤشرات تخلي هناك تدعيم للسيادة الغذائية وللسيادة الفلاحية.
2: والإيجابي في كلام سيد وزير الفلاحة اللي نجم نقولوا الكونستا صحيح وعارفين أولوياتنا والثنية صحيحة عارفين هوين، يبقى كما قلت التفعيل على أرض الواقع وإنجاز يمكن المخطط الكبرى والخطوط العريضة هذه اللي تم ذكرها من خلال اليوم الوطني للفلاحة. إن شاء الله الحقيقة نوصل لأهدافنا، خاصة اللي عملنا البيلون بطريقة معناها إيجابية وفاهمين على الأقل الأولويات متاعنا في المجال الفلاحي اللي هو قطاع حيوي ومهم جدا لازم نعطيه اهتمام كبير وأهمية كبيرة في بلادنا. نمشي للخبر الثاني. وصادق مجلس نواب الشعب مساء يوم أمس على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية ب 76 صوت مع واحتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض، وذلك أثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي، ويتضمن هذا القانون 45 فصل.
3: هو سي أحمد أنا واحد من الناس كنت سعيد جدا بأنه في الأخير وأخيرا وقعت المصادقة على القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، لأنه سمعنا برشا معناها نقايص من قبل المتدخلين من قبل المبدعين الفنانين التشكيليين وغيرهم معناها من المتدخلين في القطاع الثقافي بصفة عامة والمهن الفنية بصفة خاصة. دونك الجميل في المسألة وأنه كما قلنا معناها أخيرا وقع سد هذه الفجوة التشريعية باعتبار وأن القانون المنظم لهذه المسائل تجاوزته الأحداث وتجاوزه التاريخ، لأنه في الحقيقة هناك زوز مسائل كبرى معناتها تفرض وحتمت أنه نتبناه قانون جديد. أولا نساعة معناتها الإطار القانوني هذا يلزم يتم مراجعته، وهذا ما تم القيام به من أجل ربط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية إضافة إلى إقرار واجباتهم. ولكن كذلك سي أحمد المهم وأن هناك تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة تجعل وأن الإطار التشريعي القديم ما عادش مواكب التحولات هذه التكنولوجية بتاع الذكاء الاصطناعي. ثم حاجات وإبداعات في مستوى الذكاء الاصطناعي وفي مستوى الفنون الرقمية وقع إدراجها ضمن المهن الفنية، وهذا بطبيعة الحال من الأشياء اللي تفرض معناتها تحيين الإطار التشريعي في تونس. ربما السادة المستمعين معناها يحبوا يكون عندهم فكرة على ما جاء في مضمون هذا القانون. في الحقيقة أولا ساعة كان ثم حاجة دي ما نسمع فيها سي أحمد كان تذكر هي مسألة الحماية الاجتماعية والمهنية للعاملين في هذا المجال، وهنا بصراحة الإطار التشريعي التونسي القديم كان ضعيف وضعيف جدا في هذه المسألة. نتمنى أن وقع تجاوز ذلك في هذا القانون الجديد. كذلك تنظيم ممارسة المهن الفنية باش ما يكونش هناك فوضى وهناك تداخل وهناك نوع من الانفلات إلى غير ذلك. دعم الإنتاج الثقافي الوطني عبر تخصيص نسب دنيا لبث الأعمال الفنية التونسية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية. إذا هذا سي أحمد أنا أنثمنه، أنا شخصيا أنثمنه، ولكن زاد في نفس الوقت لابد اني نعرج راهو زاد دعم الانتاج الثقافي الوطني ينجم يكون بآليات ووسائل فوقية عن طريق الدولة، ولكن الوسيلة الناجعة والأساسية هو إبداع الفنان التونسي. يكون الإنتاج التونسي الدرامي ولا الفني ولا الغنائي ولا غيره يفرض نفسه يا أحمد في وقتها، حتى كما تدعموش أنت بطبيعته مش يكون موجود. إن شاء الله لخيان والمبدعين التوانسة ما يتكاسلوش ويعمل على مسألة الدعم ومسألة التخصيص، لأنه في نهاية المطاف هذاك مطلوب في إطار حماية ودعم الإنتاج الوطني، ولكن دعم الإنتاج الوطني يكون بجودة هذا الإنتاج تخليه يفرض نفسه وتخليه يكون مطلوب من قبل المستمع والمشاهد والمستهلك الفني والثقافي التونسي، لأنه هذا زاد المسؤولية ملقاة على المبدعين باش يجتهدوا وباش يعطيوا ابتكارات إبداعية وفنية تنال رضا المستهلك والمستمع والمشاهد، معناها عبر مختلف الإنتاجات الفنية. كذلك تنظيم مشاركة الفنانين الأجانب في التظاهرات والأنشطة الفنية داخل تونس، وأنا نتذكر حتى على معناها أمواج معناتها إذاعة المنسين نتذكر فما بعض الفنانين وإلا النقابات الفنية أثارت إلى وجود عديد الإشكاليات البيروقراطية في علاقة بمشاركة الفنانين الأجانب من الحقوق المادية والتراخيص إلى غير ذلك،
2: حتى في طريقة الخلاص في حد ذاتها معناها.
3: فعلا بالضبط هذا ما كل معناها النقطة ربما الأخيرة وليست معناها على سبيل الذكر ومش على سبيل الحصر، وهذا ربما النقطة اللي تسجل وتؤكد معناها راهينية وحينية القانون هذا، هو إدراج مجالات مرتبطة بالفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي في أحمد ضمن المهن الفنية، باش ما نقعدوش احنا اون ديكالاج معناها مقارنة بالأنظمة القانونية المقارنة سواء في أوروبا ولا غيرها. زاد احنا في تونس والإطار التشريعي متاعنا خذا بعين الاعتبار هذه التحولات كما قلنا التكنولوجية والمهنية في علاقة ببعض الأنماط الفنية الموجودة في الذكاء الاصطناعي والفنون الرقمية. ما يلفت انتباهي أخيرا سي أحمد ربما حتى أقل من دقيقة، هو وأنه قبل المصادقة وقبل معناتها تمرير هذا القانون على الجلسة العامة من أجل التصويت عليه والمصادقة عليه، كانت هناك وهذا زاد معناها جيد وإيجابي وإيجابي جدا، كان هناك استماع سواء في معناتها الأكاديمية البرلمانية أو في الأيام الدراسية اللي نظمها البرلمان، هي مسألة إنه خذوا واستمعوا إلى آراء مختلفة.
2: به في نقطة مهمة جدا كان باش يحكي فيها سي عبد السلام الحقيقة، كيفاش تم تحضير المشروع القانون هذايا. على كل تا نرجع له بأكثر تفاصيل إن شاء الله في وقت آخر سي عبد السلام، خاطر الوقت ديجا قرب وقت عناوين الأخبار. على كل مشروع مهم ومكسب للفنانين، ينظم شوية القطاع بعد مجهود كبير من خاصة النقابة الفنية من محامين من ناس خدمت على المشروع هذايا، وفي الأخير تم المصادقة عليه البارح، وهوك علاش لينا برشا تفاعل من الفنانين في عدد من الاختصاصات واللي فرحوا بالقانون هذايا اللي إن شاء الله يحسن وضعية الفنان التونسي. جاء معنا سي عبد السلام في كلمة. سي عبد السلام هي قادونا 30 ثانية
3: في كلمة. النقطة الأخيرة اللي حبيت نعرض عليها كملوا يا أحمد، وأنه الصيغة والمنهجية اللي تم اعتمادها أنا معتبرها منهجية ناجعة جيدة جدا، باعتبار أنه وقع الاستماع إلى آراء مختلف المتداخلين سواء من النقابات الفنية بمختلف أنواعها وإلا بعض المتخصصين في المجال، وهذا ربما ينور المجلس النواب الشعب وربما زاد يأثر ويثري مضمون هذا القانون باش يخليه قانون إن شاء الله معناها شامل ويأخذ بعين الاعتبار مختلف نقاط الضعف اللي كانت موجودة ومختلف النقاط المستحدثة والمستجدة التي يجب أخذ بعين الاعتبار وتنظيمها في القانون الجديد هذا متاع الفنان والمهن الفنية.
2: يعطيك الصحة سي عبد السلام، نشكرك برشا كالعادة متميز في تحليلك للأخبار متاعنا اللي اخترناهم اليوم في خبر وتعليق، باش نواصلك العادة مع الأركان بعد شوية. هدي عزيزي قدم لكم معرض الصحف التونسية كيف كيف زاد الكلمة ليك والاستضافات وش نحكيه على مهرجان يهتم بالفنون الأمازيغية والثقافة الأمازيغية إن شاء الله، وبش يكون في سوسة أيام 15-16 و17 ماي من تنظيم سو كيوت الجمعية اللي بش تحكينا عليها وعلى التظاهرة إن شاء الله مدام روضة بن هنية بعد شوية.
4: مساكن عن موجة 95.7 99 و104.7
5: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.
6: 8:30 صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم 13 ماي 2026 الموافق 26 من شهر ذو القعدة بالتقويم الهجري. في جريدة الصحافة اليوم نقرأ: رئيسة الحكومة تلقي كلمة تونس في القمة الأفريقية الفرنسية في نيروبي في كينيا، تونس ماضية في بناء شراكات في عمق القارة الأفريقية. ورئيس الجمهورية يؤكد قرب انطلاق أعمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم ويوصي بالاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. ونقرأ في افتتاحية جريدة الصحافة اليوم عن ثقافة المقاطعة وأسعار الأضاحي، ووزير الخارجية يلتقي سليم اللغماني وهو مرشح تونس لمنصب قاضي في المحكمة الدولية لقانون البحار، ويعلن دعم الدولة التونسية لهذا الترشح، حيث أن ذلك يعود سوف يؤدي إلى تعزيز تواجد الكفاءات الوطنية صلب المنظمات والهيئات الأممية والإقليمية. في جريدة المغرب اليومية المستقلة نقرأ: عميد المحامين بوبكر بالثابت، المحامات متمسكة بمطالبها والطعن من قبل النيابة يخفي نوايا أخرى. وسنة بعد صدور أمره الرئاسي المنظم له المجلس الأعلى للتربية والتعليم، تقول جريدة المغرب: ما يزال في الانتظار. في جريدة الشروق العنوان الأول حول الاتحاد العام التونسي للشغل: هل دخل الاتحاد زمن التوريث النقبي؟ شباب خارج الهياكل وقيادات لا تغادر. ونقرأ دائما في جريدة الشروق: فيروس هانتا يطرق باب فرنسا، لا خوف على تونس والمتابعة دقيقة. وكشفتها أسماء وصور مشاهير وأثرياء، القبض على مشعوذة تفضح جرائم تحيل. وبعد القانون الفرنسي الجديد حول الأثار، هل تستعيد تونس كنوزها المنهوبة؟ في جريدة الصباح نقرأ في الأخبار الاقتصادية: تونس على موعد مع محطة اقتصادية دولية بارزة، منتدى الأعمال التونسية الإيطالية ومنتدى تونس للاستثمار في شهر جوان القادم. منتدى تونس الاقتصادي في دورته 10 تقول جريدة الصباح: نحو إعادة هيكلة مسالك التوزيع وتعزيز الشفافية بالأسواق. ووزارة التشغيل والتكوين المهني انطلاق التسجيل في خط التمويل لدعم المبادرة الخاصة. في مجلس النواب المصادقة على مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية. ونقرأ: تقدم مدير استغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز يقول: تقدمنا بنسبة 40% في إزالة المخفضات العشوائية بكامل تراب الجمهورية. وديوان التونسيين بالخارج يضع تذاكر سفر مدعومة لفائدة العائلات محدودة الدخل للعودة خلال الصائفة. وتراجع الإقبال على شعبة الرياضيات. ووزارة التربية تسعى لمقاربات جديدة حتى لا تنقرض شعبة العباقرة وهي الرياضيات. في الملحق الاقتصادي لجريدة الشروق مقالات هامة جدا وإحصائيات، نقرأ: التجارة الإلكترونية ملاذ التونسيين، هذه التجارة التي أصبحت تسيطر على السوق التونسية. يوم 31 جويلية القادم آخر أجل لإيداع القوائم المالية لسنة 2025، وتونس تتوقع زيادة في إنتاج الحبوب ب 20 مليون قنطار عن الموسم السابق. وبين العلوش والمصيف التونسي يواجه صيفا يذبح الجيوب. في موضوع الحرب الأمريكية الإيرانية نقرأ في جريدة الصحافة: بعد رفض ترامب الرئيس الأمريكي مقترح إيران المضاد تلاشي أمال التوصل لاتفاق سلام بين الطرفين، تقول جريدة الصحافة وعودة الحرب بين كل لحظة وأخرى. نقرأ أيضا لعبة الوقت بين إيران والولايات المتحدة في جريدة الشروق: من يكسر من في حرب الأعصاب؟ الرئيس الأمريكي يزور الصين اليوم ويبقى يومين هناك، ونتيجة هذه الزيارة ستكون حاسمة في عودة الحرب من عدمها بين أمريكا وإيران. في جريدة المغرب نقرأ على وقع الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، يقول زياد كريشان في افتتاحيته: تونس والعقل الاستراتيجي. فيقول أنه في تونس تعودنا أن نتعامل مع معطيات الظرف العالمية، وما يهم تونس خاصة هو ارتفاع سعر البترول. ويقول: هل من مصلحة تونس أن تتموقع وتلتزم الحياد؟ هذا السؤال لا يحتاج تفسيرا كبيرا، فبالتأكيد أن من مصلحة تونس التزام الحياد، فليس من مصلحة أحد الدخول في حرب بعيدة عنه 3000 كيلومتر. بالإضافة إلى أن تونس الدولة التونسية قد عبرت في بيانها الرسمي عن دعمها لدول الخليج ضد الاعتداءات الإيرانية. كانت هذه تقريبا أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 13 مايو 2026. بعد قليل يعود إليكم الزميل أحمد موسى دائما في بشائر الصباح.
7: مع كل صباح جديد نتوكل على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
8: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
7: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد الأيام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: انت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر

0: كبير وإن شاء الله نهاركم زين.
1: شكرا نهاركم مبروك. مواصلين معكم لقاء في بشائر الصباح حتى 9، وقتنا هو 8:38 دقيقة وقيت الاستضافات في الكلمة ليك.
0: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: في الكلمة ليك ضيفتنا باش تكون السيدة روضة بن هنية حصيون، رئيسة الجمعية التونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية سوكيوت، باش نحكيو على الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للثقافة والفنون الأمازيغية اللي باش تحتضنه مدينة حمام سوسة أيام 15 16 و17 ماي تحت شعار يجمع بين الهوية والتراث والانفتاح الثقافي. ومن خلال هذا اللقاء باش نسلطوا الضوء على أبرز فقرات المهرجان من معارض فنية وندوات علمية وعروض موسيقية وتراثية، إلى جانب مشاركة نخبة من الفنانين والباحثين والمبدعين من تونس والخارج في تظاهرة تحتفي بالثقافة الأمازيغية وتثمن الموروث الحضاري التونسي. سيدة روضة مرحبا بك.
2: صباح النور أحمد، وصباح النور والفل الياسمين لكل مستمعي إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك، وديما السعادة بتجديد اللقاء معك والحديث على سوكيوت، على الجمعية متاعكم الناشطة برشا الحقيقة. ونجم نقولوا المهرجان قاعد يكبر من دورة لدورة، من عام لعام، وقاعد يلقى في متابعة كبيرة حتى من الجمهور من تونس، من الخارج أيضا، من الضيوف اللي يكونوا حاضرين معكم. دونك خلينا نرجع شوية مدام روضة للبداية، كيفاش كانت الفكرة الأولية لتأسيس مهرجان يعنى بالفنون والثقافة الأمازيغية، وشنو اللي يميز الدورة هذه الدورة الرابعة؟
2: يعيشك يا أحمد على المواكبة ديما وعلى الدعم، ومن خلالك نشكر كل زملائك في ذات المنستير وكل زملائك الإعلاميين من دون استثناء. الحقيقة هما الأكسجين اللي تنفسوا به وهما اللي عايشة بهم الجمعية، بارك الله فيهم. الحقيقة الناس الكل مشكورين. الجمعية كما تعرف هي اسمها على جسمها، يعني جمعية تونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية. احنا ننشطوا من خلال نوادي يعني ثقافية، موسيقى، مسرح، سينما، تعبير جسماني، ألعاب فكرية، من خلال مهرجانات، حفلات، محاضرات إلى غير ذلك، في التنشيط والنشاط الثقافي والسياحي للشباب خاصة، واللي في عين بالتأثير كما تعرف، يعني من بين أهدافنا هو الإحاطة بالمراهقين وبالشباب في النوادي هذه. مع هذا عنا نادي الأدب والفكر ونادي السياحة لمنشطين برشا. تحية لسي فتح الهادي الملحق من حمام سوسة منسق عام نادي الأدب والفكر، وتحية لكل أعضاء نادي السياحة والترفيه من دون استثناء وكل أعضاء الجمعية. المهرجان هذا بدأ بفكرة، احنا عنا نادي اللغة الإنجليزية، عندي عضو نحييه محمد أنور الصغير، قال لي مدام علاش ما نعملوش نادي اللغة الأمازيغية. أول رياكسيون قلت له فاش كامل أول حاجة قلت له فاش كامل ويه نعمل في اللغة الأمازيغية، وبعد قعد سؤال في مخي لحقيت هذا عام 2020، وبعد قلت له علاش لا تعليم اللغة الأمازيغية، هات نعملوا مهرجان وفي إطار يكون برشا حاجات ونقعدوا في صلب نشاطنا باش ما نبعدوش نشاطنا الثقافي والسياحي. وتمت العملية كيك، بدينا في أول دورة وقتها حتى في الكورونا وخدمنا، وجاونا برشا ضيوف معناها من كل من برشا دول. كانت الدورة الأولى في 2021 2022 2023، قسينا لأسباب خارج على نطاقنا في 24 25، السنة بإذن الله نرجعوا إن شاء الله عودة إن شاء الله قوية ومن حسن إلى أحسن. في نسخة الرابعة كما قلت لك بصيغته الدولية، خطر عنا مشاركين من برشا دول. إن شاء الله باش يشاركوا في الحفلة بالحضور، وبالتابعة الدعوة موجهة للجمهور العريض الكل، نقعد نعود لهم التفاصيل. نعطيك فقرات المهرجان باش يكون بإذن الله نهارة الجمعة في دار الثقافة على الدعاجي، بداية من مطلع 3 الافتتاح الرسمي بمعرض للفنون التشكيلية تحت شعار أزياء وانتماء للفنانة المحترفة وأستاذة نصرة الحوار ابنة حمام سوسة. إن شاء الله هذا المعرض باش يتواصل من 15 إلى 22 ماي، ومشكورة دار الثقافة علي الدعاجي على دعمها. بعد عنا حفل صغير، حفل افتتاح، وبعد عرض فني للفنانة والأستاذة الجامعية المثقفة والناطقة باللغة الأمازيغية صديقتنا نورة الغرياني، اللي ندعو الجمهور العريض باش يجي يكتشف اللغة الأمازيغية ويكتشف الفن الأصلي والنغمة التونسية الأصلية الأمازيغية الشمال إفريقية، فيها معناها ميزة خاصة وأهل الموسيقى يفهموا فاش قاعدة نقول. إن شاء الله هذه زاد الخمسة في دار الثقافة عند الدعاجي، النهار الثاني هو نهار السبت باش تكون عنا ندوة فكرية باش يأسسوها مجموعة من الأساتذة المحاضرين والكتاب والأساتذة في التاريخ والأنثروبولوجيا. إن شاء الله باش تكون مداخلات مباشرة ومداخلات عن بعد لأسباب لوجستية الحقيقة وإدارية وغيره، يعني ضيوفنا ما تمكنوش من الحضور باش يكون عن بعد. إن شاء الله باش يكون عنا 10 مداخلات قيمة جدا نأكد، يعني من الناحية الأكاديمية العلمية البحثية، خاطر احنا مهرجاننا ثقافي وفني وعلمي
1: وسياحي ايضا. نرجع للترابط بين المجالات هذه الكل، خاصة بعد ما تكمل البرنامج مدام روضة.
2: ايوش دونك النهار الندوة العلمية قلت كذي ماضي ساعتين في دار الثقافة على الدعاجي نهار السبت، بداية من ماضي ساعتين وباش تتواصل ان شاء الله حتى تقريب للسبعة، يتخللها عرض مودرن باش ندخلوا التكنولوجيا في وسط القراية. عرفتك اللي توا العصر الحديث نقعدوش درس تاريخ يقلق، لا ما عادش درس تاريخ يقلق ولا درس جغرافيا يقلق، باش نخدموا بالمابينغ. شفتنا جدا هيفا المديوني من تونس، معناها فنانه مبدعه في فن الصون واللوميير، باش تعمل لنا استاتيو تتحرك بالرموز التيفيناغ والكتابه والرموز اللي تمشي في النقائش على الازياء التونسيه، والا في الزربيه نلقاوها، في اللبسه نلقاوها، في الوشام نلقاوها، في الحفريات في نلقاوها زاده في المتاحف وغيره. هذا باش نشوفوه بطريقه
1: باش تفسروه، معناها فك رموز الاشارات هذيك، عرض فني
2: عصري تكنولوجي يحكي على حاجه تاريخيه ان شاء الله باش يعجب جمهورنا بالاجيال الكل، خاطر احنا ديما ركزوا على الاجيال الكل صحيح. يعني هذه ندوه علميه دسمه لكن باش يكون حاضر فيها الشباب، باش يكونوا حاضر فيها مغرومين بالتكنولوجيا وعندهم ما يشوفوا. النهار الثالث اللي هو معناها اليوم الختامي باش يكون يوم ترويجي سياحي بعنوان تراث اجدادنا كنز لحفادنا، وهذه النسخه الرابعه زاد عملنا في حمام سوسه وعملنا في المكنين وعملنا في القنطاوي، وهذه توا النسخه الرابعه ان شاء الله باش تكون في القنطاوي زاده، باش يكون بدايه من ماضي ساعتين باش نفتتحوه بمعرض الاكله، باش يكونوا عنا برشا ضيوف جمعيات واصدقاء باش نوريو الموروث اللامادي الغذائي بتاريخه، يعني الاكله اللي اصلها امازيغيه واغلبيه الاكله التونسيه اغلبيتها نبداو بالكسكسي راهو ذاك امازيغي، الهريسه العربي ما هيش عربي راهي امازيغيه، الببوش والبركوكش والفرفش واكل ماكله هذيك كلها امازيغيه. ان شاء الله عنا ما نشوفه في الملح وفي الحلو. بعد عنا معرض الحرفيين والحرفيات، وهذا مازال مفتوح للراغبين في المشاركه، باش يكون في القنطاوي ومشكوره لدار العامه للشركه الدراسات والتنميه بالقنطاوي على دعمها لينا بارك الله فيها، باش يكون على طول الميناء السياحي الداخل باش يكونوا العارضين موجودين بحرفهم المتنوعة، كل أنواع الحرف برشا أنواع باش يكونوا موجودين، من المسوغ للتطريز للفخار للخشب للأكلة للفن التشكيلي للوحات، هذا الكل مع الحفل الفني اللي باش يكون بداية إن شاء الله من 4:30 في رقح المرسى القنطاوي غديكا، باش تحييه فرقة فرحة مجموعة التروب فرحة من المكنين بإدارة الأستاذة زهور جينا وقيادة الأستاذ رفيق قدوين وحضور الفنان المبدع سي كريم المجدوب الغني عن التعريف تعرفوه. وأون باراليل باش يكون عنا عرض للأزياء التقليدية والمبتكرة للحرفية مدام فتيحة بورخيس من حمام سوسة وأمل مرجان من حمام سوسة، وباش يقدمونا عرض خاص بتطور اللباس الأمازيغي الأصلي في حمام سوسة بالذات والساحل التونسي، مع عرض للحكواتية أستاذة اللغة العربية الأستاذة نزيهة مصدق، باش يكون هذايا مع عرض الأزياء يلي عرض أزياء للمكنين، وتعرفوا الثراء الأزياء التقليدية
1: في المسوق وفي اللباس.
2: اللباس التقليدي خاصة. لباس العروسة لمدينة المكنين، المسوق باش يكون موجود في المعرض موجود في المعرض الحرف والمسوق. وعنا زادة من جندوبة، عنا من تطاوين، وعنا من جربة، عنا وما زلنا نقبلوا يعني راغبين في المشاركة من الجهات مرحبا بهم. احنا عرفت الانفتاح نتاع اهل السياحة ببيننا ديما محلولة، ومرحبا بكل اللي حب يجينا، ومرحبا بكل ضيوفنا.
1: هو برنامج سري ما شاء
2: من خلالكم لكل المساهمين وكل الداعمين، من اللي مدنا دينار للي مدنا
1: حتى بالكلمة الطيبة.
2: أكيد
1: حتى بالكلمة الطيبة
2: أحمد، رأو حتى اللي يعطيني نمرو تليفون
1: ولا بالتشجيع بالمورال، خاطر مش ساهل. راهو مهرجان دولي وجمعية تنظمه بإمكانيات محدودة، وأكيد فما تحديات، والتحديات هذه خليت يمكن عامين المهرجان ما يرجعش للنشاط ويتوقف عن النشاط متاعه. ودونك بالحق راهو الدعم المعنوي والمالي مهم جدا، خاصة في حاجة تهمنا، حاجة تابعة للموروث التونسي وتخدم الثقافة والفن والسياحة. ونحب على النقطة هذه نسألك مدام روضة، معناها المهرجان يجمع بين المجالات هذه الكل، كيفاش يمكن التوفيق بين هذه المجالات باش ينجم المهرجان يحقق الأهداف متاعه اللي انتم رسمتوها كجمعية؟
2: احنا الهدف الاول هو ثقافي توعوي بفترة زمنية من تاريخ تونس القديم باعتراف من اليونسكو. تعرف تونس 7000 سنة حضارة، ماشي كان 3000 سنة حضارة. يعني احنا من دور الباحثين والأساتذة والمؤرخين انه يعطيوا صورة ويعطيوا معلومات حقيقية غير مغلوطة للشباب وللباحثين من ناحية التاريخية العلمية البحثة. هذه الأولى في حضور أصدقائنا وفي حضور ضيوفنا في مواكبة الأيام السياحية هذه، وكل احنا نخدم السياحة، وهذه السياحة ثقافية معناها اللي احنا نشجع عليها. يعني انت كي تبيع ان برودوي توريستيك ما هوش كان الشط والبحر، تنجم توفق بين الشط والبحر والصحراء وجمل، وتمد مادة ثقافية دسمة اللي تكون هي تحرك لك السياحة وتجيب لك سواح من قيمة، يعني تعطيك قيمة مضافة في المشهد السياحي متاعك، وهكذا تتطور. يعني احنا حفلة مثلا كما حفلة الافتتاح هنا عندنا موروث ثقافي تونسي، قلت لك فنانة تونسية مازالت كي جات من الكوت ديفوار ومازالت تعمل في جولات كبيرة في العالم ومش معروفة في تونس. احنا قلنا نعرفوا بها، اولا هذه فنانة تونسية نعرفوا بها من دورنا،
1: وعندها خصوصية في المجال اللي تنشط فيه،
2: وعندها خصوصية من ناحية لغوية ومن ناحية المتعة، وان شاء الله اللي باش يجي وباش يتمتع
1: يكتشف حاجة حلوة.
2: تحية ليها وللفرقة اللي معاها، معناها البيانيست والباتور والجيتاريست، وفرقة معناها متميزة على الاخر ومحترفين ومختصين، يعني واساسا ما هوش مش هوات، ماشي فرقة هوات، فرقة محترفة. كيف يعني نهار القنطاوي باش يكون تنشيط للمحطة السياحية، وباش يكون الناس نستدعاهم في عشوية مزيانة في القنطاوي نهار حدها، وكحتى التلامذة والطلبة او كعدينا لدفورات الكنترول وباش نرجع لدفورات سنتيز نعملوا نهاير تحويسه وبعد نرجع
1: فيها بس فريدة حتى اللي
2: نفسية مرتاحة،
1: حتى في فترة مراجعة يعمل ترتيحة صغيرة، معنا فيها بس كي نجم يلقى الوقت ينظم وقته وكهو طالب ولا
2: تلميذ بالضبط وقت اللي يكون مرتاح نفسانيا. ونشجع راني على النشاط الثقافي، راهو دواء لكل داء.
1: يعطيك الصحة يا مدام روضة، واحنا فرحانين الحقيقة اللي فما نشاط حلو ومهرجان حلو. نذكر زادة فما مهرجان في الفترة هذه في لمطة، مهرجان التراث الغذائي بلمطة زادة من 14-17 ماي. نفرحوا كي نلقاو الحقيقة أنشطة ومهرجانات تعنى بالثقافة والموروث اللامادي والمادي التونسي، ونعرف المجهود اللي تبذلوه من خلال التنويع في الفقرات، وتحاولوا تكون فما موازنة بين ما هو ثقافي وفني وسياحي، وتحاولوا معناها تمسوا المجالات الكل، خاصة في المهرجانات اللي عندها خصوصية كما المهرجان هذايا، المهرجان الدولي للثقافة والفنون الأمازيغية في الدورة الرابعة، واللي تنطلق فعاليته يوم 15 تتواصل إلى يوم 17 ماي بين حمام سوسة والقنطاوي، خليني نقول في دار الثقافة للدعاجي وأيضا في مرسى القنطاوي. نشكرك برشا مدام روضة بن هنية.
2: شكرا يا احمد، بارك الله فيك،
1: في كل وقت.
2: وتحيه من خلالك لكل زملائك، وننتظركم تكونوا معنا ان شاء الله حاضرين
1: ان شاء الله. شكرا مدام روضة بن هنية حسيون، رئيسة الجمعية التونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية. سو كيوت. اسعار السوق. أسعار السوق العادة مع صديقنا وحيد مباشرة من مدينة مساكن. وحيد، صباح النور والسرور.
3: صباح الورد والياسمين ليك سيد أحمد والمستمعين والمستمعات الكليكة، وإن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا مستعدين إن شاء الله للأفراح والمسرات والبشير
1: والأعياد.
3: مال
1: للأعياد مستعدين فيها وعليه مزن.
3: لا لا مستعدين مش حتى بالفلوس حتى هيك
1: بالمورال لا ديما نفرحوا احنا بالاعياد
3: ولا مورال
1: لا مورال طالع ديما طالع ونمشيو على قد امكانياتنا راهو معناها مانيش مجبرين باش
3: يا ودي يا صاحب ما تخليش
1: نخليو رواحنا معلقين ولا نتعبوا ولا نضروا مالي
3: خير من الفلوس معناها خلينا من الفلوس ما هيش حتى شيء فايده في الوجه والفايده في الضحك واللعب وكل
1: هاي ضحكنا شوي اخويا اعطينا اخبار الضحك وتفرح
3: يا ودي عجبني يعني واحد تشري ما عنده حاجه حتى ما نحكيوا على علوش شوي اخر يقول لك يا ودي والله وجهك انت خير من الفلوس
1: شد
3: الفلوس فيده هو فهمت ويقول لك زيدني 100 ودي وتقول له يعني ماني جيران وكل مره خدمت لك هيك الحاجه ولا قضيت لك هيك لا لا يقول لك والله وجهك انت خير من الفلوس يا ابني مالك وجهي خير من
1: والله العظيم عمل لي رميز يا اخويا كي
3: سيبني معناها على 100,000 ولا 50,000 سيبني فيها
1: ولا لاضي
3: يشري بها حاجة أخرى
1: صحيح يا سيدي شعنا ومع الناش
3: الغلة
1: بدالي بالباهية اللي ترى فيها أخبار باهية
3: اي الأخبار الباهية الخضرة الخضرة قعدت في النسق العادي متاحة باستثناء طماطم قعدت ب 3,000 بطاطا 1500 ل 1700 الفلفل انخفضت وحتى بالفين الحقيقة موجودة 2,500 الفقوس 2,015 زاد انخفض السعر نتاعو هذه 60 بون نوفيل القرع 2,500 البصل 1,500 الخضرة في في المعقول سيدي احمد باش نجم نقولوا الحمد لله لاباس وان شاء الله تقعد الاسوام هذيك هي باستثناء شويه طماطم خاطر الطماطم اللي تتباع تو تاع بيوت مكيفه الشمسيه معناها العاديه زلت ما طاحتش تطيح تقريبا في اخر الشهر تاع ماي هذا فيما يخص الغلال تنوعت السله تويك في المعروض عند الناس نلقاو المشماش 3,500 الخوخ بوتبقايه 5,000 خوخ عربي 5,500 ثم زاد البطيخ والدلاع انخفض حتى 3,500 للبطيخ 2,000 للدلاع وبدأت الأسوام تنخفض في الغلة التوت 5,000 الفريز 5,000 تنوعت السلة نتاع الغلة في تونس تويكا ولينا نشوفوا معنا غلة نجم نستهلكوها
1: كاليتي تحسنت شوية ودينا نقرب الوقت الغلة الصحيح معناه خاطر الخوخة بط على بكري كيف كيف المشماش مازال أخضر وشوية أما توا بدأ نحسوا اللي الثمرة ناضجة ناخذوها ناضجة في حقها زاد السوم بدأ أقل شوية من الفترة اللي قبل هذه
3: البوصاع زاد 5,000 الكيلو موجود الحقيقة بإني اللي عجبني برشا هو انخفاض سوم الفقوس خاطر الفقوس صحيا ممتاز ويجي سلايت
1: ويعني هو تنجم تعتبره غلة زي دارة
3: ونعتبره غلة الحقيقة متاع ربي وهو معناه مفيد جدا جدا حتى الناس اللي تسمع فينا ننصحهم باش ياخذوا شوية فقوس من قبل الماكلة وبعد الماكلة حاجة تعمل 66 كيف صحة وفرحة لهم
1: فما الحرشي زادة موجود
3: اي
1: طيب معناها فما انواع متاع بالحق خضر وغلال باهية تو على الاقل نجموا ناخذوا هاي
3: الغلة والخضرة الحمد لله نمشي للحم الأبيض الدجاج يطلع شوية كان 5,300 يوصل حتى 5,800 حية 7,500 جاهزة للطبخ الإسكالوب 16,000 حتى 18,000 العظم 6,000 البلاتو حتى 8,500 ثم قبال قعد على الدجاج الناس تشري الدجاج خاصة للي عنده صغيرات وللي عنده عيلة وللي يحب يطيب مكتعرف حتى الدجاج في التطيب يطيب فيت في أكثر من الحم الأحمر دونك الدجاج قعد سلطان الشراء بالنسبة للمواطن وبالنسبة للمستهلك وأنقذ العائلة التونسية الحقيقة وأنقذ المواطن الدجاج في بارشة مناسبات ثم زاد شكون يشري الدجاج سيد أحمد العربي خاطر الدجاج تو اللي يبيع الدجاج السوري الأبيض يبيع معاه سردوك عربي سردوك عربي في حدود 40-45 دينار مش بالكيلو راه وفقه كيك ويذبحك السردوك العربي هذا كاوي يعود فرحا مسرورا مناوي طيبه كشكسي ويطيبه مرقة ويطيبه برشا حاجات ثم العربي والسوري في الدجاج خاصة تسخن الدنيا الناس تحبس الدجاج العربي فيما يخص ولد البحر السردين موجود 5,800 حتى 7,700 كاليتي هذه تاع سوسه هذه تاع جابس هذه سارده هذه كل الامور هذيك التريليا 17,800 فما ب 25 دينار القاروس ينقز شويه حتى لل 28 دينار و26 دينار التريليا 22 دينار و400 الوراطة 22 دينار و400، ثم زاد المسلة 14600، الشفرات 17 دينار، وفما الكروفات 32 دينار الكيلو. القبال على الحوت زاد ديما موجود، الناس تاخذ الحوت خاصة الحوت الأزرق توا مادام سخنة الدنيا، سكومبري 17800 زاد موجود. ثم إقبال على ود البحر. نرجع توا للسيد الأسوام في السوق وهو العلوش. العلوش سيد أحمد يطلع السوم نتاعو توا حطيت ل 64 دينار عند الجزار، من 62 حطيت ل 64، وفما تكهنات اللي ربما يتجاوز حتى 68 دينار في ذروة العيد، يعني ثلاثة أيام الأولى قبل العيد بنهار ونهار العيد وبعد العيد بنهار. هذا ثم ناس تقول السوم مش يزيد، احنا نتمناه اللي هو ما يزيدش، اما ماشى البرنامج ما نخفضش السوم.
1: وهوك علاش نحترموا برشا الدجاج احنا قاعدين تو
3: فتره هيك. لا تحبوا اني اصلا مش
1: لا لا محترم. حتى الداد محترم زاد نحترموه.
3: اي على هو بقدره هذاك يشوفني نجم.
1: هاي يسلك الامور الحقيقه مش كذبش علي.
3: قدره هذاك الناس كل توما في امريكا عاملين له احتفال الداند.
1: والله العظيم ريت قدره. لا نورمال مو ياخذ قدره زاد توا في تونس بالكدا.
3: هو محترم حتى كي يبدا يمشي يبدا بقدره ويبدا راسه الفوق ويبدا
1: ما لا شنو مواهر شنو
3: مواهر ما شاء الله.
1: يعطيك الصحه يا وحيد. ان شاء الله الجمعه الجايه الاسعار نتاع اللحوم تطيح شويه على الاقل. هاو الخضر سافا لاباس، الغله غاليه شويه، فما شويه غاليه الحقيقه مش نكذبش معناها، اما متوفره على الاقل.
3: غروسو
1: مودو مقبوله، وبعد تو تزيد اي فوالا، وباش تزيد تنقص نتصور شويه كي تولي في ذروه فوالا باش تكون موجوده في الاسواق. نشكرك برشا وحيد كالعاده، متميز خويا بروحك الخفيفه وتقديمك للمعلومه في اسعار السوق. ملتقنا الاسبوع القادم. نشكر برشا محمد سيديه، نجل عطية، هويدا بساسي، فريق حصة اليوم بشائر الصباح، كثر عليك البنباجي، بعد شوية صيدلية الأعشاب مع صيدلاني عادل الهرقلي، كان معاكم في التقديم أحمد موسى، وبعد شوية بعد لحظات وثواني قدم لكم على الجلاسي موجز أخبار الساعة 9. نهاركم سعيد وإلى اللقاء.
0: إشهار
4: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليز اسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
5: 9 صباحا على موج إذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
5: موجز الأخبار. صباح الخير. قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين مراد زغيدي وبرهان بسيس والقاضي بسجنهما مدة 3 أعوام و6 أشهر في جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا الأنباء. وكان الحكم الابتدائي صدر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية أواخر شهر جانفي الماضي، وأقر أيضا تسليط خطايا مالية ضدهما ومصادرة الأموال الراجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية. تدور انطلاقا من الساعة 4 عصرا الدفعة الثانية من الجولة 30 والختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وفيها يستضيف النادي البنزرتي الترجي الجرجيسي بإدارة سيف الورتاني وأمين لفقاير كحكم فار، ويستقبل مستقبل جابس الملعب التونسي بإدارة عبد السلام ماني ومحمد علي قاروية كحكم فار. وكانت شبيبة العمران أنهت ومستقبل مرسى مشوارهما في بطولة الرابطة المحترفة الأولى بالتعادل بهدفين لمثلهما في المباراة التي احتضنها ملعب زويتن أمس. وبهذا التعادل أنهت شبيبة العمران الموسم في المركز 9 ب 36 نقطة، بينما حل مستقبل مرسى في المرتبة 11 برصيد 35 نقطة. الرياضة دائما صعد التقدم الرياضي بساقية الدائرة رسميا إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عقب فوزه العريض أمس على ضيفه إلى الأرديف لحساب الجولة 26 والأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية عن المجموعة الثانية، وبذلك يلحق تقدم ساقية الدائرة بأمل حمام سوس الذي ضمن عودته في وقت سابق إلى الرابطة المحترفة الأولى عن المجموعة الأولى. ويذكر أن المقعد الثالث للصعود لبطولة الرابطة المحترفة الأولى سينحصر بين الرباعي نادي حمام لينف واتحاد تطاوين عن المجموعة الأولى والملعب الجيبسي ومستقبل قاسرين عن المجموعة الثانية، حيث تخوض الفرق الأربعة دور نصف نهائي ونهائي البراج على أن يصعد في الأخير الفريق البطل إلى مصاف فريق النخبة. بأخبار الطقس، حيث تشهد الحالة الجوية اليوم سحبا تكون أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الوسطى ومحليا بالجنوب، ثم يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية آخر النهار بالمنطقة الغربية للوسط تكون مصحوبة بأمطار. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب متموج ببقية السواحل، ودرجات الحرارة تسجل انخفاضا طفيفا هذا اليوم. صيدلية الأعشاب مباشرة بعد هذه الوقفة الإخبارية مع كوثر علاقي بومباجي. الموعد الإخباري القادم يكون في تمام الساعة 10 صباحا.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير، انتم تسمعوا
8: في إذاعة المنستير
7: معكم
8: وين ما كنتم،
7: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

9:05 صباح الخير ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة المونستير وبرنامجكم صيدلية الأعشاب. صيدلية الأعشاب اللي ناخذوا فيه من الطبيعة أسرارها وفوائدها على الصحة والجمال. اليوم باش نحكيه على نبتة معروفة عنا في تونس ومعروفة حتى في العالم العربي، لكن فما برشا ناس يخافوا منها على خطرها تحرق، وذلك علاش هي اسمها فيها الحريقة أو القريص. النبتة هذه تتوجد في الطبيعة وخاصة بعد الأمطار، ونحن الحمد لله السنة الأمطار خيرات. الحريقة، الخبيزة، القميح، النباتات اللي عندهم فوائد كبيرة برشا برشا وتطلع تلقائي ما غير لا تتزرع لحد شيء، نلقوها موجودة في الطبيعة. تخرجوا شوية من البلاد وتمشي وتشوفوا الحريقة، تشوفوا القميح، تشوفوا النباتات اللي تنجموا تستحفظوا بهم على طول العام ويكونوا في داركم دواء في الصيدلية اللي قاعدين نعملوا فيها مع بعضنا. طبعا الحريقة تعتبر من النباتات الأكثر غنى بالفيتامينات والأملاح والمعادن المهمة لجسم وجمال الإنسان. هذه لمحة صغيرة، لكن أكثر تفاصيل من ناحية الفلاحية حول نبتة الحريقة اللي هي موضوع حصتنا اليوم، باش نتعرف عليها بعد شوية مع خبير الفلاحة سي بشير بن عائشة. لكن من ناحية الطبية والعلاجية كما متعودين مع الصيدلاني والباحث في مجال أعشاب الطبية عادل هرقلي، أجمل تحيات كامل الفريق اللي أمن لكم هذا اللقاء: محمد صيدية، نجلة بن محمد عطية، هويدة بن ساسي. فرج الكيت في استقبال مكالماتكم الهاتفية على الرقم 73 460 800. مرحبا بكل اتصالاتكم. كوثر علاقي بمباجي تقولكم كما متعودين نغم تونسي، ونرجع مع بعضنا. خليكم على موجات إذاعة المونستير.

0: نجدد التحية إلى كل السادة المستمعين اللي التحقوا بنا الآن على موجات إذاعة المنسير، برنامج صيدلية الأعشاب. والبرنامج اليوم الموضوع اللي فيه مهم برشا وما يكلفش، الموضوع هو الحريقة أو القريص، واللي عندها منافع كبيرة برشا برشا برشا. وهذا مش باش نقولوا أنا، تبعد شوية يقولونا سي عادل. صباح الخير سي عادل.
1: صباح الخير ومرحبا بكم.
0: لكن خلينا نشوفوا مع سي بشير الحريقة. ممكن فما برشا ناس ما يعرفوهاش ولا ما تجيش لبالهم.
1: صعيب شوي
0: ناخذوا فكرة. أي في تونس، أي في البر يقولوا لا يظل القريص.
1: أي
0: أي نشوفوا مع سي بشير.
1: مرحبا بسي بشير.
0: شو ضيفنا على الحريقة؟ علاش
1: عنده السير ما عنده ما يضيف.
0: صباح الخير سي بشير.
2: خير مدام كوثر. صباح الخير سي عادل. صباح الخير كل السادة المستمعين.
1: صباح الخير سي بشير، مرحبا.
2: الحريقة.
1: أي
2: الحريقة هي نبتة تلقائية تطلع وحدها، معناها ما نظروهاش، تطلق برشا أصحاب الحدائق. وتراها نشوفوا مع بعضنا عندها شي مزايا دون المشاكل أو القلق متاعها. نبدأ بالاسم متاعها. اسم العربي حنسميه الحريقة في تونس، في الشرق نسميه القريص. احنا القريص حاجة أخرى. القريص عندنا نبتة تلقائية بصلية، الأوراق بتاعها على شكل ترافل وتعمل نوارة صخرة.
1: شو اسمها بربي باللاتينية سي بشير؟ الحريق.
2: الحريق
1: مش الحريق، مش الحريق،
0: القريص.
1: القريص
2: سي لوكساليف.
0: سي لوكساليف
2: فامي أوكساليدا سي. الاسم الفرنسي متاع الحريقة فما لورتي بريلونت اللي هي الصغيرة الورقتها صغار، وفما لورتي ديويك اللي هي وراقة كبار. هذوما الزوز اللي عندنا موجودين في تونس. معناها الاسم العلمي معناها بالنسبه للصغيره تسمى ليورتيكا يوراس، والاسم العلمي بالنسبه للاوراق الكبيره ليورتيكا ديويكا، من عائله القراصيه اللي هي يورتيكاسي. النبته ذي او العائله ذي تحتوي تقريبا 700 نوع. عندنا زوز برك منهم في تونس اللي كنا سميناهم تو ليورتيكا يوراس وليورتيكا ديويكا. هي النبته تعتبر تلقائيه تطلع وحدها، وتعتبر من الاعشاب الضاره والمزاحمه للزراعات. هذا بالنسبة للفلاح
0: للزراعة.
2: نعطيه على فكرة صغيرة، هي نبتة موسمية. الطول متاحها من 10 إلى 60 سم. الأوراق متاحها مستطولة ومحفل الجوان متاحها، لونها أخضر داكن. وقتاش تنور؟ الشتاء والربيع. في تونس علاش نسميوها حريقة؟
0: علاش؟
2: على خاطر وقت اللي نمسوا الأوراق تشعر بحرقان أو بقرصان على الجلد.
1: كل واحد كيفاش يدافع على روحه سي بشير.
2: أي زعما شنو السبب في ذلك؟ خاطر النبتة تحتوي على شعيرات أنبوبية. معناها فوق الورقة متاعها وقت اللي تمسك الشعيرات تتكسر وتفرز مادة حارقة تحتوي على حامض يتسمى لاسيد فورميك أو الحامض النملي. وهذه
1: مادة الهيستامين سي بشير. الزوز
2: هي نفس المادة اللي يفرزها النملة كيما يقرص. أنا كي تقرص النملة وقصتني النملة هو لاسيد فورميك اللي نلقاوه في الحريق. يقول لك تنمل. هي
0: تنمل. أي تنمل تنمل.
2: باه نجي تو للفلاح. الحريقة اللي عندهاش فوائد فلاحية اللي نعرفوه هي الحريقة نبتة طفيلية بقاصة الزراعات في الغذاء وفي الماء، ولكن راهي عندها فوائد أخرى.
0: ثم
2: استعمال مستخلص الحريقة للقضاء على حشرات المن أو الزيب.
1: كيفاش
2: هذا؟ هذا ناخذوا معناها الأوراق نتاع الحريقة نقصوهم بالمتنور، نحطوهم في الماء لمدة 48 ساعة. كيلو حريقة نحطوه في 10 لتر ماء، بعدين نخليه يتخمر، نصفيوه. السائل اللي نتحصلوا عليه نجموا نستعملوه لمدوات حشرة الزيلي، نعملوا 50 مليلتر في لتر ماء، وهذا يستعملوه في الفلاحة البيولوجية منصوح به ويمكن استعماله.
1: سامحني سي بشير. سي بشير بالنسبه كما نقولوا طريقه التحضير، هنا عندي ملحوظه اللي لقيتها كما نقولوا وانا قاعد نشوف المنافع نشرش. دونك يقول لك ما تخليهاش تتخمر، على خاطر كي تتخمر تولي كما نقولوا ما عادش عندها اكل مفعول مع الفاعلي. دونك جوست مثلا اثناء 24 ساعة. واحنا باش نعرفوا بدا تتخمر سي بشير، كي تغزر كيما نقولوا الحريقة هذيك وتبدا تطلع فيك الفقاعات الجويده، راهي بدات تتخمر. واذا كانوا فيها عملية التخمر اكل الفقاعات هكوما يوليو ما عادش فم وفيه الاكسجين.
0: ما عندها معاش نافع.
1: معاش نافع.
0: واضح.
2: على كل هو السائل كما قلنا المتحصل عليه هذا باش نستعملوه لمده الزيلي نستعملوه بالرش 50 مليلتر في 100 لتر في لتر ماء. وبالنسبه للفواضل نتاعها كل الاوراق والواحد الفواضل
0: تفشل قاعد
2: هذوما نستعملوهم كسماد. فما نظريه العام الكيميائي للعالم الكيميائي لافوازي يقول لك ريان سوبر ريان سكري تو سو ترانسفور ما يضيعش شيء وما يتخلق حتى كل شيء يتحول، والا فما مثل اخر يقول لك تو سير ريان سوبر كل شيء يصلح ويضيع حتى شيء.
1: صحيح.
0: شكرا لك سي بشير. لا بالعكس، معلومات مهمه ومهمه برشا برشا للفلاحه خاصه. علاش يلوحوها والا يخليوها للمواشي ما دام عندها، والزيلي موجود للي عنده الاشجار المثمره.
1: هو تو سورتو يظهر لي تو يبدا يظهر لي وقت الازرار نتاع الرومان سي بشير هكا ولا
2: صحيح صحيح.
1: دونك هنا الوقت هذا يكثر الزيلي مع شجره الرومان ويضرها. احنا شنو نقولوا سي بشير؟ دونك باش نعقب على كلامك، ريت كيما نقولوا بالنسبه للنبته نتاعنا احنا، انا ما نقولكش نبته خايبه. دونك انت كي تجي باش تنظف الجنينه نتاعك باش تولي كسماء وتولي كدواء بيولوجي، حتى كانت باش تستعمل كعبه الرمان نتاعك تبدا متاكد اللي هي بيولوجي.
0: يعيشك سي بشير، ان شاء الله نهارك سعيد، ان شاء الله نتلقاو في نبته جديده الاسبوع الجاي. اي تو نحن عرفنا طلعت ما هيش خايبه حتى على الارض، بيقول الفلاح ما يحبهاش، لكن هاي عندها فوائد.
1: هو المشكله هو مش هو ما يحبهاش،
0: تقلقوا
1: حتى في طريقه التحضير باش ياخذها ويحطها في بلاصه ويحطها في وسط الماء ويخليها كيما نقولوا مده معينه في حراره الدنيا تبدا سخونه تريف دونك، ويخليها تخمر ومنها يعاود يصفي ومنها معناتها فيها تعب.
0: فيها تعب اللي عنده معناتها مساحه كبيره، اما انسان عنده مثلا
1: في الجنينه
0: جنينه ولا بقعه صغيره، بالعكس مهمه ومهمه جدا.
1: هو شوف احنا توظوا اللي احنا خرجنا من الجنينه واحنا عندنا شويه في الجنينه وهذاك راهو نجمو نستعملوه كما قال سي بشير للحديقه نتاعنا،
0: والا
1: كدواء
0: المهم اللي في حصتنا.
1: اسمع، المهم كدواء، ونحب نجلب الانتباه اللي النبته كي تتم مشيحه بالطرق الصحيحه ما تنجمش تلقاها في المستخلصات الطبيه.
0: ايواش
1: علاش؟ على خاطر في وسطها ماده السيليس اللي هي كما نقولوا اورجانيك على الطريقه العضويه، هي تتحل بصعوبه في وسط الماء، وبالتالي احنا ما نلقاوهاش بسهوله في المستخلصات الطبيه. نلقاوها كان في النبته التامه كامله، ولا يتسمى الاكستري دو بلان ستانداردزي اللي هو نقولوا احنا
0: هذه ماده السيليس اللي موجوده في الحريق.
1: اي وهذه ليش تصلح زعما
0: هذيش باش نسال، خليني نكمل عدس. خليني نكمل يا سعاده. وهذاك علاش اني هنا باش نسالك، نقول لك ماده السيليس شنو منفعتها؟
1: اول حاجه الكولاجين، كي نقولوا الكولاجين نقولوا الجلده، كي نقولوا الجلده راهو كيما نقولوا الشبابيه نتاع الجلد،
0: تشبيب الجلده
1: في نفس الوقت ما تمكش باش تلقى كيما نقولوا احنا راهو ماده السيليس برك. شنو ذكرت في المقدمه نلقاو في وسطها مكونات كنت نجم تذكرني؟
0: قلنا فيتامينات، قلنا معادن.
1: الفيتامينات شنو تلقى في وسطها؟ فيتامين سي موجوده كميه مهمه. وشنو المعادن؟ نقولوا الحديد. الحديد الحديد زعما يتحسن الامتصاص نتاعو كي يتم بالفيتامين سي ولا بلاش؟ احنا على سبيل الذكر للساده المستمعين، بعد ساعات يمشيو باش ياخذوا بعض الادويه يلقاو الحديد مع الفيتامين سي باش يسهل عمليه الامتصاص. دونك هذه النبته باش يكون في وسطها ماده فعاله نتاع حديد نباتي ويكون سهل الامتصاص للبدن مع الفيتامين سي. امورنا واضحه. الفيتامين سي شنو نعرفوا عليه؟ اللي هو مضاد الاكسده. كي نقولوا مضاد الاكسده راهو باش يعاوننا في مضاد الالتهابات. النبته نتاعنا مزعمه نتاع اليوم عندها مفعول مضاد الالتهابات، نقولوا ايه؟ نقولوا ايه؟ دونك وبالتالي كما نقولوا هات نشوفوا الساعه نعاودوا نرجعوا مره اخرى، شنو العضو اللي باش نستعملوه في وسط؟ باش نستعملوا زوز اعضاء
0: اللي هما
1: كدواء، اللي هما كما نقولوا الجزء العلوي اللي هما الاوراق والجزء السفلي اللي هما العروق. وقتاش نحيهم الاوراق هذوما؟
0: يبداو خضر،
1: يبداو خضر وقبل ما تعمل الزريعه
0: مازالوا طريين.
1: مازالوا طريين زعما ناخذوا كالطرف اللطانيه كالمليفه اللي تبدا حرشه، ولا ناخذوا الطريف الفوقاني؟
0: هو من المستحسن تكون فوقانيه طريه
1: يرحم والديك. دونك احنا كي تبدا عندنا موجوده في الجنينه موجوده في الجنينه.
0: يا ولدي حتى اللي ما عندوش جنينه كي يخرج.
1: احنا نقولوا
0: خلينا من الجنينه نسكن في ابارتمون ما عنديش نخرج نلقاها موجوده في
1: موجود. الاخر طريق. علاش قلت في الجنينه؟ خاطر باش نستعملها كجو في الصباح منعش مع شويه فريز مع شويه كيما نقولوا ما نعرفش غلال اخرى اللي تبدا موجوده عندنا بوسع. اي
0: النجم بوسع والله البوسع ان شاء الله الجمعه جينا
1: بوسع. عندنا شوية فريز، عندنا شوية تفاح.
0: أنت البطيخ توا هانو موجود زيد.
1: اللي موجود الكل، وكي نزيد نقويه بالمنافع متاع الحريقة اللي موجودة عندنا، وناخذ ونقص طريف كيما نقولوا، ولا نجيب حتى مشيحة
0: طريف. هذا الفاسد كي نخلب مثلا أنا خرجت وجبتها حطيتها ندرا نشيحها طول ولا نجم نخليها باش تقعد لي خضر نحطها في الفريجير كيما نعملوا ساعات مع المعجنات.
1: انت واش تحب؟ انت واش تحب؟
0: دونك حتى كي تبدا موجوده عندنا قبل بنهار ولا بنهارين وجبناها نجموا نستعملوها في الثلاجه ونستعملوها جو.
1: واحنا زاد حاجتنا بها حتى كان كيما نقولوا في فصل الصيف ما نقولوش لا كي تم شيحه كي النعناع ما
0: تكون خلينا نكملوا في الجو. حطينا طريف النعناع مع طريف الغله.
1: دونك شو اللي عندك؟ مكون غذائي بالسيليس باهي للناس اللي عندهم وجيعة الركيب
0: روماتيزم مفاصل
1: احنا نقولوا البرد الكل باهي. والناس اللي ساعات تلقى عندها بعض الالتهابات وتاخو في الأدوية من عند الطبيب باش ينحيلك الوجيعة راهو يزيد في يزيد يعاون المفعول مضاد للالتهابات متاع الدواء اللي يعطاهولك الطبيب. دونك يعاونوا دونك وبالتالي متنجم تكون كنتيجة إيجابية. وحتى الطبيب مثلا يقول لك نقص النتيجة باش تكون إيجابية لخاطر باش يعاونوا بعضهم الزوز. وهذا كل بعض. كل ناتج على مادة السيليس اللي باش تدخل تعاوننا فيها هشاشة العيش زعم أكلوجيعة اللي تبدأ ناتجة عليها. دونك النتيجة متنجم تكون كان إيجابية. دونك العروق الجزء العلوي يتنحى
0: أخضر
1: أخضر. أما بالنسبة للعروق نحيوهم فك البريود اللي تلقط فيهم النبت معناتها من سبتمبر حتى لقبل ما نقولوا احنا ما تبدا تنور. خاطر الوقت هذاك العروق يبداو اللي قاعدوا في وسط القاع يبداو كيما نقولوا احنا راقدين غنيين بالمواد الفعاله والنتيجه تكون ايجابيه. دونك حكينا طريقه كيفاش
0: ريتو بالنسبه للاوراق وقلنا الاوراق عندهم ساعه الفيتامين سي. خلينا باش نوضحوا للساده المستمعين ولا اللي لحقوا بينا توا عندنا نبتتنا اللي هي الحريقه اهم ماده في الحريقه اللي هي السيليس هكا ولا نعرفش انا حسب ما معناتها لخص في اللي قلته.
1: تتذكر قبل نحكيوا على نبته البريل اللي هي نقولوا راهي ايجابي ذنب الخيل وراهي احنا ما عندناش في تونس وراهو غنيه بالسيليس وتعاوننا باش نحيوا من نقصوا من هشاشه العظام والركيب نتاعنا كالعظم كالمشاش اللي موجوده في وسطها تبدا تتحسن الكاليتي نتاعها حتى كي يتم مقروشه تريف راهي هذه تنجم تمشي في عوض. هاي سيدي هو كيما نقولوا
0: هاي موجود
1: ما نقولوش ما عندناش في تونس
0: واستعملها سه
1: والناس كو عند نسكر
0: واستعملها سه
1: ما هو صحيح. تعرف انت كيما نقولوا كي ترحيها
0: تشيحها وترحها
1: بمعدل نقولوا احنا اقل منك الشطر ريتك ديما نحكي عليها نقول لك المغرفه البلاستيك الجويده
0: اللي قد القمحه
1: هذيك هي تاخذها مغرفه ثلاث مرات في وسط النهار
0: حكايه فارغه معنا
1: حكايه فارغه
0: وتشيحها يكون في مجرى هواء ما غير ما تعرضها للشمس باش تقعد اللون الاخضر نتاعها وتترحى كي النعناع تحط في دبوسه غامقه ولا تتغلف سهل برشا
1: ما في حد شيء
0: معناتها هذه حاجه سهله وموجوده بكثره في الطبيعه. اللي ما عندوش في الجنينه ولا ما عندوش جنينه يخرج للطبيعه يلقى الحريقه سي بشير قال لكم عليه. لكن انا بكري كي سي بشير يتحدث قال فما نوعين عندنا في تونس برا
1: زوج كيف
0: ايواش حبيت قعدت وخمت
1: انا كنت مستني في السؤال هذا
0: اي وانا لا وانا من بكري نقول شنو اللي باش نساله معناتها نفس اللي نلقاو الحريقه
1: اللي موجوده عندك
0: باه الحريقه ناس كل تعرفها مشرفه شويه الورقه نتاعها كي تمسها تحسها تحرقك تنجم تنحاها بعروقها خط ساعات كي تدرض الارضه طريه كي تجبدها تتنحى بعروقها
1: ما يصيرش
0: تنجم تستحفظ بالعروق
1: تتخذهم
0: ونعرفوا شنو باش نعملوا بهم
1: تاخذهم تغسلهم منيح تنظفهم وتقصهم مع بعض
0: باه. وهذيك تشيحها كي النعناع ترحيها اغزر شنو تنجم تنفعك نعاودوا سي عادل شنو هي المنافع نتاع اوراق الحريقه؟ ماذا بيك تاخذ كترين الورقه الخضراء اللي تبدا ماهيش شايحه.
1: فما شكون يفور ويعملها مع السلطه؟
0: مع السلطه اي.
1: وفما فما كيما نقولوا ما تقولش تو كي باش تكون تحرق لي في فمي. ليه ليه ليه
0: ليه هي تقتل لي يظهر لي بالسخانه والكل تمشي.
1: هو شنو هو دوبه تشم ريحه السخانه باش تمشي كلاسيد فورميك والاستامين اللي موجود فيها تولي
0: الاستامين يمشي زاد
1: يمشي أيوة. هي هي بالضبط بالضبط نقولوا أيوة. كوسيله دفاع. دفاع احنا البدن نتاعنا مش ماده الهستامين في الحساسيه كوسيله أيوة. دفاع هو عنده وسيله دفاع باش كي تجي اي حاجه تجي تحرقها وكها مثلا أيوة. كما نقولوا احنا
0: ما عندوش معناتها مضار على البدن.
1: لا لا ما عندوش لا أيوة. هو ما يقعدش ما أيوة. هو كوسيله الدفاع ايش يقول لك دوبه تمسها فك الشعيرات. انت الشعيرات هذوك كان حطيتهم كما نقولوا كان قصيتهم ولا انت كيفاش تقصهم ماي مش الشعيرات باش تكسروا ايش يقعد فيها ما يقعد فيهم حتى
0: باه انا ديما كي نقول تقول انت سيليس ونحكيو ديما نحكيو لو انه باش نخرج شويه نحكيو على الشعر وعلى الاظافر وعلى اللي عنده مفعول ايجابي وايجابي جدا بالتجربه سي عادل.
1: موجود الزوز موجودين أيوة. استعمل كيس استعمل ديخ تحب نحكيه شوية على الشعر
0: اي مهمة مهمة خاطر
1: بخاطر حسيتك معناتها الناس كل ديما
0: حسيتني
1: العباد تبدأ مهتمة بالخصوصي بالنسبة للزادوليسانت البنات الصغيرات اللي تلقاها مثلا والله تلقاها الشعر تقول لك وراه هرب شوية على اليمين
0: فرغوا لجناب نواظر نحن نقول
1: فرغوا لجناب ايه. راهي تنجم تكون عندها نتيجة إيجابية جدا استعمل داخلي واستعمل خارجي.
0: الداخلي حكينا عليه هذاك هو تشيحها وتحط مغير ثلاث مرات في النهار
1: زعما نفس الاسلوب على خاطر في وسط السليس اكهو ولا عندنا مفعول اخر ونستعمل استعمل الداخلي لراسي نقولوا احنا العروق الجذور الجذور هيكومه والاوراق ولا نستعملوا الاوراق وحدهم والجذور وحدهم للداخلي وفي الخارجي نستعملوا كان الاوراق اللي من برا اكهو
0: ولا نستعملهم يكون مستحلب معناتها ونشلوا به شعرنا ولا نمسحوا به وجهنا ولا
1: به انا شنو نقول ريت كي باش نستعملوه للشعر اي كما نقولوا ولا زاد بعد ساعات تلقى عنده شويه تلقى عنده شويه شعر في وسط بعد ساعات البنات الصغيرات تلقاها تبدا متحرجه فما كعبات شعر يبداو طالعين في الوجه وتبدا متحرجه من
0: راه هو كعبات فما خليني فما ساعات في سن معين تولي عندك الشعرات الخشين يطلعوا
1: هيك ايه
0: هذوك للكبار في بالي معناتها كذاك النقص في الليزرمون
1: حتى صغيرات
0: حتى صغيرات
1: حتى صغيرات تلقاها كما نقولوا 15 16 أيوة. 17 سنه هي مربوطه انت تقول لي تو كما نقولوا بالهرمونات الذكريه
0: اي
1: تقول لي بنيه صغيره منين جايه
0: هذا هو اللي قلته
1: يا اخي احنا رجال ما عندناش هرمونات انثويه في دينا منين باش يجيونا وغده ما فوق الكليه هي اللي تصنع اللي حاجتك بيه خاطر احنا بالنسبه للمراه حاجتها بكميات اكثر تلقاها في الغدد الانثويه نتاعها لي زوفير وبالنسبه للراجل يلقاهم كما نقولوا في الخصيتين نتاعو ويعطيوه الهرمونات الذكريه اللازمه كيف تبدا حاجتي بشويه هرمونات انثويه خاطر الهرمونات الانثويه تصلح عند المراه وعند الراجل باش تبني البدن صنع العضلات مثلا دونك وبالتالي تستحقي كما الرجل يستحق دونك بالنسبه ليه شنو تعمل تلقاها البدن نتاعها قاعد يعمل في الهرمونات هذوما والهرمونات هذوما طالعين احنا باش نسهلوا نقولوا طالعين شوي دونك احنا نختاروا الطريق ثني عن طريق العروق نتاع الحريق باش تنقص لنا هالهرمونات الذكريه وتولي ينقص عليها ينقص عليها اكل حب
0: اكل شعيرات شعير. تطلعوا خشين شويه في
1: وبعد ساعات فما اللي تبدا كيما نقولوا تحسهم ديفلوبي اكثر حتى فما شكون يستعملهم عن طريق الليزر دونك نقولوا راهو بقدره ربي هنا يلزمها اول ما تمشي للطبيب باش نثبتوا علاش السبب الاصلي ومنها كي نلقاو كيما نقولوا الغدد كيما نقولوا البويضات نتاعها لاباس وما عندهاش اشكاليات نداو تداو بقدره ربي ولاباس
0: الاستعمال سهل برشا
1: الاستعمال ريت تو بالنسبة لاستعمال الشعر نخلطوهم الزوز مع بعض
0: به
1: الزوز باش نبداو متأكدين مزوز يمشيوا للزوز استعمال داخلي باش يقوم تعديل الهرمونات الذكرية والاستعمال نتاع كيما نقولوا الأوراق باش يعطينا مادة السيليس وتبدا أمورنا مريك بالنسبة للوجه زاد كيف
0: استعملوا العروق نستعملوا الجوز العروق والورقة
1: نستعملوهم الزوز احنا في مش نستعملوهم في
0: الوجه. لكن العروق احنا كيفاش قلنا نستعملوهم ندرا باش نشيحوهم ونرحيهم ولا نستعملوهم كمغلى؟
1: باش نستعملوهم كمغلى والا باش باش نستعملو مستخلص ممكن ما قلتوش قبل هو مستخلص من العروق مع الفينيغر دو سيدر خل التفاح ونعملوه كمستخلص. هذاك المستخلص هذاك تولي تنجم تبخ عليه الشعر نتاعك بالشعر ما لازم يكون مصفي منيح راه هو
0: اي ما واش تقول عاد انت تو باش نستعملوه
1: بالنسبه لل
0: مستخلص
1: المستخلص
0: من العروق نتاع الحريق اللي عنده منافع. خلينا نوضح للسادة المستمعين اللي عنده منافع كبيرة برشا على الشعر خاصة اللي شعرهم بدا يتيح اللي عنده فراغات حتى راهو لولادك اللي تقاه يبدا يعمل برشا الجيل تقاه بدا شعره يفرغ
1: هو صحيح يفرغ
0: ايه؟
1: ممكن الجيل يكون
0: ما نحكيش انا على اللي عندهم الصلعة ولا الذكاء وراثي
1: مربوط بالهرمونات الذكرية اللي موجودين عنده وفما نوعين فما هرمونات ذكرية تم فعالة 100% وفما اللي تبدا ماهيش فعالة ناقصة شوية اللي ما عندوش نقصة تبدا ناقصة شوية وقتا نولي نخمو في الصلعة ونخمو في الحاجات الاخرين فهمت
0: كيفاش نستعملوه
1: كيفاش نحضروا المستخلص على اساس الفينيغر دو سيدر خل التفاح ناخذوا 50 غرام من الاوراق والعروق
0: مع بعض
1: نحطوا معهم نصف ايترا من خل التفاح ونخليهم 15 يوم
0: يتخمر
1: ومنها ناخذوا منهم زوز مغارف كبار من الخل هذي بعد ما نكونوا صفيناه باش ما نحبوش نقعدوا كل البقايا نتاع الاوراق يبدا صافي باش يولي كونسونطري مركز
0: كي نرقدوا فيه الاوراق تكون مرحيه ولا اوراق عاديه
1: حط ورق عاديه ما يقلقنيش أيوة.
0: يولي اسهل في التصفيه
1: به فوالا نحطوا خاطر كيما نقولوا تنجم حتى كان تحب تعملوا تهروشوا ريتك الضربه الخفيفه بالخلاط الكهرباء ضربه خفيفه باش كيما نقولوا تاخذ كميه تقال فيسع يقل الاستخلاص نتاعها ومنها خليوها كما نقولوا احنا مده معينه نجم نقولوا حتى 15 يوم ومنها نوليو نغسلوه ننظفوه كما نقولوا احنا مش ننظفوه نصفيوه ومنها شنو عمل لنا هو ريتك كما نقولوا الشعر نتاعنا كان زين ثبتوها في الميكروسكوب نلقاو عباره تقول عليها قشور نتاع حوت
0: اي مشرفه
1: هو اول ما يبدا يجي ونقص لنا يسكرها
0: يلمها
1: ما زالت تخرج زيته
0: لا
1: تتسكر وبالتالي حتى الشعره تولي خير اقل زيت وفي نفس الوقت باش نجمو نخلصوها النبته هذه المستخلص هذا باش نجمو نزيدو معاه حسب رايك ديما نبته نقولوها به للشعر
0: انا نعرف كان الحريق
1: والكليل
0: ايه
1: عشان بك نسيت
0: مانيش مراجعة
1: لا مش ما احنا انت
0: ديما الكليل نمشي به للكبدة اكثر انا الكبد اما حتى الشعر ايه
1: هو احنا قد ديجا كما نقولوا بعد ما تعمل الدوش وتبدأ حتى كل يوم
0: بخاخة فيها
1: مال المستحلب نتاع الكليل بس ريحته فيها ما هيش خايبة وتعطي كما نقولوا النتيجة شنو انها تحسن الدورة الدموية في الفروة متاع الشعر
0: واضح معناتها كي نخلطوا الحريقة مع الكليل تكون المنفعة مضاعفة
1: تكون نتيجة إيجابية
0: مع المستخلص هذا متاع الخل نعملوه قبل من الدوش ولا بعد الدوش عاد
1: آخر الدوش نجم تحطوا آخر الدوش وهاكا يقعد في الشعر متاعك ومنها معاه هو تتولي نزيدوا كيما قلت لك الفشفاشة متاع
0: ما نشلوش بعد ما نعملوا بريحة الخل ما تقلقش شكون.
1: احنا شنو نقولوا بالنسبه لنا احنا قلت اخر الدوش
0: معناتها
1: اخر الدوش دونك ما نقولوا شلل بيه ومنها خليه دريج
0: ايه ربعه لكن الكليل تنجم تخليه ما غير ما تنحيه من شعرك
1: وفما زاد الحل الاخر اللي كنا نعملوه قبل اللي هو زاد ايفيكاس اما ما احناش باش نلقاو فيه برشا سيليس
0: اللي هو
1: باش نعمله كمغلى خاطر احنا شنو نقولوا السيليس العضويه ما تتحلش برشا في الماء هذاك علاش ديما نقولوا باش تتعدى منه كميات صغيره وبالتالي موجوده اما مش
0: أقل.
1: موجوده اقل دونك احنا وشنو عندنا وقت علاش اني كان حثتي قلت نحطوه نخلطوهم الزوز مع بعض
0: وبالنسبه لل عندك استعمال داخلي كي نشيحوها ونحطوها كي النعناع ونحطوها في كعبيه غرت تولي عندها معناتها منفعه على حواجب على الشوافر على الظوافر على الشعر.
1: هذو ريت هذو اللي تحكي عليهم
0: ما تستعمل داخلي تولي تتوزع في البدن الكل
1: على خاطر ماده السليس اللي موجوده العضويه اللي موجوده وما تفد والبدن
0: يستنفع منها
1: يمتصها بسهوله زاد.
0: ايوه
1: مش كيما انت تجي تعمل لها مستخلصه وكلها تقعد في وسط النبت على بر.
0: وبالنسبة للبشرة نجمو نمسحو بيها، نجمو نعملوه دي ماكيون، نجمو نعملوه مع الطفل الأخضر.
1: أيوة نجمو نعملوه مع الطفل الأخضر باش نداويو
0: الحب
1: نتاع الشباب. أيوة. إيه كيف نزيدو معاه نبتات نتاعنا في وسط مضادة للجراثيم؟ شنو نجمو نزيدو معاه؟ نجمو نزيدو معاه الكلي، نجمو نزيدو معاه الزعتر، نجمو نزيدو معاه شوية عود قرنفل ما منكثروش خاطر نخافو اللي يحرق. دونك الامور النجم نحطوا فيها زاده كيف كيف شويه الورق نتاع مش الورق شويه سويك شويه دوبليش غني بالادباغ اما خافوا لو وجهنا ولا شيء احمر
0: لا لا ما يوليش نجم ناخذ ورق الزوزه هنا
1: ورق الزوزه
0: غنيه بالادباغ نتصور ما نعرفش نسال فيك
1: راه صحيح لكن المشكله انه متوفرين عندنا ورق
0: ما هنا قلت كي مثلا ما يحبش اللون وتكون متوفره تولي غنيه بالادباغ
1: أنا ممكن عندي حل لما ما تكون مش ريت الزوزة الكعب لازم نلقاو فيها شوية من الأدباغ اللي موجودة في الأوراق نجمو نغليوها ونستعملوها.
0: إيه ما أنت كعبت الزوزة
1: الزوزة هو موجود.
0: إيه موجود
1: نجمو نستعمله أما من المستحسن الأوراق راه
0: الأوراق واضح به. خليني قبل ما نفوت سعاد نحن تو حكينا على المفعول الجمالي والصحي هو لما حال الشعر يبدأ صحي البدن يبدأ صحي مهمة برش.
1: احنا كي نقولوا عروق
0: ايه
1: مش نخمو نقولوا بروستات لا كي نقولوا عروق متاع الحريق
0: الحريق
1: بروستات
0: بالنسبة للراجل
1: للراجل
0: مهمة برش
1: مهمة برش
0: استعمل كما كنا نحكي وما في حد شيء
1: ما هيش صعيب استعمل سهل اه. اما كي تم كما نقولوا
0: كي تبدأ البروستات مريضة وإلا عندها تضخم والا
1: التضخم فيه درجات راه
0: اي هذاش من حبيت نقول لك
1: كيتم
0: ولا وقايه خليني نقول خير
1: نقول به نقولوا احنا بالنسبه لعروق الحريق كي تمشي للطبيب ويقول لك راهي ماهيش كبيره وما يعطيكش حتى دواء يقول لك اقعد راقبني وطل عليا
0: بدات تكبر شوي
1: وعس على روحك
0: ايوه
1: داكوردو شنو نعملوا وقت ناخذوا زوج حاجات
0: اللي هما
1: زيت قلوب القرع ونزيدوا معاه شويه العرق الحريق هذو
0: مهم برشا
1: هاو ما قلناش باش نخلطوه بنباتات اخرى
0: حتى شيء
1: به. كان وصلت كبرت اكثر من هكا شويه
0: أي.
1: مجبوري باش نزيدوا بعض النباتات قبل ما نوصلوا للدواء وممكن
0: المرحله اللي ما نحبوهاش
1: احنا شنو نقولوا راهو في عمر معين عند الرجال احنا نقولوا من 55 ل 60 سنه لازم باش تتعب شويه البروستات
0: أيه.
1: وماذا بينا نحافظوا عليه باش نحافظوا عليه نقصوا لها من الالتهابات وهنا فما اختلال في توازن الهرمونات الذكري يقع تعديلها بشوي دونك
0: البصل والطماطم سي عادل مره نتفكر
1: حكي ايه صحيح اما اول حاجه نحموش
0: نخبو اكلت البصل بالنسبه للرجل بيه برشا مهمه
1: به وهنا كيفاش ناكلوه يا ني يا دخلوا شويه في الفور وحاجتنا مادة الحمراء الانتي اوكسيدان اللي موجودة في القشرة
0: نجم تشيحها كما قلنا المرة الأخرى
1: فوالا هذيك مضاد وحاجة أخرى ما نجموش نستغنيو على مادة الكركم اللي مضاد للالتهابات ومضاد للأكسد والنتيجة تكون إيجابية في مداوات كما نقولوا على البروستات
0: بالنسبة للراجل
1: توا احنا شو نقولوا هل انه الانسان العادي ينجم يقول انا عندي البروستاتا كما نقولوا متضخمه طريف وحده يبدا يجتهد ايه
0: ما فما علامات سي عادل مثلا تقاه يدخل التواليت
1: مو ماشي معاك لكن انت كانسان والا انا كعادل هرجلي صيدلي ما نجمش نفرق ما بين مرض البروستاتا اللي هو حاجه ماهيش سرطانيه بالامراض السرطانيه هنا يلزم تشوف مختص في المجاري البوليه ولا حتى الطبيب نتاعك المختص كما نقولوا فما ناس كما نقول يعملوا الفحص الشرجي اللي هو يعطيك نتيجه باش تفرق وما تخش
0: معناتها النجم يعمل الفحص الفرجي، نجم يعمل مثلا
1: الشرجي
0: اس ا الشرجي اس ا قبل ولا
1: لا لا لا البي اس
0: ا بعد،
1: بعد ما تتاكد من عند الطبيب نتاعك. ايوا
0: خاطر فما ناس يقول لك لا انا نحب نحشم، خليني نمشي نعمل البي اس ا والتحليل.
1: البي اس ا باش تعملها من راسك مو يلزمنا طبيب. علاش تقول بي اس ا كيما هكا؟ انا نقول انا بالنسبه لي انا مانيش طبيب، دونك نمشي نتاكد على صحتي، نثبت
0: صحتي. ما فما شيء قلق، فما شيء حشم.
1: بالعكس انت على قليله في العمر هذا تمشي مره في العام باش تتفقد روحك. الناس الكبار
0: كيف يوصل سن معين
1: صحيح،
0: مش الكل، مثلا في تفوت الخمسين سنه تمشي مره في العام تعمل الفحص عند طبيب في المجاري البوليه، اذا كان لباس لباس تولي تاخذ الاحتياطات اللي قال عليهم سعاد كيما هكا الحريقه
1: قلوب
0: القرع
1: زيت الكركم زيت فوالا زيت قلوب القرع والكركم. لكن
0: احنا وهكا تتفادى برشا مشاكل
1: هنا ريت كيما نقولوا. وزاد بعد ساعات بعض العلامات يقول لك يقول لك راني نمشي ديما للتواليت
0: راني
1: اما هذوك انت بعد ساعات تم خديت شويه هواي تعطيك العرض هيك وانت ما تنجمش
0: عندك سكري وماكش فايق بيه. ماهوش علامه،
1: ماهوش علامه مميزه للبروستات.
0: واضح واضح به به. بالنسبه للحريقه اللي هي هاو شو قديش فيها منافع جماليه وصحيه، قلنا باهيه للروماتيزم باهيه فيها الحديد.
1: اسمع اول ما قلنا قلنا راهو رومينيزونت معناتها تعطينا الاملاح اللازمه وباهيه تولي نقولوا احنا في البيريود دو كونفاليسونس الانسان اللي خارج في فتره نقاهه وقت واحد يحس روحه تعبان برشا اللي تبدا عنده
0: فشله
1: الفشله تنجم تكون ناتجه عن قله الحديد.
0: هنا فما سؤال محمد عزيز شبيل يقول لك صباح النور، بربي الحريقه عندها تاثير على الحامل والمرضعه والا لا؟
1: ها قلنا لك احنا تو ديجا احنا كان دي تشوف
0: ايوه
1: قلنا راهي نلقاو في وسطها كميه مهمه من الحديد، واحنا ديما قدش من مره المراه الحامل نعطيوها حرابش من الحديد اي خذ لنا هذا ونعاونوا زياده
0: منيا بوعزه تقول لكم صباح الخير، بربي نحب نسال سي عادل شنو هي النبته اللي تزيد الحديد؟ يظل الجواب واضح، مع الحريقه تنجم تلقى الحديد
1: والمعدنوس زاد
0: اي
1: المعدنوس مع غني بالفيتامين سي
0: العدس زاده
1: العدس
0: الكبده الحديد الحيواني
1: ريت مثلا نحن كي ناخذوا حديد حيواني
0: اي
1: ونزيدوا معاه الفيتامين سي اللي موجود في وسط المعدنوس
0: اي
1: اللي موجود في وسط الحريقه
0: في الحريقه
1: يا ولدي كيما نقولوا الحديد اللي موجود الغادي الكل يتعدى اوتوماتيك. أما بالنسبة مثلا الناس اللي بيستعمل مثلا نقولوا احنا الدواجن باش تاخذ الكبده نتاعها هي باهره، ماذا بينا ناخذ الدجاج
0: العربي؟
1: العربي
0: اي بصراحه على خاطر نعرفوا ان احنا حتى الانسان بالنسبه للكبد راهو كي تاخذ الدواء والكل الكل يتلم في الكبده معناتها تصفي
1: هذه التصفيه الكبيره
0: نتاع وخاصه كبده الدجاج اللي نشريو فيه واللي في السوق راهو نتصور سعاد
1: احنا شنو نقولوا مادام يعطيو فيه في وسط مكونات كيميائيه باش في سعفيس عايس من وسن الدجاج ياسمين ما نعرفش ما نقولش ما نعرفش
0: باش نعمل ليش سعاد
1: نحن ما نعرفش
0: حتىني ما نعرفش اما حسب ما نشوف ونسمع انه الدجاج المربي بصراحه ماهوش صحي كما الدجاج العربي.
1: ما هي هكاك نمشي معك
0: على خاطر يستعملوا كي تبدا من الدجاج العربي ماهيش كما تبدا من الكبد من الدجاج السوري ماذا بك تتجنبها اكثر.
1: النجم نعطيو تفسير
0: نعطي
1: على خاطر ريت كيما قلت انت بكري هو الجزء الكبير والماكينه الكبيره نتاع تصفيه السموم
0: دونك
1: ريتك الادويه اللي عطاهم باش سمنوا باش وصلوا بسرعه للمستوى
0: الحجم هذاك
1: الحجم هذاك اللي هو المطلوب وساعات يخرجها للسوق قبل ما
0: ما الدواء ياخذ معناتها يمشي دونك ده مازال موجود في بدنه. شنو رايك ناخذ مكالمه
1: هاتفيه
0: ونرجعوا
1: راهو مفعول عنده شويه على القلب زاد
0: على القلب والشرايين
1: قلب والشرايين
0: عنده أيوه على الكلاوي
1: على الكلاوي أيوه. على السمنه
0: اي الكل راهو ذي الكل معناتها باستعمال نبته الحريقه ك مستحلب والا تنشيحها وترحاها هي والعروق
1: احسن حاجه تاخذها غبره تاخذها كامله ما يهرب منها حتى شيء
0: حتى شيء تشيحها وترحى.
1: واحنا الحمد لله كيما نقولوا باش نحطوها وتقعد معنا بحذنا عام كامل الحكايه
0: فيها كيما انا وترحي كان في الوقت اللي تجي تاخذ فيها ما تاكلها ما يشترحها وتخليها مرحي
1: اي من المستحسن
0: من المستحسن. حياه شرف الدين تقول لكم صباح الخير صباح النور صباح الخير يا حياه. نمشيو للمكالمات الهاتفيه نقول الو صباح النور الو صباح النور مرحبا
3: لاباس
0: مدام تفضل
3: سلوى سلوى
0: مدام سلوى مرحبا تفضل لله
3: بالله انا بنتي
0: اي
3: منها طلعت لها ك يعني ظهرها كشويه بيضه والكل مشيت للطبيب قال لها راهو عندك صدفيه وصدفيه ربما ترعى توصل الراس البدن.
0: وين طلعت لها وين يا مدام سلوى؟
3: في بحذا في كرومتها بلا
0: في رقبتها بنتي اي
3: اي في رقبتها اي مشيت للطبيب وكذا انا قعدت خايفه برشا برشا برشا قال لك مشيش من نوع من انواع ربما ياكل حشاك من
0: البرص
3: ولا اي ولا قعدت خايفه
0: قداش عمرها
3: لا عمرها 30 سنه كبيره هي خاطر مش متصل بكم في الخدمه اي حبيت نعرف شنو يعني فماش نباتات اللي شوف. تنجم
1: تفضل بالنسبه للصدفيه راهي ارضيه معقده دونك ما تنجمش
0: دواها بنبته
1: لا تلقاها قلنا ارضيه ماهيش نبته برك دونك تولي يلزم تمشي لطبيبه مختصه للاعشاب الطبيه
3: مش
1: طبيبه ما قلتش صيدليني راهو
3: جلديه
0: طبيبه جلديه كيف بداو مع بعضهم
1: يكملوا مع بعضهم معنيش مشكل تستعملها
0: دوية الأرضية معناتها
1: هي باش دوية الأرضية تعطيها بعض النباتات اللي تماشى مع بدنها وحالتها وتقعد تستعمل في الأدوية اللي عطتهم
0: مع الطبيبة نتاعها نتاع الجلدة معناتها الاثنين تعاونوا مع بعضهم.
1: وهنا على أي أساس احنا باش نداويو السبب باش الله اللي يقدر ما تعاودش تطلع لها في بلاصة أخرى.
3: ايه هذا علاش يعني اي قالوا لها ستريس قلت لها
1: الطبيبة موجود
3: ستريس ستريس ستريس برشا هي تعبت الستريس و ومرض وبرشا حاجات يعني كبيره
0: ساعات الواحد حاجه ماشي
1: هذاك علاش قلت لك ارضيه استرس هذاك نشوفوه شنو هو الاصل نتاعو منين جاي ونداويوه شنو هو الاعضاء اللي كيما نقولوا تاثرت وخليته يتك على الجلده باش تظهر لنا الصدفيه هذه نحاولوا نصلحوا منهم طريف.
0: انت منين مدام سلوى؟
3: من سوسه.
0: اي في سوسه نتصور فما طبيب
1: موجود موجود تحب تتصل بينا نولي ونعطيوها في اخر البرنامج
3: يا ريت
0: ما حتى مشكل بعد البرنامج
3: يعطيني شكون طبيب العشاب خاطر
0: فما برشا في سوسه
3: عليها راهو هذاك عليك لما حالها هي شويه بدات في بدايتها ومشات اما
0: عندك الحق عندك الحق
1: نوفوزانكي ما تقلقش معناتها
0: ان شاء الله بعد البرنامج نتصلوا بيك مدام سلوى وان شاء الله لباس نمشيو للمكالمه المواليه نقول الو صباح النور الو صباح الفل
2: الو
0: مرحبا صباح النور
2: صباح الفل والياسمين
0: تفضل سيدي شكون معانا
2: معاك ملف الشعراوي من الساحليه
0: مرحبا بيك سيمون صفاي تفضل
2: نحب نعرف سي عادل عنده كلينيك ولا
0: لا سي عادل صيدلاني عنده معناتها صيدليه وباحث في المجال الاعشاب الطبيه من عاش قدم روحه
2: سي عادل
0: نجم لا تنجم علاش لا الاستشاره سي عادل
1: في كل وقت مرحبا بك نعطيوك
0: الواسع وبعد شويه نعطيوك الرقم تاعه وتستشيرهم فما حتى مشكل
1: في كل وقت
2: وين في المستير
0: في المستير اما ينجم بالتليفون يحكي معاك
1: بالتليفون مش ما نتعبوكش معناتها ما يصيرش
2: اعطيني النميرو
0: بعد شويه نعطيوك التليفون تاع سي عادل نكلموك نعطيوك وان شاء الله لاباس
2: سامحني
0: اي تفضل
2: اوزلي
0: نعم
2: راسي يعني راسي
0: اي
2: كل شيء فيه موتور يدور يدفر
1: اسمعك
0: عندك تنسيون انت
2: ما نعرفش انا روحي عندي ولا ما عنديش
1: عاد نجيش استني نقول قداش عمره الساعه
2: يعني عمري من عام 50
0: اي ما عندها 76 سنة
1: به اللهم صلي على النبي دونك انت ريت هذوما في العمر هذايا راهو العروق
0: تتعب
1: تبدا كيما نقولوا تضعف طريف ما نقولش تتعب تضعف طريف ومن احسن النباتات اللي تنجم تعاونك هي نبته الجينك جينكو بيلوبا وراهي تعطيك نتيجه ايجابيه هذا ما يعنيش انك ما تمشيش للطبيب نتاعك باش نعرفه، خاطر انا حكمت على الظاهر، لكن الطبيب يزيد يغرق اكثر ويعرف لك شنو السبب نتاع التصفير هذا. مثلا تنجم تكون عندك اضطراب في كما نقولوا مثلا الاذن نتاعك هي في وسطها مشكله صغيره، طيب صلحها تو يتنحى لك. دونك هذاك علاش نقول راهو من المستحسن ان ما نقوموش
0: طبيب معناتها
1: ما نقوموش بالتشخيص وحدنا. دونك انا نعكي كي تقول لي راني مشيت للطبيب وقال لي راني لاباس وعندك العروق الضعاف، نقول لك خذ لك النبته تجين كوبيلوبا ونجم نعطيه بعض معها بعض النباتات الاخرى تكون نتيجه ايجابيه جدا
0: ان شاء الله لاباس. وتبعد شويه سيدي يكلمك سي عادل، نعطيك النمر وتكلم سي عادل. ناخذ المكالمه المواليه. الو
4: الو
0: صباح النور.
4: الو صاحي صباح النور عسلامه.
0: مرحبا، شكون معنا؟
4: معك منيره من قصر الشيخ.
0: مرحبا بك باهلي قصر الصيف، تفضل منيره سؤالك.
4: اللي مش نسال الدكتور عادل على معنى كيفيه معنى من نوفع الحريق على تساقط الشعر.
0: هاو كنا نحكيو فيها.
1: انت ما تبعتنيش مالي ما كنتش معنا
0: نحن من اللي بدين. ايوة نجم ترجع على الحصة على الباج متاع إذاعة المنسير وتسمعها كاملة، احكينا كان على تساقط الشعر والمشاكل هذي. ترجع في
4: اللي حاجة عطايرة
0: تلخص
4: لي
0: شوية. مثال
1: التلخيص، تشيح الحريقة تاخو مغرفة متاع قهوة، مش نقول احنا ذبابة متاع مغرفة متاع قهوة ثلاثة مرات في النهار تشربها، تعمل تغلي الحريقة، تغلي الحريقة وعروق الحريقة، تغسل بهم شعرك، ومنها بعد ما تكمل تفشفش على شعرك شوية متاع كليل هذا، والبقية تلقاها بالديتاي
0: بالديتاي وبالمستخلص اللي قال عليه سي عادل نجم تشوفه على الباج متاع إذاعة المنستير. وإن شاء الله لبس سي عادل منش باش نطوله، خلينا يظل نعتذر للسادة المستمعين الباقين إن شاء الله نخدم الأسبوع الجاي نحوصله باختصار.
1: اللي ما قلناش مدرة للبول
0: به
1: للنقرس مدرة للبول تنقص الماء من البدن، وبالتالي الناس اللي تبنى
0: عندهم السمنة في
1: يولي يحسوا ريح فيسع عضعاف على خطر المخرج، عندها مفعول على القلب والشرايين، عندها
0: على الكلى
1: عندها مفعول إيجابي زادة على المعسكر كيف كيف راهي قابلة باش ناخذوها غبرة زاد. دونك عندها مفعول قلنا ديجا مضاد للالتهابات، هذوما
0: ما عندهاش مضار،
1: ما عندهاش مضار
0: للحوامل للمرضعات، بالعكس بها وفيها الحديد بزيت.
1: هذاك
0: شكرا لك سي عادل، شكرا سي بشير، شكرا نجلة، محمد سيدية، هويدة بن ساسي، فرج القيد. اني باش نخليكم مع تشويق الحجاج، نعرفوا انه توا الحجاج نتاعنا قاعدين يقصدوا في ربي للحج، ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، وان شاء الله اللي ما مشيش السنه يمشي العام الجاي، ونقول لهم رحله موفقه مع التشويق زي الحديد. هذاك علاش اني نزرب بحب نسمع التشويق.

0: الخيار درشا بين الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: 90.5
2: العاشرة على موجاتنا. نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز أخباري. توقف العمل مساء أمس بوحدة الإنتاج التابعة لإقليم شركة فوسفات قفصة بالمضيلة على خلفية رفض الإدارة صرف تسبقة من منحة الإنتاجية. قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب المحكمة الابتدائية بتونس الليلة الماضية بالسجن 38 عاما في حق رجل الأعمال فتحي دمق، وذلك فيما عرف بملف خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم الشهيد شكري بالعيد. وقضت الدائرة بإصدار أحكاما بين 20 و30 و34 عاما سجنا في حق متهمين آخرين من بينهم إطار أمني بإدارة الاستعلامات وعضو مكتب حركة النهضة بابن عروس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تسعى فقط إلى إبرام اتفاق جيد مع إيران، مشددا في تصريحاته على رفضه امتلاك طهران سلاحا نوويا. ترامب أضاف أن الصعوبات المالية التي يواجهها الأمريكيون لا تشكل عاملا مؤثرا في عملية اتخاذ القرارات خلال سعيه للتفاوض من أجل إنهاء الصراع مع إيران، مشيرا إلى أن منع طهران من الحصول على سلاح نووي هو الأولوية القصوى بالنسبة لها. نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين ومصادر صينية وإقليمية أنه من المتوقع أن يحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني على الضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز والموافقة على اتفاق سلام مناسب. في الأثناء نقلت وكالة فارس عن مصدر قوله أن شروط إيران تتضمن تعويض أضرار الحرب والاعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير،
4: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
5: سياسياً
4: اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
5: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
4: ومعانا ما يفوتكم شيء.
6: صحتك بالدنيا،
7: صحتك بالدنيا،
8: صحتك بالدنيا مع إناس الغرياني.

0: اهلا وسهلا ومرحبا، نهاركم زين، نهاركم دقله وحليب. مرحبا بكم مستمعينا اينما كنتم في الاستماع لينا عبر اثير اذاعه المنستير في صحتك بالدنيا، موعدكم المتجدد من خلال هذا الفضاء عبر اثير اذاعه المنستير. كالعاده منيره في فنون البيت، كالعاده الاخصائيين ودكاتره الحاضرين معانا، تشجيع للباحثين في مجال العلم والطب، كذلك تشجيع لاطبائنا اللي الحقيقه دائما يشرفونا وينورونا من خلال الانجازات الطبيه، وكذلك كل ما قاعدين نشوفوا فيه من نجاحات من خلال عمليات الجراحية القصوى والصعيبة اللي متمكنين منها ما شاء الله أطبائنا الأكفاء. سلم عليك منيرة، أهلا وسهلا بك، شنو أحوالك؟ تحية لحسام قدرية وتحية نجلة عطية وتحية الهويدة ساسي، وإحنا مواصلين معكم. يلا شنو أحوالك يا منيرة؟
1: وينك يا إناس؟ لباس
0: نسألوا عليك.
1: إن شاء الله المستمعين يكونوا في صحة جيدة بخير يا ربي. إن شاء الله نسمعوا عليكم كان الحاجة الباهية. مرحبا بكم، قينا أخت جليلة
0: فرحنا مستمعتنا فينا
1: حاجة مستمعين، يعني زارت مدينة المنستير قالت باش نشوف منيرة وإناس. مرحبا بك يا جليل وصديقتها اللي معاها، ومرحبا بكم يا أهلا وسهلا. بالنسبة لكل الأخوات اللي سلموا علينا، عيشهم وبرك الله فيهم، ومرحبا بجليلة، وقالت تحية ليك يا جليلة وكل المستمعين والمستمعات اللي يسمعوا فينا، ويا مرحبا بكم. ايوه هكاك احنا توا تبدا باغنيه، نبدا
0: احنا على بركه الله باغنيه مزيانه اخترناها معاك يا منيره. هاكي غنيه الاولى، هاكي غنيه الاولى، هاكي كذا ما الساهر يدك يا حسين.

0: إذا هذه تحية نغمية نعرفك تحب كاذب منيرة آه. ننخصك بكاذب ديما
1: شكرا مرحبا
0: وأغاني نعرف فيها كصور شاعرية حلوة فيها الرومانسية فيها المحبة فيها الخير
1: هذه منيرة
0: أنت وأنت أكثر من رومانسية مرحبا بك منيرة مرة أخرى شو حضرت لنا اليوم
1: والله متنوع شوية من كل شيء تعرف
0: مرة يقولوا فما زخات مطرة مرة وطقس سخون
1: إن شاء الله سخون والله سخون ما عرفتش إيش نقول لك إحنا في طقسنا في تونس وكل سارة هذاك هي طبيعة الطقس التونسي كون ما عندناش ربيع ياما شتاء تدخل طول في الصيف صيف تدخل طول في الشتاء
0: وعنيش طبيعة وقت
1: ولهذا إذا كان أنتم حبيت نحكي في هالموضوع هذا كون ماذا بيكم

0: مش بديتوا تبدلوا في الحوايج نتاع الشتاء والصيف، وماذا بيكم تكون معناها فما كيفاش نقولوا احنا حكمة فيها، كون كيف تاخذوا الدبش نتاعكم ومش تبدلوه، هو كون تنظموا أموركم. النظام هو الكل يا إنس، راهو هي هكا ما تقعدش
1: تلوش على بعض يعني نصحى وينك راك الطاقة السلبية الكل تجيب لكم كان
0: وينك التريك وهذاك وين يمي حطيتك الحاجة وين سواء أنت معناها تعيشوا أنتو ما أنت وزوجك أنت وليداتك، كل واحد معناها عنده المكان متاعه دبشه يبدأ هو النظام هو الكل راهو، وكي تبدأوا منظمين معناها يسهل عليكم الحياة، تسهل عليكم العيشة هكا انتم
1: تحس بطاقة إيجابية، يعني تحس بالركود، تحس بالكل شيء هكا على بعض
0: ايه على بعض، وتبدأ نفسيتك تعبة،
1: تتعب النفسية
0: بعد ساعات اذا كان ما نظمتش للبقعة ديك نهارين ثلاثة نتعب نفسيتي تتعب ليه، نقولي انا وليت طول حاجة في ساعة نحطها في بقعتها باش نبدأ منظمة، ما نقولش خليها تو شوي آخر تو نرجعها تنسى وتجيك حاجة أخرى والحاجة أخرى تولي تتكثر عليك،
1: خاصة كي تكثر عليك المشاغل
0: يعطيك الصحة. ولهذا أنتم كي باش تنظموا حوايجكم ومن هكا تكون نظام وتبدأوا من تو، فما حاجات ما عادش نلبسوها برشا اللي هي شتوية صوف
1: صوف العبين زادة ندخل ندموا العبين خلي الخفيفة خاطر ساعات خلي تبرد شوية
0: تبرد شوية، ولكن زادة نقولوا عبين تربية، قلت لك احنا ما عندناش ربيع، عبين تربية نهزوها للشتاء إذا كان مش تقول خليها في الربيع راهي ما تنجمش ترقد بها، ولهذا نختاروا الحويجات اللي باش تخليهم الاخرين باش تدرقوهم أو باش تغسلوهم، فما اللي استعملوهم برشا، وفما أكل مغرومين بالصبان الماء والغسيل، صب الماء
1: يا لطيف
0: والصونات
1: بعد كان صالة باللوح مشيت وتنفخت يا ودي زيوم التلويس والتوزيز
0: يا ودي معاش تسيفه
1: نفذ غبرة ساعة نفذ وماذا بيك بافيت على وجهك الخطر
0: أقل
1: الصحة. حاجة تو أنا واحدة والله العظيم السينيوس متاعي تضروا بالغبرة
0: بالغبرة
1: عندي برشا منشمش
0: عندنا برشا غبرة في تونس راهو، ومو تغيب علينا المطر تولي غبرة تكثر علينا، ولهذا انتم بكل نظام تنجموا تعملوا بالبافيت تعمل تشوف حل بل الشيقة شوية بال
1: وتطلع بالماء وتخسرها مليح وتخسر في الماء
0: باش هي تشدها أكل معناها الغبرة، وهيك تحافظ على الصحة. احنا برنامجنا صحتك بالدنيا فيها حتى هيك القضية متاعكم تكون صحية، الطعام متاعكم يكون صحي، كل شيء هو مربوط بالصحة، ولهذا انت بشكل الغبرة هذيك وإلا اللي يعاونك في قضية الدار تقول وراك بلك الشيقة هذيك تعصرها مليح وامسح وامسح معناه ما غير ما تقعد تسيق برشا هكا وكل ماء، وبعد الماء تقولوا شبيه الماء مو
1: لا لا أكثر حاجة هو صحيح برشا تقدير على الماء الماء
0: تسيق بصراحة برشا
1: تنظيف مش تنظيف مش صبان الماء صبان الماء برشا مش تنظيف نعتبر تبذير تهلويس فارغ
0: هكا
1: مش هكا ما يجيش الساعة أول حاجة تنفض الساعة
0: يعطيك الصحة وتنحي الغبار قبل التسييق
1: قبل كل شيء مش تصب على بعضه كله كله يولي
0: فما اللي يجي يعاونك أسهل وصب الماء يا ودي مش ساهل راهو
1: جاي عاون فيه على قبربو وربي وبالفاس
0: ولهذا انتم كي تجيو تدزوا الغبره يولي برشا تراب وتتعب اكثر كي تنحي شويه الغبره وبعد تصب الماء ساهل وما تستهلكش برشا ماء اقتصدوا شويه راهو الاقتصاد باهي اقتصاد باهي للطاقه وللميزانيه
1: راضي هداجي قالت لي يا جماعه راني ضيعت نهار كامل وانا نخبي في دبش الشتاء ومديت دبش الصيف قصات لي لا واش كيفاش ندفي روحي بردت
0: دافي
1: راضي ما عادش تسمع كلام
0: شوف توا يلزمك تخبي شطاره شطر
1: تخلي كل
0: تخلي حويجات
1: كوطون جيليات الكوطون نكاست توا ما عادش تنجم تلبس كبوطه راضيه
0: لا لا عاد تسيي الكبابط وكس
1: والله والله كبابط مو بارس البارح لبسينهم رجال بربي عين الرجال الخطر
0: رجال يلبسوا ما عادش يعني ولدي مثلا تلقى لابس تريك وصوف
1: الصباح يروحوا العشية
0: يعني وفوق وفاس نقول ولدي ما سخنتش لا يقول قرسان قرسان يعني ماهيش قرسان فهمت تفترق على كل احنا توا كي نجيو نخبيو نختاروا اللي احنا وين نحطوا هكا الملابس هذيك اللي هي يلزم معناها تتخبى بطريقة نقولوا إحنا صحية. أولا يلزمك تغسلهم، تغسلهم مليح وتسمشهم، ووقت يشيحوا ما تدخلهمش نادين وما تخبيهمش في الفاليز نادين، على خاطر بعد كي تجي تحل أنت في الشتاء تقاهم صيين الداو وعملوك البقايا الصفرة وعملوك البقايا الخضرة. هنا دبش يلزم يكون مغسول وشايح مليح، وما تحدوش وقت تجي تخبيه، ما تبلاش حديد، خاطر الحديد راهو ينادي. ردوا بالكم كي تحدد حاجة تبدأ فيها الرطوبة الميديتية هذيك بتاع الحديدة وتجي تخبيها في القلص وإلا في الوحلاء، يلزم تنشورها قبل بعد الحديد، تخليها تشيح، هذه قاعدة باش تبشكم تحفظوا عليه وما يبداش فيه نداء وما يبداش فيه حد شيء. هذه حاجة
2: وفرصة باش تغسلوا عبينكم تورا، أي ولا تخلي حد ساعة أوسو في أوسو خير
0: في آخر جويلة باش يشيحلكم مليح. وهذا نقول لكم
2: باش تفتحها من مرة
0: أستيس باش نعطيها لكم الغسيل هالعباين وكل هتوجي ونقولها لكم خطر فيها ناس قبل على حكمة راه به. احنا توا ناخذوا كلي فاليز هذوك وباش تحطوا فيهم توا ما شاء الله فما بارشة معناها في حاجات اللي هي
2: يبيعوا فيهم كلي كرونس داشي اللي يجبدوا بالاسبيراسيون واللي يخليوا
0: فما بارشة
2: ما يخلوش مكان كبير في ال
0: اي هذه ليكم وميزانيتكم. الحقيقه كان تحبوها عادي مش تحطوا في الفاليز وكل يزمك ماذا بيك تحط معناها عندك. فما ناس ما تحبش ريحه الكافور، ولكن الكافور عنده مفعول وراه او نقول لك وفما كافور
2: ما تحبش ريحه القرنفل، حط اوراق الرند،
0: ورق الرند،
2: عود القرنفل، ورق الرند،
0: فلفل لك حل صحيح، اي ما يخليش السوسه تدخل
2: الدرشين ما يتنحي الطاقه السلبيه،
0: تحطوا الساشيات في دونتيل هيك الساشيات ساشيات وتحطهم غادي باش هذوك يقتلوا لك هيك الحشره اللي ما نراوهاش بالعين وبعد تلقى دبشك العفسه هذيك هي
2: ايه والسوس وكل
0: اي زكريا زاد هذوك نسميهم هذوك اي هذوك مثلا تحطهم تلقى بعد دبشك منقوب هكا تريف ولا تقول مشيت الحاجه باه ردوا بالك من الناحيه هذه. واذا كان انت باش تعلقهم معلقين حطهم في الساشيات الخاصه بهم هكا تبارك الله يبيعوا فيهم في كل بقعه وتسكر عليهم بالسلسله وتعلق معاهم حويجه هكا في خيط من مع تعمل شركه مثلا بعود القرنفل تعمل اذا كان ما تحبش ريحه الكافور الشيء هذاك راهو باهي بارشة. ثم احنا نقول لكم راهو هوي ودخلوا شمس للدار، هوي اكثر ما يمكن، ما تخليوش شبابك مسكرة والبيبان مسكرة. هذه نصيحة نعطيها لكم باش تحافظوا على صحتكم وعلى صحة داركم، وديما ما تقعدش تلوج تقول شبيه ندا وشبيه ندى المارو وشبيه، خاطر المارو يزم يتحل راهو يتحل مرتين ثلاثة في الأسبوع.
2: وشبابك يا مني راو ساعات شبابك ما يتحلوش جيلة
0: لا يتحلو ولو إيه مش تجيك تعب أخي غبرة إذا كان
2: معنى ولدك يمرض بالربو خير يعني ولادك وعائلتك تمرض بالربو خير
0: أي هذه هي يلزمكم تفكروا فيها كونه يلزم يوميا تتحل هواء نظيف يدخل والشمس تدخل
2: والشمس راي دواء
0: مالا هذا هو ضروري. أما يقول لك أني نمشي نخدم ونجي معناها أنت تو تمشي تخدم ما فما حديد في الشبابك فما أنت معناها لازم تشوفوا حل كيفاش داركم تتحلوا وتدخل الشمس وتدخل هواء صافي وهيك تحافظوا على صحتكم. صحيح يا إيناس ولا
2: هذه نصيحة لكم إذا كان دار ما تلقاش فيها شمس معناها النوافذ محلولة وهواء يدور وكل الحقيقة لا يستحبوا فيها العيش لا يستطابوا فيها العيش
0: ولا هذا
2: مرض حتى نفسانيا
0: صحيح.
2: احنا في انتظار مكالماتكم ومشاركتكم
0: مرحبا بيكم
2: مرحبا بيكم منيرة محضرت لكم برشا حاجات قلنا احنا كل الاكلات الخفيفه في الصيف كل الحاجات اللي نجموا معناها
0: توصيف
2: كيجي ماذا بيك التنويش خفيف فماش كل كسكسي وكل الناس كل
0: شيء سلايد وسلايد
2: وبرشا مشايح وينساو لي سوب منيرة
0: السوب ضروريه راه
2: ضروريه حتى يولي البدن كونستيبي يولي معناه يشكي
0: وناقص للترويه كما يقولوا يلزم تشرب الماء وتشرب حاجه جاريه مش يا خاطر الجاري نعملوه كان في الشتاء حتى في الصيف يلزمنا حويجه جاريه وكي تاكلوها ما تاكلوهاش السخونه تاكلوها معتدله وجاريه خاطر بها هي لصحتكم وانتم ما تعرفوا هذا يلزم البدن ياخذ حاجه جاريه اذا كان انتم بون سلايت باهين نقول لك سلايت باهين ولكن زاده معاها حويجة جارية وهكا تكونوا حافظتهم
2: على وكل كيلو برودو شوية صح. حتى هكا فاسك صغير يشربوا صغيرك باش مصارنه تسخن تتحل صحيح. شوية ياخذ لي فيبرك الميكروبيوت نتاع المصارن لازم تتغذى برشا حاجات
0: لي ضروري
2: خضرة خضرة خضرة على بعض وهكا تلمك البواغوك الدنيا الكل وترحيها
0: كما قالت
2: أخر
0: الخضرة غلات هذا وصيف هكا بدات تيح بدات ترخص الدنيا يا ربي
2: والله أنا مريتش الحقيقة
0: شنو عاد الفلفل كان بربع آلاف واش ولا تو
2: خليني نسلم على بنت عمي اللي ديما تسمع فينا هيلا الغرياني هي ومرام بنتها الغالية العزيزة اللي فاقت توا تسمع فينا من أمريكا يا هلول ربي فضلك لها وربي يفرحك بها إن شاء الله مرام فرحك ببنيتك إن شاء الله
0: فرق
2: قديش قديش عندكم وقت احنا توا عنا العشرة ونص يا هيلا قديش عندكم توما فارق التوقيت
0: قاموا
2: أما يسمعوا فينا لا صغرونا طفلة قام توا هيلا هلول تقوم بكري به موسيني دان مع مستمعينا الكرام منيش عارفة اللايف
0: مرحبا مرحبا أهلا وسهلا هكا قلنا
2: تساؤلاتكم
0: اذا كان بربي النباتات اللي سالتولي عليها تقول النباتات الخضراء اللي سالتني قالت لي بربي كيفاش النباتات الخضراء معناها نزرعوها في ديارنا من داخل النبته هذوما برشا يعيشوا في الظل لكن النبته اللي تعيش في الظل انت ماذا بيك تحطها قريبه للشباك باش الهواء الصافي يدخلها وتاخذ هواء مش تسكر عليها مش تحطها في بيت وتسكر عليها وإيواش
2: وكل
0: نباتات هذيك ما تحطهاش في المجرى الهواء مجرى الهواء ما بين شباك وباب يحلوا لبعضهم وتجي أنت تحطها في الوسط هذيك راهي تمرض لك وما تعيش بالباهي أما نجيو الشباك اللي تدخل منه الشمس للكوجينة ونجم ونحطوا كل نباتات محلهم والله محلهم
2: ورقة مع شباك تخش عليك في حديقة حصلنا اللي في الباتيمات معناها ميراوش الخضار
0: عندكم شبابك تحطوا فيهم
2: شبابك خذوا الحبق الفيفاسا كسي بشير
0: يعطيك الصحة
2: تقعد على مدار عام كامل طرف نعناع معدنوس
0: ريحان
2: ريحان
0: نعناع تاخذوا معناها نجم نقولوا الكليل الكليل كياد كليل رومارانس سألتني راهو
2: كليل كليلك الجوهر هذاك في الكوجينة
0: إيه محليه تبدا ريحه طيبه موجود معناها النباتات الخضراء في منظرها في انها ترى شباك هذاك فيها النباتات الخضراء يا محلاها تبدا انت منتعش نفسيتك حتى كي تبدا طيب ويكثر عليك الطيب والستريس نتاع توزن هيك تلقى بقعة خضراء محلاها وريحه طيبه ينقص لك ينقص علي
2: انا هيك اللون الاخضر
0: اي نعملهم اني في الشباك من داخل وفي الشباك من برا ورغم اللي عندي الحديقه ولكن نحبهم المحبسات ومحلى ريحتهم ومحلاهم
2: ازرعوهم فما حرفيين ما شاء الله يعملوا في محبس صغيرات كمينياتور محلاهم
0: هكا في الصناعات التقليديه بالشقه وبرشا حاجات
2: اللي تعجبك لبناتك معناها بنات قاعدين يروجوا منتوجك الفخار كيفاش يخليوهم عليها
0: محلاهم كثروا
2: والله تبارك
0: كثروا هكا الديزاين
2: نتاعهم فرفطوا معنا تزيد جمالية على
0: كنبتة هذيك تولي كي تحفة عندك في الدار والله ينشجعوكم باش تمشيوا للمعارض هذية وتتعرفوا عليهم وكل راهو باهي ليكم والفتيات والعروسة اللي تحب تعمل حاجة كمن هيك باهي برشا اي تخرجوا معك
2: تقول تو 5:30 تصبح في أمريكا
0: 5:30 وعندهم يعني الفارق بينات نعمل حسابك كاني ما
2: فهمتش ربيتها فينا انت قديش
0: الحساب
2: 5 خمسة سوية ونص يا منيرة
0: أي خمسة سوية ونص بيناتنا مش برشة على كل قلنا احنا توها النباتات وكل المرو الموضوع آخر الموضوع متاعنا اللي هو صغيراتنا اللي قادمين على الامتحانات حاجة ضرورية باش احنا نفكروا في الموضوع هذا يا ناس شي عنديو الامتحانات راهو شهر جوان
2: الابواب هما كون يسمعوا شكون ينصح تدخلوا بعضهم
0: الاسبوع القادم هو
2: لا لا بكم ما تكثروش
0: توا عندكم الاسبوع القادم باش توليو شويه ستريسي ماني نعرفكم يا امهات خليوها على الله وقفوا لصغيراتكم صحيح
2: أما كلمة طيبة خاصة ما غير ستريس بربي
0: نحب
2: رامي راو وجوهكم مقلبة راو سبحان الله كي الفيروس ينتقل مباشرة أنك القصة ما تتولي على ولدك ولا بنتك
0: يولي هو
2: ترتبك وتولي هي ستريسي وداخلة بعضها
0: والضرب كلها ستريس شنو هذا يا ولدي خليو إذا كان قريت ويتود العشية هاك اللي يتود إذا كان قررتهم العشية بعد يروح يلعب راهو أنا نقول مش هو يروح من وانت تشدوا منه. أي دروسي غدوة خليه يلعب أي طريقة شنية اللي يلعب بها. أنت عينك على صغيرك يلعب مع جيران شوية في الدار قدام الدار، ما تخليش يبعد عليك وعلى عينك، وخليه يعمل
2: اللي
0: كيفاش نقولوها احنا
2: اللي يحب يلعب بالتراب يلعب بالراهو هذاك كله دويرة
0: يعطيك
2: هذاك يكسب مناعة على الصغير.
0: خليه باش هو في الليل يراجع معاك الغدوة
2: في مسخت روحك في مسخت صباتك في مسخت يديك في عملت خي، خليه يعيش وقته كما عشنا احنا وقتنا. خليه يمس كل شيء بالطبيعة، مش كل شيء كل شيء.
0: اي يروح للدار يمسخها للم وهي ما تحبش تستحفظ على خاطر هي تمشي تخدم وتحب غدوة الدار
1: نظيفة مش نعمل كسب بدري عبيهولا بتراب
0: كأنه ايه انت سنسو كون سبادري ذاك يقعد في فم الباب وتحضر له شليكة كيما اليابانيين ذاك اش عجبوني فيها محلهم والأتراك يجيبوا لك حاجة تلبسها وهي موضوع وقت جبدناه كانت تدخل كرش صباتك يندرات نحي صباتك تدخل ولا لا هذه مشكلة في تونس يندرى تنحي بوتك تنحي صباتك إذا كنت تمشي حافية شنو تحضروا له وش ما يلبس ماله هذا هو وإلا حضروا له فين يمسح ساقي شوفوا معاه حل اللي يجيكم ضيف فاش تنحيوا له صباته وبعد ما يقى ما يلبسه ولا يطلعوا لكلاس منقوبين ولا حاجة ردوا بالكم لا لا ما تعملوهاش وما تحشموش
2: برط نقبه
0: على كل راهي نمتلكم
2: ربي فضلهم وربي فضلهم امهاتهم ورا وانت ما مثالش قطع الكلسيطه امشي لامك واحكي لها تقول لك انت قطعت ضروبتك راه سبحان الله سيروره الحياه هذاك ربي باش يخليك تصبر وتحس بالوالدين وصبر الوالدين عليكم قبل وتزيد متانه والمحبه نتاع الصغار الوالدين
0: قول لها تفكر روحك قبل كيفاش كنت وتوا طبقها على اولادك اذا كان ربما كانوا واخدين حريتهم اكثر ما يلبس لكن الظروف تبدلت راهو الناس
2: في اورلاندو هل تقول أيوة. احنا شهر ماي كله غسره ما دام تحكي على صغيرات الامتحانات الامتحانات النهائيه في ماي قالت لك في جوان يصلعوا
0: في جوان
2: كيفنا بالضبط كيفنا
0: تولي ترتاحوا شويه يا امهات ورتحوا صغيراتكم ووقت شهر هذاك يزي من ليتود اللهم نتلهاو بلا باش يعديو امتحانات كيف ما النوفيام وفما سيزيام وفما فما امتحانات معناها اللي هي والباكالوريا والباك اللي هي انت تذكرها له ويستراسها هو وامه نخليه بربي نحيو ستريس خليه على الله هو توا اخدم العام كامل الا باش يخدم راهو بقدره ربي يلقى يخدم ومنظم عام كامل قدرة ربي يلقى إذا كان ما خدمش وبعد في الأخر باش يغسل روحه راهو صعيب ما نقولوش ربي يوفر إن شاء الله وينجح وكل ولكن يكون النظام شنو احنا تو وليداتنا اللي باش يعدوا الامتحانات السهره راهي مش باهي لهم باش ما يولي يقوم مكوفخ الصباح وما ينجمش حتى يركز وكل هذه هي ردوا بالكم يعرفوها هي الامهات ويعرفوا كل شيء وشربان القهوه برشا وفما اللي يدخن عاد وبرشا مشاكل تصير في الامتحانات هذه الوالدين يلزمكم انتوما تعاونوا بلا تقدروا توفروا الراحة لأولادكم توفروا معناها الراحة شنية الراحة الراحة النفسانية وراحة البدن اللي هو الدار تبدأ كالم رايضة فماش مشاكل ما بين الوالدين تبدأوش على عصابكم أقل حاجة تتعاركوا عليها المرأة والراجل وكتزيدوا ستريس معناها جيوا العائلة من فضلكم زيارات وقت البكالوريا ما فماش كل واحد يشد داره تغشوش مني نقولها انت تمشي ناس
2: لا لا لا, لا لا لا لا انا وقت الامتحانات نهرب ما عادش نمشي لحتى حد
0: ما يمشيوش
2: ونجي تعيش الام ولي
0: يعطيك الصحه الواحد ماذا بيه مش يحل باب ولا الجيران كالعاده هاي شنو عندك هاي شنو هو ماشي
2: يحكوا يحكي في
0: هذاك يعيشكم وردوا
2: بالكم منير فوزيه مزالي تسلم عليكم نير حساني زيد العويتي يا اهلا
0: وسهلا
2: منير شرف الدين نقولك صباح الخير يا منير نحب نسالك على الرقاق بالقمح خاطر ما نجحليش كيفاش نعمل ونحب على روسات باهية باش ينجح
0: رقاق
2: إيمان عمامو الحمادي صباح الفل والياسمين الرقاق بالقمح
0: مرحبا بمنى رقاق بالقمح معناها بالألياف
2: هكا سي بشير شوج الخير شو شوفوا وجه الخير.
0: مرحبا مرحبا يا اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا يا سي بشير نورتنا.
0: سي بشير نورنا بينا
2: بالنصر على اول حصه في اذاعه المنسير مع سي بشير نهار السبت. نهار السبت الصباح
0: اهلا سي بشير ومرحبا
2: ندخلوا للحديقه.
0: اي يا سي بشير اكل لا لويفرا والورده الصفراء هذيك ما ننساهاش.
2: خضر تونس الكل بلا ما سيتو خضر تونس الكل
0: مرحبا بيه. مرحبا يا اهلا وسهلا عطانا برشا نصائح وكل شيء
2: والله ما شاء الله عليه ربي يفضلوا لنا.
0: لا لا تفضل عندك سؤال اخر.
2: لا توعطيتها عطيتها لسيتي سي بون فماش مكالمات. مرحبا بيه
0: مرحبا
2: بفيما يخص الروسيت نتاع الروكيك سي بون مريقلة يحبوا على توا الخبز نتاع الشوفان.
0: خبز الشوفان وخبز الرقاق والكل مع
2: سهل. فما أستيس أخرى منيرة ايه؟ اللي أنت باش تحب بصغيرك في الخضرة
0: ايه؟
2: ترابي الكورجي ترابي القراع القراع ايه؟ لا مش ترابي شو غاب ترابي ايه؟ ترابي
0: ترابي
2: معناها على جوليان
0: تحك على متاع الجبن ولا حاجة
2: هذيك تحك القراع ايه؟ شي تسمبوط زينة هو
0: قراع الأخضر
2: الأخضر
0: اي بوشوكة
2: والبطاطا
0: تسمى
2: ترابيها
0: ايه
2: تربي السفنارية والسفنارية وتحط كي بعضهم تلمهم تلمهم وتحط شوية شوفان شوية مش برشا
0: وتحطها مغارف بالمغارف
2: وتحطها في طاوة عينك ميزان قداش استهلكت انت قداش عندك صغار
0: تركض هيك العظيمة هذيك
2: لمو معناها كيلو مليت
0: كيلو مليت هيك وتحط معها الخضر وتحركها من فوق اللوطة
2: فوق اللوطة تولي خبيزة
0: تجي لك الطاجين اللي ميل الصقح وتحط فيه يم شوية زبدة وإلا شوية زيت دهينة بردة وتحطها وبعد تاخذ مغرفة
2: تغطيها باش تطيب الباخ
0: تقلبها
2: اي باش تطيب الباخ لازم تطيب الباخ خاطر باش ما تغطيهاش ما تطيبش راه باش تقعد
0: اي على خاطر النار تكون هادية راهو
2: هادية على الاخر
0: حطيتها من الاول على نار
2: قوية هو كل شيء تتفيس على الساعة هو البطاطا ساعة تستقطرها مليح تغسلها مليح تصيب نشاهد
0: انت كيف مش ترابيها تحط على تستقطر
2: اي كله يستقطر
0: شوية الماء تهبط وصف النارية وكل شيء لا فيهم الماء
2: من عالمية حتى كان اي خضرة اخرى تنجم تعملها رابيت نجم حتى الفلفل كل شيء اللي كنتي بتبيع هذا نحكي على الصغار والشباب
0: صغيرات ترابيها والاخر حتى تنجم تقطع
2: وبعد تطيبها وتلف فيها كل شيء طرف الاسكالوب تحط فيها طرف خس تحط فيها اللي تحب
0: جيد معها اللي تحب
2: تحط اومليت اخرى وتدورها
0: برشا
2: وتقص جراير جراير راهي بنة راهي فيها منفعة
0: ونذكروا
2: شنو خبز الفرينة
0: اللي خبز الفرينة اللي ماشي يدخل الدار
2: شنو فيها شنو معاها
0: معاها جاري
2: تحب حويجة جاري تحب شوية سلايطة حتى انت شو تحب كل نهار نوع
0: حويجة معناها اللي هي ايش نقولك فما توا فما معناها برشا ولات متوفرة كون حتى معناها سونغلوتين ينجموا ياكلوا راه الشوفان وينجموا ياكلوا
2: الخضرة هذه ما تقلقش
0: خضرة ما تقلقهمش بكل والعظم ما يقلقهمش معناها
2: عظيمة راه مش عشرين عظيمة مش
0: تقلق
2: انت والكونتيتي
0: انت والنسبة اي وتنجم كل واحد تعمل له فطيرته وحده فوق الطاجين
2: اي صحيح فما كتواجد اللي يعملوا كل اومليت صغيرة تنجم تعمل
0: يعملوا هيك كل واحد وفي ساعة طيب خطرية مش تقعد لك عدد العائلة كل واحد ياخذ الخبيزة نتاعه ولا هي تشبعه فيها خضرة وفيها شوفان وصحية في الماكلة بطبيعة نجموا تعطيه لوليداتكم هاي فترة الامتحانات هذية فكروا فيهم في ماكلات كيما هكا ما هيش هرقمة وشنو الآخر الماكلة الصعيبة والعصبان وكل لا وقت الامتحانات ما تعملوهاش هذه تخليه يمشي واكل حاجة خفيفة هو مرتاح في بدنه وفي ماكلته في الهضم نتاعه ما تحطوش شكل ملوخية والحاجة اللي هي معناها فما حاجات اللي تطيبوها بطريقة تكون صحية لكن في بعض الأحيان تكون دسمة وقت دسمة هذيك هي اللي تقلق في الهضم هكا إذا كان عندكم مكالمات هاتفية مرحبا بكم يا أهلا وسهلا نستنى مكالماتكم
2: ناخذ ترويحة غنائية حسام ناخذ ترويحة غنائية ثم نرجع مع مكالمات السادة المستمعين والمستمعات
3: المكنين قصر هلال على الموجة 95.7
4: 95.7 من خريطة وطن إلى عين على الجهات من خارج النص إلى تحت المجهر في بواكير نكتشف الجديد ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق كل عن هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

0: نرجعوا إذن مع السادة المستمعين والمستمعات اللي غالية وغالين علينا ناس الكل. كوثر الباردي وزوجها عادل من أحلى الأغاني وثنائية اللي غناوها ياسر مزيان الأغنية.
1: تعجبني الأغنية أحلى تظهر عائلية أغنية عائلية.
0: فم مكالمات حسام إذا كان فما مكالمات ناخذهم، فم زوز مكالمات ناخذهم. ألو على السلامة ومرحبا.
2: ألو صباح الخير.
1: صباح النور يا أهلا وسهلا.
2: صباح الفل والياسمين.
1: يعيشك يا للا. صباحك ورد وكل كل شيء.
2: احلى اثنين يا رب.
1: يعيشك بارك الله فيك ربي فضلك. شكون معنا؟ نعرف اني حياه دهوك للمستمعين باش يعرفوا حياه. مرحبا بك يا للا. مرحبا
2: يخليك. يعيشك. منيره باش نحب نسالك على التبوله.
1: تبولة أي لكن لبنانية تبولة
0: كلها صحة
1: أي أيوة أي
2: وطول في هالوقت هذا هي يمكن تولي أسهل مع السلطة
1: أي. وانت عندك فكرة عليها تبولة
0: سهلة
2: شوية مش برشا
0: ما لازمك تعرف تقص الخضرة بالكدا جويدة
1: يلزم
0: لازم الخضرة جويدة هذا كل السيوس متاعها
1: أي لا ما قد ما عملت
0: مع النوس والبصل
1: أي يعطينا
0: والعدس
1: يعطينا يا مجربة
0: مش مجرب انا صاحبتي لبنانيه وكانت بحذيه
1: وجربتها يا تبوله
0: كلينا اللبناني اللي نشبعنا بالحق ماكلتهم ياسر صحيه
1: ويستعملوا برشا النعناع
0: ياسر النعناع يستعملوا
1: كل ما هو النعناع ويحطوه لك على الطاوله في لبنان هيك
0: وياكلوا كل شيء مثلا الفقوس وكل مقصوص
1: مقصوص يعني مقصوص جرار ما يعملوش
0: كل بالضبط
1: يجيبه لك قدامك في الطاولة معناها نعناع هك عراف كبار يحطوهم قدامك. احنا بهتنا في المرة الأولى قلنا يا أخي شنو هل
0: كل شيء يكلو
1: نعناع هدايا
0: والله مامتي كانت كيك مامتي كل شيء تكلو في ده راس البصل كل شيء يبصل يعني بما مرضوش بكل
1: لا أني توا بصراحة
0: خضرة صحية راه
1: ناخذهم الكل بحذايا فسحل خلي مسلطة لا رشة
0: يعني سلطة هي احنا جسد زيدو فك الترقاس
1: قيمتها تكون معناها الفيتامينات فيها أصح وكل باهي يا حياة شنو عندك آخر التبولة
2: نحب على التبولة وبالله نحب نقدم تحية الخوية وتقدموا لي الغنية هذه على خاطر خويا مريض ربي يشفيه
1: ربي يشفيه إن شاء الله ربي يفضل لكم
2: يا حبيبي يا خويا
1: يا محليها
0: إن شاء الله ربي يفرج عليه إن شاء الله يرجع لكم صح سالم إن شاء الله يا حياة
1: وتكون يعيشك وربي يفضلكم لبعضكم يا حياة أنا سجلت لك أي تبولة ونعطوها لكم
2: كل عام تبولة
1: يعيشك به المكالمة الثانية
0: ألو عسلامة مرحبا
3: أهلا وسهلا
0: صباح الفل صباح الفل يا
3: نور حوالك
0: لبس عليك أنت
3: يا منيرة وأنت
1: يا للا محلاك محلاك يا مرحبا يا أهلا وسهلا
3: الله يخليك محلاكم محلاكم
1: يعيشك.
3: والله كل نهار ثلاث وربع عندي ما حل اليوم الصباح
1: اي مش تسمعنا
3: يعجبني برامج تاعكم
1: وإحنا باش انت تشارك معانا حتى احنا معجبين بيك
3: وكل تاعكم اللي دايرين بيك ماك الحلوين الوردات اللي بحذاك
0: يعيشك ربي يفضلك ربي يفضلك
3: هاي مهمة الوصل
1: يعيشك يا ربي يفضلك
3: والله يعطيكم الصحة والله كنت نسمع في ال
1: اي
3: نتاع القرع والسناري والبطاطا كلهم عملتهم انا
1: اي
0: بنينا على الاخر ولا
3: ايش قول وما احلاش كان منهم
0: والله بنا على 100
1: معناها أي. وعندك تجربة
0: نجم تزيد الفرماج تعملي اللي تحب فيه
3: وزاق عملت الفرماج
1: أي. إيه عملت الفرماج كي الفطيرة عملتها
3: البارح برك عملتها البارح برك
1: شنو حطيت فيها
3: كي نجم كي كان جرب أي. فيه ساعة
1: يعطيك الصحة
3: بس ما ننساش
1: أي
3: ما كانش عندي فكرة باللي القراعة جاو نقول احنا
1: أي في سعيد طيب كيف انت تعملوا رابي هيك هيك
3: يكون كيفاش يجي هذا كيفاش يطيب هو
0: يطيب بلا طيب اللي في صيهبة بالبخ بركة نتاع
3: أي ونبرشها بالبراشة والسنير والبطاطا ونعصرهم مليح نعصرهم بالماء بالكدا وزيد بشوية معدنوش وشوية
1: سبناخ
3: ونعمل لهم العظام ونعمل لهم طبقة ونحط لك الفراش نتاع الفرماج في الوسط ونقلب
0: حسنا لك الفرماج في الوسط العربية المزينة
3: كيل
1: البريكة وتحط الطيب صح عليك إن شاء الله
3: عملت البارحة عشاء عملتها
1: عشاء للعائلة كل يعطيكم الصحة
3: احنا زوز بركة احنا زوز
1: بركة وربي يفضلكم لبعضكم إن شاء الله تدلوا معناها
3: يعيشك
1: اي اي
3: هذا ما تنسيش اختي
1: عندك فكره اعطيها لنا
0: باش تخبيها فيها باش تخبيها
3: الخزامه
0: اي خزامه لافوند اي
1: الخزامه باهي برشا
3: شب لصبابط لصبابط ينحي الروائح
1: تحطها في شويه دونتيل هكا وتحشيها
3: الشب يبدا نهرس وتحط تحطي في كومبريس وتحطي كل السبيدي اللي تحطي في شريره
1: يعطيك الصحه والبيض زاد
3: الفراشات الكواتات والزور الشريره بالكومبريس خزامه وتحطي بينك الطرق
1: وتخبيها فيها يعطيك الصحه وحدك وبارك
3: تجي ريحه طيبه وما تعملش كذا خلاص
1: اي زي
3: هذه انا عندي خزن تاع الصباب في لونتري ديما في الليل نحلها البيبان
1: يعطيك الصحه باش تتهوى
3: انا راني ماشي نخدم وندي بري ترعي
1: وكي تبدا نهار حطها في الشمس زاده قبلهم الحله نتاعهم كسبدريات للشمس راهو باهي برشا
3: صدقيني عندي زوز دي باب بالمنشأ وباب الشارع هي تخرج السبع
1: نصور نحلهم يعطيك الصحة ربي يفضلكم لبعضكم
3: نحب الهواء برشا
1: أنا يعطيك الصحة هذاك اللازم راهو
3: حتى روايح معنا صحيح ديما نحل البيبان هذه هي باهي معناها ما تحطيش وما تحطيش الحاجة كيما كنت تحكي قبل لازم تتشيح مليح
1: لا يلزمها تشيح متفهميني كيكا
3: ولا طبقي سخون ودسي
1: يعطيك الصحة ما يجيش ويعمل لك نداء ويعمل الريحة
3: يعطيك وماذا فيك المروان تحطي فيها الفاشات في الليل حلاه حلاه في الليل قد هو
1: بالضبط
3: ويعطيكم الصحة بارك الله
1: فيك يعيشك وربي يفضلك ويعيشك يا للا أجمعين إن شاء الله
0: شكرا خلينا نرجعوا للتبولة اللبنانية منيرة
1: أعطيني التبولة
0: التبولة اللبنانية التبولة اللبنانية أنا قلت لاستيوس هو
1: عند إيناس
0: لا هذه هي المعروفة يعني إيه؟ هو لاستيوس نتاعها إيه؟ ونجاحها إنها تتقص جويدة راك توسع بالك على الأخر تغسل الخضرة مليح ساعة قبل تغسل لك المعدنوس مليح البصل البرغ الناعم البرغ الجويد أبيض ولا أسمر طماطم والبصل ونعناع الطازج زادة مش كان الشاي الفاح نتاعها الزيتون
1: البرغ عصير الليمون شوية يا ناس
0: أي بطبيعة لازم يكون طيب
1: لازم يكون طيب تبيعها سواء مفور ولا مطبوخ
0: وسر نجاحها كما قلت هو الفرم الناعم هذاك هو كي سليطة أما هو راي المكونات نتاعها بصل
1: وطماطم والبصل إيناس فما أنواع اللي ترحيلك معناتها
0: لا لا ما تطلعش كما لا لا تتميز منيرة
1: ما تعملهاش كالمرحية كيفاش تربيها
0: لا فيسع تربي
1: تربيها أي
0: ما تطلعش تبولة تطلع سلادة لجوليان هذيك تطلعش تبولة
1: جوليان مو تبدأ عاد مقصوصة هكا قد اشتر سبع
0: على كل حال انا حسب مريت وحسب
1: هذه هي جويده
0: هي جويده تنجم تشوي معها النعناع
1: وشنو معها
0: معها النعناع والقرص ليمون الحامض
1: هذاك معناها تعملوا خليط
0: السوريين يزيدوا الفقوس يزيدوا ورد القمر احنا في لبنان لا ما يزيدوش السوريين يزيدوا الفقوس
1: معناها هو الشرق كله يعمل
0: العبره فيها وتنجم تزيدها زاد
1: هي تحضيرها كيفاش يقدموها
0: اي بنينة برشا الحق بنينة راهو تاكل مع النصنية بالبصل الصحي على الاخ
1: هذا هو هذا المطلوب معناها فهمت احنا توا هو قدمنا برشا اكلات وكل معناها
0: اما جاوك برشا اسئلة منيرة
1: اعطينا
0: برشا اسئلة خليني نرجع
1: علاش سجلوهم حتى لك
0: خاطر ما يطلعوش في مش عارفة مش كل يطلعوا على البي سي فما مستمعة تقول لك الفازلين ومكونات الفازلين راه يصلح لبرشا حاجات مدام منيرة شفنا خصوصيات الفازلين كيفاش نتصرفوا فيها شنو نعملوا بها مثلا نقول حاجة معناها بالحق
1: الفازلي اي وشنو الاخر سؤال اخر
0: هاني نلوش في الاسئلة
1: هاني نحط لك الحصة القادمة اذا كان نجمنا
0: اذا كان نجمنا بالطبيعة اذا كان فما سؤال اخير نجمو ناخذوه إذا كان فماش بتبيعة
1: خاطر عندي خبز الشوفان هكا
0: يعطيها فيسع منيرة
1: طريقة عنا مكالمة نشوفوها
0: ناخذوها
1: نخليهم شي يستناو
0: ألو عسلامة ومرحبا
1: مرحبا بك
0: نهارك زين شكون معنا
4: معكم سامية من القلعة
0: مرحبا
4: من
0: نقر مرحبا بك
1: القلعة الكبيرة ولا صغيرة
4: صغيرة بلاد جميلكم ببكر المكر
0: ربي يذكره بالخير وربي يفضله
1: يعيشك
4: نسمع فيكم راني نسمع فيكم من عام 90 من وقت نجات الغرياني والعلي علي رحية
0: ربي يفضلك يا للفضل تحب تقول الزمن الجميل
4: أي وكل مرة نقول تاو نشارك وما سهلش
1: هيك اليوم ربي يكتب وشاركت ويا مرحبا بك يا سامي
4: عايش ربي أول حاجة نحب نسأل على مدام نادرة ما نش نسمع فيها
0: نادرة لبس عليها تشتغل في إذاعة خاصة وربعينها وكهو وكهو سيرورة الحياة الظروف الظروف لا لباس لباس ظروفها هي اللي خليتها ما عادش نجم تمشي وتجي وما عادش نجم تنقل برشا ظروف بتعرف الوقت ساعات يولي معناها تكثر المسؤوليات وتعرفوا اللي هي تعمل في مستشفى سهلون وتعرفوا انه معناها عندها برشا ضغط
1: تخدم قريبة لها
0: ربي
4: المهم
0: عليها والحمد لله الدورة ما ننسوهاش ونادرة نحبوها الناس الكل وزنها ثقيل
1: نعم تفضل علاش
4: نحب نسال على اتعطيني مدام منيره اسكيس على السكر المخزون نحب السكر المخزون باش يطيح لي جمله
0: السكر المخزون لازمك تمشي لطبيبك ما مشي مدام منيره مش تجاوبك راه
4: يعني نعدي راني
0: تعدي وتمشي لطبيبك شكون طبيبك مدام غير ما تذكر الاسم عندك طبيب خاص ولا
4: عندنا طبيب نتاع الصحه العموميه نتاعنا
0: يلزمك طبيب خاص بالسكري والغدد امراض السكري والغدد هو
1: يعملوا تيزان ما نحبش
0: لا لا لا لا لا لا ما تعرفش علاش هما الدويات اللي تاخذها ما تاخذ تيزان ولا حشيش كما تشاور طبيبك
1: هذا
0: تمشي لطبيب مختص عنا برش انت وين انت موجود
4: يعني قلت لك في النقر ما تمشي إيه؟ قلعه
1: ايش نقول لك تنجم تستشيره قل له راوني نعمل ديتيزان شنو ما ينجم يقول لك راه
0: منيره ساعه داوي العله وبعد تاخذ شنو
1: بالطبيعه هي قاعده داوي
0: كان المخزون مش وراك إيه؟ الداوي المخزون نتاعها ما مش ديتيزان اللي بشي طيحو ماكلتها هي تاكل الحلو برشا
1: انت لا سامحني انت تداوي في السكر نتاعك
0: هذا
1: ولا
0: هو هذا هو
1: انت تداوي ولا
0: تيجي ناكل في السكر
1: هاي قاعده تداوي عاد
0: تمشي وكل قد طبيب صحه مش مختص يعني كي طبيب العام
1: اي كيفاش
0: لازمك طبيب خاص في السكري والغدد
1: اي في المستوصفات موجود راهو طبيب خاص
0: في النقر يظهر لي ما نعرفش ناقصين على كل تمشي لسوسه ماشي بعيده
1: بالطبيعه
0: سوسه والزهلون عندكم حشات خيرة الاطباء موجودين
1: خاطر فما مختصين باش يعاونوك باش تطيح السكر وتاخذ الدواك يعيش معاك وتولي تعاون بشويه تيزان اللي هي معاونه وبرا راهو
4: هكا فهمتني ربي تعطيني معجون فريز صحي معناها
1: معجون فريز انا ذكرته المره اللي فاتت
0: صحي تاخذه في وقته الفريز
1: معجون معناها صحي تحب تاكله كما هو تحب انت باش تطيبه بلاش سكر ينجم بسكره هو يطيب مش يجيك الحلو لما حالة اما انت ماذا بيك انت ترحيه باش ترحي هي الالياف موجوده يلزمها تكون موجوده في الواح لكن انت ماذا بيك اللي يبدا مرفوس اكثر باش يسيب ماء فهمت كيف يسيب ماء تنجم انت تحطه من الاول في معون اللي هو عنر قويه باش يغلي لك وتنحيك يعمل لك شويه كشكوشك الرغوه هذيك تنحيها وبعد تهفت له النار وديما تحرك وتفقده بالتحريك ما تخليش هكاك وباش يولي لك هو وحده يولي معجونك مش يجيك حلاوة الفريز ولا أكاو مش حلو صحة
0: فرحة يا للا ساعة قبل كل شيء الفريز تمشي تداوي روحك الساعة بعد رجعنا على الفريز تزيد تركز معك ودامونية اسمع الكلام اسمع الكلام مرة جاي نحبك تجيني تقولي هاني لباس
1: هو باهي راهو حتى غلى ينقص
0: تاكل بالكعبة خير لك ما تعمل هالمعجون وزيد فيه السكر وكل شيء
1: أنا لا لا ما تزيدش المعجون سكر راهو نقص من السكر
0: أنا ممكن ناخذوها في سامية أنا عزيزة ومرحبا
1: مرحبا يا أهلا وسهلا مرحبا بكم
5: شكون الو عسلامة
0: مرحبا مرحبا
1: اهلا وسهلا
5: اي بربي مدام منيره ومدام ايناس
0: معاك
5: لاباس
0: الحمد لله
1: وانت لاباسه
5: والله الحمد لله ربي يخليك
1: يا ربي اي تفضلي
5: بربي يا مدام منيره نعم. انا امي عندها جردة صغيره فيها ايه؟ النعناع ايه؟ تحب تعمل عصير نتاع النعناع مشروب النعناع
1: مشروب مشروب هذاك تبدا اي
0: تعمل خرجك تنحي وتشرب على البلاصه تخلي الماء وتشرب
1: ما ترحيه باش يولي مشروب
0: تشيحوا معناها
1: لا لا تشيحوا لها شيء أخضر هو اي وتحط معاها الماء معدني
0: يا رسول الله
1: وتحب معاها شوية قارص
0: وعليش هذا الكل وعليه ترحي فيه
1: تحب تشربوا هكا
0: تحب تاكلوا بحشيشه معناها
1: بحشيش وريش
5: لا مادام انا نحب المشروب معناها كي يبدا مشروب نتاع النعناع
0: اي النعناع غلي الماء وحط النعناع تو ما تخليهوش برشا باش ما يكحالش هكا
1: لا ايش نقول لك تحط معاه القارص
0: انا نيتي تنحي من جردتها وريقتين وتشربهم كل نهار خير من تعرس تعصر وتخبي يزي وكله بجهر بيكلوا الفريشكي يزي ومتخبي
1: المشروب هو تو النعناع راه مشروب ويمشي مع مشاريب اخرى
0: فما ليش تشربوا جلاسيتا
1: معناها تشربوا مع القارص اي تحب
0: يبردوه تو
1: جلاسيتا تحب شطر باهي وحده راهو عباره على انه مش تيزانه خاطر التيزانه يلزم نغلي والماء ونصب
0: صحي للمسار
1: وقتها هي التيزانه اما انت تحبه كمشروب تحب ترحيه وتخلطه بالماء تحب ترحيه وتخلطه بالسيترونات
0: موجود تصفيه ولا تاكل بشيش وبريش
1: سيترونات هو كيف يترحي مليه ما عادش عنده ريشو كيفاش قلت انت حشيش وريش فانت توليك المشروب هذاك وصح بشكاره وباهي باهي برشا صحيح ونجم ناكلوه بعد مع الماكله راهو كما يعملوا اللبنانيين
0: اما يرقد راهو ماذا بيك في الليل
1: انا
0: يهدي لاصا
1: ما كثرش منه برشا
0: مساء زغيده مسلم عليك برشا سهرانه وياه مساء البارح سهرانه ومساء حدد لطيفه تقول لك السلام عليكم بربي نحب نسال على دواء الثعلبه البقاعه اللي تطلع في خلفيه راس الراجل يلزم طبيب في الجلد ان شاء الله مش مدام منيره باش تجاوبك به الروزاتا تحب ساره تومي تحب على الروزاتا ناديه بحري
1: مراد نسجلوا الروزاتا
0: تحب على الروزاتا وانا نحب على السيترونات يا منيره
1: الروزاتا
0: انا نحب على السيترونات بقى السكر
1: اللوزه ايوه والسيترونات
0: نجوى حاجه علي تسلم عليك ناديه بحري مراد تحيه ليك محبوبه تحيه ليك محلاهم مستمعينا متواصلين معنا يعطيهم الصحه وشكرا لكم على تفاعلكم وراه باش نرجع بالنظر للفيديو يعني لللايف واكيد باش ناخذ تساؤلاتكم ونمررها مباشره المدام منيره اذا كان ما جبدناش اساميكم والا ما تحصلتوش وما سمعتوش اساميكم ان شاء الله الاسبوع القادم تسمعوا اساميكم في المباشر
1: يا مرحبا بكم وان شاء الله عديتوا معنا وقيت به
0: ابصر هلو ليش قاتل والله نحس في روحي في تونس حسيت بجو تونس وانا نسمع فيكم عايش بالنعناع هلو لا ابدا بالنعناع هاي
1: نطلق على بركه الله في امريكا ولا نعناعهم سبيسيال
0: والله كيكا
1: نعناعهم تاعنا يهزوا من تونس
0: شيء
1: إلى اللقاء
0: آه. شكرا لكم يلا بعد شوية صحتك بالدنيا والأخصائيين ودكاترة
6: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7 في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس المتابعات والمواكبات في برمجتنا ما غيبناهاش وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات في برمجتنا تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي مع برمجتنا الشتوية إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم
7: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
6: 95.7
8: إذاعة المنستير
6: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
8: في شتى المجالات
6: برامج تخليكم في صورة كل مصاير
8: سياسياً
6: اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء
9: أسعد الله صباحكم بكل خير أهلا بكم في موجز الحادية عشرة صباحا من إذاعة المنستير
10: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير
9: استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة وإخلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن من 14 إلى 17 من مايو الجاري بقاعة الأخبار بالعاصمة المعرض الوطني للأسر المنتجة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسر الموافق لل 15 من شهر مايو الجارية. قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة أمس بالسجن مدة 38 سنة في حق رجل الأعمال فتحي دمق وذلك فيما عرف بملف خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال أعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصية وطنية من بينهم الشهيد شكري بالعيدة. في لبنان أفادت الوكالة الوطنية للأعلام بأن غارات إسرائيلية استهدفت ثلاث مركبات في محافظة جبل لبنان وأطراف بلدات جنوبية ما أدى إلى سقوط 8 شهداء بينهم طفلان بالتزامن مع تصعيد الاعتداءات عشية مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. أكدت مصادر إسرائيلية وجود قلق متزايد داخل الكيان الإسرائيلي من احتمال توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق مع إيران قبل معالجة القضايا المركزية التي أشعلت الحرب، خاصة البرنامج النووي الإيراني وملفات الصواريخ الباليستية. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن أحد أهداف العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران كان منع تطبيع علاقاته مع الدول العربية، وأشار لافروف إلى أن غياب قيام دولة فلسطينية سيبقي الشرق الأوسط ساحة مفتوحة للتطرف لعقود مقبلة. شكرا على الاهتمام.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
12: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية. صحتك بالدنيا،
13: صحتك بالدنيا،
12: صحتك بالدنيا مع إناس الغرياني.

0: أهلا وسهلا، مرحبا مرة أخرى بمستمعينا أينما كانوا. تعرفوا الساعة الثانية دائما مع الباحثين والأطباء في مجال العلم والطب والصحة، وأنا سعيدة جدا اليوم باستقبال ضيفاتي الكريمات، ضيوفي الكرام، عاد مادام معهم مشجعين الشباب ما شاء الله، هم ديما يشجعوا راهو أنا حضورهم اليوم لأنه حبيت نأكد على أنه عمل المجموعة دائما يثمر، دائما يعطي أكله، دائما فيه تجديد، فيه إبداع، فيه رقي، فيه بحث، فيه نجاحات. هذا نأكد عليه دائما، العمل الجماعي راهو ديما ما شاء الله يخلي الناس هكا متكاتلة بكلها، ويحث ويشجع على أنه دائما يفوتاتخ توجوخ التخويست، يلزمنا ديما ننساو الأنا متاعنا ونعمل من أجل الآخر. هذا هو حضور مدام عفيفة اليوم معكم، مدام حياة ورفلي، والسيد الفاضل
1: سليم العقيد.
0: سليم مرحبا. سليم مرحبا بك.
2: مرحبا بك عايش.
0: انت عادة توا التلميذ هكا ولا عفيفة؟ نورتنا يا عفيفة، نورتنا بحضورك. مدام عبد الكافي عفيفة، نورتنا بحضورك اليوم. شعار اليوم العالمي لنظافة الأيادي، انا راهو ديما فيما يخص هالايام وهالمؤتمرات ديما ناخذ مخرجات ما صار، ما نحبش ننطلق يعني من البدايات، ديما نبقى نستنى، نقف وقف التأمل، نستنى شنو اللي صار بعد وشنو اللي وصلت له من خلال هالايام هذيا ومن خلال المؤتمرات الدولية اللي تصير وعلى مستوى وطني زادة، لأنه هذا اللي يهم برنامجنا باش نزيدوا نوعيوا الناس ونعطيهم أكثر تفاصيل على اللي صار وشنو الأفاق المفتوحة بالنسبة. يبدأوا يستنوا في البشير كما يقولوا، أي المؤتمر شنو مخرجته، شنو سمعنا، وين وصلنا، زعما مرض السكري لقينا له الدواء نتاعو باش نرتاحوا من الأنسولين، زعما مرض القلب باش يوليو بكبسول وحدة ما عارفش ضغط وقلب وما نعرف شنو كتساؤلات نتاع المريض راهو تخلي الطبيب وتخلي المجال الصحي بكله مكرس حياته ويكرس مجهوده على أنه باش نوصلوا لسلامة المواطن التونسي اللي نحبوه دائما في صحة جيدة. مدام عفيفة مرحبا بك مرة أخرى، نورتونا.
1: مرحبا. نقدم روحي عفيفة عبد الكافي قوبعة، طبيب رئيس للصحة العمومية،
0: تحياتنا من خلال كلسي قوبعة دكتورنا الفاضل،
1: ومسؤولة عن مركز الصحة الأساسية صح جابر بالمنستير.
0: أنا في مكاني هذي بالحق نعتبركم من خيرة الناس اللي قاعدين تعملوا، مش معناها فما نميز ولا لا، ما شاء الله عليكم والله. انتوما حتى الطبيب انتوما في حد ذاكم في بعضكم نحيو الستريس وضغوطات اللي قاعدين تعيشوا فيها، يعني كما نقول لمة عائلية وفيها كما نقولوها فيهاش مضيعة الوقت، لمة عائلية يعني جوان دغلوتي لا غياب، يعني تبدأ تتفرهدوا وتخرجوا بحاجة في إطار أنكم تسعوا لمصلحة المواطن في مجال الصحة متاعه. هذه الحاجة المزيانة حياتي باش تنطق تكلم
3: باش ننطق بالحق. هي راهي بالنسبة اللي في الصح جايب إن شاء الله زادة حتى برشا في بلايس أخرى يكون نفس التمشي هذيك. ناس كي تبدأ داخلة للمستوصف تبدأ فرحان والله. يبدأ يضحك من برا اللي يهبط من التاكسي وإلا دوب ما يوصل للبيبي يضحك.
0: كي راهي شوفوا الابتسامة متاعكم بركة،
3: صدقني كيف كامل توا مثلا كانت عادنا زادة خدمة توا كملناها وتعدينا بالحق راهي الحمد لله فما لحمة كبيرة، واللحمة راهي هذيك هي اللي تعطي برشا خدمة، تعطي نتيجة بتاع خدمة ممتازة.
1: هذه حياة الورفلي أخصائية التغذية بمركز الصحة الأساسية صح جابر بمجمع الصحة.
3: مجمع الصحة هي
0: يا مدام حياة. نعم. أنت تعطي فينا في النصايح في الماكلة وتشوف بعينك. أنا راني ما نسكتش، راني الله غالب. الله غالب، ما نجمش نسكت على أقسام وإلا محلات لبيع لكسكروت، هذوما الكسكروتات اللي يوليو ساندويتش يوليو بستة آلاف وكسكروت بالفين فرنك، يعني التسمية تخلف راهو هو نفس المكون،
3: هو نفس المكون أنا نعطيه اسم آخر
0: الكسكروت هذه اللي تكون معناها تنقص شوية من حدة الجوع متاع الشاب وإلا تنقص حتى ساعي تلمو على الطاولة وكل شيء. راني نشوف في ناس تهز في السلايت بيده ما غير قواندوات،
3: ما غير قواندوات

0: ودي وين لجوين دويت؟ يقول لك هما يحملوا مجارثيم أكثر من ليدي. قالوا لنا يزيو منهم. شكون اللي قالك؟ تاع الصحة. شكونهم تاع الصحة اللي قالوا لك نحي لجوين دويت؟ وبعد يخلي الفلوس في دي. هو مازال يحضر في ساندويتش ويرجع يمسح في تبشو ما غير طبالي ويرجع للكسكروت. انا لاحظت في نفسي انهم شباب اللي مشاكلوا من يدي صغيرات واقفين يستناو في الصف باش ياكلوا الشباتي وباش ياكلوا الملفوف وباش ياكلوا ذي ماكله الشباب نتاع توا يحبوها.
1: هو يقول لك هو يقول لك هما قالوا لنا يهز ريتش مسؤول هكا مثلا في اللي جيان ريتش حد من اللي جيان خرج قال لي راهو مسالش كي تخدم
0: ما ريتش اما انت سامحني حال المحل نتاعك ولا المطعم نتاعك مو اهل زادك الناس حط لهم بافيت حط لهم ديفولاغ يلموا شعوراتهم حط لهم الواقي نتاع الدين خاطر احنا باش نحكيوا على اهميه غسل يدين اليوم ونظافه اليدين اي راهو الامراض قاعده تشوف التسممات اللي قاعده تصير عند الشباب وعند الناس اللي صار فيها
2: الهدف نتاعنا من هذه التظاهرات هي توعيه
0: ايام تحسيسيه
2: المجتمع حمايه المواطن حمايه العباد من برشا امراض وكل شيء.
0: فما ساعات دوبلاش تحط الخبيزه تحط فيها شويه مايونيز كاش كدور دوبلاش
1: دور اكيد
2: راهو المواطن في معايا في السنتر نتاع الاهتمامات نتاعنا قبل كل شيء حمايته سلامته هو من
0: اكيد من الركائز الاساسيه
2: مركز الصحه الاساسيه استحجابا قبل كل شيء نسمح لي باش نشكرك عزيزتي
0: شكرا
2: على الدعوه على اهتمامكم بالمواضيع هذه الحساسه أكيد. اللي هي تحمي المواطن وبالحق راهو كيف ما نظفت الايدي كيما تقصي سرطان عنق الرحم ولا سرطان الثدي هذه كلهم اولويات عندنا في مركز الصحه
0: واخطر حاجه لدينا تمس في كل شيء
2: ونحيي زاده جميع مستمعي اذاعه المستير ونساهم
0: بك برشا الابتسامه الرقيقه يا
2: عفيفه في مركز الصحه الاساسيه صح جابر التابع لمجمع الصحه الاساسيه بالمنستير نخدموا فريق كامل ومتكامل كما قلت انت باش نقدموا خدمات صحيه متنوعه للمواطن وديما نحاولوا باش نحسنوا جوده الخدمات وكخط اول يعني باش نقربوا الخدمات للناس الكل. مركزنا كما تعرف مدام ايناس هو اول والحمد لله هو اول مركز صحه اساسيه في تونس يتحصل على الاعتماد صن ذهب من الهيئه الوطنيه للتقييم والاعتماد في المجال الصحي سنه 2020
0: تكرمت العديد من المرات
2: الحمد لله. وهذا فخر كبير لينا ويحملنا مسؤوليه راهو اكبر باش نواصلوا في نفس النسق. ومن أهم الحاجات اللي نخدموا فيها في صحة جابر بصفة خاصة هي التثقيف الصحي والحمد لله معنا أخصائية تغذية ناشطة برشا تحكي لنا عن نشاطها.
0: ساعة حبيت نعمل تحية زاد الممرضات البارح اللي كان يومهم تحية المدام منال القابلة اللي خليت بلاصتها إن شاء الله ربي يوفقها في مسارها الجديد
2: علمتنا برشا وكانت قدوة لينا راهو باش نقوموا بها
0: منال ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها
2: برشا تحية لها
0: ما بعتوا شاء الله بعثكم ما ما شاء الله
2: بنشير وناخذ رايها في برشا حاجات
0: حياه قد من روحك لله
1: هي حياه الورفلي اخصائيه في التغذيه مجمع الصحه الاساسي بالمنستير باهي بالنسبه لينا ما بين نظافه الايدي وما بين التغذيه ما نجموش نحكوا على تغذيه سليمه تغذيه صحيه نحكيوا على فوائد الفيتامينات والاكلات اللي تفيد والاغذيه اللي تفيد من غير ما نحكوا على نظافه الايدي بالنسبه للاكل احنا باش ناكلوه يعني كان وصل نظيف للاخر مرحله وهو نظيف راهو فادنا تنجم تكون فيه هو القيمه الغذائيه الكل
0: اكلنا بنحبوا ديما الفيروس غاستريك ديما في الصيف
1: اي لو فيت اللي فما ما فماش نظافه فما هكا خلل في مرحله من المراحل نتاع النظافه خاطر راهي الشين راهي تبدا من المنتج حتى يكش للمستهلك يعني هي فما شين كامله فما
0: سلسله
1: كامله هي هذيك اللي هي متوسط بالنسبه لنظافه الايد الايد هي رانا ناكلوا بها اخر مرحله هذيك لكن لدينا ذيك راني ملي نخرج من الدار راني استعملت الفلوس من اكثر الحاجات اللي ناقله للجراثيم هي الفلوس خاطر هي الدور ما بين الناس الكل من بعد وانت ماشي تستعمل وسيله نقل وصلت لخدمتك ثم لي بوانيي ثم تستعمل الهاتف نتاعك تستعمل اي حاجه اخرى
0: نجم السباله اللي تحل بها في اي مكان
1: في اي مكان
0: انك تحمل عديد من جرافي البوانيي نتاع الباب تحمل عديد من جرافي
1: اي لي بوانيي مثلا في المؤسسات الصحيه لي بوانيي بدرجه كبيره دونك كي نوصلوا احنا بعد ما بعدك الخدمه والتعب وكل شيء باش ناكل دونك اساسي يلزم حاجه اساسيه اللي هي غسلان اليدين بالنسبه للغسلان هي احنا اليوم العالمي لنظافه الايادي في الوسط العلاجي يعني احنا في كل ما هي
0: أكيد
1: مؤسسات صحيه ربطتها
0: انتم مثال يحتذى به لازم تكونوا انتم القدوه
1: بالنسبه للتظاهره اللي صارت في صح جابر نهار 6 مايو ربطناها مع حاجه اخرى دخلنا فيها الصغار، لان نظافه الايدي هي ما تخصش كانش الوسط العلاجي اكاهو. بدينا بالصغار. الصغار علاش نحبوا ندخلوا فيهم اك سلوك ملي هما صغار؟ شوف، فما قاعده، فما حاجه اسمها قاعده صحيه وفما حاجه اسمها سلوك صحي. قاعدة يعني عادة صحية، مش قاعدة، عادة صحية. مثلا احنا تعودنا يلزم تقوم ديريكت تغسل يديك قبل ما تاكل، قبل ما تاكل. لكن كيف يكون سلوك صحي؟ اش معنى؟ يعني انت واعي علاش تغسل في يديك. راهو يعني ديجا احنا برشا انشطة اللي عملناهم للروضة
3: تدخل في
1: برشا الانشطة
3: في السلوك نتاعك،
1: وريناهم قبل غسلين اليدين كيفاش هي، شنو هو حالتها، شنو هو
3: شو محلاهم بزافيش هذيك. شوف الميكروبات الصغيرات هذوما،
1: برشا الميكروب، برشا انشطه ديجا اللي حطيناه. شوف
3: محلاهم، صغيرك على متربيه،
1: هذونا اللي بدينا بهم،
3: صغيرك على متربيه.
1: شنو الحاجات اللي نجموا احنا، شنو نجموا الحاجات اللي تنجم تجيب لنا الجراثيم لهنا؟ اذا كان ما نغسلش هاي اليدين نورمالمون في الاصل، كيفاش تنجم تكون هي هذيك لي ميكرو؟ شنو تنجم تسبب لنا؟ تنجم تكون الغثيان.
3: اول حاجه جريان الجوف والردان. اول حاجه
1: جريان الجوف، الردان وجريان الجوف هما هذونا الاساسيين. دونك لحنا خاصه بالنسبه للصغيرات انا اكدت اكثر على الكونتاكت خاطر هما يلعبوا مع بعض.
3: الصور زاد يعطيكم الصحه خاطر الصوره راهي توصل.
1: بالنسبه لهنا كيف بالنسبه لينا لهنا هذا ياسر، كيفاش نجمنا نتخلصوا من
3: الميكروب؟ كيفاش تخلصنا منها؟
1: هذونا بالنسبه لينا
3: راهو الصابون الاخضر يكفي، احنا ما طلبناش منكم باش تعملوا ميزانيه باش تشريوا الديزانفكتون، تشريوا كل شيء. الخل، والخل وحده، الخل الابيض، عندك الجافيل ديما حلو بشويه ماء خاطر قوي برشا ويطلق برشا الرواري. برشا ساعات تحط لك الجافيل وتحط فيه دي ماتيغ اخرين، فما برشا نساء وصلوا حتى للرياء، وصلوا للرياء بالانتوكسيكاسيون اللي صارت لهم على مستوى الجهاز التنفسي خاطر خلطه الجافيل بك المواد التوكسيك هذيك اللي تنحي البقاع والكل.
1: هو راهو كان جو نحسبه ماذا بينا احنا جافيل بعد المواد الغذائيه. الافضل ان انه يكون الخل باش يكون خير. دونك عندنا برشا ورشات ديجا باش نحكي عليهم انا بعد. بالنسبه لينا النشاط اللي صار مع الاطفال، ركزنا كل ما هي العاب يلعب ويتعلم الالعاب هذه،
3: علم الاطفال وهم يلعبوا
1: الالعاب هذه هي اللي باش تمكنوا اكثر انه هو باش يشد اكل القواعد هذيك. وبطبيعه فما ديزاكتيفيتي عملناها لهم قدامهم، كيف معانا اخصائيين في حفظ الصحه مدام ناديه المبروك وسي قدور الهذيلي حضر معانا، اعطاهم يعني قدامهم كيفاش مرحله تدريجيا بشوي. ومن بعدك الصغيرات هذوكم حطيناهم وهما يغسلوا يديهم، هما يغسلوا يديهم. بالنسبه لينا
3: شنو المستبر شنو لاحظتي؟ فاهمين ما عارفين كيفاش يغسلوا يديهم ولا
1: فما فاهمين فاهمين
3: هذيك دليل على درجه الوعي اللي وصلها المواطن التونسي والامهات اللي ولا
1: حتى في اسئله خاطر هما بالطبيعه صارت مسابقات هكا ومن بعد اعطيناهم جوائز هكا، جوائز صغيره يعني وين يسالهم الاخصائي نتاع حفظ الصحه وين يسالهم يجاوبوا عندهم معلومات. وهي ديجا هيك احسن حاجه اللي هما من اللي صغار احنا نعطوهم اكثر ثقافه، هذيك تجيك ثقافه الغسلين اليدين يكون واعي بها علاش نغسل في ايدي، علاش راي قبل الغسل راي فما هذه الجراثيم كيف ما ورينا بالصور راكي، ومن بعد غسلين اليدين كيفاش مش تولي هي يعني هي نظيفه. بطبيعه حكينا لهم هكا شويه بطريقه هكا مبسطه الى حد ما، شنو النجم كيف ما وريتك في التصاور شنو ينجم يكون اللي ما يغسلش يديه قبل الماك. ديجا هي حتى المروضه جابت مجسمات لغلال هكا في صحن وريناهم يعني باش نربطوا نظافة الأيدي بالأكل، راهي مربوطة برشا. احنا كي نربطوها بالأكل ديجا خطوة كبيرة برشا قديمة في كل ماء قبل الماكلة هذيك تكون. هذونا بالنسبة لي مبدئيا الورشات.
3: بالنسبة الورشات اللي قمتوا به
1: هما ثلاثة ورشات.
3: انتم كل أسبوع هكا عندكم عمل مخصص؟
2: والله احنا مرتبطين شوية بالمناسبات الصحية كسوة الوطنية ولا العالمية
3: ديما تربطوا
2: وهي تكون لينا حافز. اما احنا في سرلين
3: ساعات تسبقوا حاجات انتم
2: مثلا حياه بارك الله عليها عملت لنا برنامج كامل.
1: شوف احنا راهو
2: وقت الحج وقت رمضان وقت في كل مناسبه
1: في كل مناسبه احنا عندي مثلا عندي برنامج هذا بالنسبه لينا كل شهر عندنا فيه حاجه معينه. مثال شاكيك انا مثال انا في جانفي في جانفي هو شتاء هو غريب الدنيا بارده
3: دونك
1: على المناعه عدينا ديجا عملنا لعده وعملنا بريزونطاسيون. مثال بالنسبه للفيفري خاطر فيه اليوم العالمي للسرطان ككل دونك عملنا فيه على السرطان. مارس هو معروف المارس الأزرق عملنا على سرطان القولون. بالنسبة للأفريل الأفريل عملنا الصحة العامة والنشاط البدني هذه بالنسبة لنا. مي عدنا نظافة الأيدي توا قريبا إن شاء الله هنا اللي نحضروا فيها هي نهار 17 ماي اليوم العالمي لضغط الدم. زاد كيف كيف مش نعمل به مش تظاهرة كبيرة برشا خطر هذه مضبين تمس المواطنين الكل غسل الأيدي. بالنسبة لضغط الدم مش تكون للمرضى متاعنا اللي في المستوصف. وفما حاجة أخرى ديجا مش تقولها هي مدام عفيفة توا
2: الحملة الوطنية التوعية لأهمية عيادات ما قبل الحمل ما قبل الولادة وهو في إطار الاحتفال باليوم الوطني الأول لصحة الأم إن
3: شاء الله خاصة المقبلات على الزواج. زاد التحليل ما قبل الزواج يلزم تأكدوا عليه
2: كل شيء
3: دكتورة تأكدوا على بالحق راه ما همش يعملوا في التحاليل راه يمشيوا ما همش قاعدين يعملوا في تحاليل صحيحة خاطر بعد ما يعرسوا تلقى كوارث يا صغير تلقاها مشوه يا
2: فرصه باش
3: راهي رحمه انت كي باش تمشي تحلل وراجلك يحلل راهي رحمه من عند ربي هذيك معناها انت ماكش باش تعرض روحك للخطر.
2: علاش عملوه هو اليوم الوطني الاول لصحه الام خاطر يلقاو تقلص كبير في العيادات ما قبل الولاده يلقاو بات المراه بقاش ترضع بطريقه معناها باهيه كما قلت انت معناتها الزيارات كسوة الصبيب
1: اي راهي فما تنجم
2: التلقيح المرأة الحامل سرتو التلقيح الجديد نحكيو عليه اي ونحكيو بالرزنامة الوطنية الجديدة نتاع
3: التلقيح. حكيت عليه مدام سامية الأسبوع الفارت يعطيها الصحة ودكتور معها زاد حكيو على أهمية التلقيح هذا اللي يخص المرأة الحامل ويلزمها تقوم به لأنها باش تحمي طفلها وتحمي روحها بالأساس
2: وكله
3: تذكير بالطبيعة كل واحد ولا الأسلوب نتاعو راهو دكتورة
2: كل وصلوا حتى 50% باش ننشروا الوعي وباش نبدلوا السلوكيات وباش نعطيوا معلومة صحيحة ونصلحوا المعلومات المغلوطة
3: ديما مصدر الخبر هذا اللي يهمنا
1: أهم حاجة في التثقيف الصحي أنك توصل المعلومة الصحيحة ويكون يعني يطلقاها كيف يعني يقتنعها كي يبدأ إنسان مختص في كل حاجة ذيك طبيب ولا قابلة ولا أخصائي مثلا في الصحة في التغذية كلكو سؤال اختصاص متاعه كيف هو يعطيها يولي هي فما القناعة أكثر
3: أكيد قناعة وتولي عندها ثقة في ماش كنت تتعامل
1: وخاصة كتوحيد المعلومة كل ما فما تثقيف صحي بطبيعي التثقيف الصحي راه يتصير مثلا كيف نحكي احنا على الدم والسكر كل نهار الجمعة عدنا تقريبا سوجي يعني صعيب ياس ديجا احنا راه عدنا برنامج كامل مثلا هذي التثقيف الصحي بتاع العام كامل بالنسبة لنا للمرضى متاعنا بتاع الدم والسكر على طول العام في المواضيع الكل في المناسبات مثلا احنا عدنا في رمضان تثقيف الصحي الخاص ما قبل رمضان في شهر رمضان في العيد الصغير في العيد الكبير توا مثلا الجمعة اللي تعديت قدمت انا وزميلنا سليم ومدام قوبعة على شنو هو الموضوع العادين احنا توا في فترة الحج عدينا يعني عديناها محاضرة ونقاش وفرقنا عليهم مطويات بالنسبة شنو الإرشادات الأساسية بالنسبة للحجاج
3: نص ما قبل المرأة الحامل ما نظرتوش في حاجة هما برش تخص شبابنا مالكش نسيتو بالجانب النفسي بالنسبة للي باش يعديو الامتحانات عندهم دور كبيرة جانب النفسي تحذيرات الأم اللي تمرض صغيرها الأم اللي استرس نتاعها تنقلوا الولد ولا البنت
2: هذا لازم يوم
3: ايام مش يوم والله باش تقنع لهم تبعد على صغيرها وقت الامتحانات سيبوا
1: والله ان شاء الله
3: تحضير دكتوره وقت
1: ان شاء الله ان شاء الله هذه
2: نفس الاطار احنا التثقيف الصحي نتاعنا مش كان في المركز زكاهو نخرجوا به المؤسسات التربويه كما قلت باش نمشيو لك الشرائح الصغيره لك الصغير باش نرسخوا فيه ثقافه غسل اليدين فالكوليج باش نحيو التدخين يا جماعه ما تتكيفوش هكا
3: واحنا مادام حكينا على اهميه العمل الجماعي وبديت بيه زادت عملوا نهير على هالشباب في الصيف مقبلين تو ما عادش باش يقراو شنو كيفاش تملى فراغك ادخل في صلب الكشافه ادخل في صلب الجمعيه تعاون اعمل حاجه تزيد فيك وتعطيك وتقوي شخصيتك
1: تطور
3: فيك وتبعد تخليك تبعد تربح تتصور الارجونت بوش بتاعك مصروفك تحس بمسؤوليتك في المجتمع حتى مش معناها حتى حاجه معناها جست اعتباريه معناها باشك الصغير هذاك يحس بالمسؤوليه ما عادش يبدا متواكل على والديه في كل شيء
1: ان شاء الله ان شاء الله مازلنا جوع وجويلي احنا تو في الاخر
3: ان شاء الله يا ربي ناخذ اكثر سي سليم نرجع معاه سي سليم العقاب ممرض رئيس الصحه العموميه بمركز الصحه الاساسيه سطح جابر. سهلا نقول لكم عيدكم مبروك البارح كان احتفال حلو واكيد فما معناها برشا رسائل وفما برشا كلمات حلوه عطات فيكم دفع معنوي من قبل المرضى خاطر راهو الممرض راهو انت تعتبر روحك معناها الانسان الاكثر قرب بالنسبه قبل الطبيب الخاطر يجي يفحص صحيح وشوف قبل الطبيب وقلب انت اكثر واحد تشوف انت اكثر اختصاص اللي تكون اقرب للمريض تعرف مشاغله ساعات يا وليدي راني موجوع يا وليدي راني عندك المشكله هيكي راني بالله اسمعني نحب نحكي لك احكي لك حتى على قصه حياته وولاده هذا ما ينجمش يسمع الطبيب تسمو انت الممرض اللي انت عندك الجانب النفسي والعلاجي والتزريق متبع معناها كل
2: خاصه
3: كل
2: الانصات
3: الانصات كل بيت وكل بيت معناها وخاصه يبدا مريض بالالزهايمر او عنده امراض مستعصيه او عنده مسكين انت الجانب النفسي نتاعك تلقى انسان تتفرها تضحك معه شويه تمشي لبيت اخرى تلقى حاله معناها حقيقه معناها تاثر فيك وتخليك معناها نفسانيا تتعب انت بجودك ما تحاول ما تظهرش وتحاول تتغلب على الامك والامك المريض هذاك باش تعطيه دفع معنوي وانت معناها عباره على طبيب نفسي راه مش ممرض فقط. مرحبا بك يا سيدي نورت
4: بك عايشك ومرحبا بكل مستمعين اذاعه المنستير
3: صحك شجعت الشباب عفيفه اليوم يا حياتي
2: اول مره سي سليم هو مسؤول عن حفظ الصحه بمركز الصحه
1: سليم ما شاء الله عليه في المستوى
3: اسمع لمسمى سليم من السلامه سليم من السلامه هكا ولا مسؤوليتك كبيره
1: كبيره كبيره كبيره ما شاء الله عليه في المستوى ناشط يقدم في خدمات ممتازه
3: صبور جدا ظاهر عنده صبر
1: الصبر ايوه ريت شنو النجم نقولوا سليم هو شمعة مضيئة في مستوى الصحجي
3: بس يحبوك
2: أنا برشا شموع
3: خير على وليداتها
1: بالنسبة لسليم هو أصغر واحد اللي تقوله أنت راك ولدي أنت راك خويا أنت بالحق هو كل شيء سليم
3: هو مطيع ويسمع الكلام وسيد الشعب خادمهم راو سيد القوم خادمهم راو إنسان كي يجيك قاصدك ما تردوش اسمعوا ميسالش حتى ماكش قادر باش تعاونوا اسمع هو خذ برايو ما تبخسوش ما توجعوش عندنا برشا تواز احنا عندنا ردة فعل ابعد عليا سامحني يا اخي ما لقيتني كان انا اسمه ميسالش ما تعرفش عليك الحاله هذيك كي جاك
4: هذيك مهنتنا مهنه التمريض هي مهنه نبيله
3: لا حتى في الشارع راهو ساعات يجيك عبد والله توا هو تلمون كثر اللي زرناك ما نعموش مش الناس كل كيف كيف مش خاطر شفت حالات دونك باش تولي معناها كما نقولوها تنحي الخير من قلبك على الناس
1: لا لا لا الخير ديما موجود
3: انوي الخير واش يهمك
4: الحقيقة نحب نأكد أني اليوم أنه نجاح التظاهرة متاعنا هذه اللي باش نحكيو عليها هو راهو مش مجرد صدفة الحقيقة هو بالعكس على ثمرة فريق كامل متماسك متعاون كان فيه روح الوحدة واللحمة وهذا كل الحقيقة يرجع المدام عفيفة قوبعة الحقيقة هي اللي نمت فينا
3: أكدت على حضورها
4: اليوم الحقيقة هي اللي نمت فينا روح الوحدة هذه وروح الفريق لحد ذاته
3: هذا هو.
4: حبيت نقول بالنسبة للتظاهرة اللي عملناها 6 ماي كانت بمركزنا مركز الصحة الأساسية سطح جابر أنا قدمت من طريقها قدمت حصة تكوينية تحسيسية كانت لفائدة الإطار الطبي وشبه الطبي تحت إشراف بطبيعة طبيبتنا سوسن البرقاوي وأخصائية الصحة مدام نادية مبروك
3: سوسن شنو الاختصاص؟
2: طب العائلة
3: طب العائلة
4: وأخصائية حفظ الصحة مدام نادية مبروك الحقيقة هذا بدعم وتشجيع مش من الإدارة الجهوية للصحة المنستي وإدارة المجمع الصحة الأساسية وزاد المجتمع المدني ما ننساوهمش الحقيقة وعلى رأسهم سي محمد طبقة الحقيقة ديما نلقاوهم مدينة ليد المساعدة واقفين معانا وكلك سواء ماديا ولا معنويا في أي نشاط تحسيسي وإلا تظاهرا قدمها يكونوا معانا احنا نعرفوا انه اليدين هي اول وسيله لنقل الجراثيم داخل المؤسسات الصحيه نتاعنا
3: وعلاش كنقول لهم ما تسلموش بيديكم يتغشوا
4: بالضبط
3: يتغشوا
4: اي صحيح هكا علاش التظاهرة هذه هي كانت فرصة الحقيقة باش نأكدوا على أهمية نظافة الأيدي باعتبارها مسؤولية جماعية وركيزة أساسية لسلامة بطبيعة المهني الصحة والمرضى نتاعنا كيف في الومضة هذيك اعتمدنا على قدمت أنا الحقيقة عدد معلقات هذوما تحسيسية توعوية
3: انت خدمتهم
4: كان الهدف نتاعها هو نشر كان هدف نتاعها هو توعية المواطنين بنظافة الأيدي والاعتماد الطرق الصحيحة المعتمدة لغسل الأيدي.
0: هذا يخص الفراش، هذا في المستشفيات،
4: أي المستشفيات،
0: المراكز
4: الصحية،
0: المراكز الصحية.
4: المعلقة هذيك تحكي على اللحظات الخمس الأساسية لنظافة الأيدي اللي لازمنا نلتزم بهم، اللي هو قبل لمس المريض، بعد لمس المريض، بعد ملامسة المحيط المريض في حد ذاته، كيف كيف زاد بعد أي خطر يكون تعرض لسائل بيولوجي متاعنا، وإلا قبل أي تدخل معقم باش نقدموه للمريض. الحقيقة حبيت أن نقول أنه التظاهرة اللي عملناها كانت الحصة اللي قدمتها كانت مش بالأساس حصة كلاسيكية تقليدية، لا، كانت حصة الحقيقة مليانة بالتفاعل وبالحماس من خلال تقديمنا الألعاب التثقيفية. عملنا زادة تقييم ذاتي بعد الحصة للحاضرين الكل، ليطار طبي وشبه الطبي، وعلى ضوء التقييم اللي عملناه قدمنا لهم جوائز تشجيعية الحقيقة
0: تحفيزية.
4: أي تحفيزية بالضبط. حبيت نأكد في الحصة متاعي على استعمال كيفية غسل الأيدي.
0: تعطينا كيفاش تراها
4: كيفية غسل الأيدي؟ الغسيل العادي نقوله للأيدي،
0: أنا نمشي المديداي ناخذ السوليسيون ولا الصابو؟
4: بالضبط. أول حاجة بالطبيعة لازمنا الساعة
0: بين الصوابة
4: نحكيه قبل مدام إناس على الشروط الأساسية لنظافة الأيدي. بطبيعة احنا مهني صحة، لازمنا نلبسوا ديما بلوز تكون يد قصيرة، لازم تكون يدينا بطبيعة ما فيهمش اللي بيجوه كل فازات وكل الأخوات، الظوافر متاعنا حبذا مش حبذا لازم يكون
0: مقصوصين
4: من غير نعرفش كل لي مانيكير وكل حكايات ولي فوزونكل وكل حكايات هذوم، ولانهم ولاو دارجه برشا الحكايه هذيا. فهمتني؟ حبيت نقول انه كي نبلوا اليدين متاعنا ناخذ الكميه من صابون السائل على حسب الحجم متاع اليد متاع المهني الصحة، ومن بعد باش نقوم بالسبع مراحل اللي هما إجباريا لازمنا نعملوهم. سبع مراحل هذوما ما نعرفش كان نجم نوريك الطريقة
0: كيفاش خطوة ميجي لهناس ولا حتى مكانك ما يصيرش قاعد تشوف الويب كام قدك. عمل يديك
4: بعد ما نبلي يديا ناخذ كمية الصابون السائل باش نصير فرك للكفين، من بعد باش نفرك الكف اليد اليمنى على الظهر اليد اليسرى والعكس صحيح، كيف كيف باش نعملوا
0: بين الصوابع
4: اللي هو بين الصوابع بحركه دائريه على الكف. الاصابع هذم في حد ذاتهم اطراف الاصابع الطريقه هذه نعملوا كيف كيف هكا قلنا هكا، وهذم بين الصوابع الاطراف نتاع الصوابع يعني هذم الطريقه هذه، ونكملوا هكا الاظافر هذم الاطراف، ونكملوا في الاخر المعصمي. هذوما الطريقه هذه لازمنا ان يلزم علينا يعني نستعملوها المراحل هذوما. وكيف كيف حبيت ان ناكد على الاستعمال نتاع المعقم الكحولي. الحقيقه المعقم الكحولي يبقى ناجع وافيكاس بالباهي كي نقارنوه بنظافه بالغسل العادي الايدي، يقعد خير وانجى وكيف كيف. اما كل حاجه
0: صابون
4: عندها
0: الصابون الاخضر مش
4: اكيد الصابون الاخضر على يد متسخه.
0: اما في داركم في داركم مش تخرج بيه
4: في دارنا
0: في الاماكن العموميه تلقى صابون تكون تغسل بيه
4: الاماكن العموميه متوفر الصابون السائل الصابون السائل
0: ما لازمش يكون موجود.
4: حبيت نحكي على زاده كيف كيف على الموانئ استعمال المعقم الكحولي. ما لازمناش المعقم الكحولي نستعملوه على ايدين مبلى، لا، على ايدين تكون ظاهريا نظيفه وشايحه. كيف كيف لازمناش نستعملوه على ايدين تكون فيها جروح والا مراش حروق وكذا، والا منجموش نستعملوه مع خلط مع مواد كيميائيه اخرى خاطر باش يولي يعملنا حساسيه في ايدينا. كيف كيف اكدت على انه ارتداء القفازات الجواندوات في الوسط العلاجي انه ما يعوضوش نظافه الايدي في حد ذاتهم، هما في حد ذاتهم وسيله حمايه اضافيه. راه مش معناه ان نلبسوا لي غون في وسط نقدموا مثلا خدمات صحيه للمريض نلبسوا القفازات نقولوا لا احمينا رواحنا، لا، بالعكس رانا ديما لازمنا قبل وبعد ارتداء القفازات هذيك لازمنا ديما نعملوا تعقيم اليدين نتاعنا بالمعقم الكحولي.
0: الخل
4: اي من احسن الخل به معقم به نعقموا به السيرفاس نتاع الخدمه، نجموا نعقموا به الماتريال، يبقى باهي. حبيت ان في الاخر نوصل رساله الحقيقه تكون رساله توعويه انسانيه، الهدف نتاعها هو تعزيز النظافه الصحية والترسيخ الممارسات الصحية هذوم هذه.
0: يعطيك الصحة. حابة
2: نزيد حاجة اللي تم فيها الحصة هذه تقديم فيديوهات
4: توعوية
2: تحسسية سمعية بصرية، وتعرف إنه الوسيلة السمعية البصرية توصل للمواطن أكثر. دوك نعرضوها في التلفاز بتاع المركز. وحول النظافة عندنا برشا برامج، عملنا على التدخين، عملنا على سرطان الثدي،
0: عبارة على حاجة موثقة.
2: ونخليوها ديما تمشي، ساعات نبدأوا معهم، ساعات نخليهم
0: ذكر فينا ذكرة تنفع المؤمنين.
2: الدولية عندها دور كبير برشا،
0: خاصة الشعب التونسي أكثر نصفه توا ينسى لك الكوفيد، نسيان ظهر بالناس الكل. الله ومنك يولينا نروحوا لديارنا وندوروا المفتاح، تعرف الدار على الأقل تعرف نسكويت، ربي يقدر الخير. بر به الجهود بطبيعة الحال، جهود فريق كامل، وبطبيعة فما أفاق وفما ديما عمل دؤوب. خليني نشوف نجاح التظاهرات اللي باش تقدموهم في الأيام القريبة القادمة إن شاء الله. نسلطوا عليهم الضوي نجاح. تفضل.
1: به أنا بصعبش نقول نقطة ولا ذيك تكملهم مدام عفيفة. بالنسبة يعني على عمل المجموعة كاملة، نزيد نحدة بالنسبة لنظافة الأيدي، راهي مش احنا عملناها كان شي في المستوصف، مش موجودة كان في المستوصف كهو. أنا كيف عملت الورشة معايا ممرضة، الممرضة نورة الطبوبي، هي ممرضة تابعة سكولير الطب المدرسي، يعني يعني عملت معنا الورشة هذيك، لكن في نفس الوقت هي راهي في المدارس وإلا في الروضة زادة هي تمشي، يعني الدور هذايا اللي احنا عملناه مثال في المستوصف هي راهي قاعدة تعمل فيه في المدارس في الروضات في والورشة هذه زادة كيف كيف معنا مريم الطويهري، الدكتورة مريم الطويهري هذيك باش حاولنا نوصلوا.
0: سمحني نسيت المكالمة. ألو عسلامة ومرحبا.
5: ألو
0: ما وشدني الحديث في الموضوع روهم برشا. مرحبا مرحبا شني حويلك. سمحني يا مدام على الانتظار.
5: ملا مثال اش عزيز.
0: اي تفضل.
5: حبيت باش نسهل على مدام حياة ورفلي طبيبة التغذية.
0: هاي معك.
5: وقتاش نجم نلقاها في المركز الصحي؟
0: وقتاش تلقاك معناها التوقيت المواقيت نتاعك اللي ينجم المواطن يجي يستشير
1: به اللي موجودين لهنا تبعين مستوصفاتنا في مستير نهارت اللي فما عيادات الامراض المزمنه، يعني نهارت اللي فما اللي عدوا على الدم والسكر انا موجوده نهار هذاك، مثال صح جابر موجوده نهارت الجمعه،
0: الجمعه الصباح
1: بتبيعها الصباح 8 نبداو موجودين. مثلا نسقانس موجوده نهارت
0: المركز الصحي في صح جابر نتاع ضغط الدم،
1: هي تابعة أنا مركز.
0: أنت تابعة أنا مركز الساعة
5: أنا في جمال لما نحب نجيك عزيزي.
0: تحب تجيك يا عفيفة، تحب تجيك مسمعتك ميسيلش خذوها
1: ميسيلش
0: إيجا مرحبا بيك. إيجا
5: رانا فرد لقب، رانا
0: فرد لقب ورفلي مرحبا العائلة.
1: احنا اليوم الأربعاء نهارة الجمعة إن شاء الله موجودة نهارة الجمعة في سطح جابر. إيجا مرحبا بيك أبارتير من 8 أنا نبدأ موجودة.
5: باهي يعطيك
0: الصحة يخليك. هاي لا لا شاء الله ويعطيك الصحة عبيد الطيبة اللي كتلقتها. شكرا لك. باهي احكينا شوية على سبب نجاح التظاهرات. أنا قلنا صحيح اللمة والمجموعة وكل هذا كله عنده دور، لكن فما زاد جانب التحدي والسيرورة والصبر وطول النفس، الخطرة وساعات تصير ظروف، فما آليات ناقصة، فما حدث يصير لربما ينجم فوغوبورتي معناها تخليكم تأجلوا التظاهرة نتاعكم.
2: حاجات نجاح للتظاهرات هذيا كان بفضل تكاتف جهود فريق كامل، فريق متجند يعمل يد في اليد باش يقدم يوم ناجح وممتاز. راهم أعطوا ما عندهم، تسمح لي باش نذكرهم.
0: هاي مثالش باش كل انسان عطي حقه.
2: دكتورة سماح المستيري هي طبيبة الأسنان بالمركز، الممرضين هما يسرى حميدة، ربيع عشقاء، وميمة بودريقة، سليم العقاب اللي هو معانا، أخصائية التغذية حياة الورفلي، وممرضة الطب المدرسي نورة الطبوبي، إلى جانب أطباء مختصة في طب العائلة. وهنا راهم يعملوا في مجهود كبير، ومن هنا نحب نقول من حبكم برشا ونشكركم.
0: ست واحدة راك
1: منى
2: استنى
0: لا مش منى اسمى الحطاب
2: اسمع الحطابه
3: راكم عفيفه ما تعرفوهاش
2: مركز
3: الصحه عفيفه راكم ما تعرفوهاش كي تبدا في البريكولاج
2: وتبدا في 2017 تعلمنا عليها بيان مدام منات ليلي ما نفوتناش باش نسلموا عليها ونشكروها رفقتنا راهو من 2017 بمركز الصحه النفسيه
3: مقبوله حقنا نحطولها
2: وكانت عنصر نشيط جدا داخل الفريق حيث عملنا معها على تنظيم العديد من التظاهرات واستفدنا كثيرا من خبرتها في التنظيم والتنسيق.
3: شكرا على هذه العربية الجميلة يا عفيف.
2: شكرا زيادة سي محمد تبقى شكرا سي سليم قبل على تعاونه ومساندته وبالطبيعة فمش نجاح بدون دعم ومساندة مجمع الصحة الأساسية بالمنستير
3: إذا كان زادا فمش كان كوت بوس
2: والإدارة الجهوية اللي منها شرفونا بالحضور في التظاهرة هذه اللي أهميتها خاطر كما قلت أنت نظافة اليدين كل شيء.
3: سيد المدير الجهوي وينه؟
2: سي محمد الرويس
3: وينك سي محمد مستانس تطلع علينا مستانس تجيل الإذاعة المدراء اللي مروا الكل ما شاء الله يعني في صحتك بالدنيا موجودين سي محمد الرويس راك جيتنا مريرة برك وتوا صيف ويزمك تجي
2: يجي
3: يزمك تجي سي محمد توا
2: جمعية لمسات فنية مدام بقيادة المسؤولة عن هذه الجمعية دونك التلميذة نورين صفطة هي بنت يسرى حميدة الممرضة بتاعنا هي جات عملوا لنا معناتها برشا
1: انشطه للاطفال
2: يعني اليوم احتفالي جميل جدا لبسوا لهم ديكلون الاطفال عملوا لهم
4: جو
2: رائع موسيقى على غسل اليدين وبرشا جو والله بالحق
3: بالناس عفيفه سامحني نستسمحك الناس اللي منعتهم مثلا الامراض هذيك الساريه اللي عندهم المناعه ذوكم راهم من اكثر الناس اللي يلزمهم يحافظوا على نظافه بدنيه
4: اكثر ناس عرضه بالامراض
2: اي صحيح
3: اي دونك تذكرهم في المجال هذا خاطر ساعتي ما يجيش على بينساو سبحان الله
2: عملوا الاطفال الصغار حضروا مسرحيه هذه الروضه نتاع الصحيه تبارك الله عليهم ما تقولوش اسمها عملوا مسرحيه عملوا مسرحيه الطفله دور الام والطفل وجيبوا هكا معناها تفاح وواحد الطفل دخل يجري باش ياكل قالت له ام ولادي قال هيدي نظيفه هاي نظيفه بديت تفسر له علاش والجراثيم وريته كيف الشخص اللي دي فريمون معناها
3: شخص اللي دي هو التفاح مش يدي وخلي التفاح
2: أتعلم طفل طفلة اسمها حنين وطفل اسمه أنس جكروا وكانت حصة محلية
3: حتى رياض الأطفال عندهم دور كبير
1: عندهم دور
3: إن شاء الله عليهم
2: كانت إعجاب الجميع فريمون كتير من الصحة الناس الكل وإن شاء الله ما نسينا حد
1: إن شاء الله
3: عفيفة معبودة الجماهير باهي تخصولي نهير ناقصي المناعة وإحنا كنا ولينا ناقصي المناعة كنا ولينا الفيتامين دي قاعد يلعب بينا من اليمين للشمال
4: جديد وفقر الدم
3: جديد فقر الدم سورديتي عند الناس واللي تماش تسمع النسيان ظهرت النسيان
1: شوف أي حائط
3: وخلفتك الكوفيد الرواري اللي يلزمك كل ستة شهور تمشي تعدي الناس اللي مرضت مرة واثنين وثلاثة على رواريها بالكوفيد راهو فمك الشعاب الهوائية راهي قاعدة تتقلص السوغيتريسي وإلا العكس تتحل يلزمك تمشي ديما تعمل دورات
1: إيه مخلفة وتشخيص
3: مخلفة مش قاعد تقلق أنا لبست ومرضت بالكوفيد وخرجت منها الحمد لله
4: لا يلزمك
3: المتابعة خاطر يصيروا كلي زومبولي وما همش قاعدين يفيقوا ساعات تصير له
4: صغيرات ولا في العمر
3: صغار يموتوا بلي زومبولي الشباب
2: تو بقاش يحب ياكل الخضرة قاشي معناها
3: ارحي واعطي
2: اشرب
1: توري يلزم الام هي
3: فما تحيل تحيل بنقولوها بلطف خاطرك انت باش تغروا لمصلحته كي ترحي وما يراش ويشرب مثلا تحط معاه حاجه يحبها اكيد مش باش يفيقوا يشربوا ياك انا كنت كيكه ما نحبش الخضره تو كل شيء ناكل
1: اي لكن النجم اللي ما يحبش الخضره خاصه اللي بالنسبه للصغار نجم نبدو بكميه صغيره مثال اش راهي المداومه هي اللي تعطي نتيجه كي تحط له انت
3: والله كي راكز في النار هو يكره السفناري ياكل هيك لا راهو الصغار صعب
1: السفناري زعما كي باش نرحوها احنا فيه مش ندخلوها في اي جو باهي تو ممكن القوارص
3: مجو مجو مجو بويون برودو برودو احنا برودو احنا حط فيه كل شيء
1: نعمل كي نعملوا سوب نتاع عدس العدس هكا لونه اصفر بطبيعته زعما احنا كيف اليوم حطينا فيه هكا ترونش نتاع السفناري باش يفيق
3: يلزمك تعرف اي ويزمك تعرف واش يحب مثلا حوت دجاج باش هو كي النكهه كي يشم يتعجبو
4: ياكلها
1: ولكن كي نفوحوها نحطوا لها كم شويه حوت مع حاجه كي باش تتخلط مع بعضها راهي ما تبانش ديما نمشوا مش الكميه
3: اللي تنجم فما حيل ما تخليش ولدك ما غير هذاك علاش قاعدين يمرضوا بمصارنهم الميكروبيوت ضعيف.
1: البكتيريا النافعة نقصت
3: من كثرة المناعة
1: من كثرة لي فاست فود أن هالمناعة نقصت.
3: والله ساعات فاست فود تلقى فيه والله صدقني والله طيب لك هيلثي. حطك سلايطة وحطك بورسيون تاع اسكالوب مشوية والبان اللي بنيه هذيك المفيوش بالكل لك اللي تلقاها بالشوفين ولا تلقاها. أنا شفتهم بالحق فما راه لازم تعرف وين تمشي. تعرف أنت صغيرك ما هوش غالي راه
1: اخر
3: ما هوش غالي تلقاه يلعب على سلامه المواطن ويلعب زاد على كما يقولوها مش الفايده في برشا يجيوني اعطيني شويه اللي ناخذ سمعه طيبه خير لي من ألف واقف ويتمم لي وتسلم إيه مشكله اللي يخدم بضمير بالطبيعة.
1: اخر مره مثلا على حكايه الحاج النجم ناكل البرة لكن ناكل هيلثي فما شكون جاي يسالني قال لي بي عنده اشكال صحي دونك عنده عام ماكلاش البرة ما حدا شيء انا حال شيء كلها قلت له باهي انت شنو مشكلتك مشكلتك الفارينه خذ خبز قمح وهزوا معاك وبرا شوف شنو باش تاكلوا هانو خبزك هذاك خاطر هو المشكل نتاعو في الحاجات اللي اباز دو فارين دونك انت خذ الخبز نتاعك مش لازم انت اللي قدمه لك للمطعم هذاك انت تاخذ الخبز هذاك والله يفرح بها هذا يفرح بها قال لي والله يفكر علاش لا لانه هو الاشكال نتاعو في الفارين
3: مدام حيت انا كنت نحكي انه مدام منيرة على الاملات هذه اللي نعملوها بالعظم قلت معناها ترابيس في النار البطاطا القرع بالطزينه اللي في ستهبه بالبخبر كمانها وتحط عظمة وبعد تولي خبزة تولي كيلو أملات تلفها وتحط فيها اللي تحب تحط فيها الاسكالوب تحط فيها خير من الخبز اللي ياكلوا فيه هاو كما يفيقش بالخضره كي ملونه ما احلى يحبوا لي كولور هما الصغار
1: يحبوا النجم وراه حتى هذيك كيف تكون هكا رابي برشا مش زيدها شويه معدنوس تنجم تزيدها شويه بصح
3: انت وش يحب
1: مع بتبيعه راهو حسب العمر نتاعه وحسب ما نجوش احنا الانسان عنده شحم في الدم ونقولوا حط
3: الحيط اكل ذبانه كي تحط لي على كعبه القط ولا قهرتك ذبانه والقرلو نتاع السيف
1: انا نقول
3: حشرات ذبانه كي تحط على الخبزه شنو تاع خلي يعرفوا واش معناها ذبانة على الخبزة راهي قاعدة تبيض تسيب البيضة نتاعها على البلاصة دوبة ما تحط الذبابة على الماكلة راهي قاعدة تبيض راك انت البيضة نتاعك باش تهز الخبزة باش تاكل الخبزة بالبيضة نتاع الذبان كي تشوف الذبان ما تسكتوش تكلموا يا ناس تكلموا يا ناس تشوف الذبانة في الباتيسري ولا تشوف حاطة على الماكلة ولا حاطة على السلطة ما تاكلش اخرج قاطعوا خلي سامحني في الكلمه يتربى شويه سامحني ما يا رسول الله بس حط فيها عود القرنفل تو مع جدور بيك حتى ذبان حطها في الريستوران بس
2: الهيئه الوطنيه للسلامه
3: انا مش نشوف فيهم بالله عفيفه خليني بالله ما نحبش نتكلم ماني نشوف في حد شيء قاعدين على كرسيهم يتغشوا ولا يقعدوا قاعدين على كرسيهم لا سامحني انت شنو هالشيء اللي رفيه وينهم يا مدام عفيفه وقتش يخرجوا امان وقتش يخرجوا تو سخانه تو سيف تو تسممات نسمع في ناس في سبيطارات ب 30 تلميذ يا رسول الله يخرجوا تحركوا من كرسيكم تحركوا يا رسول الله شال المسؤولين هذوما تحركوا بلادنا مشيت تحركوا في كل المجالات نحكي راه مش كان في الصحراء مش عليكم امان عفيفه راني قلبي وجعني على بلادي راهو
2: عندك الحق
3: الغلب نسكتش برا عاقبوني يعني نعملوا اللي تحبوا انا ما نسكتش راني نشوف في حاجات راه ناس تحارب في حاجه ما هوش وقتها ومسيبين اللي لازم تو يتعمل فلوس ماشيه هذا رانا كيكه يلزمها تمشي في مجالات اخرى يا رسول الله يسيروا نحبوا بلادنا راهو نحبوا بلادنا توا احنا قاعدين نعمل على تونس 2027 للسياحة قاعدين نعمل على بلادنا باش تظهر كأحسن ما يكون راهو ناس قاعدة تراقب راهو فما سياح قاعدة تشوف راهو قاعدين ناخذوا في حاجة في صور حلوة على بلادنا ولكن الجانب الآخر راهو ماكلتنا ماهيش قاعدة صحية يا رسول الله الدجاج نشوفوا فيه هكا ما تشوفوا لا تقول لي عوضي ولا تقول لي حتى شيء كل انسان هذاك مش على روحه ربي يرحمه انت بخك شعطاك شنو هو تاكل انت بجودك تعمل النظام نتاعك في نظافتك في اسلوبك في حياتك شو ولادك يحبوا على شنو تربيت ركب اقل الاشياء بالنسبه لك ما كانوش يمرضوا كيفنا وكان عندهم ابسط الاشياء دجاجه ربيها في الدار عظيمه عربي خبز طابونه صحي الناس بكري ما كانوش عندهم الامراض النادره هذه اللي قاعدين نشوفوا
1: برشا برشا يعني الماده الغذائيه ولات تدخل في مرحله نتاع تصنيع برشا تدخل لها برشا مواد ثم الملونات
3: مواد اللي يبيعوا فيها نتاع الدجاج وياخذوا فيها الصغار انا نقعد بيته والله نقعد بيته كبده بكلها ديتاش معناها روز مارون الالوان الكل تشوفها في الكبده الكبده راهي في الخارج تتلوح واحنا نبيعوا فيها ب 20 و22 لا خليتوا زوالي ياكل ولا خلي اقول لكم تراقبوا قاعدين تبيعوا في السموم سامحني للناس غشوا من منظور هالبلاصه هذه خاطر الزوال يمشي يشريها الاولاد وراه انا نشوف فيهم
1: يحرم
3: يشري يمشي يشري الكبده هذيك الملونه الصغير وباش يعملها له برودو ياخذ كعبتين ولا ثلاثه يحط له السم في ماكلته مسكن هو ما يعرفش ما يعرفش ياخذ كبده يقول كبده نتاع الجيش
2: تكليف صحي والتوعيه
3: يلزم توج نتاع الصحه يلزمهم توا يخرجوا نتاع
2: نتاع
3: المستهلك
2: من موقع
3: كل ما اكثرش زهقت روحي ما اكثرش من هكا عادش تحبوني عندي دم وعندي كل شيء انا مش زاده مش نزيد نحرق دمي انا ما انا كي الرابعيني نتكلم انا كي نبدا باللي شغيو بحد الناس والله نتكلم نقول لها مدام نحي عليك هذاك شنو هو فيها الكيك باش تعملها 4 عظمات ولا 3 عظمات لوليدك تشو الزيت شو الشاي اللي خارج منها تش باش تحط في قلب ولدك مسيكن وبعد تقول مرض بالسكر عمره 12 سنه
2: ومرض عطتنا برشا افكار اليوم
3: برشا يا رسول الله سامحوني سامحني عفيفه راه والله من خلالكم انتم راه حبيت الخاطر انا نشوف في حاجات خاطرني ديما نتنقل ديما نمشي ديما نتحرك ديما نشوف في حالات المناعه هذا هو فيتامين دي يخدموا لي على الفيتامين دي على فقر الدم
2: اللي سيد في كابرينوبسيال عطيتنا برشا افكار تنجم نزيدوها ونخدمها بعين الاعتبار
3: مش انا يا عفيفه راه اذاعه المستير انا نمثل اذاعتي
2: عايشك مدام شكرا لك نشكر بصفه خاصه
3: اداره
2: مجمع الصحه الاساسيه اللي تشجع فينا على هي كل اعوان المجمع ونذكر على راسهم السيد مدير مهدي الدبابي والنظره العامه نادره بشير اللي قاعدين يشجعونا
3: يخرجوا معكم ويشوفوكم واش قاعدين تعملوا صحي
1: جو يحضروا
3: يلزم المسؤول يقوم من كرسيه ويتحرك ويمشي ويشوف
1: فيهم وعاملين مجهودات
2: ويسمحونا باش
3: كل عمل فيه ضمير مهني الله يبارك لكم في كل خطوه كل عمل ما فيهوش ضمير مهني ما نقول حتى شيء سوى ربي يدي علاش شديتوا البلاصه هذيك خليوها لغيركم خليوها لغيركم فما ناس صغير راهو على بلادها انت شادت كرسي ما ولا بس تاخذ في شهريه وتاخذ في تواصيل وتاخذ خلينا نستخدم على رواحه هو اللي جاي على بلادنا
1: اكثر صوره تبين اللي الغير على البلاد هو الانفعال نتاعك انت
3: وعليا وعليا اسكتوا برا مش نلقاهم عاملين مظاهرات لبرا
1: لا تجاه هو الانفعال هذا هو اكيد خط الانسان
3: يلا يعطيكم صح فماشك الخط الاخضر مازال موجودك الخط الاخضر بالله ولا ازرق
1: تابع وزارة التجارة ذيك أكيد راهو
3: أخضر نتاع المستهلك نتاع المستهلك
1: المستهلك
3: الدفاع عن المستهلك مازال موجود
1: نحب والله ما عنديش فكرة أما رانا قاعدين نقوموا بالتثقيف الصحي بتاعنا
3: لا حياة ماكمش مقصرين والله مانيش عليكم سامحوني أنا نفعلت خاطر الموضوع جبد موضوع حكينا على التغذية وحكينا على أهمية التغذية وراهو تحاربوا في حاجات ماهيش وقتها تو وتدعيوا لي فما أمراض وما نعرف شنو هي ماهيش موجودة وتحطوا في فلوس كترة في حكاية فارغة يهديكم ربي يهديكم ربي يهديكم ربي احنا كنا سباقين في صنع الأدوية راهو في تونس واحنا معولين على الشباب هذاك كالطالبي كالشباب اللي في البحث العلمي هذوك راني نحبهم برشا انا مشيت الكليه يعطيهم الصحه وكرموني باسمي انا باسم اذاعه المستير وقعت كريمي شكرا لهم يعطيهم الصحه والف صحه القطب البيوتكنولوجي في المستير يعطيهم الف صحه ومشكورين جدا فما شفت شباب يخدم في المجال الجيني وطلبه في الكوتي جينيتيك وفي الكوتي معناها المجال البحث العلمي والطبي ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم بالحق هذوكم اكفاء هذوكم حطوهم معاكم يخدموا حطوهم بالحق راهم يعاونوا هاي شكرا لك يا حسام موعدنا قال لي الف سلامه مشكور يا حسام والله برد لي على قلبي تو قلت لي الف سلامه شكرا لك هويده شكرا للمتربسه اللي قدمت النقل المباشر في نجله وزميلتي نجله عطيه اللي ساهمت في نقل اللي كانت في التكنيك ومشيت يعطيها صحة على نقل أجواء نفسي في إذاعة المنستير شكرا لك عفيفة مرة أخرى شكرا حياة شكرا لكم يعطيكم الصحة وصحة دائما للناس الكل وإن شاء الله ديما في العلالي وإن شاء الله ديما رافعين راي تونس أي كلمة
2: تكلم هدفنا الأساسي هو نوصلوا المعلومة صحيحة
3: رئيس في قصيرة
2: صحيحة للمواطن سلامة المريض حمايته والرسخ فيه ثقافة الوقاية والصحة للجميع
3: يعطيك الصحة يا عفيفة ربي يفضلك ربي يعطيك الوقت الطيب انت حياة المجموعة الكل والإطار الطبي وشبه الطبي شكرا للمجموعة الكل نورتونا يلا

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: باستثمارات تناهز 40 مليون دينار، تايكينغ إلكترونيكس الصينية تختار تونس لإطلاق أولى وحداتها الإنتاجية خارج الصين. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنبه للتجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة. مجلس الجهات والأقاليم يصوت على مشاريع القوانين المتعلقة بلزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفلطة ضوئية وسط تواصل الجدل حول السيادة الطاقية. إلى تفاصيل الأنباء، اختارت شركة صينية تايكينغ إلكترونيكس تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين، وسينطلق نشاط الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية، من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة، باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، ستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل، وسيوجه إنتاجها كليا للتصدير. هشام تركي مدير عام القطب التنموي بسوسة، والمزيد في ميكروفون مهر جعيدان.
1: استقطبنا شركة تايكونغ باش تجي لتونس. تايكونغ هي شركة صينية عندها زوز مصانع في الصين يصنعوا لي بيس اوتوموبيل. المشروع هذايا قيمة الاستثمار متاعه 40 مليون دينار، ان شاء الله مش يشغل في المرحلة الاولى متاعه حوالي 300 عامل، اللي ما بين 10-15% يكونوا من حاملي الشهادة العليا. المرحلة الثانية هي معناتها براتيكمون سي لو دوبلمون دو لا كاباسيتي، ومعناتها 300 اخرين ان شاء الله. ان شاء الله معناتها الاوبجيكتيف نتاعهم باش يبداو المصنع يبدا يشتغل في اخر سنه 2027. هذا بطبيعه الحال احنا يلزمنا نعاونوهم باش نجمو ناخذوا التراخيص كل باش المصنع يبدا يخدم في الوقت.
0: إلى المنستير، حيث سجلت أشغال مشروع تطوير المستشفى المحلي بجمال وتحويله إلى مستشفى جهوي تقدما نهز حوالي 90% في أقسام الطب العام وطب الأطفال وطب النساء والتوليد، وسيتم تقديم طلب العروض نهاية الشهر الجاري لاقتناء التجهيزات الطبية، كما سيفتح قسم الجراحة أبوابه لاستقبال المرضى نهاية شهر جويليا القادم. رئيس مصلحة البنايات والتجهيز بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير جيانس سيكسالم:
2: بالنسبة لمشروع جمال بكلفة 4.830 مليار، يتقسم إلى قسمين، قسم فيه قسم الطب العام وقسم الأطفال وقسم أمراض النساء. قسم الأول شارف بريسك على النهاية، وصلنا 90% بالنسبة للبناءات. في الدوفر متاع ميديكو تكنيك فيكس تجهيزات طبية ثابتة للأقسام هذيك، خرج لها في الدوفر إن شاء الله آخر شهر يتحل. وعندنا القسط الثاني اللي يتمثل في تهيئة المطبخ وتهيئة المغازة والفارماسي، قريب زرا إن شاء الله ينبدأ فيه آخر شهر جوان. عندنا البلوك أوبيراتوار إن شاء الله بيحل برمج، إحنا أشغال بريس كم نتحل 25 جويلي 2026، ونبدأ إن شاء الله أول العمليات نسرعوا في الإجراءات ونسرعوا في الأشغال، تكمل الأشغال هذه إن شاء الله تولي مستشفى جهوي. هو الأشغال هذه هو أصل اسم المشروع، هو تطوير المستشفى المحلي بجمال إلى مستشفى جهوي.
0: نبقى في نفس الإطار الطبي، حيث سجلت تونس في السنوات الأخيرة تحولا ديموغرافيا هيكليا، انتقلت بموجبه من مجتمع شاب إلى متهرم بنسبة تجاوزت 16% لمن سنهم فوق 60 عاما، وما يفسر توجه وزارة الصحة نحو الاستثمار في تكوين أطباء الشيخوخة بهدف ملائمة المنظومة الصحية مع التحديات الجديدة. نادر اسماعيل:
3: وزارة الصحة انطلقت في عقد سلسلة من الملتقيات التحسيسية والتكوينية حول اختصاص طب الشيخوخة، من بينها الملتقى الذي نظمته الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية بالتعاون مع إدارة الصحة الوقائية وجامعة المنستير لفائدة الأطباء بولايتي المنستير والمهدية. الدكتورة إيمان الملوكي مساعدة استشفائية جامعية في الطب الوقائي والوبائي بكلية الطب بالمنستير:
4: حسينا فما لو بوزوان والحاجة لأنه تتعمل الفورماسيون وتكون أكتواليزي على أهم الشواغل اللي تخص الفئة هذه الهشة، واللي هي وليت فئة عمال وقاعدة تزيد في المجتمع التونسي. حقيقة استهدفنا عدة أطباء فيها على أهم وسائل التقصي للأمراض الشيخوخة في الخط الأول، وكيفاش نجم ياخذها أون شارج قبل ما يعديها للطبيب المختص.
3: أيام تكوينية تم خلالها التطرق إلى أهم الأمراض المرتبطة بالشيخوخة وكيفية التعامل معها. الدكتورة نهلة الفريقي طبيب اختصاص رئيسة للصحة العمومية متحصلة على الكفاءة في طب العائلة إلى وتب الشيخوخة.
5: اضطرابات معرفية بما فيها مرض الخرف والمالدي الزيمر على سوء التغذية، فيش الطبيب يتفطن لسوء التغذية. كذلك شفنا الاكتئاب اللي هي رانا من نستهينوش بها، ديبريسيون عند البيرسون زاجي، السقوط وما أدراك السقوط، لشوت معروفة بالكدا دونك عند الناس الكبار، وكذلك تعدد الأدوية هذه من خصوصيات المسن، على خاطر الإنسان المسن تبدأ عنده برشا أمراض مزمنة وياخذ برشا دويات.
3: التذكير فقد قامت وزارة الصحة انطلاقا من هذه السنة بإدراج طب الشيخوخة ضمن الاختصاصات الطبية قائمة الذات في مؤسساتنا الجامعية. نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: انطلقت هذا الصباح بمجلس الجهة والأقاليم الجلسة العامة المخصصة للتصويت على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفلطة ضوئية بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقية. تصويت يأتي في ظل تواصل الجدل الواسع حول السيادة الطاقية وشروط التعاقد مع الشركات الأجنبية وتأثيراتها الاقتصادية. ناجي بن كيلاني عضو مجلس الجهة والأقاليم تحدث عن تحفظات النواب في ميكروفون نفيسة حسني.
6: تونس متأخرة جدا في الاستثمار في المجال هذا. اليوم عديد الدول خذت مسافة كبيرة وانطلقت منذ سنوات في الاستثمار في الطاقة البديلة. عندنا اليوم والحمد لله كل مقومات للاستثمار في المجال هذا. بقى كنت نحبذ انه الاستثمارات تكون الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تستثمر، ونعرف الكلفة كبيرة جدا نعرفه، ولكن في تقديري الشخصي انه تكتسب الشركة التونسية تجربة في المجال هذا يكون افضل بكثير. حاجة ثانية هي مدة العقد، لأنه 25 سنة كنت نحبت أنه يكون مع المدة 10 سنين قابل للتجديد. المسألة الأخرى مسألة السيادة التقية في تقدير الشخصي فيها نوع من التضخيم. إذا نحكيه على السيادة التقية في علاقة بالاتفاقيات هذه، فإنه في تقدير الشخصي نبالغ كثيرا، لأنه السيادة التقية احنا اليوم اللزمات هذه أول حاجة المستفيد الأول هو الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أيضا مدة العقد مربوطة بمدة زمنية معينة. ثاني حاجة أسعار تفاضلية، فإذا نشوف في علاقة بالأسعار المعمول بها سواء معناها دوليا، فقط المذبية تكون معناها المردودية متاح خاصة في علاقة بالمناطق كما نعرف المنتصب عليها هي تقريبا مناطق كلها خارج إطار التنمية تشكو عديد النقائص. لهنا نحكيه على مسؤولية الشركات هذه المجتمعية وشنو تنجم تساهم في التنمية الجهوية داخل المناطق هذه، قدرة تشغيلية قديش مش تخلق من مواطن شغل. هذو ما هم العديد النقاط اللي إن شاء الله مش نزيدوا نتناقشوا فيهم.
0: في بقية متابعاتنا، استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة، وطالبت المنظمة الجهات المختصة بالتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات. لطفي الرياحي رئيس المنظمة يضيف:
7: شركات مزد الخدمات هذه تغولت بصفة كونها أصبحت الحاكم والناهي في الجزاء. هنا نعرفوا اللي الشركات هذه كونه فما عديد المسارات انت باش تعمل ريزرفاسيون فيت ولا رونديفو بسيخ دوميسيت يتحل كان بعض ثواني في النهار، وبالتالي ما نلقاوش مجال كان عن طريق الشركات الوساطة. شركات الوساطة هذه تحتاج

0: أربع خمسة مرات، وبالتالي باش يتحصل على الفيزا تشوف مكلفة ومكلفة جدا. وعلى ذلك نطلب نحن من الجهات المختصة دراسة الملف هذا بكل جوانب بتاعه، وبالتالي هنا توفير آلية وزارة الخارجية لتبني الشكايات هذه وفضها.
1: دوليا الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تسعى فقط إلى إبرام اتفاق جيد مع إيران، مشددا في تصريحات للصحفيين على رفض امتلاك طهران سلاحا نوويا. ترامب أضاف أن الصعوبات المالية التي يواجهها الأمريكيون لا تشكل عاملا مؤثرا في عملية اتخاذ القرارات خلال سعيه للتفاوض من أجل إنهاء الصراع مع إيران، مشيرا إلى أن منع طهران من الحصول على سلاح نووي هو الأولوية القصوى بالنسبة لها. في الأثناء، نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين ومصادر صينية وإقليمية أنه من المتوقع أن يحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصينية على الضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز والموافقة على اتفاق سلام مناسب. وصلنا إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. باستثمارات تنازع 40 مليون دينار، تايكينغ إلكترونيكس الصينية تختار تونس لإطلاق أولى وحداتها الإنتاجية خارج الصين. مجلس الجهات والأقاليم يصوت على مشاريع القوانين المتعلقة بلزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتا ضوئية وسط تواصل الجدل حول السيادة الطاقية. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إشهار.
4: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 مايو، من 10 إلى 17 عشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
5: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7. إذاعة
6: المنستير 95.7
7: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
8: في شتى المجالات.
7: برامج تخليكم في صورة كل مصاير
8: سياسيا
7: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
8: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
7: ومعانا ما يفوتكم شيء.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسية تلعب. اليوم الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الأربعة متاع العشية. زوز مقابلات، النادي البنزرتي يستضيف ترجي الجرجيسي، تحكيم لسيف الورتاني ومعاه من الفقاير في غرفة الفار، ومستقبل جابس يستضيف الملعب التونسي، تحكيم لعب السلام ماني معاه محمد علي قروية في غرفة الفار. البارح كان تلعبت مقابلة جمعت بين شبيبة العمران ومستقبل المرسى، تعادلوا 2-2. الدفعة الثالثة تتلعب غدوة الخميس في الأربعة متاع العشية. بالنسبة للحكم متعنة المقابلات لبرنامج يوم الغد، اتحاد المونستيري يستضيف مستقبل سليمان كما قلنا بداية من الأربعة متاع العشية، تحكيم الهيثم الطرابلسي ومعه محرز المالكي في غرفة الفار. النادي الأفريقي يستضيف الأولمبي البيجي، تحكيم لحسام بولعريس ومعه سيف الورتاني في غرفة الفار. النادي الصفاقسي في كلاسيكو الجولة يستضيف النجم الساحلي في ملعب طيب المهيري بصفاقس في الأربعة متاع العشية، تحكيم لحمزة جعيد ومعه منتصر بالعربي في غرفة الفار. نجم المتلوي يستضيف شبيبة القيروان، تحكيم النضال الطيف ومع حسني نيلي في غرفة الفار، في حين اتحاد بنقردان يستضيف الترجي الرياضي التونسي، تحكيم لباسم بالعيد ومعه وليد المصري في غرفة الفار. النجم الرياضي الساحلي كما تعرفوا أنه البارح وبمناسبة انطلاق أو بمناسبة عيد ميلاد النجم الرياضي الساحلي وذكرى 101 لتأسيسه، فأنه الإتوال أطلقت البارح مبادرة بطاقة الإتوال لايف ستايل الأولى من نوعها لتجمع بين العائلة النجمية والنسيج الاقتصادي المحلي، وتمنح المنخرطين امتيازات وتخفيضات حصرية لدى شبكة من

الشركاء اللي تم اختيارهم وبطاقة ليتوا لايف ستايل اللي تم تحديد سعرها ك 60 دينار سنويا كسعر تأسيسي صالح إلى موفى سنة 2026 السنة الحالية، ثم بيصبح سعرها 120 دينار بداية من السنة القادمة بداية من 1 جانفي 2027، وتعتبر مشروع استراتيجي يهدف إلى أن يكون الداعم والراعي الثابت والقار للنجم الساحلي على المدى الطويل من أجل دعم استمرارية النادي ومواصلة مسيرته. أيضا النجم الرياضي الساحلي بعد استكمال كل الإجراءات القانونية والإدارية والإتمام تنفيذ الاتفاق الحاصل منذ يوم 8 جانفي 2026، فإنه كان أطلق البارح منتوج تشيبس يحمل علامة النجم الرياضي الساحلي بشراكة مع أحدى الشركات الخاصة، مع وأنه بشكون فما نسبة هامة من العائدات المتأتية من ترويج المنتوج هذايا لخزينة النجم الرياضي الساحلي، وبالتالي فإنه النجم الساحلي يعول على جماهيره واقتناء العلامة هذه من الشيبس البطاطا المقلية، وفي الأيام القادمة باش تكون متوفر المنتوج هذايا عبر شبكة واسعة من نقاط البيع والفضاءات التجارية في كامل تراب الجمهورية. كما تعرفوا أن نجم الرياضي الساحلي يعيش صعوبات إدارية مالية كبيرة برشا بعد إعلان استقالات لجميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة المطبقين يوم الأمس، اللي هما السيد فؤاد قاسم رئيس جمعية النجم الرياضي الساحلي، السيد أحمد القفصي، وكذلك السيد أنيس الحندوس. وبناء على ثبوت حالة الشغور وعملا بمقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي للنجم الساحلي، فأنه تمت الاستدعاء منخرط إلى جمعية لجلسة عامة انتخابية استثناء باش تكون نهار السبت 30 ماي الجاري. ايضا تم فتح باب الترشحات لرئاسه وعضويه الهيئه المديره، وكذلك تم الغاء الجلسه العامه الخارقه للعاده اللي كان مبرمج انعقادها اليوم الاربعاء. ايضا حفاظا على مصالح جمعيه النجم الساحلي، كانت اكدت الكتابه العامه للنجم الرياضي الساحلي عن التزام اعضاء الهيئه المديره المتخليه بتسيير شؤون الجمعيه الى حدود تاريخ انعقاد الجلسه العامه الانتخابيه الاستثنائيه المقرر انعقادها كما قلنا يوم 30 ماي الجاري. ونذكر أن الكتابة العامة للنجم الساحلي كانت دعات في نفس البلاغ الصادر البارح كافة محبي الجمعية النجم الرياضي الساحلي والداعمين إلى الالتفاف حول الجمعية وإعلاء مصلحتها فوق أي مصالح أخرى. بعد تأكد صعود أمل حمام سوسة عن المجموعة الأولى وتقدم ساقيه الدائرة عن المجموعة الثانية وتتويجهم أبطال في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لنجدد لهم التهاني بالمناسبة، فإنه بقية الفرق في المرتبتين الثانية والثالثة في كل مجموعة باش يلعبوا مباريات فاصلة معروفة بمقابلة البراج من أجل مرتبة واحدة وورقة واحدة تؤهل إلى الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى. بالنسبة لنصف نهائي البراج باش يكون في ملعب محايدة، فما زوز مقابلات، نادي حمام الأنف يواجه مستقبل القصرين والملعب الجابسي يواجه اتحاد تطوين بتبيع الفيز. من الزوز مقابلات هذوما باش يلعبوا مقابلة واحدة لدور النهائي باش يكون في ملعب محايد. تنطلق اليوم مشاركة المنتخب الوطني التونسي الصغر في بطولة أفريقيا للأمم لأقل من 17 عام في المغرب. بالنسبة لليوم منتخبنا يواجه في ملعب مولاي الحسن في المغرب في الثمانية متاع المنتخب المغربي نهار السبت 16 مايو في ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء في مضي ساعتين تونس تواجه مصر، ويوم الثلاثاء 19 مايو في ملعب مركب محمد الخامس في الثمانية متاع تونس تواجه أثيوبيا. بالنسبة لبرنامج اليوم في مضي ساعتين مصر تواجه أثيوبيا، هذا في مجموعة منتخبنا الوطني التونسي. في نفس التوقيت الكوديفوار تواجه الكاميرون، ثم في الخمسة متاع العشية أوغندا تواجه الكونغو الديمقراطية، وكما قلنا في الثمانية متاع الليل اليوم منتخب الأصغر لأقل من 17 عام يواجه المنتخب المغربي. اللجنة المركزية بالجامعة التونسية لكرة اليد باش تعقد اجتماع اليوم في مطلع ثمة العشي لنظر في ملف الإثارة اللي قدمت به جمعية سبورتينغ المكنين حول عدم المشاركة القانونية للاعب جمعية الحمامات رأفت الجازي في المقابلة لجمعة الفريقين في إطار دور ربع نهائي لكأس تونس أكابر لكرة اليد يوم السبت الفارت في قاعة الحمامات. سبورتينغ المكنين كانت قدم طلب استعجال لنظر في الملف هذا من طرف الجامعة اللي استجابت للطلب هذايا، والإثارة تقوم على عدم
خلاص لاعب جمعية الحمامات للخطية المالية ب 500 دينار اللي كان تلطت عليه إثر مقابلة جمعية الحمامات ونادي هيبون مع مقابلتين تأجيل التنفيذ للعب هذايا، ولكن من المفروض أنه يأخذ عقوبة بمقابلة باعتبار أنه تم رفع البطاقة الأزرقاء في وجهه في المقابلة هذه. ونذكركم أن سبورتينغ ممكن كان ينهزم في المباراة هذه أمام جمعية الحمامات 28 مقابل 27. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحية الشوق حمد الشيخ، طيب الجميع.

0: إشهار.
1: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افر معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.

0: فيما يلي سيدتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: مكان يتلم فيه شمل أهلها وزوارها، ومع إذاعة المونستير تحلى اللمة فيها مدينة لمطة، واستوديو خارجي من خلال برنامج استهلك تونسي بمقر جمعية صيانة مدينة لمطة، والمناسبة مواكبة لمهرجان التراث الغذائي بالجهة. استهلك تونسي، الموعد الخميس انطلاقا من ماضي ساعتين.
1: رحيق الكلمات.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

هل تسمين الذي ألقى هياما أم جنونا بالأماني أم غراما؟ ما يكون الحب نوحا وابتساما أم خفوق الأضلع الحرة إذا حان التلاقي بين عينينا؟ فأطرقت فرارا باشتياقي عن سماء ليس تسقيني إذا ما جئتها مستسقيا إلا أواما. العيون الحور لو أصبحن ظلا في شرابي، جفت الأقداح في أيدي صحابي دون أن يحظين حتى بالحباب. هيئي يا كأس من حافاتك السكرى مكانا تتلاقى فيه يوما شفتانا، في خفوق والتهاب وابتعاد شاع في آفاقه ظل اقترابي. كم تمنى قلبي المكلوم لو لم تستجيبي من بعيد للهوى أو من قريبي. آه لو لم تعرفي قبل التلاقي من حبيبي، أي ثغر مس هاتيك الشفاها ساكبا شكواه آها ثم آها. غير أني جاهل معنى سؤالي عن هواها، أهو شيء من هواها يا هواها؟

من هناك، من أرض لا تفتح رئتيها الشمس ولا المطر، أرض الشوك والدفء، أرض الجدران والطين والخوارق والشعوذة وريش النعام وعصير النخل، أرض الفتيات الفاتنات العسيرات والرجال الصمر وشيوخ مقوسي الظهور والأحاسيس. لا أدري كم كان سني أنذاك، الأكيد أني كنت دون العاشرة. أذكر أني لما جلست على أول كرسي بهذه المدينة التي لم تكن غير قرية صغيرة لم تلمس قدماي الأرض. في البعيد كان البحر يغني أغنيته الرتيبة المنتظمة وهو يضرب أطراف الأرض وواجهات الصخور الكبيرة المجوفة في صخب وحنو. الماء يصعد رويدا رويدا على الساحل الصخري ويغمر الحفر المنتشرة مكونا بركا صغيرة أخذت تتسع وتتقدم باتجاه المدينة. إنها تزحف. بدأت السماء تمتلئ بالنجوم وتزداد اتساعا في حين أخذت الأمواج والمنازل تفقد أضواءها وتنغمس في الصمت، فتظهر صفوف المصابيح على جوانب الشوارع والأزقة مكونة أحزمة من نار تطوق المدينة وتقسمها إلى مربعات كبيرة. اتجه إلى النافذة المغلقة، فتحها وانحنى بجسده الذي بدا أثقل من قبل. المصابيح تتشابك في الخارج وتمتد باتجاه الجبل النائم في صمت، يلفح الأشجار والأعشاب القصيرة ويخفي رقرقة ماء الجداول وارتعاشة أغصان اللوز.

أحبك حين يهطل في شوارعك المطر، فتعبق بالمواويل الثنايا، وتغتسل المنازل والشجر، وتخضرين في عيني وقلبي، وتفترشين أهداب القمر. أحب الأرض معطاء حنونا، وشعبا كلما أعطت شكر، ورائحة التراب إذا تندى تبشر بالخصوبة والثمر. أحبك في الربيع إذا أتانا، كما يأتي إلى وعد محب، تعطر من زهور البرتقال وشاقته أغاريد أخر. وصيف تونسي أزرق العينين بحري الصور، إذا ما حل تسحرنا الأماسي، ويمسي الليل كأسا من سمر، وتحتضن الشواطئ في ذهول حسانا كالضياء إذا انهمر، فتكسو سمرة سحر الوجوه كما دن من الخمر انكسر، ويغدو الحسن مصطافا ومغنى، وتحسدنا المواضع والبشر.

رحيق الكلمات مختارات أدبية اقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل مع تحيات لحبيب صالح.

0: نهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. أبرمت شركة جوجل المملوكة لمجموعة ألفابايت اتفاقية مع وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون تسمح للبنتاغون باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة في أنشطة سرية، وبذلك تنضم جوجل إلى قائمة متزايدة من شركات التكنولوجيا اللي وقعت اتفاقات مماثلة مع الوزارة، ومنها الأوبن أي أي والإكس أي أي التابعة لآيلون ماسك. والاتفاقية هذه باش تسمح للبنتاغون باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لجوجل لأي أغراض حكومية قانونية، وتستخدم الشبكات السرية للتعامل مع نطاق واسع من الأنشطة الحساسة بما في ذلك تخطيط المهام وتحديد أهداف الأسلحة. ووقع البنتاغون اتفاقات تصل قيمة كل منها إلى 200 مليون دولار مع مختبرات كبرى للذكاء الاصطناعي في 2025 كما الأنتروبيك كلود والأوبن أي أي تشات جي بي تي وجوجل جيميناي. وتسعى الوزارة إلى الحفاظ على كامل المرونة في مجال الدفاع وألا تكون مقيدة بتحذيرات صانعي التكنولوجيا من استخدام أدوات ذكاء اصطناعي غير موثوق بها في تشغيل الأسلحة. ويتطلب الاتفاق مع جوجل أن تساعد الشركة في تعديل إعدادات السلامة والمرشحات الخاصة بأدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لها بناء على طلب الحكومة. وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوزارة بتغيير اسمها إلى وزارة الحرب، وهو ما يتطلب موافقة من الكونغرس. جوجل قالت أنها بتدعم الوكالات الحكومية في مشروعات سرية وغير سرية على حد سواء، وأنها لا تزال ملتزمة بالإجماع على أن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي استخدامه في المراقبة الجماعية الداخلية أو الأسلحة الذاتية دون إشراف بشري مناسب. قالت وزارة الحرب أنها لا تنوي استخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة الجماعية للأمريكيين أو تطوير أسلحة تعمل دون تدخل بشري، لكنها ترغب في السماح بأي استخدام قانوني للذكاء الاصطناعي. كما واجهت شركة الأنتروبيك كلود تداعيات مع البنتاغون في وقت سابق من العام الجاري بعد رفضها إزالة الضوابط اللي تمنع استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة الذاتية أو المراقبة الداخلية، واعتبرت الوزارة أن الشركة الناشئة تمثل خطر على سلسلة التوريد. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. نيوتيك
3: مع ريم الهاني.

0: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. انطلقت اليوم أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر والتصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لوزمات لإنتاج الكهرباء من محطات فولطة ضوئية، وذلك برئاسة رئيس المجلس عماد الدربالي وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من 14 إلى 17 من مايو الجاري بقاعة الأخبار بالعاصمة المعرض الوطني للأسر المنتجة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق لل15 من شهر مايو الجاري. أعلن مركز الموسيقى العربية والمتوسطية عن فتح باب استقبال المقالات والبحوث العلمية الخاصة بالعدد الأول من المجلة الجديدة النجمة الزهراء، وذلك في إطار دعم البحث العلمي في مجال الدراسات الموسيقية والمجالات ذات الصلة. تنظم كلية الطب بسوسة بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قافلة صحية متعددة الاختصاصات مامو لايف يوم السبت 16 من مايو الجاري بالمستشفى المحلي بحاجب العيون من ولاية القيروان. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا الخميس 14 من مايو الجاري ندوة وطنية بعنوان الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي، وذلك بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو. ختاماً، أدى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس-قطر المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية وعدد من أعضاء هذه المجموعة زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة من 10 إلى 13 من مايو الجاري. نهاية الموجز مع تحية جيهان الذايع، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد،
3: الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقاها عنا صباح وعشية بنكهة ولهجة تونسية.
4: الحدث مع كريمة بن يوسف.
5: السلام ومرحبا بالجميع في عدد متجدد من برنامج الحدث اليوم الأربعاء 13 ماي 2026. كالعادة وكما عودناكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا أيضا الكرام دائما على إيقاع المستجدات على كل الأصعدة الاقتصادية الاجتماعية البيئية الثقافية، كل ما يشغل المواطن والرأي العام على المستوى الجهوي والوطني طبعا، وما يشغل الرأي العام والمستهلك التونسي هذه الأيام مع اقتراب عيد الإضحى المبارك، وهو علوش العيد وما أدراك ما علوش العيد. طبعا هذا الشغل الشاغل لكل المستهلكين في كامل تراب الجمهورية. طبعا العائلات الآن تبحث على أضحية مناسبة من حيث الحجم ومن حيث الجودة، وأيضا تناسب المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي. في ظل ما نسمعوه الحقيقة من أخبار ومن معلومات تتداول من هنا وهناك على مواقع التواصل الاجتماعي وفي كل الأوساط على غلاء الأضحية بالنسبة لهذه السنة، الحقيقة أسوام شفناها أسمعناها معناها مشطة شوية، أسمعنا العلوش زو 3 ملين زو زملين، أسمعنا معناها ربما أكل أسعار متاع 800 والمليون ما عادش متوفرة برشا، هذه الحقيقة أسعار سمعناها وشفناها طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي. هكا علاش اليوم حقيقة اخترنا أنه نقرب أكثر من هذا الموضوع، نقرب أكثر من الأسعار، نقرب أكثر من توفر ربما الأضحية المناسبة للعائلات التونسية من خلال اختيارنا أن نتواجد أو نحط رحال برنامج الحدث في إحدى الضيعات بمدينة الوردانين. كما تعرفوا مدينة الوردانين يعني مدينة فلاحية بامتياز، ومازالوا فيها الفلاحين ومازالوا فيها مربي الأغنام، وخلينا نقولوا مازالوا متمسكين بقطيعهم كما عدد حقيقة بقية الجهات اللي اليوم الفلاحة نجم نسميهم مناضلين في ظل التغيرات المناخية، في ظل ارتفاع ربما أسعار الأعناف، الناس باقي تجاهد وتناضل من أجل عدم التفريط في القطيع متاعها. اليوم مثل ما تصلكم الصورة طبعا على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، من خلفي طبعا أضاحي العيد هذوما انعاج ربما، ولكن في الأسطب الآخر معناها موجودين أنواع متعددة طبعا من أضاحي العيد، الأسوام الكل متوفرة. اليوم من خلال تواجدنا في هذه الضيعة لمربي أغنام فلاح تونسي، حبينا كما ذكرت قلت نقرب أكثر من الأسعار، شنية الأسعار المتداولة والموجودة واللي باش تعطينا فكرة على الأسعار العامة. اليوم زادة من خلال برنامج الحدث باش نحكيه على مدى إقبال المستهلك، تقريبا جمعتين تفصلنا على عيد الإضحى المبارك، هل فما إقبال طبعا على اقتناء أضاحي العيد. اليوم زادة حبينا نقربه من الفلاح ومشاغل الفلاح باش نحكيه ربما إذا كان فما بعض الارتفاع، ولا إذا كان فما ارتفاع ربما شنو الأسباب اللي خلت الأسعار تكون هكا ربما هكا في هكا شوية تقلق ربما المستهلك، شنو الأسباب؟ هل أسباب العلفة، أسباب الرقابة، أسباب ربما معناها خلي يقولوا النعجة اللي تم معناها بيحة والتفريط فيها، الحقيقة هي أسباب متعددة. باش نقربوا أكثر من الفلاح وباش يزيد يشرح لنا كل هذه الأسباب، وأيضا في من خلال هذا البرنامج اليوم مانيش باش نفوتوا الفرصة وباش نحكيوا على الجودة متاع القطيع، كيفاش اليوم أيضا المستهلك التونسي معناها يشري أضحية في المتناول وأيضا يثبت من جودتها ومن حيث السلامة متاعها. إذا هذا هو بدنا نقرب أكثر من أجواء العيد الإضحى المبارك، وإن شاء الله يكون يا ربي طالع خيره على بلادنا، وإن شاء الله يكون مناسبة للمة العائلية، مناسبة للفرحة، مناسبة أيضا للتآزر بين الأسر التونسية، مناسبة أيضا تتلم العائلة وحتى العائلات ربما الفقيرة محتوى تتدخل أيضا تعيد. وهذا هو في الأخر هو معنى العيد الإضحى المبارك، ومش نحليه وزادة السنة والشعيرة المؤكدة. وطبعا وبش نستحضروا القصة الكبيرة متاع طبعا سيدنا إبراهيم وفديناه بذبح عظيم لجانب حتى ربما الأجواء الفرحة وأجواء الفولكلورية خلينا نقوله الجانب الديني يكون حاضر معنا. هذه هي معنى أجواء العيد اللي بديت هكا تدخل لمنازلنا. صحبة باش ناقش هذا الموضوع طبعا صحبة ضيوفي الكرام مش تعرفوا عليهم تباعا في برنامج الحدث، ولكن خلينا حسام قدرية تمرنا أغنية وخلينا هكا نقربوا أو نبدأ الخطوة الأولى.

0: اذبحوا بالراحه.
1: يا عطار يا فواح اعطينا نفيحه غلميه. يا خضار يا خضار اعطينا الخضره الشتويه. يا فحام يا فحام اعطينا فحيمه ذرويه. في هاك الدار في هاك الدار ريحه المشوي فواحه. يا طراح يا طراح هزنا الخبزة للكوشة. هاي حضرة عصبة بالجلجلان مغشوشة. فيسع فيسع نهراح وجيبها لنا كالتفاحة. يا مبروكة.
2: أنعم سيدة أنعم سيدة.
1: اجري اجري حضرنا القلاية توا توا يلزم تركب منها فطوري منها عشايا. وهات قرب لي صحن الكبده واعطيني الملاحه. والمسلي الشاي لله بيه سهل وابعث يا كريم. والبطاطا تونس فيه والعاشق بالسيف يهيم. العيد الكبير الله يبقيه ما اضوى مصباحه. الكبش يدور الكبش يدور وقرونه نطاحة. يا جزار يا عمار اذبحوا بالراحة.

0: مرحبا بكم وعودة من جديد إلى برنامج الحدث، وكل شكر لزميلنا حسام قدرية على هذه الاختيارات الموسيقية وهذه الأغنية اللي بديت هكا تقرب بينا العيد الإضحى المبارك. علوش يدور في ديارنا وريحة البخور واللمة ولميمة، الله إن شاء الله لتنحيها ويرحم كل الأمهات المتوفين وكل اللمة هذيك داخل الأسر التونسية، وكل فرحة اللي تعم الأسر اللي يتقسموها المسلمين معناه في كامل أرجاء العالم، وكل قيم متاع التآزر ولذاعة تبدأ محلولة، والأغنية هذه تكون موجودة في كل الأسر. معناها اليوم نحن تاريخ، الحقيقة تاريخ مزيان وتاريخ كبير برشا اللي نحبه يتواصل في الأسر التونسية، ونحبوش التاريخ وذكريات هذه اليوم تندثر. العلوش اللي نحبوه يدور في الأسر التونسية، واللي اليوم نتسائله من خلال تواجدنا كما ذكرت في هذه هي الضيعة مع أحد مربي الأغنام طبعا في مدينة الوردانين. حبينا نتعرفوا على الأسعار الموجودة وأيضا على مدى إقبال المستهلك وعلى مشاغل مربي الأغنام. إذا خلينا نتعرفوا على ضيوفي الكرام الموجودين بجانبي، واللي احنا اليوم في الحقيقة بالأحرى موجودين بحذاه في احدى الضيعات في مدينة الوردانين، السيد محمد الشتيوي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة، والسيد البحري بالوردانين.
1: مرحبا بكم
0: سي محمد، شنحوالك؟
1: الحمد لله، مرحبا بكم في الوردانين وبكافة مستمعي ذات المستهلك.
0: شكرا لك سي محمد، وكل الترحاب بسيد محمد بكار وهو صاحب الضيعة الموجودين فيها ومربي أغنام بمدينة الوردانين. سي محمد بكار مرحبا بك.
2: مرحبا بكم أختي، مرحبا بكم ومرحبا بالجميع.
0: أنسنا وشرفنا سي محمد، وأيضا خلينا نتعرف على سي حيدر. أيضا سي حيدر منصور معناه مستهلك من الوردانين وجاء واقتناه معناها علوش العيد.
2: كل عام ناخذ من عنده في العلوش.
0: الله مصلي على النبي.
2: طلعت من ضيفة ممكن
0: شحن حوالك يا سي حيدر.
2: والله لاباس، يعجبك عليك يسرك يرحم والديك بارك الله فيك.
0: مرحبا بك سي حيدر بحذانا طبعا، وباش يكونوا حاضرين معنا مجموعه من الضيوف يكونوا معنا حاضرين عبر الهاتف. سيد احمد المثلوثي المدير الجهوي والتجاره بالمنستير معنا بعد قليل عبر الهاتف، وايضا باش يكون حاضر معنا سيد لطفي الرياحي رئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك، والدكتور عصام معليل مدير الصحه الوقائيه بالاداره الجهويه للصحه بالمنستير، والسيد احمد رجب عميد البياطره شكونوا حاضرين معنا عبر الهاتف. وكالعاده فريق اذاعي مجند لحسن تسيير هذه الحصه الاذاعيه المباشره. التحيه تاتيكم من حمدي النقبي في اخراج هذه الحصه تقنيا ومرئيا، كريمه بن يوسف خديره كالعاده في الاعداد والتقديم، محمد القريشي من الجانب اللوجستي، حسام قدريه في الاخراج الرقمي لهذه الحصه، في الاستوديو المركزي لاذاعه المنستير علي المنصوري في تنسيق فقرات البث المباشر. وخليني ننطلق معك سيد محمد الشتيوي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحه، والسيد البحري بالوردانين. اذا ايام توصلنا على عيد الاضحى المبارك، ان شاء الله يعود علينا وعلى بلادنا بالخير واليوم والبركات. اليوم العائلات التونسية مشغلها البحث على أضحية العيش وضحية العيد وعلوش العيد. سي محمد،
1: هي قاعدة المشغل الهام للمواطن هو العيد، العلوش العيد والإقبال متاعه وشغيان وكذا. احنا هنا ندعو المواطن متاعنا الإقبال على الضيعات باش يكون معناها ياخو من المنتج طول، من الفلاح طول، وكي ياخو من الفلاح طول نقصوا على الكلفة على المستهلك، وفي نفس الوقت
0: ندعموا الفلاح.
1: ندعموا الفلاح
0: هذا هو على اعتبار انه الفلاح هو راس المال متاعنا. هو الفلاح متاعنا. الفلاح اليوم التونسي اللي الحقيقة يناضل في ظل التغيرات المناخية، الانحباس ربما التساقطات، سعر الأعلاف المركبة الغالية والباهظة، دعم الدولة دعم الحقيقة بسيط ودعم معناها غير مرئي، معناه خلينا نقول دعم هذايا، واللي اليوم الفلاح اللي مازال متمسك بقطيعه. هذا هو اليوم احنا كيفاش اليوم نحافظوا على المقدرة الشرائية متاع المستهلك، وايضا ندعموا الفلاح التونسي راس المال.
1: هاي الفلاح هو اغث واغثينه معناه على باتنا وجدادنا وكذا، نحبوا احنا نحافظوا عليه بدعم وبجهد الجميع.
0: بالضبط
1: هذا احنا توا هي كما ذكرت انت بكري هي مناسبة دينية وشعيرة دينية، ماذا بينا تضافر كل الجهود باش يوصل معناها العلوش للعائلة التونسية في المتناول.
0: بالضبط
1: مع الحفاظ على المربي، ويكون معناها هو معناها عنده كلفة، فما كلفة إنتاج اللي هو معناها اقتناء العلوش معناها ولا باهظ شوية معناها بالنسبة في وقت التغبية، فمتى بالنسبة للأعلاف ولات معناها أسعارها مشطش
0: نعم.
1: مشطة شوية، هذا احنا ماذا بينا نسر كل تضافق جهود الدولة وكل المتدخلين باش نحدوا من هالارتفاع هذا ويكون معنا.
0: معناها سي محمد شتيوي لخص كلامك معناها تقول انت نصبر على بعضنا الان،
1: نصبر على بعضنا
0: وفلاح،
1: ما نصبر على بعضنا باش يولي في المستقبل باذن الله ترجع
0: تستقر الاسعار،
1: تستقر الاسعار بالطبيعه.
0: سي محمد انت تو شنو رايك فيها؟ انت اكيد راك دورت عديد النقاط البيع وتعرف ربما الاسعار وهامش الانترفال خلينا نقولوا نتاع الاسعار معناها من الى معناها الاسعار كيفاش تقيمها كيفاش تشوف
1: الاسعار؟ مش كيما قاعد متصورينه في وسائل الاعلام،
0: مش وسائل الاعلام، عاد وسائل التواصل الاجتماعي.
1: وسائل التواصل الاجتماعي سامحني العفو. وسائل التواصل الاجتماعي معنى الاسعار حسب ما نشوفها في المتناول خاصه في الاسواق الاسبوعيه والنقاط المنظمه.
0: نعم.
1: اسواق معناها الاسواق ما زالت في المتناول، ما فماش الارتفاع المشط اللي قاعدين نسمعوا فيه. زاد معناها ماذا بينا خطرية راهي شعيره دينيه التضمر، وهل واحد كذا هو مش محبذ في مثل هذه
0: هو سي محمد صحيح شعيرة دينية وربما إلى جانب حتى كل جانب كما قلت الفلكلوري ولا هذيك، فما جانب زاد ديني باش نستحضر ربما القصة العظيمة وفديناه بذبح عظيم قصة سيدنا إبراهيم
1: عليه السلام.
0: ولكن عليه السلام، ولكن سي محمد ما عادش تطرني في الرأي أكيد، احنا علاش مانيش كيما البلدان مثلا الغربيه فك المناسبات زادوهم الخاصه بهم تكون فما التخفيضات، تكون فما الترغيب المستهلك انه يشري. احنا زاده وقتاش في تونس مش تولي العاده هذية في الاعياد يكون فما تخفيضات موسميه معناها فما التنافسيه بين معناها الفلاحه وبين العارضين، يكون معناها باش تشجيع المستهلك انه يشري باسعار زاده تكون تراعي التفاضليه وتراعي المقدره الشرائيه. راه فماش تونسي ما يحبش يضحيش راه هكا ولا، لانه التضحيه عنوان فرحه، عنوان لما، عنوان صغيرات، ويبدا كل العلوش مربوط معناه قدام الدار وفمك التزيين وك صغيرات فرحه الكبير والصغير. هذا هو معناها ما نتصورش فما تونسي ميضحيش، اللي ميضحيش راهو تلزم باش ميضحيش.
1: صحيح هكا ولا بيع. احنا اوز كما قلت لك دائما في الموضوع هذا لازم تكون فما رؤيه شامله
0: بالضبط،
1: رؤيه معناها واضحه باش نعرفوا احنا ما لنا وما علينا
0: بالضبط،
1: ويكون زاد الفلاح ما يجيش زاد معناها مش عارف القطيع نتاعو هذا مش يتباع مش يتباع، تبدا فما رؤيه واضحه تقول له انت راك مش تربي يا منتج
0: أي.
1: ومش تبيع راك في اليوم الفلاني بالسعر كذا وكذا وكذا
0: بالضبط.
1: بناء
0: بالضبط.
1: على كلفه كذا وكذا وكذا
0: بالضبط،
1: يقدر الربح ويقدر هامش الربح ويقدر لازم ويقدر السعر. هذايا لازم رؤيه شامله ولازم رؤيه واضحه باش نعرف باش نمشيو في التمشي هذا، مش من نخليو الفلاح وحده ما ضايع.
0: معني سي محمد يلزم استراتيجيه كامله،
1: استراتيجيه واضحه بالطبيعة.
0: احنا الحقيقه كنا
1: فما في العوام الاخر هذه سامحني فما تغيرات مناخيه معناها
0: جفاف
1: كبير، فما احنا ما تغاش هنا مدينه فلاحيه وكذا وينجم هو كارث نتاع الوالد نتاعو ما ينجمش يسلم فيه
0: بالضبط
1: خدمته بالضبط. اما راهو فما ياسر ناس خارجين من المنظومه وكي تخرج يقل اللي هو العرض ويولي فما
0: سي محمد فما برشا فلاحه خرجت من المنظومه في الوردانيين يعني فرطت في قطيعها وباعت القطيع نتاعها
1: فما في الوردانيين وغير الوردانيين، فما هما فرطوا في القطيع القطعان نتاعهم لانه يعني ولا ما عادش
0: الكلفه
1: الانتاج عاليه برشا هذا يعرفوه معناها احنا ماناش محققين الحقيقه
0: بالضبط.
1: اما الكلفه عاليه اسعار مغلقه.
0: سي محمد همش نمشيو نحكيو على الكلفه، خلينا نمشيو سي محمد بكار صاحب الضيعه اللي استضافنا في الضيعه نتاعو مشكور. سي محمد نعاودوا نرحبوا بك من جديد على موجات اذاعه المنستير، وخلفي هذوما النعاج هذوما النعاج انتاج انتاجك انت سي محمد انتاجك انت واللي ان شاء الله ما تفرطش فيهم
2: صراحه. ان شاء الله ما نفرطش فيهم راح نفرطوا فيهم اللهم ما خليتنا.
0: هذه تبار تو تسمى تبار هذه واضح. هذا هو هوكا نحن على عين المكان صوت وصوره من خلال هذه الضيعه. سي محمد احنا الحقيقه من خلال تجوالنا في الاسطبل وتعرفنا على الاسعار ماذا بينا كان ناخذوا الاسعار قديش من والى عندك والاوزان وكيفاش سي محمد؟
2: والله
0: ميكرو فقط
2: من إلى ما الله معناها أنت ولا أنت والعلوش
0: أنت والعلوش بالضبط يعني ناخذ فكرة على الأسعار معك
2: زايد على كما نقولوا إحنا ما نجمش نقول لك يعني بالضبط أما كما نقولوا عملنا ولا خذيه كما نقولوا ب 18% سنين مش
0: فقط الميكروسي محمد تفضل
2: مثلا ناخذها ب 18% خذها مش ياخذوا سنين مثلا ب 19% معناها حاجة بسيطة معناها مش شكل حاجة كبيرة مش غول هو تاو العلوش اللي يحكوا عليها نسمع به غالي غالي غالي عملنا ولا خذيها ب 15% سنين مش ياخذوا ب 16% لأنه التكاليف نتاعو أغلى شوية
0: خلينا في الأسعار وخلينا كما فرصة باش نوضحوا حتى للسادة المستمعين والمستهلكين وكل المدخلين زادة لأنه حتى المستهلك مدخل في المنظومة زادة احنا الحقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي نشوفوا برشا كلام ونشوفوا أسعار العلوش وصل حتى 3 ملايين وزوز ملايين و700 و500 وزادة ونسمعوا أنه الفرق بين عمناء والوسناء 300 و400 ألف في الأسعار مش صحيحة
2: مش صحيح ما ريتش 300 و400 ما لقيتوا نبيعوا فيه كما نقولوا بزوز ملايين بزوز ملايين هو عملناه كان ب 15% ما كانش ب 15% كان 18% 18150 17150 19% انت ولا مش 400 و500 زايدين ماهمش 400 و500 صحيح مش ناخذوه زايد حتى في التربيه نتاعو بعد ما نبيعوا هذو مثلا نجي ناخذ كيما نقولوا مقابله قبل عملناه مثلا ناخذ في الراس كيما نقولوا 800 السنين كيما نقولوا خذيناه احنا ب 1000
0: بالضبط
2: زايد هاك شويه لزيدت في
0: انا حكيت 100 دينار زياده
2: 100 150 وزيد هو مش يتكلم له كي مش ياخذ 200 ولا 300 ربيهم بالسيف مش يموتوا له منه مش باش يخلط له هو يخلط له علوش مزيان وعلوش به في وسط 400 مش يخلطوا له 300
0: بالضبط
2: الدم على واحده مش تكلف له الفلاح بس مش تكلف له هو تو يجي يدخل الاستابل نتاعي يدخل الكوري هنا مش يختار علوش شقه في حبه مش هذا وضنه مقصوص هذا مش يخليه لي يمشي للجزار مش يبيعه اقل من الحق واقل من التكاليف نتاعو اقل من الحق ولا الاصلاني فهمت علي ومش نفرز له على علوش البيع هو تو الشعيره هذه معناها يلزم علوش مزيان وعلوش معناها ما فيش لحب
0: سليم
2: معناها تو مش نربي له 300 ولا 400 ولا 500 معناها مش نحاو منهم 150 مش يمشيوا لحم والاخرين مش يتكلف بس مش يتكلف
0: معناه في التربيه يتكلف من حيث ربما لهنا يقولوا احنا الاعتناء والجانب الطبي والتلقيح والتداوي وغيرها من حيث العلفه اللي زاد معناها غاليه
2: العلفه غاليه علينا الطبيب ما يجي كان بحقه كل شيء متكلف
0: سي محمد احنا الحقيقه سي محمد شتيوي وسي محمد بكار احنا نسمع برشا كلام معناه ونعيشوا معناها ونعرفوا انه في تونس انه الحقيقه السنوات الجفاف عمناه والوسناء الحمد لله ربي فما انفراجة في التساقطات وفما سروح وفما نقولوا احنا على الاقل هذاك ينقص في الكلفه نتاع الاعلاف المركبه اللي تجينا من الخارج بالعمله الصعبه أبرك واللي تكلف به اليوم هالسروح هذايا نجم زاد يضغط شويه على الاسعار ويخلي فما انفراجة في الاسعار على الاقل يدعم الفلاح يعاون شويه نقولوا بلغتكم بلغه الفلاح
2: مش شويه الحشيش وبره اللي تحكي عليه انت هي اللي مش دعم الفلاح شويه الحشيش شنو شهر ولا شهرين مش تتمني ما تسمنيش علوش شويه الحشيش ما تسمني العلوش الا العلفه هكايا معناها يطلع كيما انت تاكل لازمك تتمشى شويه هو كذلك يطلع يمشي ياكل شويه حشيش ياكل شويه نواره شويه
0: اما الاساس العلفه المركبه نقولوا احنا تجينا السوجه تجينا من الخارج
2: ما فهمش دعم من الدوله ما تعطينا في شويه برك علفه
0: ما تراجعتش العلفه المركبه بربي سي محمد معناه
2: ما تراجعتش حاجه كبيره ب 70 80 الف
0: انخفضت على والليل ورد علينا
2: صحيح موجوده ولكن هي تسمى بالنسبه لنا احنا كي تجي تشوفها هي 70 الف
0: اي
2: معناها العلوش ياكل من 1000 ل 1500 معناها كده بدي انت تولع من 12 شهر وانت تعلف فيه كما كان هو وامه شوف ب 3000 هو معناها يولي 3000 في الشهر ب 90000 معناها ما تخلطوا انت 9 شهور الا ماكلين مليون وامه فهمت علي معناها شوفوا يوصل لما يوصل الزياده معناها
0: بالضبط يعني الى جانب زاده الحراسه والسرقات ونعرفوا زاده معناها انت راك معناها عندك حتى اطار بشري يحمي
2: ماله عندي خدامه معايا عندي خدامه معايا كل شيء
1: هذيك
0: مصاريف
1: يعني ما سكوت عليها ومش معروفه اللي هي كيما نقولوا الفلاح راهو 24 ساعه 24 ساعه ويس الحراسه هذيك معناها اسم السرقات اللي معناها الظاهره هذه في السنوات الاخيره اللي معناها قاعده تتفاقم فهمت فما عندك الكلفه اللي ولات باهظه جدا نتاع الفيترينير انا ولات نادره زاد معاش مش بخلف انها باهظه لو كان معناها الفلاح تصير له كا نتاع هذا اللي قاعدين نراو فيه ونعيشوا فيه
0: بالضبط
1: تصير له كا نتاع علوش يمرضوا في ويكاند معناها سبت وحد ما يجي ما فماش اطباء في السبت ولا حد معناها
0: يعني يعني تقول احنا معاناة
1: معاناة كبيرة معاناة.
3: الناس عندي بقرة 9 شهور يبشر فيها تاو اسمه الطبيب
0: الطبيب
3: بيت وقتها جات مشتول نهزتها اخذها مع عندي جزار خذها مع عندي جزار وولدها ماتت معناها ولدها ميت في كرشة معناها جبدنا جبدنا جبدنا عينا ما قيناش عقب الليل عقب الواحد معناها تربي هو امه مشيت حتى امه تفتقت من بعضها معناها مشيت على روحها معناها انت تو تستنى وتعلف وتقاسي ووعده وفي الاخر انا يجي جزار يذبح بسمين عليها مش تمشي علينا ما خير ناخذ فيها 4 فرنك ولا تمشي لي كلها
0: معناها بالضبط هذا هو معناها حبينا زاد نوصلوا للساده المستمعين جانب اخر من الصوره جانب اخر بتاع معاناه الفلاح اللي هو راهو قاعد يعاني راهو قاعد يربي راهو قاعد يصرف راهو يوصل العلوش هذايا يقول جاهز للاضحيه وسليم وراهو فما بدمه بتكلفه
3: مش معناها كما قلت لك اني معناها في وسط 100 مش تخطا مش يمشوا معناها 30 مش يمشوا اقل من حقهم اصلا معناها تنجم تقول نبيعهم حتى بالخساره والاخرين بالسيف مش يتقلوا على الاخرين
0: واضح نسمعوا برشا كلام يعني سي محمد شتيوي يقول لك زاد المضاربه المضاربه وما ادراك ما المضاربه والسمساره هيكم هما زادة اللي يقتنيوا معناها أغنام من الفلاح بأسعار زادة نسبهم وفما حتى شكون ما يخلص بعد عيد الإضحى وبعد ما يشوف السوق وين اتجاه ويأخذ من الفلاح اللي ما عندوش قدرة إنه يهز ربما القطيع متاعه لنقاط البيع فيبدو أنه زاد الحلقة هيك الوسيط بين الفلاح والمستهلك المضاربة هي اللي خلت الأسعار هذه ترتفع شنو رأيك في المقولة هذا في المقولة والرأي هذا يا سي محمد الشتيوي
1: هو غاين راهو موجود أما مش بالطريقة متاع الشيطنة اللي قاعدين راهو أنه نشوفه فيه فمتى موجود هو المضاربة والتجارة موجودة وهذه معناها مش نستخدم على رواح زاد في الأول والأخر أنا فما شكون اللي دافع عليهم منظمتهم تدافع عليهم وكذا أما مش بالطريقة هم عندهم مشوا بالطريقة اللي قاعدين احنا ليش قلت لك على رؤية شاملة
0: أيه؟
1: تكون فما رؤية شاملة من الدولة ومن المتدخلين في القطاع بصفة عامة ما عادش تولي فما مضاربة وما عادش نحكيوا على هالمشاكل هذه تولي فما رؤية واضحة فلاح راهو لازمه فلاح راهو لازمه في دول متقدمة
0: أيه؟
1: راهو ينتج كهو باقي كل التسويق والواحد
0: يعني خطير. الحلقات الأخرى حلقات خاطية الفلاح
1: خاطية الفلاح خاطية. التسويق وكذا إيه معناه ما هوش من دور الفلاح الفلاح كي ينتج لك يا بارك الله فيه
0: أيني نمشي معاك كل اختصاص واختصاص وكل طرف يدخل في حلقة الانتاج أما راهو مش على كي يبدأ القطاع غير مهيكل مثل القطاع السمسارة لأنه نحن وكأنه كالشيء الهلامي نسمعه سمسارة ومنفهموش كيفاش تصير وشكونهم السمسارة لأنه سي محمد السمسار يكونوا يخدموا في مهن أخرى في عيد الإضحى يوليوا بقدرة قادر سمسارة متاع أغنام ومضاربين وكل هذا هو الإشكال زاد لهنا عندما يقع هيكلة القطاع هذايا وينضوي وتحرب مين من معناها أكيد مش تنظم الأمور معناها فهمت
1: معناها ما برشا حاجات اللي هي تضمحل حدها
0: بالضبط يعني حتى هالمضاربة هذية والتحكم في الأسعار معناها لهنا زاد سامحني كي ياخذ بأسعار معناها معناها عند الفلاح ساعة الفلاح يلقى الحاجة اللي يربيها وصبر عليها يلقاها تتباع بالسعر هذيك عند المستهلك قلبه يوجعوا زادة ما هو هذا يواقع زادة نعيشوا فيه وش كان في الأضاحي العيد في كل شيء معناها
1: كل شيء احنا تو نحكيو على أضاحي العيد
0: أي.
1: أضاحي العيد الفلاح تو فما مناسبات هي معروفة خاطر العلوش هذا باش يحضر لك
0: أي.
1: يقعد من 6 إلى 8 شهور معناها دائما الفلاح قبل العيد ب8 شهور يتوجه للأسواق وللفلاحة اللي عندهم أغنام
0: يقتني
1: معناها المربين هذوما معناها كي يجي يشري العلوش أول اللي تولد فما ندرة العلوش الندرة متاعو معناها موجودة
0: صحيح
1: ويدخل صحيح. معناها في زيادات اللي هي معناها غير مقبولة معناها هو وزميله يدخلوا باش يقتنيه هو ساعات 10 علاش من السوق يدخلوا زميله يزيد
0: لانه العرض نقص
1: ايه العرض نقص
3: احنا كي يحب يربي
0: بالضبط
3: كل واحد ماذا بي يعمر قريشته
0: ايه بالضبط والعرض غير متوفر لانه قطيعنا نقص
3: نقص
0: هنا السؤال الابرز والكبير سي حيدر هاني جايتك باش نجيك سي حيدر فقط السؤال هذايا سؤال ابرز علاش قطيعنا نقص وين مشي قطيعنا علاش تم التفريط في قطيعنا وشني الأسباب اللي خلت قطيعنا ينقص
3: قطيعنا احنا نقص توا 5 سنين تالي 5 سنين تالي فما كل عوام الزمة هكية
0: اي تفضل سي محمد
3: قطيع نقص معناها كل عوام الزمة هكية معناها الفلاح سايبها للجزار، سايبها الوكيل، انثى وذكر وما عادش ينجم، ما عادش يقاوم حتى شيء، ما عادش يقاوم، ما عادش ينجم يقاوم، وخذوها رخيصه، مشات على روحها من الاول معناها. ومن بعد تالي الحقيقه نتاع ربي بعد العوام هكية اعطاه ربي خير شويه، بديت اما شويه شويه صبروا برا
0: بالضبط يعني شوية. يعني يعني قاعدين القطاع يتشكل يرجع بشويه ان شاء الله.
3: بالنسبه للشيء اللي راه فيه الفلاح ماذا به ربي،
0: اي
3: تو الفلاح ماذا به عمل القريشه تو راهو فيها. احنا حتى اني يعني واحد من الناس اني يعني مثلا انت مزيانه مستحيل كان نبيعها نفرط فيها، مستحيل معناها انا تجي نعجه مستحيل معناها مش هو حتى وكان ما يفرضوش عليهم ما تذبحوش لنتا ما تذبحوش لنتا الفلاح هو ديجا ما عادش يعطيها لنتا.
0: باهي عنا باهي عنا عنا سيدي احمد المثلوثي المدير الجهوي للتجاره بالمنستير حاضر معنا عبر الهاتف. سيدي احمد مرحبا بك على موجات اذاعه المنستير في احدى الضيعات في الوردانين. مرحبا بك سيدي احمد.
4: عايشك بارك الله فيك. عايشك.
0: شنو احوالك يا سيدي احمد؟
4: عايشك بارك الله فيك. دونك مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين ومرحبا بالسادة زاد الحضور معاك.
0: شكرا لك سيد احمد. اذا باش نحكيوا على اضاحي العيد، وتعرف تو العائلات التونسيه والاهتمامات تتجه نحو اقتناء اضاحي العيد، اخترنا ان نكونوا في احدى الضيعات بحر سي محمد بكار مربي الاغنام بمدينه الوردانين. حبينا ناخذوا فكره على الاسعار وكيفاش هو متجه الاسعار مدى اقبال طبعا المستهلك التونسي على اقتناء اضاحي العيد. طبعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان سيد احمد يوم الجمعه الفارط اعلن على اعتماد سعر مرجعي بالنسبه لبيع الاضاحي العيد، معناها في القطاع في نقاط البيع خلينا نقول المنظمه اللي تخضع للرقابه. الاسعار هذه كما تعلموا يعني مساده المستمعين ضبطت على النحو التالي: الاضاحي اللي اقل وزنها من 45 كيلوغرام 27 دينار الكيلوغرام الحي، وبالنسبه للاضاحي اللي تراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام ب 25.8 دينار الكيلوغرام الواحد، وبالنسبه للاضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلوغرام ب 23.8 دينار للكيلوغرام الحي. لكن سيد احمد هذه تبقى اسعار معناها مرجعيه واسعار غير ملزمه، اذا ناخذ فكره معاك ربما على هذه الاسعار المرجعيه وين تتجه الاسعار سيد احمد المثلوثي.
4: باهي شكرا. دونك المعطيات اللي قدمتها دونك ذكرت توا انه الاسعار اللي تم معناها اعتمادها واللي هي كل سنه الحقيقه مش كان سنه معناها اعتمادنا اسعار مرجعيه حسب الوزن نتاع الاضاحي، وهذه التسعيره اللي اعتمدها مجمع المهني اللحوم الحمراء والالبان خاصه بالنقاط البيع المنظمه اللي تحت اشراف مباشر للمجمع.
0: بالضبط بالضبط.
4: بالنسبة لولاية المنستير
0: هذا هو
4: احنا ولاية المنستير مع الأسف ما هيش ولاية منتجة معناها للخرفان بحكم وأنه فما هنا ولايات أخرى هي ممكن متخصصة أكثر بالضبط. في الأغنام. دونك ولاية المنستير هي معناها الكمية حتى الكمية اللي موجودة معناها أكثريتها نتاع تربية نتاع عائلية. دونك معناها شيء يخلي هو الضحية نعم. متاعه هو شوية ودي كان فما حاجة فاضلة بتبيع مش يبيعها
0: ولكن سيد أحمد أكيد الدعم توجينا من ولاية أخرى إن شاء الله زيدا لتوفير
4: أكيد أكيد مع تقدم الأيام ونقرب شهر الأيام متاع العيد. دونك أكيد الكميات مش يتم جلبها أكثر من ولايات أخرى فهمتني. نعم. بالنسبة للحقيقة من خلال على ما أقل عمليات التفقد وال والتثبت من خلال خاصة بأسواق الدواب كما معنا سوق شمال كما سوق مكلين كما نقطة البيع الموجودة في جهة الوردانين مسجد عيسى تقريبا مختلف النقاط. الحقيقة العرض معنا حسب ما يحكيه الخيان الكوكيلية أنا كان سواء كان مربين وقصابين أو غيرهم أنا يقولوا أنه العرض نقص، ودائرة أنا كنت نسمع توا في الخيان اللي معاك يقول لك انه العرض ناقص من معناها من سنه الى اخرى ومش اليوم هو الحقيقه ناقص. لو كان تشوف حتى السنوات الاخرانيه كان ناخذ هكا حتى العشر مستوى العشر سنوات الاخرانيه اذا كان مش حتى اكثر لو العرض ديما مالوريزمون ناقص
0: فما تراجع يعني لهنا في قطيع وهذا تراجع ملحوظ
4: في عدد القطيع فهمتني؟ وهذا مش عندنا حتى مش كان في الغني، حتى في الأبقار الحقيقة معناها معناها هذا ملاحظينه برشا. وهذا ربما نقول مش ما تكون ربما يفسر نوعا ما الأسعار اللي معناها مرتفعة الحقيقة، حتى حد ما ينكر اليوم وأنه الأسعار الموجودة معناها الحقيقة ساعات تتجاوز حتى القدرة الشرائية للمواطن. فهمتني؟ اليوم معناها الأضاحي اللي شفناها معناها ولات كما نقولوا احنا مليون واش، معناها مش شوية. فهمتني؟ وحتى الأسعار الحقيقة المرجعية اللي شفناها نتاع مالوريزمون احنا في ولاية مسير من خلال معناها اللي شفناها كوكري، ما زالت فكرة البيع بالميزان ماهيش متجذر عند معناها الناس اللي قاعدة الفلاحة وإلا حتى معناها الأطراف المتدخلة بيحبوا ديما بالراس، يحبوا يبيعوا كان بالراس، بتبيع بالراس، لازم يكون هو بيدو المستهلك لازم يكون على دراية معناها كبيرة باش نقولوا احنا باش ما يحصلش. أنا على الأقل السوم اللي مش يشتري بيه بيكون مطابق نوعا ما للوزن على الأقل نتاع الأضحية اللي مش يشريها.
0: بالضبط سيد أحمد، هو حتى في الميزان يقول لك نسمع برشا ملاحظات، يقول لك زادة حتى بالميزان فيه وعليه نجم معناها معلش يكون مشرب برشا ماء ويوزن برشا، معلش نحن الحقيقة برشا كلام نسمع فيه، نصور إنه الحل هنا المراقبة وتجديد الرقابة سيد أحمد.
4: شوف حاجة على الأقل بالنسبة للميزان أكيد وأنه هذاك يخضع للرقابة القانونية ما في بيش عطا بعد. أنت تقول لي مثلا هو موكله من علش أنا مشربه المي ولا الحقيقة هذيك أمور تتجوزني إحنا
0: هذا كلام نسموه سيد أحمد الحقيقة نحن. نعم. ربما نحن مانيش أصحاب ميدان معنى إحنا في الأخير مستهلكين معناها نسمعوا الكلام هكا نسمعوا برشا كلام ملاحظات من هنا وهناك معناها فهمت
4: إيش نقول لك ممكن تسمع هو صحيح تسمع ملاحظات كذا إحنا بينا مستهلكين راه باش تكون الصورة واحدة أنا وأنتي وغدوة
0: كنا مستهلكين كنا
4: إحنا بينا مستهلكين
0: بالضبط
4: هو شو الإنسان إيش نقول لك معناها لازم يكون زاد هو عنده معناها مينيموم تاع معناها كونيسونس وفما برشا الناس معناها بالتعود نتاع شراء الاضحيه راهو يغزر معناها للعلوش يعرفوا اسكو معناها هذاك ميزانه صحيح ولا مشربوا الماء وبالملح ولا فهمتني انا فما انسان ما عندوش معرفه عادي راهو ينجم وانه نقولوا احنا يحصل في السعر ولا يحصل في الميزان الانسان متعود كل عام يشري الاضحيه نتاعو راهو الحقيقه نسبه الخطا ولا هامش الخطا يكون قليل برشا. فما حاجه اخرى الحقيقه لاحظناها اليوم حتى من خلال جولاتنا اليوم فما ناس فما علاقات معناها تبنات على مر السنين وانه الناس اللي مش يشري الاضحيه يعرف روحه كل عام يش يمشي للسيد ولا عمر قبل
0: يعني
4: جمعتين قبل
0: ثلاث جمعات صحيح
4: دونك مش يشتري الاضحيه تاعه معناها فما عامل ثقه مبني ما بين زوج اطراف يخليه ديجا عربون ولا حاجه وتفاهم معاه هكا السعر كذا كذا يخليه عنده حتى قبل نهار ولا نهارين باش يجي يهز الاضحيه نتاعه. دونك هذه ولات الحقيقه حاجه باهيه برشا معناها تنمي حتى الثقه بين المستهلك والسيد اللي وفر له الاضحيه نتاعه.
0: فقط سيد احمد باش يقع تركيز نقطه بيع منظمه في ولايه المنستير تعتمد على السعر المرجعي اللي يحدده المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان.
4: هذا يا مدام معناها شو اسمه يتوقف على رغبه الناس اللي مش معناها ترغب خاطر تو لقاءات البيع اللي عندنا الكل تقسيمات من غير ميزان مي بالراس فهمتني وديما راهو بالنسبه للاسعار اللي ذكرتها بك راهي تبقى اسعار مرجعيه معناها يمكن
0: الناس نعم غير ملزمه
4: يمكن الناس بها يعني. الحقيقه للامانه معناها الاسعار اللي رناها معناها حتى بالكيلو ما تقبلش السعر هذا فما اقل فما اكثر دونك انت والكاليبراج نتاع الاضحيه فهمتني مدام دونك ما تنجمش تقيس عليها برشا حكم انه كما قلت لك معناها فما معناها برشا عوامل تدخل انا في اختيار الاضحيه واليوم داير اليوم مثلا في سيدي شتمه في السوق نتاع المكنين اليوم رينا معناها الاسعار نتاع العلوش تقريبا من معناها من الى معناها تشوف من 1050 دينار ثم حتى تقريبا المعدل زوز معناها 2000 دينار بقينا انت ولك معناها الخشن نتاع الاضحيه بتبيع كل مره من بعد البيع كل واحد وجيبه زاد ما تنجمش مش حاجه ستاندارد
0: بالضبط. هذا هو المهم انه المراقبه الاقتصاديه متوفره عندكم سيدي احمد المفلوس؟
4: اكيد عندنا احنا باش تكون الصوره واضحه. عندنا برنامج احنا قاعدين نتابعوا فيه بالتنسيق مع الاطراف الكل، خاصه احنا باش يتم التركيز اكثر على اسواق الدواب المعروفه فهمتني. ودار اليوم بركه معنا كنا باح في سوق الدواب بالمقليم ورفعنا الاسعار وشفنا التوجه نتاع الناس. بقينا اللي لاحظناه وانه مازال المستهلك معناه الاقبال ضعيف برشا. نعم. اللي متدخلين اكثر هم القصادين اليوم.
0: بالضبط بالضبط. نتصور انطلاقا من الاسبوع القادم ان شاء الله تتحرك شويه.
4: نتصور الخمس ايام او الست ايام الاخرانيه.
0: نعم.
4: باش يكون معناه يعطيك اكثر توجه السوق وين ماشي.
0: بالضبط. سيد احمد بالنسبه للقصابين، لانه تعرف التوينسه الكل مش الكل يضحي، ونسبه كبيره ونسبه مهمه تقتني معناها اللحوم من القصابين، معناها الاسعار وين متجهه سيد احمد؟ حتى سعر الكيلو
4: اليوم مش الاسعار المتداوله في في ولايه المنستيره ما بين تقريب انا 55 دينار الكيلو، حتى تقريب ل 60 دينار. هذيك امانه
0: 60
4: حتى من تقريب
0: من 55 ل 60 سيد احمد.
4: اي تقريبا 55 60 مي حتى ما تنجمش توا تنجم تحكم على حتى شيء الا ما كما قلت لك معناها نشوفوا التوندونس تاع السوق وين ماشي. خاطر زاد ما تنساش معناها ولايه المسير مش وحدها معزوله على بقيه ما هو موجود في الجمهوريه، دونك حتى اللي الاسعار اللي ربما المتداوله في خارج الولايه مش تكون عندها تاثير مباشر على الاسعار المتداوله.
0: سيد احمد بين بين بين 55 و 60 هذا البركوس ولا النعجه ولا نعم. ولا المعز ولا
4: لا لا لا لا لا ما نحكيش النعجه مدام. لا لا
0: سيد احمد هذا ما نسموه النعجه. النعجه تتذبح وموجوده.
4: زيد
0: المعز موجود ها؟
4: نعم
0: يعني 60 دينار بركوس.
4: الماعز موجود مدام اكيد، والعلوش موجود والبركوس موجود. هاني قلت لك يعني الاسواق معناها من الى فهمتني.
0: اي تفضل سيد احمد نسمعوا فيك.
4: اي قصدك معناها الاسعار من الى اليوم عند القصابين تقريبا من 55 دينار الى 60 دينار. هذا اليوم المارج نتاع او معناها الهوامش نتاع البيع الموجوده من الى بطبيعه يدخل فيها كما قلت لك برشا حاجات الماعز ولا علوش ولا بركوس ولا زاد ما انا ما فهمتني. دونك هذوما معطيات بالطبيعه يكون في الاعتبار
0: يعني يعني يعني هذه اسعار متغيره ماهيش ثابته معناها تنجم
4: اكيد تنجم نشاهدوا اكيد اكيد متغيره، لانه احنا اليوم تعرف قد ما نقربوا للعيد قد ما نجموا نعرفوا اكثر التوجه نتاع السوق.
0: يعني الاتجاه تنجم زي ترتفع هذه الاسعار سيد احمد
4: كيما
0: تنجم تنزل.
4: الحقيقه صعيب ياسر باش نحكم على السوق وين ماشي. كيما قلت لك لحد الان مستهلك مازلنا ما ريناش المستهلك في السوق.
0: نعم
4: دونك الناس
0: يعني هو مزالك. هو المحدد والمعيار المستهلك بالضبط
4: صحيح. خاطر من بعد الكومفورت معناها نتاع المستهلك ينجم هنا ياثر على الاسعار.
0: هذا هو سيد احمد. الحقيقه مازال ربما المؤشرات مازال مش واضحه
4: الحقيقه مازال ما عرفتش ومتغير ومتغيرات من هنا. دونك للمده الجايه نتصور الاسبوع الجاي كما هكا نجم نعرفوا اكثر الاسوام والنجم
0: والاكيد نعولوا على البرنامج الرقابي سيد احمد.
4: اكيد اكيد هذا هو العمل اليومي تاعنا ضمن اللجنه المشتركه اللي معناها تتم تحت اطراف السلطه الجهويه،
0: وان شاء الله يقع تركيز نقطه بيع منظمه ان شاء الله سيد احمد
4: في ولايه المستير. احنا عندنا نقطه بيع من المنتج المستهلك
0: اللي مستلزمات العيد سيد احمد هكا ولا مش اضاحي
4: ان شاء الله مش لا. بالنسبه لنقطه البيع من المنتج المستهلك حقيقه باش تنطلق نهار السبت بحول الله يلقى فيها المستهلك معناها كل الحاجيات نتاع العيد ان شاء الله والاسعار تكون زاده مقبوله
0: برشا. نعم سيد احمد المثلوفي المدير الجهوي للتجاره شكرا لك على كل
4: هذه
0: التفاصيل والمعطيات، وان شاء الله في مواعيد اذاعيه قادمه. خلينا نرجع الى الضيعه.
4: الضيعه
0: شكرا لك سيد احمد. سي حيدر مستهلك بلمنه نرحبوا ضيفتنا السيده سونيا بن يونس طبيبة بيطرية تابعة للهيئة الوطنية لسلامة للسلامة الصحية المنتوجات الغذائية. سي حيدر جيت تقتنيت الأضحية؟
5: الأضحية أني ما نشري كان الفلاح هذا يا
0: محمد بكر فقط
5: ما نشري كان من عندي محمد بكر سياحة منظيفة وباهية ما مش مشحمة حاجة ما ناخذوك من عنده
0: بالضبط. سي حيدر احنا كيفاش شفت الأسعار السنة؟
5: شنو؟
0: الأسعار كيفاش شفت؟
5: باهية مش دونية مش دي مش زيادة برشا حق الواحد ما يكذبش ونشريه من عنده زاد ما تلف ما ناخذوش النص طايح 100,000 عنده على خاطر علوش ومعروف وزين الاخر يشعموا لي بالمية يحطوا الملح ويدغروا بكاوتش الداخل طر طر طر طر يا رجل يزيدوا 20-30 كيلو زايدة لا نشري زايدة.
0: معناها مهم جدا كلامك سي حيدر لانه شوف هذه المعاملات
5: نعم
0: بينك انت كمستهلك وبين الفلاح تبنى هذه الثقة لسنوات معناها رشيت من عنده سنة تعاود ترجع له
5: أنا العام الجاي وتكون عندي ثقة
0: وتكون عندك معناها
5: لا ما عندي عيني ما نمشي اللي بشب كل هذا
0: أكل وفاء
5: الوفاء كل شيء ما نمشي كل هذا وعليكم السلام هكاو هكا سؤال يعني ناخو كمل عنده
0: بالضبط لأنه شفافية المعاملات
5: لا يعطوني مش حمل يعطوني شيء يعطوني نضيف نتمنى ناكل الحيمة ونتمنى نطعمها.
0: سيدة صونيا ها باش نرجع لك سي محمد لأن النقطة مهمة جدا شوف شفافية المعاملات شوف العلاقة اللي تبنيها هو... الثقة بين المستهلك
1: هو شكرا عطيقة. على الكلمة نتاع السيد مدير جهوي اللي ذكرها فما هالنقطة ذكرها هي تولي موجودة على
5: مش هكا
1: اللي هو قال لك تبنى العلاقة على الثقة بين المربي والمستهلك وهذا ماذا بينا احنا نحب يولي أنا موجود أكثر معناها ونحب هنا يولي الوسيط ما عادش موجود
0: يرحم والديك احنا معناها المستهلك يجي للضيعة والاسطبل بتاع الفلاح ويقتني
1: يقتني وتولي فما ثقة بيناتهم ويولي معناها كل عام يمشي لها كل المكان هذا هذه الحقيقة ظاهرة قاعدة كل عام قاعدة تزيد بين المستهلك وبين
0: راهو احنا سي محمد وانتي نقطة زادة ذكرتها مهمة جدا ونأكد عليها راهو مش معناها انه السمسار معناه بشيق على شيطنته لانه حلقة زادة مهمة في
1: حلقة مهمة
0: اذا كان تنظم
5: وتتهيك
0: اذا كان يتنظم ويتهيك سي حيدر شنو رايك
5: ينظمهم مش يهاجم
0: فقط
5: الميكرو ينظمهم مش يهاجم شكون يراقب فيهم
0: بالضبط
5: شكون يراقب فيهم شكون يراقب
0: هما اللي شعلوا النار
5: هما اللي شعلوا النار هما اللي شعلوا النار وعندهم مش يطفل بيه يوقف لك يا ودي يجيبه لك هكا كشور عنده بصنعة فيك يوقف لك العلوش ويردوا على تروس
0: سحر صحيح
5: يا ودي ناس ربي يعفو ناس ربي يعفو ناس خدمنا الاسواق ونعرفها على الكل نعرفها خذ من الفلاح من نصيك ما تاخذ كم
1: هي شهاده نتاع
0: شهاده حيه راهو شهاده
1: حيه وهذا احنا ماذا بينا زاد المستهلك يتوجه للفلاح طول والاسواق الدواب المنظمه اللي
5: قالك باك الشو ما شريه زي فاق شريه هكاو هكاو عليك
0: وما ناخذوش من عند سمسار
5: ما ناخذوش من عند سمسار ربي يعفو حطت الملح ونظم بالدغر والمي ويكون يوزن 30 ولا يوزن 40 ايش اللي بيه هذا
0: ليه وسي حيدر راهو حاجه اخرى راهو السمسار لا ربى لا
5: تعب لاشقى ها ولا تعبوا ها ولا تعبوا وثم حوجه برك نتكلم هذا بها الدوله تنظر للفلاح بالدعم هذا الدعم لو كان راه يدعموا الفلاح يدعموا الفلاح ويرقطوا له العلف والعجل راهو العلوش يبيع الفلاح بيوم ونصف وما دامو متكلف عليه هذا عش هذا عش هذا خدام هذا طبيب بيطري هذا كل شيء ما يتكلف له حتى تكلف يا ودي مك الدولة دعم الفلاحة وعليكم السلام
0: احنا سي حيدر
5: وشجعوا الفلاحة وشجعوا الفلاحة شجعوا الفلاحة
0: الدولة الممثلة في وزارة الفلاح تطلع الإشراف المفروض معناها وزارة سيادية وزارة مهمة اليوم احنا تتغيب على البرامج الحدث الأسبوع الثالث رسلناها ولكنها اختارت انها تتغيب اليوم اختارت انها كرسيها يقعد شاغر لانه الحقيقة برشا أسئلة باش نوجهها لممثلي وزارة الفلاحة نحكيوا على الدعم
5: شجعوا الفلاح راهي الدنيا مربوط بالطب الفلاح راهي يا بنيتي راهي الفلاح لو كان ما ثمش فلاح راهو ما ثمش شيء دعموا الفلاح تراو الخير دعموا الفلاح تراو الخير
1: احنا شفنا في الكورونا وقت الفقر لقينا كان الفلاح المنتجات الفلاحيه نتاعنا هي اللي عشنا بها وقت العالم الكل تسكر على بعضه لقينا كان المنتجات نتاعنا اللي عشنا بها في الفتره هذيك
0: المنتجات الوطنيه ولقينا فلاحنا وراس مالنا
1: غصمنا
0: اللي وفر لنا
1: الاغذيه
0: شنو ليه وحتى توا في المعركه هذه المعركه الوجوديه سي محمد لانه معركه وجوديه انك تحافظ على قطيعك وما تفرطش فيه وتخليه الاجيال القادمه راهي معركة ماهيش سهلة أبطال هالفلاحة اللي قاعدين يناضلوا راهو تاريخ الأجداد معناها فهمت يحافظوا عليه راهو زادة يحاربوا وحدهم يظهر الفلاحة
1: الفلاحة تو في الوقت الحالي الحقيقة الفلاح وحده معنا فماش شكون هيك الدعم احنا نحبوا إحاطة بالفلاح مش معنا نعرفوا زادة من نغطيوش عين الشمس بالغربال الدولة نعرفوا ظروفها وكذا واحد لكن نحبوا رؤية استراتيجية واضحه حتى ولو كان نقولوا احنا مش بشويه بشويه لين ننهضوا وان شاء الله اذا نكون فما رؤيه باذن الله العام الجاي يكون خير من السنه ولا بعد يكون خير وبلادنا راهي
0: تكون رؤيه واستراتيجيه نرجم نرجعوا قطيعنا
1: بالطبيعه بالطبيعه بالطبيعه
0: قديش تحب له باش يرجع ثلاث سنوات عامين نجم يرجع
1: نجم
0: يرجع
1: نجم لانه اغزو غص المال الكبير هو الفلاح موجود واغزو من طبع التونسي يحب الفلاح ويحب يتوجه للفلاح احنا نراو انه الانسان بعد ما يخرج انتريت ولا ساعات هو ويخدم وكذا اول حاجه يعملها
0: يعني الفلاحه العائليه
1: الفلاحه العائليه بالطبيعه هي هذيك اللي الانتاج هذاك وين انت تو كي تدخل الاسواق الاسبوعيه اللي هي ندعو الفلاح الكل فلاحه عائليه واحد جايب زوز واحد جايب ثلاثه واحد جايب كعبه واحد جايب اربعه معناها هذوك
0: بوابه
1: صغار الفلاحين هما بوابه الصمود ولازم المحافظه عليهم ودعمهم اكثر
0: سي محمد خلينا قبل موجز الاخبار نرحبوا سيدة سونيا بن يونس طبيبة بيطرية تابعة لهيئة وطنية لسلامة
6: السلامة الصحية للمنتجات الغذائية منتجات الغذائية
0: سيدة سونيا مرحبا بك ونستنا وشرفتنا جيتنا هكاكا على غير هذا عطاير جيتنا لبيعة سي محمد بكار
6: ديجا كنت نخدم في خدمة معنا
0: بالضبط نرحبوا بك سيدة سونيا وموضوعنا الخرفان وسلامة الخرفان والجودة والأسعار وسدد العيد الإضحى شو تحب تضيف في الموضوع هذا يا سيدة سونيا؟
6: والله الكلام اللي قالوها بريتو معناها هو صحيح الواحد معناها كمشي ياخذ يقتني علوش العيد ياخذوا من مربي معروف الحقيقة
0: أيه؟
6: علاش على خاطر برشا مربين مالوغوزمون مع الأسف قاعدين معناها يداويوه بصفة عشوائية معناها فهمتي ويعطيو في
0: المضادات الحيوية
6: افكتي بخلاف المضادات الحيوية حتى مضادات للديدين وللكل فهمتي يستعملوها وما يحترموش هك المدة متاع معناها يعني يتخلص الحيوان من هك الدواء هذيك فهمتي اللي غيزيديو اللي يقعدوا اللي يأثروا على جودة اللحوم ويكونوا زاد عندهم تأثيرات صحية نوعا ما
0: فهمتني
6: اي بصفة معناها كي تاكل منه برشا وهو يبدا مداوي معناها بشي أثر أكيد بشكل أو بآخر
0: هيك علاش احنا رجعنا سيدة سونيا وكما كان يحكي سي محمد مهم جدا انك الثقة بين المستهلك والفلاح ويعرف شكون يمشي يعرف الفلاح الثقة اللي معناه يداوي واللي يحترم ربما اجال معناه هذيك نتاع الدواء وبين باش يفرط وانتم تراقبوا الضيعات
6: احنا كهيئة وطنية للسلامة الصحية اخيرا معناها راقبنا بعض النقاط عرض للبيع معناها للاضاحي والحقيقة في زياراتي يعني واحدة من الناس معناها ما لقيتش يعني ظواهر مرضية اللي نتنجم نعلن عنها ولا فهمتني دونك حاجات عادية متاع كحة عادية بسيطة متاع الطقس هذا تعرف الحمراء والكل نجم تعمل فهمتني حتى كي راهي كحة يعني كحة بسيطة
0: المفيد
6: الوعي بدي يتشكل وزيد حاجة أخرى يلزم المواطن يحاول يعني كيف يقتني الحيوان يكون هو سليم في مظهره ما عندوش مثلا حاشي كخنينة في معناها على وجهه يشوف يتفحص في مش كعبورات
0: سيدة سونيا هبش نرجعوا لسلامة قطيعنا وسلامة الأضحية لأن حتى الأضحية عندها شروطها فقط خلينا نرجع للاستوديو المركزي لإذاعة المنستير موجز الأخبار بعد راجعين لبرنامج الحدث ابقوا معنا في الاستماع
7: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7 إذاعة
8: المنستير 95.7
9: إذاعة المنستير
8: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
9: في شتى المجالات
8: برامج تخليكم في صورة كل مصاير
9: سياسياً
8: اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء
10: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت بلدية باردو في بلاغ صادر عن الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية عن برمجة عمليات التحقق الدوري والوسم على أدوات القيس المعتمدة في المحلات التجارية بالمنطقة البلدية لهذه السنة. تنظم الشركة التونسية للكهرباء والغاز الحملة الجهوية للمسؤولية المجتمعية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية الكبارة بمنطقة نصر الله من ولاية القيروان يوم الجمعة 15 مايو الجاري. تنظم الإدارة الجهوية للصحة بتونس يوماً جهوياً بمناسبة اليوم الوطني لصحة الأم تحت شعار من أجل متابعة آمنة وولادة سليمة، وذلك يوم الخميس 21 مايو الجاري. ينظم مسرح أوبرا تونس قطب المسرح والفنون الركحية الدورة الأولى من تظاهرات بالمسرح أكون، وذلك من 14 إلى 17 مايو الحالي بمدينة الثقافة شادلي الإقليبي. افتتحت بلدية أريانا في إطار تطوير البنية التحتية الموجهة للشباب والطفولة المركب الثقافي والترفيهي الجديد بالمنزه السادس، وذلك استجابة للطلب المتزايد عليها. تستعد مدينة القيروان لاحتضان الدورة الثانية لمهرجان إسمعان للمالوف خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 مايو الجاري. تحتضن مدينة لمطة بولاية المنستير من 14 إلى 17 مايو الحالي فعاليات الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي. وختاماً، قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 597 تدخلاً.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
10: المنستير. شكراً على المتابعة، مع تحيات جهن الذيع، إلى اللقاء.
12: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: الحدث مع كريمة بن يوسف.
1: عسلامة ومرحبا بكم من جديد في برنامج الحدث في الساعة الثانية من عمر هذا البرنامج. هذا العدد من برنامج الحدث اللي خصصناه اليوم من إحدى الضيعات في مدينة الموردانين، والموضوع هو طبعا شغل الشاغل متاع العائلات التونسية وهو اقتناء أضاحي العيد. نحكيه على الأضاحي العيد بين السعر وبين الجودة وبين المتوفر في أسواقنا طبعا الأسبوعية وفي نقاط البيع اللي بدأت تظهر معناها في طبعا في المدن التونسية متاعنا، واللي إن شاء الله نصورها بزيد تكثر نقاط البيع طبعا انطلاقا من الأسبوع القادم. ويزيد باش نحكيه على إقبال المستهلك على اقتناء هذه الأضاحي، اللي الإقبال الحقيقة من خلال معاينتنا لعدد من نقاط البيع وحتى في هذه الضيعة اللي هي تمثل أيضا ضيعة تربية الأغنام وأيضا نقطة بيع الأضاحي العيد. مازال الإقبال ماهوش بالكمية الكبيرة، نتصور في بداية الأسبوع القادم إن شاء الله باش يكثر الإقبال على أضاحي العيد. أضاحي العيد اللي سمعنا عليها برشا كلام، الأسعار مشطة، ماهيش تراعي في قدرة المستهلك التونسي، وللارتفاع بين الموسم الفارط والموسم هذا طبعا في الأضاحي العيد المتوفرة، مما خلى طبعا نسمعوا برشا كلام على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا مقاطعة لاقتناء أضاحي العيد. اليوم حبينا الحقيقة نحكيه على الواقع كما هو، نشوفوا الأسعار، نشوفوا زيادة رأي الفلاح اللي هو حلقة مهمة في الانتاج واللي يقتني الأضاحي منذ صغر سنها، يعتني بها، يربيها، فما تداوي، فما سلسلة كاملة من الانتاج طبعا يشرف عليها الفلاح في ظل طبعا التغيرات المناخية وقلة التساقطات، وفي ظل أيضا غلاء أسعار العلفة خاصة المركبة منها والأعلاف الخشنة. أيضا حبينا ناخذ رأي اتحاد الفلاحين في هذا الموضوع، وزيدا نحكيه على مستقبل قطاع تربية الماشية في تونس اللي شاهدنا بالأرقام بشهادة طبعا أهل الاختصاص تراجع في قطيعنا مقارنة بالسنوات الفارتة. يعني كل هذه النقاط معناها ماذا بينا تكون حاضرة في برنامج الحدث اليوم، وأيضا واللي باش نخصصوه زيدا في جزء كبير منه باش نحكيه على سلامة قطيع الأغنام المعد الأضاحي. طبعا قبل موجز الأخبار توقفنا عند الدكتورة سونيا بن يونس طبيبة بيطرية بالهيئة الوطنية لسلامة صحية المنتوجات الغذائية، وبدينا نحكيه معها على سلامة القطيع، لأنه تعرف الأغنام فما شروط صحية باش تكون معناها تستجيب للأضحية. دكتورة مرحبا بك مرة أخرى في برنامج الحدث،
2: نحكيه
1: على
2: سلامة القطيع بالضبط. معناها المستهلك كيف مش يجي يشوف يعني ويقتني الضحية متاعه، ماذا بيه يشوف الحيوان فهمتني يثبت منه. نبدأ بالرأس، العينين ما يكونوش أحمر، ما يكونوش تدمع في العينين، ما يكونوش فما معناها أعراض جلدية معناها فهمتني على الوجه ظاهرة، ما يكونش فما كعابر زادة خاطر فما مالادي أمراض ينجم يعملك الكعابر فهمتني ولا
1: فوالا
2: فهمتني افكتيفمون. هذيك لانفادينيت كازيوز هذيك زادة فهمتني معناها خاصة في البداية نتاعها تنجم تأثر على جودة اللحوم فهمتني. يمكن كي تداوى شوية وتولي كرونيك معناها وفهمتني وتبدأ يابسة على ريغور ينجموا معناها تكون ما عندهاش تأثير كبير من ناحية السلامة، أما من ناحية الضحية تولي حاجة أخرى.
1: هذيك
2: فوالا يعني دونك وتشوف معناها زاد كيف الصوفة نتاعو تكون سليم، الصوفة نتاعو ما يكونش هابط وطايح فهمتني، والكل يتحسس يعني البقايا الكل البولسيسات الكل فهمتني
1: فهمتني
2: ما يكونش دايخ ما يكونش فاشل. اي ولو انه معناها في الملاحظة نتاعنا انه الحقيقة معناها اقترحنا واقيات للشمس في النقاط العارض ووجود الماء ويكونوا جدوا هالماء هذا المرة الاخرانية. الحقيقة في انه حيوان يعني ديما يخليوا له الماء ما يتجددش وما ما يشربش وكذا، وهذا الحقيقه ما هو الصحي. دونك ماذا بينا يجدوا الماء ويكون الماء نقي ونظيف معناها من
1: دكتوره سوية. مقارنه بالامراض اللي نسمعوا بها موجوده معناها عند الابقار والعجول، هل انه الاغنام عندها نفس الامراض ولا اقل عرضه ربما الامراض كما السل عفى الله الجميع وكما امراض معناها خطيره على صحه
2: السل الإنسان؟ اكثر متواجد اكثر فهمتي، ولا ولو انه يمرض به زاد كيف كيف الخروف ولا ولكن اقل نسبه واقل حده فهمتني. السل الاكثر معناها البلو سنسيبل اكثر هما الابقار فهمتني، ولا ولكن ما يمنعش زاد يمرض به اما بصفه اقل. لعلوش الحقيقه نظيف من برشا امراض الحقيقه والحمد لله معناها فهمتني. يمكن فما امراض بارازيتير يعني طفيليات اللي تنجم تشكل خطر، وخاصه وقت الذبيحه في حكايه الكيس ايداتيك هذيك وقت لا معناها بعد الذبيحه كي يلقاو حاجه ماشيه هاكا ديجا فما ارقامنا موجوده وارقام حتى البياطر اللي تبين الفليحه موجودين. دونك تنجموا تتصلوا بالطبيب البيطري وتشوفوا معناها اذا كان لقيتوا حاجه ماهيش هي في السقيطه وفي الريه وفي الكبده. دونك تنجم هذيك في الاخر يغليوها ويحاولوا معناها لو ماكسيموم انهم معناها ما يستعملوهاش اذا كان لقاو حاجه فيها كيسة خاصه الكيس تاع المائي.
1: بالضبط هذا هو دكتوره سونيا، ربما هذه امراض ظاهره

0: اللاح المعروف إيه فوالا اللي فهمت ولا يحترم الأجيال هذه.
1: سي محمد، سي محمد بكار، هذا هو السؤال ليك والكلمة ليك. معناها اليوم عندما تقتني من فلاح معروف وتبدأ عندك ثقة، تنجم حتى يبيع لك معناها خروف سليم، خروف ما زالت المدة متاع المضادات الحيوية ما تحلتش في بدنه، النجم يأثر حتى على صحة الإنسان هكا ولا؟
2: حتى احنا بطبيعتها كان
1: فقط الميكروسي سي محمد
2: كان تظهر عليه الاعراض هذيه، واحد بطبيعته ما نوريوهاش للوكيل، معناها بطبيعتها الا ما تداوى ولا تخليوها بعد العيد تداوى،
1: يعني يقع عزلها،
3: يقع عزلها لانه تم العدوى وكذا، هو الفلاح بيدو ما يخليهاش في وسط القطيع،
2: في وسط الشيء الكل معناها نحطها وحدها بعد العيد نتلهاو بها ونعاودوا نداويوها
1: وتكمل المده نتاعها، معناها مده التداوى،
2: وبعد يخرج على روحه ويولي سليم، تنحى منه الحبه، تنحى منه الاعراض هذيك ويخرج على روحه.
3: لانه في الخرفان نتفاعلوا مع بعضنا، في الخرفان الاعراض نتاع المغض في ساعه تظهر على الخوف، معناها العلوش في ساعه يظهر عليه المغض ويظهر عليه الدموع ولا لا، وهذاك معدي معناها ينتقل العدوى. الفلاح دائما يأزلوا
2: يأزلوا
3: معناها دائما، وهذا الاعراض هذه حتى ولو كان يكون معناها مستهلك ولا مواطن ما يعرفش وكذا، بالضر يفيق به، معناها يكون مسكن كسبه، يكون عينيه الدمع، يكون عنده خناين، فهمت، يكون حتى معناها حتى في غير ناشط، مش ديما راقد.
1: وسيدة سي محمد يحترم حتى المدة متاع التداوي متاع المضادات الحيوية، نعرفوها تقعد مدة في جسم
3: والله هذا أغصر من الأسباب اللي كنا نحكي فيها بكري متاع أنه عدم معناها الفيترينير، احنا معناها هذا هو المشكل متاع الفلاح. والدويات هذه احنا تو سؤال المطروح، الدويات هذه كيفاش توصل هي تو للفلاح؟ كيفاش توصل في الأسواق في الواحد؟ فهمت؟

0: سير انفيذة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.

0: هي ولا غير أضحية. حتى ولو كان معناه في أيام العادية في الأسواق يهبط، العيب دائما هذا اللي غوى عند الفلاح، العيب يظهر رغم اللي كي يبدأ علوش مجنون ولا حاجة ما يظهرش عليه الأعراض، يبدأ شاده بالحبل ما يظهرش عليه الأعراض، ولكن هو يذكر يقول له مجنون وكذا.
1: بالضبط.
2: بالنسبة
1: هذا تفضل دكتورة.
2: بالنسبة للجنون اللي يحكي عليه فما نوعين راهو، فما نوع جنون اللي فيه معناها ما يداش، واللي فيه جرثومة في المخ معناها

0: هيك ويقعد معناها يدور العلوش وعنده تأثير هذاك معناها حتى على اللحمة نتاعهم بعد. اما فهمتني فما زاده كيف كيف الجنون، علاش احنا نقولوا وقيات للشمس؟ على خاطر ضبط شمس تنجم تصير فيه فهمتني ولا نقص في الفيتامين يعمل له فهمتني ولا فيتامين بي ويصير هذا لانيكروز دو كورتيكس فهمتني ولا تنجم تداو بزياده الفيتامين. كي نزيدوا فيتامينات للحيوان ما يسالش ما عندهاش حتى تاثير معناها بالعكس فهمتني ولا ويصح هذاك ويرجع. اما على لا ريغور معناها في الجمعه قبل يعني فهمتني ولا اما مش على في ولا قبل بنهار هذاك ما نجموش نخلطوا عليه.
1: هو هو هو دكتوره المشكله معناها اذا كان يمرض عند السمسار، هل انه السمسار والوسيط ذي الحلقه بين الفلاح والمستهلك باش يراعي ربما هالاشياء ذي كنا نحكيوا عليها سي محمد؟ السمسار اللي بقدره قادر يولي تاجر اغنام عند كل عيد اضحى، بعد عيد الاضحى يمشي يمر الى مضاربات اخرى وقطاعات اخرى. معناه
2: احنا ليش ندعو المستهلك والمواطن باش يتوجه للفلاح؟ خاطر الفلاحه معروفين تو كي نقولوا انت تقول في الوردانيين، في الوردانيين احنا اهل البلاد نعرفوا شكون الفلاح وشكون القشاء، نعرفوا شكون اللي جاي باساجي باش يخدم مده كي 20 يوم
1: بالضبط،
2: ونعرفوا شكون ولا هو فلاح على طول العام قاعد يربي، نعرفوه هذا. ليش احنا الفلاحه تعرف ونعرفوا انه معناها ماذا بين المواطن يتوجه للنقاط المنظمه
1: اي
2: وللاسواق الاسبوعيه، خاطر غادي كي زاد الفلاح يكون متواجد
1: اي يكون فمتى. موجود في الاسواق الاسبوعيه
2: والنقاط اللي هي منظمه وعند الفلاحه، وهذه قاعده ظاهره احنا ظاهره محموده قاعده كل عام تزيد. والفلاحه هذه قاعده معناها تو كيما سي محمد كان سنين مثلا يربي في مياه كي يمشي يكون عنده انتاج باهي باش يجيه عام الجاي 150 200 لانه انت كي باش تشري من عنده علوش ولا غيرك باش يشكر يقول والله توجهت لهذا الفلاح الفلاني معناها ريمارك باش تبقى والعام الجاي حد يكون
3: هذا
2: هي هو احنا ليش
3: كنا نخرجوا كما نقولوا في 150 ولينا في 200 ولينا في 250
1: محمد بكار تفضلت
3: قلت له كنا نخرجوا كما نقولوا في 150 ولينا نخرجوا في 200 ولينا مطلوبين في 300 ولينا مطلوبين في 400 الحمد لله فضل الرب
1: الحمد لله رب العالمين. ريت الفلاح التونسي راهو كنا احنا في لحات عائليه فلاح التونسي ابن الشعب معني حتى يراعي اكيد باش يكون فما مراعاه لك الفئات المستضعفه فما مثالش اذا كان فما اكمال نكملوها ايام العيد وبرهز علوشك فما كل مراعاه زاده كل المعاملات التونسيه هذيك المعاملات اللي باش العائلات الكل تفرح باش الناس الكل تفرح برا هز علوشك وضحي زيد هيك التونسية الحقيقة اللي
2: العلاقة هذه احنا ليش ندعيه ولا تولي فما علاقة بين تسمى كليون ولا عنده حريف ولي راعيه ولي معناه العيب يقولوا عليه طول معناه ولا فما ثقة بين ثقة بين الفلاح وبين المستهلك.
3: أنا عندي كليونات نجي نختار لها يعني معناه نختار نقعد نفرزلها فيها شحبة فيها حاجة معناه من غير ما يرى يقول له هذا به مثلا يقول لي به يقول له به يقول لي يقول
1: احنا ان شاء الله نأملوا في السنوات الفارطة زيد يتنظم اكثر الفلاحة ويصير شنو عملوا لك كارت فيداليتي هذيك كي بنلقاوها في الحريف الوفي وتتنظم اكثر المعاملات زاد بين الفلاح وبين الحريف حتى كما قلت انت يا ما ننظم قطاع الوسيط اللي يكون ضروري يكون منظم ومهم جدا يسهل المأمورية على الفلاح وإلا نقضي جملة على هذه المضاربات وعلى هذه الهمجية في المعاملات.
2: فما بعض الإجراءات اللي هي باش احنا نرجع للإنتاج متاعنا كما كنا زاد فما احنا تو نقولوا علوش يتذبح زاد فما علوش اللي هو لازموش يتذبح في وقت معين في ميزان معين العلوش كما نقولوا 10 كيلو ولا 12 كيلو نهبطوه طول نبيعوه ونذبحوه هو هكايا بعد 6 شهور 7 شهور ولي فيه 25 و26 معناها الانتاج مش يكثر من العمل العلوش وحده ماذا بينا احنا حتى ولو كان حدو زاد من هاك فما عقليه ولات موجوده يحبوا علوش صغير وعلوش معناها نتاع 10 كيلو وعلوش حليب
1: علوش حليب
2: انا كيمشي
1: الميكروسي محمد
3: قلت لك يمشي للجزار يقول له اعطيني علوش طرف الحم صغير نتاع 10 كيلو كما قال لك بها النقطه هذه في محمد
2: اي هذه زاد
3: يقول نتاع 10 كيلو كما يحبوا فرد سوم يحبوا معناها
2: اي هذه من العوامل نتاع اللي حدت من اللي هذه من العوامل اللي ولا الانتاج نتاعنا قاعد ينقص بل وقته فهمت ما علوش مثلا نقولوا احنا لازم تذبح في مارس ولا تذبح في جانفي
1: بالضبط فهمت وليه ونشوفوا حتى اللافتات بين في الجزاره علوش حليب بالسوم الفلاني علوش حليب
2: هذه ظاهره اني الحقيقه ماشي ظاهره سليمه الحقيقة من رأيي يعني.
1: ونتصور إذا كنا نمشيوا في الرقابة فيها علاش ما
2: في الرقابة
1: فيها رقابة
2: لازم فما
1: تحجير كما تحجير ذبح النعجة تحجير ربما ذبح حتى العلوش الحليب
2: إيه علوش إلا هم كان فيه عيب ولا طرأ عليهم مرض ولا كذا حاجة استثنائية البياطرة هما الحقيقة اللي يقيموه. ما احنا نحكيه على الانتاج ماذا بينا الانتاج يكون متاع العلوش من 20 فما فوق كل وقت النجم نذبحوها احنا العلوش اما هذا علوش حليب وهذا من حبوا يرضع وكذا
3: ديجا ديجا حتى كي يولي 25 معناها يولي فيه 25 26 كيلو ما تقاش الزار معناها يبيع كما نقولوا يبيع واحد يبيع ب 50 وواحد يبيع ب 60 تلقاها قريبه لبعضها كلها ب 50 خاطر لانه الميزان هكايا معناها كلها وحتى الوكيل يعرف روحه انه مش ياخذ من الحمى هكايا ما عادش يخمم في الجزار هكايا يذبح في الصغير وكذا في
1: سي محمد برايك توا سعر اللحوم الضأن توا ب 55 و60 موجوده في الجزاره في ايام العيد نجم يرتفع السوم هذايا خاطر مش الناس كل ضحي زاده الحقيقه والا تنجم تعدل الاسعار وتنجم على الاقل تقعد ثابته في السوم هذا ولا مش واضحه الرؤيه ما زالت
3: نجم يطلع شويه ينجم يطلع شويه ما خاطر تو الجزار حتى كي مش ياخذ معناها مش ياخذ سلعه معناها مش يذبح كلها تكون الاكثريه مش يذبح تكرته الجزار الاكثريه تو انت منعها شويه
1: نعجلاه
3: لانت منعها شويه الله اعلم عاد ثنيه الناس اللي مش مراقبه الله اعلم
1: اي فقدت الميكرو هذا هو زاد الاشكال
3: في البطوار معناها الاكثريه يذبحوا في العلوش تكرر العلوش تكرر معناها يودي ب 62 ب 63 ب 64 والجزار مش يصور لك مثلا ها عرض
1: طلب فما عرض معني عرض وطلب
3: نجم يطلع كما قال لك بكري كاسي محمد نجم يتيح
1: ينجم يتيح ولا نجم يحافظ على المستوى هذايا على الأقل معني على كل احنا ماك تعرف احنا بنحبوا عيد الناس الكل تفرح اللي باش يضحي يفرح واللي ما نجمش يقدر باش يعلوش يشري معناها من 10 5 كيلو لعائلته زاد باسعار زاد تكون مناسبه على كل هذا ان شاء الله يكون عيد فرحه وان شاء الله يا ربي ما نقصوش الفرحه على على على المستهلك التونسي. احنا بعد قليل يكون معنا سيد لطفي رياحي رئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك وايضا السيد عصام علال مدير الصحه الوقائيه بالاداره الجهويه للصحه بالمنستير علي المنصوري زميلتي العزيزه كان نتصلوا بهم تباعا ضيوف الكرام وسيد احمد رجب اذا كان معناها تليفونه متاح زاده لما لا لأنه عنده بعض التزامات يكون حاضر معنا في ما تبقى من الوقت في برنامج الحدث. لهنا خلينا نواصل معاكم ضيوفي الكرام ونمشي معاك دكتورة سونيا بن يونس طبيبة بيطرية بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتوجات الغذائية. احنا قلنا معناها ماذا بينا قانون يحجر ذبح الأنثى النعجة اللي هي خليت ربما معناها ينقص القطيع متاعنا، هل أنه الرقابة موجودة على مستوى المسالخ البلدية متاعنا؟
0: هو بدينا في الرقابة الحقيقة بصفة معناها أخيرا في جلسات مع في الولاية ومعناها وقرروا باش نخرجوا في لجان مشتركة باش نراقبوا معناها المسالخ المتواجدة وفي بعض المسالخ اللي تسكرت وفهمتني باش نعاودوا نزوروها باش اذا باش يتم فتحها. وفي نفس الوقت معناها عملنا جلسات وحسسنا في بعض المعتمديات كما معتمدية وردين المرفية تحذرنا للتحسيس لمنع معناها ذبح الإناث وخاصة الأنثى الصغيرة الفتيمة. وديجا فما قرارات الحقيقة هي معناها طابت يعني من لدن معناها وزير الفلاحة انه معناها يقرر كل عام انه فهمتني يجدد يعني القرار هذا بمنع معناها ذبح الإناث. أبط معناها قرار هذا مشترك من الداخلية المراهيذية دونك قاعدين نطبقوا فيها نحاولوا فهمت في إطار المراقبة المشتركة.
1: بالضبط هذا بالنسبة للمسالخ البلدية. بالنسبة للمسالخ العشوائية الموجودة معناها في الطرقات ونلقاو الذبح معناها العشوائي حتى أمام الجزارة هذايا فيهم رقابة تاعت رقابتكم سيدة
0: هذايا موضوع كبير وقديم وإني
1: قديم جديد ومتجدد
0: وهذا يتحب له استراتيجيه وطنيه شخصيا معناها نعم. نقولها يلزم فهمتني ولا نخمو في الذبح بالنسبه في البتوارات في المسالخ تبعا للبلان ديريكتور اللي صدر في مارس 2010 نعم. يلزم يعاود نشوفوه هذا ونطبقوه ونحينوه وتكون البتوارات تخدم معناها مش بالصفه هذه راهو بتوارات نخدموها بصفه هذه سي سون دي تيوري يعني فهمتني مذابح ماهيش مسالخ وفي نفس الوقت معناها تلقى صعوبة في توفير البيطري اللي ما يلقاش معناها البيئة الملائمة ولا فهمتني المصادقة الصحية ولا البنية التحتية اللازمة. كيف كيف ما نحكيش على الباتوار كان في بنية تحتية فقط، راهو فما لدرور الموندو تخافاي على العمليات المتصلة بالذبح والسلخ والكل كيف فهمتني، واللي دو لامون جسكو لافاي هذا الكنترول باش تقوم به الهيئة بطبيعة الحال. فهمتني كل ملفات تجيها بتتسلمها نهائيا.
1: نعم، حتى دعوة المستهلك ان القوم شدين الصف امام هذه المذابح العشوائية، والمستهلك يحب يقول لك اني نشوف العلوش مذبوح قدامي. زيادة حتى المستهلك زيادة يلزم شوية وعي زيادة من طرف المستهلك. إيه. سيدة سونيا همش نرجع لك، ما خلينا ناخذ سيد لطفي رياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. سي لطفي مرحبا بيك على موجات إذاعة المنستير.
4: مساء الورد، مساء الفل، تحية ليك، تحية لضيوفك ومشاهديك، مرحبا.
1: شكرا ليك، وخليني نرحب أيضا بالدكتور عصام معلال مدير الصحة الوقائية. سيد أحمد رجب، نعم نرحب سيد أحمد رجب عميد البياترة. سيد أحمد مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
5: يعطيك الصحة، شكرا ليك وشكرا لكل ضيوفك الكرام.
1: يعطيك الصحة سيد أحمد، برغم التزاماتك يعطيك ألف صحة. إذا خلينا نبدأ معك سي لطفي رياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. كما كنت تتبع فينا سي لطفي منذ انطلاق هذا البرنامج نحكيه على علوش العيد وأضاحي العيد بين السعر والوفرة والجودة، هذا هو الخطوط العريضة لهذا البرنامج. البرنامج سي لطفي رياحي.
4: يعطيك ألف صحة. العلوش العيد ما بين السعر وما بين تواجد ومعنتها القطيع نتاعنا وما بين الأسعار الموجودة، فرق معنتها أشواط بعيدة. نعرفوا الأسعار غالية ونعرفوا اللي حاجتي ما نعرفوهمش كونوا ما نعرفوش القطيع نتاعنا إيش فيه، قديش منكر،
1: قديش ترقيب، قديش عندنا قناعة
4: الترقيب، كل ما نعرفوش وما نعرفوش هيكلة السعر عند الإنتاج، بمعنى الكلفة الحقيقية للحوم الحمراء عند الإنتاج. وهذا مفصلي في اتخاذ السياسات ولا في تسعير العلوش باش نفهموا الشطط الكبير هذا في الأسعار. حاجة نعرفها كونه ثم العلفة من سنة إلى أخرى قاعدة في نسق تنازلي، وبالتالي والكثافة نتاعها موجودة، لكن هذا ما أثرش على السعر، بالعكس قاعدين نشوفوا فيها أسعار من سنة إلى أخرى قاعدة في نسق تصاعد.
1: سي لطفي أنت قلت على الترقيم تاع الأسعار، هو طبعا نحن تعرف الحملة الوطنية لتلقيح الأغنام إن شاء الله نهار 31 الشهر هذايا ماي توفى، ممكن زعما بعد الحملة نجم وزارة الفلاحة تعطينا ترقيم القطيعنا قديش عنا؟
4: يلزم يكون عنا قديش عنا وقديش فيه من ذكر وقديش فيه من أنثى والعمار نتاعهم باش نجموا نعملوا استراتيجية لتحسين القطيع نتاعنا
1: أو إرجاع القطيع إذا كان نقص. نعم
4: هذا ما نعرفوش، وبالتالي معناتها هذه آلية من الآليات باش نجموا نحسنوا منظومة اللحوم الحمراء برمتها باش نعرفوها كيفاش، باش نعرفوا الجوانب نتاعها، باش نجموا نقدموا تو تو في عصر التكنولوجيا وعصر الذكاء الاصطناعي، فهمتني، نجموا نتبعوا القطيع نتاعنا وين متواجد وكيفاش ونعرفوا كل شيء، لكن مازلنا ما وصلناش احنا للترقيم للعدد الصحيح نتاع القطيع نتاعنا، اش عندنا فيه، شنو هي الانواع نتاعو، شنو هي أعماره، هذه كل مازال ما عندناش.
1: وشنية الشتلات اللي عندنا التونسية إيه؟ والشتلات ربما الوافد علينا الخصوصية متاع قطيعنا مهم جدا إيه؟ معناه الترقيب وسيلوت في رياحي سيلوت في رياحي تعرف احنا لسنوات نسمع فيها الترقيم القطيع وجميع الهياكل المهنية تطالب بترقيم القطيع، علاش المشروع هذا ما تمش معناه في بلادنا، علاش إلى حد هذا التاريخ؟
4: واحسن واحد يجيبك عليه وزارة الفلاحة
1: اللي غايبة اليوم خليت الكرسي فارغ للحصة الثالثة. سي لطفي رياحي من برنامج الحدث، تغيب وزارة الفلاحة للإجابة على كل هذه الاستفسارات، غيابها ما يمنعناش سي لطفي إن معناها نمارسوا مهامنا الرقابية ونوضحوا للرأي العام.
4: بالضبط، طالبين الوضوح، طالبين حاجتين اللي هما معناتها سهل باش نعرفوا السعر والكلفة متاع اللحوم الحمراء عند الإنتاج قداش يتكلف، وبالتالي رغم معرفتنا نحن بالخصوصيات القطاع وخصوصيات المنظومة وكل شيء، لكن وجوبا على وزارة الفلاحة تعلمنا بالكلفة الحقيقية للحوم الحمراء عند الإنتاج، ومنها نتوجه لوزارة التجارة للتحديد على ثقافة لهوامش الربح، ونكون كيف ذكرنا الحلقة نعرفوا الكيلو الحم حي قداش يتكلف، يوصل بالتفصيل قداش، ونبعد هنا على المضاربة، ونبعد على الأسعار الخيالية المشطة مشطة جدا قاعدين نشوفها. هذا كله مرهون في حاجتين، في زوز أرقام قطيع متاعنا قداش، والكلفة الحقيقية قداش.
1: سيلوت فريحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، اليوم زاد الفلاح الحلقة المهمة في سلسلة الإنتاج واللي هو رأس المال التونسي. اليوم الفلاح يتكبد صعوبات كبيرة، اليوم نحن زاد الفلاح ما تعرف يربي، ما توصل أنت أضحية كان ما مرت بمراحل، مرحلة التداوي، الطب البيطري، مرحلة العلفة، تعرف معناها قلة التساقطات. اليوم برشا فلاحين توانسة فرطوا في قطيعهم لأنه الكلفة كبيرة وما عادش ينجم إجابه كل هذه الكلفة. معلش زيدا حتى الفلاح كحلقة مهمة، وين الدعم الفلاح التونسي
4: الفلاح
1: حتى اليوم؟
4: هو أساسي ومفصلي في المنظومة ككل، لكن قاعد زيدا كيف مسلط عليه بالعديد من الظلم. نقول الظلم على المعنى كون وين الإرشاد الفلاحي، وين معناتها تقريب المعلومة للفلاح. نعلى قدر كان تسير، وبحثنا تحية للدكتور سيد أحمد، كان تسير أقل حاجة في القطيع متاعنا ما نجموش نحصرها.
1: بالضبط.
4: وينهم معناتها كيفية إيصال المعلومة من الطبيب البيطري إلى الفلاح، وهذا مهم ومهم جدا. فالقنوات هذه كل بسنوات هذه تفككت
1: مفقودة،
4: ولا
1: مفقودة
4: من عدمة، وبالتالي زمها ترجع بشوية بشوية، خاطر مفسدية. ثم ثلاثة أسس، عنا الفلاح، وعنا الطبيب البيطري، وعنا المستهلك، وبالتالي المنظومات الكل تكمل بعضها.
1: بالضبط.
4: نعرف أهمية الفلاح، زاد كيف أهمية الطبيب البيطري اللي هو صمام أمان المنظومة ككل.
1: تفضل خلي معنا سي محمد بكار فلاح من الوردانيين، يحب يتفاعل معنا. سي لطفي ريح
3: يراقبوا في الفلاح، يعطيني في 3 كيلو سداري ويقعد يراقب في عليهم، يعطيني في 3 كيلو سداري. النعجه كي تولد فهمت لي ولدها ما تحسبش، البقره كي تولد ولدها ما تحسبش، يعطيني في 6 كيلو في الشهر. معناها شنو واش عمل لي يعني هذاك؟ النعجه تعطيني فيها في 3 كيلو وتقعد تراقب فيها، تمشي عليها وتجي 3 كيلو المشيد ونجدهم، ايش يعملوا لي يعني هذو؟ هذه المراقبه الفلاح ديما يجي ويراقبوا كان عشي هذا. واش مش يعملوا له الفلاح؟ يجي يداويوا له، ماهوش يداويوا له، يعطيهم فيها ماهوش يعطيهم فيها.
1: خليت الارشاد تبع وزاره الفلاحه، معناها فما على الاقل هكا ارشاد، فما
3: شويه وبرا توا وليت معناها. اما الاكثريه يراقبوا فينا كان على شويه العلفه وبرا، هي المهمه هي شويه العلفه. الفلاح راهو عطيه العلفه وش يهمك فيها؟ رخص له في العلفه وتو يجيب لك السلعه، تو يوفر لك السلعه. اعطيه العلفه توفر لك السلعه. حتى ما يكون مش فلاح، يجيب زوز نعاج يربيهم ويحطهم في جراج ويربي
1: تقاها يعني كاينه. يكثر القطيع. بالضبط هذا
3: وفر لي العلفه، وفر لي العلفه. المشكله نتاعي علفه، يعني المشكله نتاعي علفه.
1: سيلوت فرياح.
4: بالضبط، وهنا راهو كي نشوفوا الفلاح شعاني معناتها، هي في الاصل في الاشياء يكون لازم يكون ماهوش بكلمه مراقب. الفلاح لا، بالاحاطه، بتقديم المعلومه، بتقديم المسانده، وهذا راه القطيع مش تاع الفلاح، القطيع تاع التوانسه الكل.
1: وبالتالي قضيه مجتمعيه. نعم صحيح.
4: نحن نساندوا الفلاح، راه سندنا رواحنا، نحن كي نوفروا العلف للفلاح راه وفرنا رواحنا. وبالتالي لازم المنظومه كلها نشدد طلبي برقبنه ودخول منظومة الذكاء الاصطناعي في منظومة التربية، في منظومة اللحوم الحمراء ككل، خاطر تساعد برشا. أنت باش تاخذ قرار سياسي ولا قرار مهم في الفلاح، يجب عندك كل شيء قدامك، أنت بلوك بورد قدامك كل، تعرف النوع، تعرف القطيع، تعرف كل شيء. نحب نوردو لناس ما نوردوش، شنو الناس نوردوها، وقتاش تعرف اللي مالت العلام العلوش، وقتاش يتلقى وقتاش ما يتلقاش. هذه كله لازم تكون مضبوطه وظاهره لاصحاب القرار.
1: سي لطفي رياحي فقط لهنا قبل أن أختم معك سؤال قبل الأخير، نعرف الوقت دهمنا وبش نمشي لسيد أحمد رجب عميد البياترة. سيد أحمد رياحي، فما أصوات كانت تطالب بتوريد أضاحي العيد حتى تعدل الأسعار، أنت مع هذا الاتجاه أو لا، أو ضرورة التعويل على قطيعنا الوطني؟
4: أنا ما نفهمش، أنا ضد، مش نفهم، مش نبدأ واضحي، أنا ضد التوريد الأضاحي، بمعنى كونه نحن عندنا خيرات بلادنا النجم ونعمل اكتفاء ذاتي ونفضل، ما نصلوش لمرحلة كونه باش نوردوا باش نعديه ظرف معين، نوردوا الإناث ممكن نوردوا باش نحسنوا القطيع متاعنا ممكن، ما هوش إشكال، لكن باش نورد منتوج باش يستهلك
1: بالضبط بالعملة الصعبة بالضبط
4: عن الفلاح نتاعنا وعن
1: بالضبط
4: بالخبرة وبالواحد، ما نجيش استهلاكنا من وراء حدودنا.
1: يعني لهنا تقول أنت سيد أحمد سي لطفي رياحي نفرد في قطيعنا ونورد أضاحي بالعملة صعبة وندعم بالضبط. الفلاح ربما الإسباني ولا نعرفش معنا دولة محترماتنا لكل الدول وما ندعمش الفلاح التونسي، يعني هذا هو الإشكال، معناها الناس اللي تطالب ربما بتوريد الأضاحي حتى باش تعدل الأسعار. سيد أحمد
4: نحطوا حاجة في مخاخنا، كون المنتوج التونسي فوق كل اعتبار مهما كان، نقعدوش نجوعوا لكن نعملوا مثلا نستهلك المنتوج التونسي،
1: ما يضرش المستهلك برا على الأقل يتعب شوية المستهلك كما قال سي محمد بكار، وتضحية جماعية
4: بالضبط.
1: وإن شاء الله
4: عدم توريد أي منتوج له مثيله في تونس مقصة لي وأساسي، واللي تحب عليه أنت مهما كان الكلام والواحد راه ذاك أساسي، عدم توريد أي منتوج له مثيله في تونس.
1: واضح. سي محمد الشتيوي رئيس لحد المحلي الفلاحين حبيت فعل معاك فقط سي محمد بعجال،
2: بارك الله فيها، احنا معنا ماذا بينا ندعم فلاحنا، فما بعض السلالات اللي معنا نشحت في بلادنا ماذا بينا نوردوا منها الأناث، نوردوا الإناث ناقصة معناها نوردوا الإناث ندعموا الفلاح بإذن الله مع بعضنا الناس الكل،
1: تضحية جماعية
2: يرجع النسق الطبيعي وترجع الأمور عادية.
1: فقط سيلوت في ريحي حتى أختم معك، تتصور أنه مع اقتراب عيد الإضحى الأسعار هكا تقعد في المستوى ذا، ولا إن شاء الله نشهد تراجع شوية في الأسعار وانفراجة للمستهلك التونسي؟ كيف تشوف؟
4: غلوش سوى مش عاد الفلاح عند الوسيط، وبالتالي نحن مهما كانت الأسعار يلزمنا نخموا على العيد الجاي من توه.
1: بالضبط.
4: على العيد الجاي توا العيد إن شاء الله عيدنا مبروك ويتعدى واحد إذا ماشي إشكال، لكن خموا على العيد الجاي باش يكون الأسعار على الأقل نصف الأسعار هذه والنجم وراء بالفلاح نتاعنا وبسياسة حكيمة
3: النجم
1: أو جيتك سي محمد فقط إن كنا نختم مع سي لطفي، معني إحنا سي لطفي ما تعرف الموسم الفارط قلنا الكلام هذايا نفكروا في الموسم القادم، معني إن شاء الله تكون فما رؤية شاملة ورؤية مستقبلية واستراتيجية، خلينا نقول حتى معناها هذا هو. سي لطفي رياحي شكرا لك ريك رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. ما زلت معنا سي محمد،
3: الأسوام تقعد هيك معناها
1: فاضل
3: سيوس، الأسوام هذه نتصورها أن تقعد معتدة كما هيك معناها، ما نتصورش كانت تتراجع خطتها، هو بطبيعته الفلاح معناها متكلف عليها، هو معناها مش يدفع من جيبه باش هكا معناها مش شاكل
1: هو زلنا احنا مازلت عنا تقريبا هكيك اي اكثر من 4 دراج من عمر هذا البرنامج، خلينا نمشيو السيد احمد رجب عميد البياترة. السيد احمد مرحبا بك من جديد،
5: يعطيك الصحه شكرا ليك وشكرا لكل ضيوفك الكرام. العميد الحالي هو الأستاذ رؤوف الذوادي، أنا تو في العمادة مكلف بالإعلام.
1: خطة جديدة.
5: لا أنا باش نبقى نعاونهم وهم كلهم يلزمنا طول نتعاون وناس كل نخدموا جميع، دونك الأستاذ رؤوف الذوادي هو العميد الحالي تو.
1: مباركوله.
5: دونك أنا كنت نسمع فيكم بريسك كلكم خبراء ويعطيكم الصحة والحلول لا بالحق لو أنت تبارك الله عليك، أنا بيدي دخلت معاك برشا مرات كل عام نقولوا حضروا للعام الجاي، هذه جملة نسطروها أنا نتذكر وين ندخل نقول راه مانيش باش نحكوا على العيد قبل بجمعة ولا شهر، نحضروا العام الجاي. كنت نسمع فينا في سي بكار في شتي وكل عام نعاودوا راه ندعموا الفلاح يولي عندنا أمننا وسيادتنا الغذائية، وهذاك من أعلى هرم بالسلطة ينادي بالسيادة الغذائية. كيفاش باش تكون السيادة الغذائية كان من دعموش الفلاح؟ رغم تبنيس المدعم أنا عندي فكرة بالباهي، خاطر نعرف صحابي فلاحة وعندنا فلاحة وطبيب بايتري وسيد ما فاهم كل شيء. سيفري هالثلاثة كيلو سداري راي ما ثم شيء، كلها تتباع في عدرواتي أغوش، وثم نقص فادح في الأعلاف، وثم راه حتى في الأعلاف ثم شوية زيادة. أما الأسوام راهي مشطة، هذا كل تاع العلوش، خاطر كي تراه نبيدي نفهم معناها تراه علوش يقول لك سوم معناها للأمانة، خاطر ربينا نربو احنا العلالش ونعرف الأغنام. أما للأمانة مسكين المواطن للأمانة معناها، ومسكين الفلاح ثنا يلزمنا ندعمه، دونك ثم مشكل. حاجة أخرى القوانين راهي واضحة، الدكتورة سونيا مشكورة كانت تجبد، راه يحجروا ذبح الإناث والحيوانات صغيرة الحجم، يلزم الصافي أكثر من 10 كيلو، هذاك علاش باش يحافظوا على الثروة الحيوانية. باش تقول لي مراقبة الإناث والحيوانات الصغيرة، يقول لك علوش حليب راه ما يذبحوش في المسالخ، الكل تذبح البر. واليوم تعديت على طريق رأيت لناتي مذبوحة بعيني، المنزلت مربوطة والمعلقة الزوز أنا ريتهم بعيني، تعديت اليوم في البلاصة والنمشي ريتهم بعيني، معناه كل يوم هذا راه موجود. دونك لهنا يلزم نكون عندنا رؤية شاملة، ويلزم نكون عندنا عقلية. وش نحبه احنا؟ نحبه نصلحه بلادنا ولا ما نحبوش؟ كان نحبه نصلحه بلادنا، رأي كل شيء في العقلية، كل واحد يكتفي ويقوم بدوره معناه. أما هل الإشكاليات هذه اللي صايرة، وهي رأي الإشكاليات هذه صارت بربي رغم الوقت اللي قلنا 23 رأي القطيع نقص، ثم شكون وقتها دون لوتون من وزارة الفلاحة خرج يكذب هنا الروف اللي كونسيكونس معناها الروف، وهي وشنو كل شيء عرض وطلب بره.
1: هذا هو هو سيد أحمد، وشفته ونحن في هالقاعدة وفي هاللمة الطيبة هذه، معناها كيما قلت انت قلت كنا خبراء، دي هو الحلول نابعة من من من منا، هو نقترحه في الحلول.
5: هو ثم حاجة إيجابية،
1: وين الإرادة؟ نعم
5: الإيجابي ثم وزير فلاحة جديد مشكور وحب يخدم، ثم مدير عام للمصالح البيطرية جديد وحب يخدم، والتمشي كما قال في لطفي مشكور، راهو ما تنجمش تعمل استراتيجية وانت ما عندكش ترقيب. انا نعطيك مثال، مرة سألوني وقت نحكوا على داء الكلب وقديش ثم حشاكم من كلب سايب وقديش، قلت لهم احنا ما نعرفوش العلالش والبقر ناكلوا فيهم قديش، مش نعرف لك الكلاب والبطاطس، معناها راهو ما تنجمش تعمل استراتيجي باش تشوف الجزوان تاعك وامنك وسيادتك الغذائيه وانت ما عندكش استرسال. الاسترسال شنو؟ الترقيم، راهو عندي عدد معين علالش معيز نعاج بقر عجوله، والاسترسال هذاك راهو مهم جدا، مش حتى للعدد.
1: يا اخي ما نجموش نرقموا قطيعنا، تو هذا هو المشكل، تحب له اليات كبرى، تحب له مجهود كبير، تحب له امكانيات.
5: يحب له اكيد، هو راهو يحب له امكانيات أكيد، يحب وراه حتى الصحة الحيوانية. أعطيك مثال، كان ما ثمش ترقيم ما تنجمش تقول ثم صحة حيوانية مريقلة. أعطيك مثلا البقرات الفلانيين عندهم السل، كان مش مرقمين، كيفاش باش نعرفهم أنا باش نبقى مقمرها سودة وبيضة وحمرة وكحلة، يلزم فيها نومرو باش نعرف هذه فيها المرض الفلاني، علاش باش نطبق عليه القانون. ما تنجمش تمشي مثلا من منطقة لمنطقة كان ما فيهاش نومرو، كيفاش باش نقمروها راهو لونها ولا طولها ولا هذيك الاشكاليه. حتى القانون راهو يفرض عليا باش يكون باش نطبق القانون ونعملك الحجر الصحي ونحمي صحه المواطن وصحه الحيوانات الاخرى، باش ما ندخل لهم مش حيوانات مريضه بمرض خاضع التراتيب. ونذكر لهنا واش معناها مرض خاضع التراتيب حسب القانون تربيه الماشيه بالضبط الفصل 27، هو مرض شديد العدوى ويتسبب في خسائر اقتصاديه فادحه ويمكن ان ينتقل الى الانسان عافانا عافاكم الله، كما السل نسجلوا عديد الحالات ولا الحمى الملطيه وعده امراض اخرى. دونك لهنا راهو ما عادش عندنا برشا وقت، يلزم باش ما نبقوش كل عام نعاودوا وانت مشكوره ونعاود نشكرك على خاطر هذه الناس كلها. انا راني ندخل لي برشا سنين معاكم ومع عده اذاعات اخرى وانتم مشكورين بدوركم التواصلي، معناها فريمون مشكورين، خاطر عندكم التواصل الشفاف النزيه للامانه، معناها
1: هذا واجبنا
5: بالحق. ومعناها ما ثماش قبل كانت الناس تخاف من الاعلام، انا بدي يحكوا لي كيفاش واش بك ما تخاف، خاطر انا المحلاكم معناها ثم بالحق تواصل شفاف وراهو باش تصلح بلاد ولا قطيع ولا قطاع ولا قطيع. كان ما ثمش تواصل شفاف واستباقيه راهو ما نجمو نعملو حتى شيء. واش معناها استباقيه؟ انا بيدي سمعتك ونسمع في برنامجك مشكوره من سنين تقولوا القطيع نقص سي فري القطيع نقص لين وصلنا شو نشوفوا شو من العلوش قداش
1: بالضبط بالضبط
5: معناها كان ما ثمش تواصل استباقيه والاستباقيه انتم قمتوا بها التواصل الشفاف قايمين به دوك يلزمنا نطبقوا يلزم تو المسؤولين والاراده السياسيه يا خويا ما كذبونا قبل ونعاود راه وعدوها لنا شوشره هاي طلعت لي شوشره لي شيء القطيع ما عادش وما نحبش نسمي اسامي ما نحبش نسمي الاسامي راه ما نحبش نسميهم نحب نسميهم الواحد يعرفهم الوزراء ونحب ما نحبش نسمي اسامي اللي قال لك القطيع عمره نقص القطيع قص ذبح ثلاثه وذبح صغار وتهرب وهذاك واللي يفهم الكل اللي يفهمون راهو عرض وطلب ومعك السادة الكل العرض ناقص دونك الطلب معناها هذيك هي معناها الرافي مواطنين معناها معناها راهو حتى ديكادر واحد باش يشري علوش للأمانة راهو ماناش نغطوا في عين الشمس بغربال معناها الناس ستريسي وربي يستر برشا ناس ربي يسترهم ما كي تعرف ستريس راه يتنجم حتى تعكر الأمور الصحية نتاع المواطن
1: إن شاء الله إن شاء الله
5: ربي يسترهم
1: إن شاء الله ربي يستر
5: وإن شاء الله الناس الكل لاباس وثما كان الخير ويحلها ربي ان شاء الله وما دام انتم موجودين وتبارك الله ليكيب المحك الموجود والسيد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه والساده الفلاحه والدكتوره وسي لطفي رياء الناس الكل الحمد لله لكن نسمعكم الواحد يطمئن وتونس باش تكون بخير نتعاونوا الناس الكل وثما كان الخير ليسونسيال الاشكاليه طرحت ان يسمعونا ويفهمونا باش نصلحوا بلادنا باش يكون المواطن مرتاح باش ينجم هو يخدم ويقدم انا كان الفلاح مرتاح راه باش يقدم حاجه كان المواطن اي موظف مرتاح باش يخدم المواطنين الاخرين
1: بالضبط سيد احمد وحتى زاد لهنا لا يتم حشر حلقه واحده لانه تاع نعرف احنا نسمعوا برشا كلام والفلاح والاسعار والكل راهو الفلاح جزء مهم من المنظومه راهو الفلاح يتكبد في مشاكل وخسائر كبيره
5: راهو يعرف راهو يربي اللي يتكبد فيها الفلاح على خاطر انا بحكم اختصاصي استاذ تشريح مرضي الفلاح مرات يبدا عنده 60 نعجه ما يخرجش ب 10 علالش يسموهم مضيع برشا يموتوا وبرشا يصير لهم مشاكل ومعناها للامانه
1: سيد احمد حتى اختم معك لانه باش ناخذ معايا الدكتور عصام معليل وحتى زاده كي ما ندعمش الفلاح باش تظهر اطراف اخرى معناها غير منظمه وغير مهيكله كيما السمساره والقشاره وكيما الناس سيد احمد اللي بقدره قادر يوليوا تجار اغنام كل عيد اضحى الناس وتظهر المضاربة وغيره وكل هذا هو الحقيقة الحديث مش بشوفه سيد أحمد الرجب شكرا ليك مشكور سيد أحمد المكلف بالأعلام بالعمادة البياترة إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة إن شاء الله مشكور جدا جدا سيد أحمد على رشاقة التدخل متاعك كما عودتنا في كل مرة سيد أحمد إن شاء الله عيدك مبروك إن شاء الله كل عام وانت حي بخير وإن شاء الله نتلقاه إن شاء الله في مواعيد قادمة سيد أحمد خليني نستقبل الدكتور عصام معليل دكتور عصام معليل معنا عبر الهاتف مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير دكتور مرحبا بك اش احوالك يا دكتور
6: الحمد لله بارك الله فيك وتحية لكل المتدخلين في البرنامج هذا
1: وتحية
6: لكافة المستمعين لإذاعة المنستير
1: يعيشك يا دكتور يعيشك من حسن أخلاقك وبارك الله فيك وسمحنا خليناك تنتظر شوية لأنه زخم متاع مكالمات فقط دكتور نحن باش نعديو عيد آمن من حيث سلامة الأضحية شنو أهم النصائح اللي تقدمهم للمستهلك دكتور عصام
6: شوف هو أحنا تول الهدف بتاعنا كصحة أنه نتجنبوا برشا حاجات أو على الأقل كذا حاجات أقوله أولا تلويث الأكلة تلويث اللحم هذي اللحم الناس الكل سعاد أن يوصل وإخوان البياطرة والكل يوصل في حالة صحية جيدة ماذا لنا ما يتلوثش يوم العيد حاجة ثانية هي أنه لوثوا المحيط بتاعنا الحاجة الثالثة هو أنه يقع إخلال بالتوازن الغذائي نتاع المواطن خاصة الناس اللي عندهم يعني أمراض مزمنة شوف احنا في العيد في حاجة كما قال كما قلت يعني بقدرة قادر الناس كنتوا لي جزارة على العيد هكا ولا يعني فما كان المتدخلين قم يضاف إلى هذا عام الأسر نجي نصاب وهو حرارة الطقس نقوله حرارة الطقس يعني يعني ثم إمكانية للتلوث والتعفنات. فهذه بصفة إجمالية، لكن كي نفصل شوية من غير ما نطول عليكم سادة المستمعين، هو نقولوا احنا تقنيات التعامل مع الأضحية، هو احنا باش نذبحوا الأضحية باش نسلخوها باش نحيو كالدوارة نحطوا الحم على جلب وكل شيء، ما ودوا بالنا أنه يقع اختلاط بين الحم والأعشاب، لأنه كما نعرفوا الدوارة هي مصدر كبير للتلوث. ثم قبل هذايا الآلات اللي نخدموا بها يعني نكون نظيفة، ما نخلطوش الآلة اللي نستعملوا بها الدوارة نمشي نقصوا بها الحم وبعدين نقصوا بها الخضرة. النظافة هذا هو شعارنا يوم العيد، يعني كيقولوا النظافة وإحنا في أيام متاع يوم الوطني لغسل الأيدي، يعني هذا شعار مش متاع نهار 5 مايو فقط، ويكون شعار يطبقوه في كامل أيام السنة،
1: أن النظافة ثم النظافة ثم النظافة، أضحية سليمة وطبعا وعيد سليم، ونحافظوا لصحة طبعا المستهلك. دكتور عصام معلين الحقيقة هذه احنا نصايح بدينا بها قعد قبل جمعتين طبعا وأكثر يظل من عيد، وإن شاء الله نرجعوا لها في موعدنا الإذاعية القادمة، إن شاء الله نرجعوا لها في إذاعة المنسير عندما نقرب أكثر من أيام العيد، ونذكروا كل هذه النصايح المهمة والثمينة اللي قدمتها لنا الدكتور عصام معلين مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجوية للصحة بالمنسير. شكرا لك على رشاقة تدخلك المهم جدا، وإن شاء الله مواعيد إذاعية قادمة، وكان ما تلقينيش عيدك مبروك إن شاء الله يا دكتور. فقط احنا فيما تبقى من الوقت خلينا نحاوصله سي محمد الشتيوي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بالوردانيين، فيما تبقى من الوقت
2: اني ندعي المستهلك باش يتوجه للفلاح طول والنقاط المنظمة، وكما شفنا اخر مرة السلطة الجهوية حددت مكان قصر المعارض بالمنستير، معناها ماذا بينا
1: مستلزمات العيد،
2: نحثوا المواطنين باش يتوجهوا للنقاط هذه المنظمة. فهمت، وخاصة من الفلاحة والناس كل احنا اولاد بلاد ونعرفوا بعضنا ونعرفوا شكون الفلاح وشكون المش فلاح، ونتوجهوا دائما للفلاحة باش يكون اقل ريسك واقل معناها مضاربة واقل واحد.
1: بالضبط، وبالنسبة لمستقبل قطيعنا والاستراتيجية الوطنية حتى نرجع قطيعنا هذا المهم،
2: لابد من رؤية شاملة واضحة قديمة كما نقول باش ننهضوا بالقطاع هذا بصفة عامة، لأنه قطاع مهم فهمت، وهو يمثل دور كبير في من ناحية الاقتصاد.
1: نعم.
2: فهمت، خاصة وراء الفلاح هذا فما مونوبول كبير قاعد يخدم اللي هو معناها مصانع الأعلاف وموردي الأعلاف ويعني فلاحة بصفة عامة تكمل بعضها.
1: بربي سي محمد نقطة تو تفكرتها وإن شاء الله تنرجعوا لها، أما مش تحلوا فيها برشا أفاق. بالنسبة قبل نعرفوا فما في حلقة تربية الماشي فما كالسارح كاليسرح هذيك
2: هذيك اليد العاملة
1: هذيك
2: مسكوت عليها،
1: هل ما زلنا نسرحوا قطيعنا في المرعى؟ ما زلنا نسرحوا، ما زلنا نعولوا على كالسارح هذيك اللي يمشي يسرحوا فعليها فهمت، لأنه زاد من المواضيع المسكوت عنها
2: مسكوت. لا ونقول لك على المسكوت عنها علوش الأضحية، علوش الأضحية غني أنا قاعد نعلف في أمه 6 شهور يا حبل بي باش تجيب لي العلوشه كايش يخليها
1: بالضبط.
2: فهمت المنتج هذه اني غني نعلف فيها،
1: هذه
2: النعجه تيبه 6 شهور نعلف فيها وهي في ولدها وفي كرش، علاش اني حاجتي بالمنتج بالانتاج بتاعها مش وين العلوشه
1: تكلف تو العلوشه
2: تو هو موسم نتاعها.
1: ان شاء الله ربي يوصل بالسالب، وهذه النعاجه اللي تساهم في اكثار قطيعنا
2: احنا ماذا بينا حتى ولو كان يكون فما توريد الانثى، فما بعض السلالات تو كيما التبار هذه نشحت عندنا في تونس، فما الاسبانيه نشحت عندنا في تونس،
1: والشتله التونسيه
2: وماذا بينا نحافظ على شتلتنا اللي هي اهم
1: اللي هي ذاك
2: البلديه نتاعنا البلديه النعجه البلديه هذه هي
1: النعجة البلدية التونسية. وسمحني زادة سي محمد زادة ماذا بينا في المستقبل لما لا احنا نولي ونخم ونصدر لما لا العلوش البلدي التونسي نعرف العالم بيه علاش في كل مرة
2: احنا يكون عندنا رؤية بطبيعة ايش معناها رؤية شيم معناها باش منظومة
7: كما حاجة نقطة نحب
1: بالضبط دكتورة
7: سمحني خلصي الواحد ولو انه في استراتيجية احنا ندخله راهو فهمتوا ليه وسخطوه اللي احنا خدمنا في بعضنا في دائرة الانتاج الحيواني. دونك هو بالنسبة لقطاع الأغنام راهو هو الغنم غنيمة يقول لك.
1: أيه.
7: فهمتني خاطر في ساعة النعجة النعجة تجيب روحها وتجي ودايوغ معناها كي نحسبوا في العدة نحسبوا فوا 1.5 في العام فهمت ولا حتى فوا 2 فهمتني باش نعرفوا الاستيماسيون تاع شنو عندنا بصفة عامة إذا كان رقمنا وحسبنا الإناث هيك علاش بالنسبة للفلاحة كلمة معناها للتصديق يعني فهمتني ولا إن قاعدين معناها نحاولوا نحصروا أكثر ما يمكن عدد الإناث خاطر هذيك هي الاساس وهذيك هي الاصلي علاش على خاطر في قطاع الاغنام العلوش ما يقعدش في انه فهمت 6 شهور 8 شهور عام ماكسيموم ويخرج للذبيحه دونك فهمت ولا الرقم اكثر الاناث ومعناها باش نحافظوا على القطيع والنعجه كما قلت لك في ساعه تجدد روحها معناها قدره ما نخوفوش العبيد دونك ان شاء الله بقدره ربي فهمت ولا في ساعه يرجع بالنسبه للغنام
1: ان شاء الله القطيع انا قد نجمو في 3 سنين يرجع قطيع
7: يرجع بقدره الاله يرجع لكن بالنسبه للابقار سي ديفيرون شويه فهمتني خاطر البقره تجيب معناها عجل في العام هذا في صورة تبدا الامور
1: موضوع واحد
7: ما هذه استراتيجيات بخيتو فهمت لازم تاخذها واحد بواحد معناها فهمت ولا وتعرف كيف كل قطاع كيفاش باش فهمت
1: فوالا ما معناها احنا دكتوره انت مع انه نحافظوا على قطيعنا مع انه معناها ما نوردوش
7: ما نوردوش لا انا مع سي لطفي ومع سي لا للتوريد فهمت باش نحافظوا على المربي نتاعنا وعلى القطيع نتاعنا يتجدد بالنسبه للاغنام جدد قدرة ربي في يأخذون 3 سنين يرجع
1: بالضبط سي محمد
7: أي.
1: سي محمد أي تفضل دكتورة
7: حاجة أخرى بون حبيت به تفضل
1: كنت تفكر إن شاء الله كلمة زي الوقت نرجع لك سي محمد بكار خلينا نخدمه بالأسعار أه؟ الأسعار كيفاش وهكا للمستهلك اللي يسمع فينا لأنه ما تعرف هذا كلي يرهق شوية ويخاف
3: ما هو شيء يخوف كما قلت لك بقريكا إن شاء الله بإذن الله فمك الخير إن شاء الله بإذن الله معناها الناس كل تعايد وهو جمعة من زمان
1: تفضل الميكرو سي محمد
3: إن شاء الله الناس كل كاية تعايد أنا راح إن شاء الله
1: وإن شاء الله كما قلت في البداية هي قضية مجتمعية وإن شاء الله نصبر على بعضنا
3: إن شاء الله شوية صبر بإذن الله كما قالت الدكتورة
1: فقط الميكرو سي محمد
3: كما قالت الدكتورة معناها شوية صبر نصبر مع بعضنا ومعناها وشوية دعم من الدولة شوية عالفة وشوية واحد معناها بإذن الله معناها ذبيحة لنت تنقص شوية هي ديجا معناها تو الفلاح كيقة تو أنت بها واحد ما هو مستحيل كان يفرط فيها كما قلت لك راه
1: بالضبط
3: زيد راه خاصة انت شوية عالفة ما عادش يبيعها جملة لنت راه ماشي بيها حتى
1: اللي باش تكثر القطيع
3: ولا بتبيع
1: باش تنعكس على الاسعار
8: كي يكون فما دعم هو ما عادش ينجم يخمم
3: مش علاش نفرط فيها نفرط فيها
1: بالعكس هو ذكرت هي ذكرت
7: حاجه اخرى اللي نحبوا استراتيجيا انه ماذا بينا الفلاح ما يقعدش وحده فلاحه وعنده 4 نعجات ولا زوج نعجات ولا 5 نعجات احنا ماذا بينا يتعاضوا معناها يحاولوا يحفزوا التعاضديات مجموعه ولا مجامع في فلاحه اللي هما يتشاركوا مع شركات فوالا كيما الشركات الاهليه اللي قال عليها السيد الرئيس دونك هذيك حاجات باهيه استراتيجيا باش تامن وتخلينا نحافظوا على القطيع نتاعنا ونطوروه وفهمتني خاصه
1: بالضبط.
7: في الاتحاد قوه وقت اللي يبدا اتحاد
1: ولا وقت يبدا
7: فوالا افكتيفمون فهمتني حتى في تعاملهم في اتفاقياتهم مع الاعلاف مع مصانع الاعلاف مع الريزرفاتوار فهمت تنظم العمليه فهمتني وحتى الترقيم نجموا نحصروا على قيله 50-60% من القطاع نتاعنا
1: يعطيك الصحه دكتوره وهذا هو يكون الحل التونسي بتضافر كل الجهود شكرا لكم ضيوفي الكرام ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وان شاء الله عيد سعيد وان شاء الله باليوم من الخير والبركات على بلادنا وعلى الفلاح وعلى المستهلك وعلى الجميع شكرا لك سي محمد بكار سي محمد الشتيوي دكتوره سونيا بنيون شكرا لك طبيبه بيطريه كل ضيوفي الكرام اللي شاركوا معايا في تاثير فقرات برنامج الحدث حمد النقبي زميلي شكرا لك مشكور على الاخراج المرئي والتقني محمد القريشي من جانب اللوجستي شكرا لك علي المنصوري حسام قدريه اجمل تحيات كريمه بن يوسف غديره نلقاو ان شاء الله في عدد قادم من برنامج الحدث الى اللقاء
9: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7 في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس المتابعات والمواكبات في برمجتنا ما غيبناهاش وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
1: في برمجتنا
9: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي مع برمجتنا.
10: برمجتنا الشتوية.
9: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
11: تمام الثالثة بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير.
12: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
11: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. سجلت أشغال مشروع تطوير المستشفى المحلي بجمال من ولاية المنستير وتحويله إلى مستشفى جهوي تقدماً ناهز حوالي 90% في أقسام الطب العام وطب الأطفال وطب النساء والتوليد. وسيتم تقديم طلب العروض نهاية هذا الشهر لاقتناء التجهيزات الطبية، كما سيفتح قسم الجراحة يفتح أبوابه لاستقبال المرضى نهاية شهر جويلية القادمة. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها عن إعادة تشغيل خط إنتاج القوارير السائلة بمصنع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية سيفات بعد توقف دام لسنوات، وذلك وفق المعايير الدولية للجودة والسلامة الدوائية. انطلقت بمجلس الجهة والأقاليم الجلسة العامة المخصصة للتصويت على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقية لزمات إنتاج الكهرباء باء للمحطة الفوتوضوئية بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي. التصويت يأتي في ظل تواصل الجدل حول السيادة الطاقية وشروط التعاقد مع الشركات الأجنبية. استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي تجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. نهاية موجز الأنباء، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة الرابعة. إلى اللقاء.
13: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
12: إذاعة المنستير
9: في مكان يتلم فيه شم الأهلها وزوارها، ومع إذاعة المنستير تحلى اللمة فيها مدينة لمطة. استوديو خارجي من خلال برنامج استهلك تونسي بمقر جمعية صيانة مدينة لمطة، والمناسبة مواكبة لمهرجان التراث الغذائي بالجهة. استهلك تونسي، الموعد الخميس انطلاقا من ماضي ساعتين.
14: دقيقة صحة.
15: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو كيفاش نحسنوا المناعة متاعنا. أول حاجة لازمنا ناكلوا ماكلة متوازنة وصحية. ثاني حاجة لازمنا نقوم بنشاط بدني متوازن ومنتظم. ثالث حاجة لازمنا نشرب برشا ماء، 2 إترات ماء في الصيف وإترة ونص ماء في النهار في الشتاء. رابع حاجة لازمنا نبعدوا على التوتر والقلق والاكتئاب. خامس حاجة لازمنا نرقد مليح، وفي الأخير لازمنا نقوم بالتلقيح متاعنا اللازمة. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
14: دقيقة صحة.
13: الفحص، النظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
9: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
16: في برمجتنا
9: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
16: في برمجتنا،
9: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
16: مع برمجتنا الشتوية
9: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
13: بحجلة السبيخة حفوز على الموجة 97.3.
9: 97.3 من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر. في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق.
10: أكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
17: أجندة.
18: أجندة.
17: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد استثنائي من برنامج أجندة. مجموعة من المتابعات والمواكبات وأحلى النغمات في هذا اللقاء. اللقاء ينطلق الآن ويتواصل معكم بإذن الله إلى غاية الخامسة. هذه تحيات أيمن الشابي في إخراج هذه الحصة تقنيا، رؤوف غديرة في إخراجها رقميا عبر فيسبوك ويوتيوب إذاعة المنستير، علي المنصوري في التنسيق مع مختلف ضيوف هذه الحصة، وسليم الحزم في الإعداد والتقديم. باش يكون معنا بعد قليل الأستاذ نور الدين بوقديدة، المدير العام لقصر العلوم بالمنستير. نحكي معه حول مشاركة قصر العلوم في المعرض الدولي للكتاب بسوسة وبعض المواضيع الأخرى أيضا. من ضيوفنا كذلك سيدة راضية بن نوى، مديرة المكتبة العمومية ببوفيشة. نحكي معها حول أيام الوطنية للمطالعة والمعلومات. كذلك من ضيوفنا السيد فرح بن سليمان، مدير قرية أطفال سواس أكودة. باش نحكي معها حول حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وحول افتتاح مكتب جديد للقرية. كذلك من ضيوفنا في الساعة الثانية سيطارق نابلي، مدير وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. مش نحكي معه حول اليوم التحسيسي، يوم غد هو هذا اليوم التحسيسي تحت عنوان المهدية الخضراء والمستدامة نحو ريادة أعمال بيئية وابتكار مسؤول. ضيفنا آخر كذلك سيد هشام منسي، أمين المكتبة المتنقلة بالمنستير. نحكي معه حول الملتقى الجهوي للمطالعة في الوسط الريفي بولاية المنستير. هذا مختلف ضيوفنا طبعا إلى جانب البلاغات ومتابعات أخرى. ننطلق مع كاظم الساهر.
19: لو لم تكوني أنت في حياتي، لو لم تكوني أنت في حياتي كنت اخترعت امرأة مثلك يا حبيبتي، قامتها جميلة طويلة كالسيف، وعينها صافية مثل سماء الصيف. كنت رسمت وجهها على الورق، كنت حفرت صوتها على الورق، كنت جعلت شعرها مزرعة من الحبق، وخصرها قصيدة، وثغرها كأس عبق، وكفها حمامة تداعب الماء ولا تخشى الغرق. كنت سهرت ليلة بطولها أصور ارتعاشة العقد وموسيقى الحلق. لو لم تكوني أنت في لوح القدر لكنت صورتك بصورة من الصور، كنت استعرت قطعة من القمر وحفنة من صدف البحر وأضواء السحر، كنت استعرت البحر والمسافرين والسفر، كنت رسمت الغيمة من أجل عينيك وراقصت المطر. لو لم تكوني أنت في الواقع كنت سهرت أشهرا وأشهرا على الجبين الواسع، على الفم الرقيق والأصابع، كنت رسمت امرأة مثلك يا حبيبتي شفافة اليدين، كنت على أهدابها رميت نجمتين، لكن من مثلك يا حبيبتي أين تكوني؟ أين؟ هذا التصفيق الحار للأستاذ الكبير نزار قباني.

0: 13 دقيقة هنا بإذاعة المنستير. أهلا وسهلا مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في أجندة. تنظم المكتبة العمومية بنفيضة والمكتبة العمومية ببوفيشة والمكتبة العمومية أطفال بنفيضة الأيام الوطني للمطالعة والمعلومات تحت شعار المكتبات العمومية عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ. طبعا هذه الدورة 34 لهذه الأيام الوطنية، وطبعا في بوفيشة أيام 13 و14 و15 ماي. باش ناخذ أكثر تفاصيل مع سيدة راضية بن نوى مديرة المكتبة العمومية ببوفيشة. أهلا وسهلا مرحبا بك مدام راضية.
1: هي ثقافية أستاذ أسوق، هذا كان من بوفيشة، مع تنظيم بوفيشة تحديدا المكتبة العمومية ببوفيشة.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة.
1: يعيشك.
0: تحكينا على الأجواء نتاع هذه الأيام، كيفاش تكون أيام الوطنية للمطالعة؟ طبعا هي على المستوى الوطني.
1: أي هي ككل المكتبات العمومية خصوصا الجهوية أو العمومية في كافة ربوع الجمهورية التونسية نحتفل الناس كل بالأيام الوطنية للمطالعة تحت شعار المكتبات العمومية عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ. وإحنا كثلاثة مكتبات عمومية، هي مكتبة عمومية بوفيشة بالشراكة مع المكتبة العمومية أطفال النفيذة والمكتبة العمومية شباب وكهول النفيذة زادة. الدورة هذه 34،
0: وانتم اخترتوا الايامات من اليوم 13 14 15.
1: احنا ثم ورشات بدات الصباح، وبالنسبه لنا احنا شويه اخرى ساعه اخرى باش ننطلقوا، خاطر باش نبدا لك البرنامج قلنا يمتد على 3 ايام.
0: أيوة.
1: الانطلاقه اليوم هي بورشه موجهه للاطفال تحت عنوان خذ كتاب واترك كتاب. هذه باش تكون في المكتبه العموميه اطفال النفيذه. في بوفيشة باش يكون عندنا حوار مع الشباب حول المكتبات العموميه كفضاء للمعرفه وجسر للعداله الثقافيه. أما بمكتبة العمومية شباب وكهول، هما اليوم الصباح نظموا عرض داوي للحكواتية زاهية ساسي، هذايا بالمركز النموذجي للتربية المختصة وتأهيل الشباب الأشخاص ذوي الإعاقة بنفيذة. وهكا النشاط ما يكون موجه للفئات الكل، نتصور معناها وجهنا للشباب للأطفال ولذوي الاحتياجات الخصوصية. هذايا في اليوم الأول. أما في اليوم الثاني إن شاء الله باش يكون الانفتاح على المناطق الريفية على خاطر بعدهم، بحكم بعدهم على المكتبات. اخترنا باش نكون نشاطنا بمدرسة ريفية اللي هي مدرسة الصفحة من معتمديت بوفيشة.
0: هذه المكتبة متنقلة نجم نقوله
1: تحديدا للصفحة. هو النشاط يعود باش يكون معناها محدد فصل داخل المكتبات باش يخرج يولي يمشي للمدرسة.
0: هذا غدوة هذا إن شاء الله.
1: أي غدوة إن شاء الله. هي بش يكون عنا العديد من الورشات كلها تنطلق من الكتاب وإلى الكتاب في إطار ترغيب في المطالعة، مثلا على غرار كتاب ورشة اصنع كتابك بنفسك، ورشة صوتي مسموعة، قصة في فيديو، ورشة قصة وسؤال، ثم قصة استثمار القصة باللغة الفرنسية. هنا كانت لاحظ الكل أنشطة ممتدة من القصة ونرجع بها للقصة باش نحاول نقربوا الكتاب للطفل. يمكن الفقرة المهمة في النشاط هذايا غدوة انه باش تقوم المكتبة العمومية بالبوفيشة بتركيز نواة مكتبة أطفال بالمدرسة.
0: باهي، يعطيهم الصحة. باهي
1: عايشك. وذلك قصد تكريس حق المطالعة للطفل، معناها بطريقة هذه نحاول نكون وحققنا عدالة ثقافية للأطفال في كل مكان. معناها يمكن زادة فما الفقرة مهمة أخرى اللي هي تتمثل في إهداء المكتبة العمومية أطفال باش تهدي قرابة 100 حقيبة للقارئ الصغير المتمثلة في مجموعة من القصص.
0: قصص
1: يعني كل تلميذ ياخذ الحقيبه نتاعو، وهكاك حتى كان انت في منطقتك ولا في مدرستك ما عندكش مكتبه يكون مكتبتك الصغيره محموله معك.
0: باهي، والمكتبه تجي حتى للمدرسه كما قلت.
1: اي
0: ولا المحموله.
1: في اليوم الختامي اللي هو نهار 15 ان شاء الله عاودنا نشاط اخر بمدرسه ريفيه اخرى اللي هي مدرسه سيدي خليفه. بلاي لهنا نحب نوجه تحيه شكر للمديرين الزوز نتاع مدرسه الصفحه ومدرسه سيدي خليفه اللي رحبوا بينا وقبلوا العمل معنا بصدر رحب. لهنا في اليوم الختامي مش تنظم المكتبه العموميه ببوفيشه عرض حكي فرجوي بطابع مسرحي تقدمها ان شاء الله الحكواتيه المبدعه رايد القرمازي، الى جانب زياره مش نعمل زياره للمعلم الاثري في راديما جيس هو فميكا في منطقه سيدي خليفه. وحبينا نستغلوا الفضاء باش نعملوا ورشات كيما ورشه في ورشه الفسيفساء انطلاقا من قصه حارس الاثار باش تاثروا زميلتنا منيه بن نصر عن المكتبه العموميه الفيزا. وهكايا نكونوا اختتمنا 3 ايام نتاعنا على ان امل ان ينال البرنامج هذا اعجاب الناس الكل، ونكونوا ان شاء الله مسينا الفئات الكل والشرائح العمريه الكل.
0: وتنجموا تزيدوا تشجعوهم الأطفال باش يقراوا القصص نتاعهم اللي باش تعطيهم لهم في شكل حقيبة، كل واحد تقولوا يلخص القصص اللي عنده، تنجم تكون في شكل مسابقة، تنجم تكون تعطيهم جوائز
1: تشجعوهم. ترميل الورشات اللي كيما مثلا اصنع كتابك بنفسك، هنا حابين نعملوا كل صغير باش يلخص قصته ويصنعها، معناها كوسوا من الرسومات، من التلخيص، من السبيرال نتاع القصة، كلها باش يعني عبارة هو كاتب صغير. وصلنا للمرحلة هذيك، وإن شاء الله نكونوا أدينا واجبنا في المجال هذا
0: إن شاء الله. يعطيكم الصحة، إن شاء الله موافقين في هذه التظاهرة. طبعا 3 أيام، 13 اليوم انطلقت، 14 15 ماي. إن شاء الله بالتوفيق مدام راضية بنوا مديرة المكتبة العمومية ببوفيشة،
1: اهتمامكم بالمجانب الثقافي بارك لك،
0: هذا واجبنا إحنا كإذاعة مستير وكإعلام عمومي.
1: يعيشك ربي يفضلك، ميرسي.
0: نسمع عبد الحليم حافظ.

0: 33 دقيقة من إذاعة المونستير، ما زلنا معكم في أجندة حتى الخامسة. يلتحق بنا الأستاذ نور الدين بوقديدة، المدير العام لقصر العلوم بالمونستير. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي نور الدين.
1: مرحبا بك سيسليم، وشكرا كذلك لإذاعة المونستير التي اهتمت بعديد المناسبات بأنشطة قصر علوم بمونستير.
0: هذا واجبنا سي نور الدين طبعا، وإحنا جنبا لجنب إذاعة المونستير وقصر العلوم.
1: سي نور الدين
0: مرحبا، عايشك. المشاركة قصر العلوم بالمونستير في العديد من الورشات العلمية والقبة الفلكية بمعرض السوسة الدولي للكتاب، باش يكون طبعا المعرض السوسة بطبيعة فتح أبوابه من يوم 8 باش يتواصل حتى اليوم الأحد 17 ماي. ناخذ فكرة على قصر العلوم ومختلف الورشات العلمية اللي تقوموا بها سي نور الدين. طبعا انتم تقوموا بورشات خارج قصر العلوم وفي قصر العلوم أيضا أحيانا.
1: نبدأ بعجالة. أهداف قصر العلوم هو الإسهام في نشر الثقافة العلمية، الناس كنت تعرف وتبسيط أني فهمت الجانب العلمي والتقني للظواهر الطبيعية والعلمية إلى غير ذلك، فهمت من المواطنين بصفة خاصة التلاميذ والطلبة بجميع مستوياتهم، والانفتاح المحيط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والصناعي. وبعجالة من نشر قصر العلوم عن العلوم القارة يقع قبول يوميا فريق متكون من 20% صباحا وفريق ثاني من فهمت بعد الظهر من دبيات سوسة ومنسيب مع ذا العطل بنطندوي وأيام اختبارات وامتحانات، مع العلم أن قصر العلوم يتولى مسؤولية النقل. بالنسبة للعلوم النقلة نقوم سنويا بزيارة 24 مؤسسة، 4 مؤسسات من 6 مندوبيات بداخل الجمهورية. كما نقوم بورشة علمية تطبيقية عند الطلب بداخل قصر العلوم وبخارجها، حيث معنا باستطاعتنا التنقل بكامل أنحاء الجمهورية، ولقد قمنا في الأشهر الفارطة بورشة عديدة بجربة ونائب وغيرها. ننظم كذلك محاضرات في عدة ميادين العلوم والتكنولوجيا تهم الطالب والمدرس، ومحاضرات أخرى لها خاصية الدرس النموذجي للتلاميذ بجميع أصنافها. قصر العلوم يستعد لكشف الأنشطة وخاصة بالتعاون بالشراكة مع المندوبيات الجهوية الطلبة بمسير سوسة وكذلك بجماعة المنسير جماعة سوسة اللي هم أقرب يعني. ولقد قام بالتشارك بعديد الأنشطة من مسابقات هاكاثون من دروس نموذجية إلى غير ذلك. في مخصص مشاركة قصر العلوم بمعرض كتاب معرض السوسة الدولي أيام 11 و12 و13 ماي الحالي، أنشطة هي كالآتي: أول حاجة فهمت ورشة على جسم الإنسان، تعريف بأجزائه عن طريق مجسمات بسيطة لإيصال المعلومة للنشأة، تجارب علمية وتسجيل ظواهر طبيعية كالبلازما، بلازما هو غاز فهمت إيونيزي خفر للإلكترونيات بتاعه الكوليكية، وكذلك الفينومين بتاع البرق فهمت، والبلازما هي يعني فهمت كيف يقولوها فهمت عند التسخين المادة يعني فهمت يولي معناها ناقل للكهرباء معناها ناقل يعني فهمت. ثم القبة الفلكية تمثل نشاط التعرف على الأجسام الفضائية من كواكب النجوم والفرق بينهم يعني فهمت للان سيسلين.
0: نعم.
1: والمزيد يعني فهمت تفتح قصر العلوم على المحيط الخارجي، يسأل المشاركة فهمت يشارك قصر العلوم في المهرجانات حيث تم بالجانب العلمي في ملتقى كشفي بجربة ضم 700 مشارك، واعتزم مشاركي في مهرجانات أخرى الواعي فهمت الاتصال المباشر بالمواطنين التوبيك معناه
0: تقربوا لهم العلوم باش يكتشفوا لما نجموش يجيوا القصر العلوم انتم تمشيوا لهم
1: نمشيوا لهم اتصال مباشر سواء كنت مهرجان الجم الوين نمشيوا مهرجان الجم مهرجان أوسو سي علاش الخطر هناك عديد معناه ما كي قصص التلاميذ واللي فهمت مواطنين اللي فهمت شتى مستوياته من فهمت ثقافية أو تكوينية أو والعلمية فهمت
0: والكل بالمجان الكل مجاني هذوما اللي ورشات
1: فيهم احنا فهمت. بالمناسبة يوم الجمعة القادم مثلا 15/5/26 سينظم قصر العلوم بالتعاون بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية المناسبة الدورة النهائية بين معاهد تو الدورة النهائية عملنا تو فهمت بليزيور سيونس والتي ستضم المعهد النموذجي المؤسسي المعهد الثانوي الوردني ومع معلم المرتبة الثالث المرتبة الثالثة حط عليه المعهد الثانوي بالعمران المؤسسي وهو مستدعي كذلك للحضور يعني فهمت يوم الجمعة القادم أبرتير من الثالثة بعد الزوال
0: اللي يحب يحضر يتفرج على الدور النهائي بين المعهد
1: هذا استدعاء من هذا المنبر يستدعي قصر العلوم تلاميذ المدارس المعنية المشاركة يوم الجمعة القادم بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال. كذلك ينظم قصر العلوم أيام 5 و6 جوان محاضرات ذات طابع الدرس النموذجي تهم خصوصا تلاميذ السنة التاسعة حول علوم الحياة والأرض والرياضة واللغات الفرنسية والعربية مع العلم أن الأساتذة اللي مشي يعطروا هم متطوعون وينتمون إلى مندوبية الجهوية للتربية بالمنسير
0: كما في الرياضيات وعندي الأسماء في الرياضيات الأستاذ صلاح العلوي في الفرنسية الأستاذ مروان اليحياوي في العلوم الحياة والأرض الأستاذ توفيق رفيفة وفي اللغة العربية الأستاذ نايلة العربي
1: مع العلم أن هناك يعني فهمت نظمنا زاد دروس أخرى
0: هذوما استعدادا للمناظرة الوطنية
1: للسنة التاسعة أساسي فهمت وراي أخرى درس نموذجي فيها شوية ورشات شوية أمور تطبيقية فهمت تقرب التلميذ أكثر المعلومة إلى غير ذلك
0: أو كان ذكرهم يومي 5 و 6 جوان انطلاقا من 9 صباحا باش يحضروا
1: سنة التاسعة أساسي مع العلم أن هناك أساتذة أخرين يعني هم شاركوا في قصر العلوم في إعطاء يعني محاضرات ودروس نموذجية للسنة السابعة اقتصاد وعلوم طبيعية إلى غير ذلك
0: البكالوريا
1: ونشكرهم ونشكر مناسبة إذية ما نستهجاه نشكر سيد مندوب جاوي طرب مستير سيد مراد نساوي وإدارة مندوبية لدعم يهم يدعموا فينا بالكده حتى حتى الجامعة جامعة قاعدة دعم فينا وقاعدين نخدموا بالشراكة مع مع مع جامعة المنستير فهمت حتى جامعة سوسة فهمت شاركنا في ليميزو في أكاتون كيف كيف إذا نظمنا أكاتون هوني فهمت في قصر العلوم فهمت ولكاتون هذا بين فهمت 11 مؤسسة جامعية فهمت وفما فما جوائز تعطيناهم فهمت ينطلقوا من فكره ويحاولوا باش يجسموها ان شاء الله في المستقبل اني في قصر علوم ينجم اني فهمت ترتقي المراتب الاخرى في التجسيم للستارت اب لي بروتوتيب الى غير ذلك وهو منفتح لكل مبادره من التلاميذ كيف كيف زاد فهمت خمونا هو نوادي علميه بمناسبه يعني فهمت العطله الصيفيه من جوان حتى الكانس اوت فهمت تم تقريبا خمو فونتيلمون فونكسيون انتي الوضعيه نتاعنا فهمت باش نعمل 8 نوادي علميه جينيستيم فيزيك لاب سحر العلوم الذكاء الاصطناعي روبوتيك وان شاء الله ربي فهمت وفقنا
0: والمخيمات طبعا المخيمات
1: هو المخيمات العلميه هذيك الحاجه اللي فهمت العاديه ومن هذا المنبر يستدعيني فهمت الكلام ذهني فهمت خاصه كلام المستوى الثانوي يكونوا يلتحقوا فهمت ويدخلوا الباج فيسبوك اللي هي ليزي كوم دي باري دي سيانس يشوفوا كيفاش معناها باش نحاوروا بان نشاركوهم فهمت وخذينا زاد ان باز وان اي فهمت التلاميذ يعني فهمت في السنه التاسعه خاصه السنه التاسعه يعني فهمت اللي هم ينجموا يعني فهمت يدخلوا في النوادي هذه فهمت وان شاء الله نتصلوا بهم في اقرب الاجل باش نقول لهم بالضبط كيفاش الامور تبدا.
0: باهي بالنسبه للقبه الفلكيه اليوم باش تمشي المعرض سوسه الدولي؟
1: مشات
0: ايوا
1: مشات
0: اي اللي يحب يواكب او الدخول المجاني للقبه الفلكيه والورشات العلميه
1: الاشكاليه وكونوا فهمت المعرض هذا جاي مع الامتحانات مع الاختبارات يعني فهمت في ميم مقطع الكلام يبدا ولا صحيح. الاختبارات والامتحانات والى غير ذلك
0: ينجموا حتى في الويكاند لفاتوا معرض الكرم وما مشالوش يمشي المعرض سوسة واقرب للوسط والجنوب المعرض مفتوح من 10 ل 7 متاع العشيه باش يتواصل حتى اليوم الاحد 17 ماي
1: اي لكن احنا في قصر علوم يساهمني فهمت نهار 11 و12 13 اليوم اخر نهار
0: يعني 11 و12 اليوم اخر نهار في المساهمه تاعكم في يعطيكم الصحة على كل حال أستاذ توفيق أستاذ نور الدين بوقديدة شكرا لي
1: وإحنا سامحني فهمت كلمتين أخرين إحنا نتمنى وكونوا فهمت كيفاش يقولوها فهمت إذاعة المستير تقوم فهمت في المام برنامج علمي دوري تشارك فيها فرق عديدة لمزيد نشر الثقافة علمية لمزيد الوعي والإدراك العالم هذا عالم التكنولوجيا وعالم الاختراع والابتكار
0: والذكاء الاصطناعي تو برشا
1: والذكاء الاصطناعي والامن السيبراني وهالو مجال
0: يلزم نواكبوا كل التطورات العلميه
1: لم يواكبش فهمت يتخلى
0: من لم يتقدم يتاخر
1: يلزم يجري باش يخلى
0: ايوه يعطيك الصحة شكرا لك سي نور الدين بوقديدة المدير العام لقصر العلوم بالمنستير ان شاء الله الى اللقاء نلتقي بمناسبة اخرى ان شاء الله الى اللقاء

0: هذا زياد غفر غرسة في إحدى الحفلات من المهرجانات الصيفية. يعلم السيد ولي المنسير أنه في إطار تنفيذ ترتيبات وزارة الداخلية الرامية لتوفير منتجات متنوعة بأسعار تفاضلية وتقريبها من المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجري 2026 ميلادي، سيتم إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء قصر المعرض بمدينة المنسير، وذلك بداية من يوم السبت 16 ماي إلى غاية اليوم الذي يسبق يوم عيد الأضحى المبارك. ستؤمن نقطة البيع عديد المواد والمنتجات الاستهلاكية الأساسية على غرار مستلزمات عيد الأضحى وعدد من المواد المدعمة والأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والغلال، إلى جانب المنتجات الحرفية ومنتجات الصناعات التقليدية، بما يساهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير فضاء منظم وملائم للتزود. التوقيت يومي لفتح نقطة البيع هو من الساعة 10 صباحا إلى 4 عصرا، هذا التوقيت، وستفتح هذه نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك يوم 16 ماي الجاري. إن شاء الله تكون الأسعار طبعا منخفضة، إن شاء الله تكون من المنتج إلى المستهلك بالفعل باش تنخفض الأسعار نوعا ما. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يوم الجمعة الفارط في بلاغ له أنه تبع لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى سنة 2026 مع مختلف الأطراف المعنية، تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كما يلي: بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام 27 دينار للكيلوغرام حي، بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام 25 دينار طبعا و 800 بالنسبة للكيلوغرام الحي، بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام 23 دينار و 800 بالنسبة للكيلوغرام الحي. وبهذه المناسبة دعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما دعا المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة، وتنطلق عمليات البيع بداية من يوم الاثنين 18 ماي الجاري. نستمع الآن إلى ميادة الحناوي.
1: أجمل ما في الوجود إنارة النفوس بشعاع من

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أهلا بكم في موجز الثالي الرابعة بعد الزوال.
3: إذاعة المنستير، صوت الذي بحق كبير.
2: أعلنت وزارة الصحة عن إعادة تشغيل خط إنتاج القوارير السائلة بمصنع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية صفات بعد توقف دام لسنوات، وذلك وفق المعايير الدولية للجودة والسلامة. ووفق بلاغ للوزارة، يشمل هذا الاستئناف إنتاج أدوية في شكل شراب ومضادات الحموضة وأدوية أخرى مختلفة، ستعزز توفر الأدوية الأساسية بالسوق التونسية ويدعم القدرة الوطنية على إنتاج الأدوية. سجلت أشغال مشروع تطوير المستشفى المحلي بجمال من ولاية المنستير من أجل تحويله إلى مستشفى جهوي تقدما ناهز حوالي 90% في أقسام الطب العام وطب الأطفال وطب النساء والتوليد، وسيتم تقديم طلب العروض نهاية الشهر الجاري لاقتناء التجهيزات الطبية، كما سيفتح قسم الجراحة أبوابه لاستقبال المرضى نهاية شهر جويلية القادم. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة أمس أحكاما تراوحت بين 2 و38 سنة سجن في حق 10 متهمين، مع أخضاع عدد منهم إلى المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام في القضية المعروفة إعلاميا بملف خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم الشهيد شكري بلعيد. أفادت المديرة العامة لمكتب إعادة الأراضي الدولية الفلاحية بأن الأراضي الدولية الفلاحية تمتد على مساحة تقدر بحوالي 500,000 هكتار، وهي تمثل رصيدا عقاريا دوليا مهم. وقالت إنه رغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة لتنظيم منهجية استغلال هذه الأراضي، إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة بتعدد المتداخلين وضعف التنسيق بينهم. أعلن مركز الموسيقى العربية والمتوسطية عن فتح باب استقبال المقالات والبحوث العلمية الخاصة بالعدد الأول من المجلة الجديدة النجمة الزهراء، وذلك في إطار دعم البحث العلمي في مجالات الدراسات الموسيقية والمجالات ذات السيلة. وحدد المركز تاريخ 5 أوت كآخر أجل لإرسال المساهمات العلمية على البريد الإلكتروني الخاص بالمجلة revue.kmam@kmam.tn. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
3: إذاعة المنستير.
5: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ثالث نشرتنا الرياضيه لليوم في فقره سبورانفو من اذاعه المنستير. البدايه تكون مع الحدث اليوم، مشاركه منتخبنا الوطني التونسي الصغير اقل من 17 عام في بطوله افريقيا للامم بالمغرب. موعد اليوم سيكون مع عناصرنا الوطنيه في 8 متاع الليل على ملعب مولاي الحسن. منتخبنا سيواجه البلد المستضيف المنتخب المغربي. بالنسبه لبقيه مواجهات عناصرنا الوطنيه في هذه الدوره، يوم السبت 16 ماي على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء في ماضي ساعتين تونس ضد مصر، ويوم الثلاثاء 19 ماي على ملعب مركب محمد الخامس في 8 متاع الليل تونس ضد اثيوبيا. هذا بالنسبه لمنتخبنا الوطني التونسي لكره القدم لاقل من 17 عام، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لعناصرنا الوطنيه. في أخبار الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتلعب اليوم الدفعة الثانية للجولة الأخيرة للرابطة الأولى، نلعب في الدقيقة الخامسة مستقبل جابس الملعب التونسي. النتيجة الفورية هي التعادل السلبي 0-0، وفي لقاء النادي البنزرتي الترجي جرجيس التعادل السلبي كذلك 0-0. بالنسبة لبرنامج مقابلات غدوة اللي بشي تلعبوا في إطار هذه الجولة الختامية، النادي الإفريقي الأولمبي الباجي بتحكيم حسين بلعريس، الاتحاد المنستير يستضيف مستقبل سليمان تحكيم هيثم الترابلسي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي حمزة جعيد، النجم المتلوي يستقبل شبيبة القيروان تحكيم نضال الطيف، واتحاد بن قردان يستقبل الترجي الرياضي التونسي بإدارة الحكم باسم بالعيد. البارح كانت تلعب لقاء أول، كان جماعة شبيبة العمران ومستقبل المرسى، انتهى على نتيجة التعادل الإيجابي هدفين لكل فريق. مادام نحكيه على جديد نوادي الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري، قرر رئيس الهيئة المديرة للاتحاد المنستيري السيد محمد مسلم مسلامة تفويض كامل صلاحياته إلى نائبه السيد نزار الجمالي لتسيير الفريق إلى تحديد موعد لانعقاد جلسة عامة تقييمية خلال الأيام القليلة القادمة. كيف فإنه الاتحاد المنستيري دا يحضر الموسم القادم بتعيين محمد عامر حزم كمدير فني جديد لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. بالنسبة للنجم الساحلي، بلاغ كان صدر منذ قليل عن الكاتب العام للنجم الرياضي الساحلي حول تكوين أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات حسب مقتضيات الفصل عدد 24 من النظام الأساسي للجمعية. قررت الهيئة المديرة تكوين لجنة مستقلة للانتخابات تعهد لها مهمة الإعداد للجلسة العامة الانتخابية وتسيير أعمالها وضبط قائمة المترشحين والإعلان عن النتائج. تتكون هذه اللجنة من السادة كل من الأستاذ حافظ لبريجيا، الأستاذ هادي بن عبدالله، والأستاذ محمد صالح إتريتر. جديد زادة بالنسبة لكرة القدم، كأس تونس، مسابقة كأس تونس تم الإعلان اليوم عن تعيينات مواجهات الدور الربع النهائي والتي ستقام على دفعتين أيام الأربعاء 20 والخميس 21 ماي الجاري انطلاقا من الماضي 3:30. البرنامج سيكون على النحو التالي: يوم الأربعاء 20 ماي نادي الصفاقسي ضد الملعب الجابسي، الترجي الجرجيسي يستضيف النادي البنزرتي، يوم الخميس 21 ماي تقدم سقيط الدير ضد شبيبة العمران، والملعب سيكون ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وفي اللقاء الثاني سيجمع بعث بوحجلة بالمتأهل بين النجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي. يشار أن المباراة المؤجلة لحساب الدورة الثمن النهائي لكأس تونس بين النجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي ستلعب يوم الأحد 17 ماي بالملعب البلدي بالمتلوي. نذكركم مستمعينا كذلك بمواعيد بقية المواجهات اللي تخص مسابقة كأس تونس: يوم 24 ماي تتلعب مقابلات الدورة النصف النهائي، ويوم 31 ماي يتلعب الدور النهائي على

ويوم السبت 16 مايو الدور النهائي الفائز في مقابلات الدور النصف النهائي. في إطار آخر الأخبار بالنسبة للرياضات الفردية، في إطار بطولة أفريقيا لرفع الأثقال بمصر، 3 ميداليات برونزية جديدة لتونس عن طريق الثنائي إدريس ورثي وأمان الله البريني في منافسات أقل من 60 كيلوغرام. إدريس ورثي كان تحصل برونزية الخطف برفع 108 كيلوغرام، إدريس الورثي كذلك كان تحصل على الميدالية الثانية في هذا الوزن بتحقيقه لمجموعة رفعه 232 كيلوغرام، أما أمان الله البريني قد تحصل على برونزية طبيعي رفعه ل 131 كيلوغرام. نختم هذا الموعد بالأهم المواعيد الكروية بالملاعب الأوروبية. في إطار بطولة الإنجليزية في الثمانية متاع الليل، مانشستر سيتي لقاء مؤجل سيجمعه بكريستال بالاس. في إطار البطولة الفرنسية في الستة، بريست ضد ستراسبورغ. في الثمانية لونس يواجه فريق باريس سان جيرمان. في إطار البطولة الإسبانية في الستة، إسبانيول برشلونة يستقبل أتلتيكو بلباو. فياريال يواجه إشبيليا. وفي الثمانية ونص متاع الليل، ألافيس يستضيف نادي برشلونة، وخيتافي ضد مايوركا. هذه كانت مجمل الأخبار الرياضية في موعدها الثالث اليوم. أكثر مواكبات وجديد نجم تواكبوه معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غادي مونستير سبورتس. في الأخير أجمل التحية توصلكم من أيمن الشابي في الإخراج التقني، في الإخراج الرقمي نوجه تحية كبيرة برشا روف أغديرة. بعد شوية أرجع لكم الزميل سليم الحزم وبقية فقرات منوعة أجندة، خليكم معنا في المتابعة.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. 24 دقيقة هنا بإذاعة المنستير، مازلنا معكم في أجندة. تطلق الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. يلتحق بنا عبر الهاتف سي فرح بن سليمان مدير قرية أطفال أسواس أكودة. مرحبا بك سي فرح.
1: مرحبا بكم والمستمعين الكل وبذاعة المسير العزيزة الغالية علينا إن شاء الله.
0: شكرا لك. ننطلق إذن في البداية نحكي على الحملة التضامنية هذه، قداش من عائلة تقريب باش تفرحوهم في هذا العيد؟ كيفية التبرع طبعا للقرية؟
1: أي هو في حدود احنا المستفيدين توام 2800 بالنسبة لقرية أطفال أسواس أكودة، لكن على المستوى الوطني للأربع قرى ما يقارب 10,000. يعني كي هذا العدد الجملي كي نشوفوا العائلات نلقاو على مستوى قرية أطفال أسواس أكودة في حدود 350 عائلة.
0: 350 عائلة.
1: يعني 350 عائلة تستحق 350 أضحية. إن شاء الله يا ربي بتكاثف جهود متاع المواطنين والمتبرعين إن شاء الله نوصلوا للرقم هذا، ونعرفوا مش صعيب على التوانسة، وكيما ديما يدعمونا إن شاء الله بإذن الله في كل التظاهرات متاعنا أو البرامج متاعنا. إن شاء الله الأضحية سنين إن شاء الله في العيد الكبير بإذن الله صغيراتنا الكل يعيدوا فرحانين، وإن شاء الله بعريشاتهم إن شاء الله بإذن الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله يكون الدعم لكل القرى أكودة وقمرت وسليانة والمحرس.
1: أكيد
0: ان شاء الله
1: أكيد
0: يكون الدعم لكل الاطفال هذم الفاقدين السند نجم نقولوا.
1: اي ان شاء الله باذن الله. هو فما طرق نتاع التبرع، ينجم يتبرع بقيمه الاضحيه اللي هو عباره شي ضحي بها معناها السيد، او معناها يتعسر عليه انه يضحي، يبدا البرة يبدا معناها فهمتني
0: في الخارج ما ينجمش يضحي.
1: ينجم القيمة المادية ذيك يتبرع بها عبر الموقع الالكتروني www.visos.sos.tn، والا ينجم
0: SOSVE تقريبا SOSVE.tn
1: SOSVE.tn
0: ايوه www.sosve.tn ايوه
1: اي بالضبط. أو ينجم زادا معناها يوصل الأضحية للقرية أو للمكاتب متاعنا اللي موجودة في سيدي بوزيد، في حاسي الفريد، في العلاء، في مدنين، في جربة، ينجم يوصل الأضحية غادي وتوصل لصغيراتنا بإذن الله السميع العليم.
0: في جندوبة زادا عندكم، وفي سيدي بوزيد، في العلاء زادا.
1: جندوبة فهمتني.
0: برشا مكاتب.
1: هو ينجم كي يدخل الموقع السيت متاع أسواس يعرف المكاتب متاعنا وين متواجدة بالضبط.
0: ويجب يتصل بكم زادة عندكم أرقام تقريبا تصوره بالهاتف عديد الأرقام.
1: أي أكيد عديد الأرقام هما توا في مكاتب تنمية الموارد، معناها ينجم يتصل بهم ويأخذ المعلومة بالضبط، وينجم حتى نتنقلوا له احنا معناها إذا تعسر عليه تنقل هو إن شاء الله.
0: فما رقم نشاهد فيه 58-371-002.
1: اي هذا الرقم الوطني اللي نجم يحب يستفسر على حاجه، يحب يتبرع بحاجه، يحب يسال على انشطه اس او اس، ينجم يتفضل ويطلب على الرقم الوطني هذا.
0: والقرى تقريبا تو حاليا 12 ولايه باش توليو تغطيو 14 ولايه في المستقبل
1: ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله احنا الهدف نتاعنا نوصلوا 2030 24 ولايه ان شاء الله باذن الله. احنا تو متواجدين في ولايه سليانه تونس الكبرى بولاياتها الاربعه، موجودين على مستوى صفاق، السوسة، القيروان، سيدي بوزيد، القصرين، وكذلك فهمتني مدنين. إن شاء الله بإذن الله في المستقبل فما جابس بإذن الله، وفما مكاتب في البرمجة إن شاء الله بإذن الله قاعدين حسب الخطة الوطنية متاع جمعية تونسية لقرى أطفال أسواس.
0: أنتم التبرعات مالية ولا عينية ولا أي تبرع تقبلوه؟
1: هو بالنسبة للعيد الأضحى كإكسبسيونال معناها نقبلوا العينية، لكن في العادة ما نقبلوش معناها كان التبرعات المادية، وهذا توجه جديد للجمعية التونسية لقرى أطفال أسواس، على خاطر كل وليد ذاك نحبوه هو يمشي يقضي مع العائلة مع عائلة أسواس، نحبوه مثلا ما نفرضوش عليه مريول أحمر هو يحب أصفر. احنا مثلا شدي الوليد حاشو بدواء واني نجيب له صبات والا نجيب له معنا فهمت شنو معنا في التبرعات العينيه. فما اشكاليه في التوزيع نتاعها بعدين وفي الاحتياجات، معناها ماذا بينا حتى العائلات اللي تابعة برنامج دعم الأسرة اللي هو يتبع SOS. احنا ديما نحاولوا معناها عندهم الكارت متاع البوسطة متاعهم ونصبونهم الاحتياجات متاعهم ماديا. مش هو هو وقتها مثلا نحاشوا بدواء ولا بحاجة واني نبعث له مواد غذائية ما تحصلش الفايدة. فهمت؟ هذا الخطة متاعنا وهذا لقينا فيها نجاح كبير حقيقة ربي. ومعناها حسب الاحتياجات متاع العائلة وكل عائلة الاحتياجات متاعها وكل طفل الاحتياجات متاعه هنا ماديا يكون خير من تبرعات عينية.
0: فما الارسالات القصيره ذيك زاد ساعات لنا جينا على البورتابل
1: مازال هو مازال بدايه من العيد ان شاء الله عندنا رخصه فيها 3 أشهر ان شاء الله مازال فيها ما يقارب الشهر ينجموا يتبرعوا ما قيمته دينارين معناها فهمتني وتوصل ان شاء الله لصغيراتنا والجميع الاطفال المحتاجين ان شاء الله تبعين جمعيه تنصير قرى اطفال السويد
0: يبعثوا كيفاش يكتبوا في الاس ام اس على 85 510
1: أي نجم يكتبوا SOS أو حتى فارغة معناها تنجم تكتب أي حاجة تتعدى معناها
0: تتعدى على 85 510
1: بالضبط
0: تتعدى 2000 للSOS
1: ملي باي ملي 2000 ملي
0: 2000 دينارين
1: دينارين كذلك بربي فبا حاجة أخرى مهمة إن شاء الله تتبع قرية أطفال SOS كودا بالتزامن مع عيد الأضحى إن شاء الله شيقع افتتاح رسمي المكتب دعم الموارد بسوسة وذايا كما احنا عنا مكاتب لدعم الأسرة معناها نحاولوا انه ندعموا بها الأطفال إلا في عائلاتهم كذلك فما عنا مكاتب لجمع التبرعات وذايا مهم جدا إن شاء الله شيقة الافتتاح متاعه إن شاء الله نهار 20 ماي مرحبا بكم إن شاء الله الناس الكل وخاصة زاد إذاعة المستير إن شاء الله مرحبا بها باش تواكب الحدث هذا مهم برشا إنه العباد يعرفوا وين يمشيوا ويتبرعوا هو في سهلول إن شاء الله شي يكون المكتب متاعنا وتوكي يقرب الدات إن شاء الله الجمعة الجاية نحاول إن شاء الله نزيد نفسره للعباد
0: بمعنى. مكتب تنمية الموارد هذا في سهلول اللي يحب يتبرع به يتصل مباشرة بالمكتب ولا يتواصل معاكم عبر الهاتف اللي ما يعرفش
1: بالضبط رقم ولا حسب الباج فيسبوك نتاعنا قريه اطفال فيلاج دونفون سويسا كودا ونزيدو نعطيو برشا معلومات باش ينجم معناها يتواصل معنا ويفهم شنو الانشطه نتاعنا وشنو التوجهات نتاعنا ان شاء الله
0: وان شاء الله في ميزان حسناتكم انتم وكل المتبرعين طبعا في ميزان حسناتهم وربي يثيبهم بخاطر برشا ناس فما ما يعرفش لشكون يعطي يقول لك توا برشا ولا كما تعرف يطلبوا هذوكم ويقول لك ما نحبش نعطي للناس مش مستحقين
1: هو هي احنا نحب نشكر بربي الداعمين الكل جمعيه توصيل لقراءة اطفال السويس هذه مناسبه لشكرهم وثقتهم ثقه المجتمع التونسي راهو احنا في الاخر معناها راهو دعم للدوله التونسيه وللمؤسسات الوطنيه متاعنا انه نحاولوا هالطفوله المهدده نحاولوا نحميوها ونحاولوا نخرجوا جيل ان شاء الله باذن الله ينفع تونس وذلك علاش المتبرعين وكل نهار يزيد الثقة نتاعهم ولا يتبرع مرة يقعد في دير لنا ويقعد وفي وديما قاعد يتبرع لنا خاصة انه يعرف فلوسه وين قاعدة ماشية وشنو المشاريع بكل شفافية المشاريع اللي قاعدين نقوموا بها لفائدة الأطفال هذم والعائلات نتاعهم إن شاء الله بإذن الله
0: وهذوما أكثرهم أيتام هما ما يعرفوش الأب الأم ولا فما الزوز ما
1: والله موجودين هما موجودين معناها هما أطفال بصفة عامة نقولوا احنا أطفال تونس فيهم الأيتام وكذلك المهدين معناها وكل نعاملوا فيهم معاملة معناها سوية متاع احنا ما فرقوش ما بيناتهم وكذلك معناها انه المتبرع او المواطن التونسي انه هذه انه معناها كي يعاون الطفل هذا نقوله احنا يحاول انه ينشئ مجتمع سوي ومجتمع معتدل وهذا الهدف الاساسي من تكوين الجمعيه التونسيه لقراءة اطفال السويس وعملها لمده 40 سنه فما فوق
0: طبعا وكيف اليتيم في الجنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم وصى عليهم وصى عليهم لوليدات عظومه والحمد لله توين سارة وافضل بالحق فما خير كبير في تونس واحنا نلمسوه كل يوم وفما محبة كبيرة للأطفال هذم وفما عاطف وحنان من قبل السلطات نقولوا احنا الوطنية او حتى المواطن البسيط الا معنى الهدف متاعه انه يفرح صغير كيما المناسبة متاع عيد الأضحى ان شاء الله يا ربي وليداتنا الكل فرحانين وان شاء الله جمعيتنا بإذن الله توصل الأمانة خاطر احنا في الاخر وسيط بين اللي يعطي وبين المحتاج معناها وذاك نرجع لسؤالك اللي قبل، معناها هذا بالحق معناها مسؤولية كبيرة في رقبتنا، وإن شاء الله يا رب نكونوا قد المسؤولية بإذن الله.
0: وبرشا إطارات قاعدين يتخرجوا من القرى هذه، وبرشا تقريبا لبس عليهم حتى من ناحية المعدلات نتاعهم، تلامذة لبس عليهم في معدلاتهم وفي قريتهم.
1: الحمد لله يا ربي، احنا على مستوى مثلا قرية أكودة سنية عندنا 3 وليدات باك هذوما تابعين القرية، وعندنا ما يقارب 23 شاب آخر على مستوى برنامج دعم الأسرة، يعني يعيشوا في عائلاتهم. معنا الحمد لله يا ربي، إن شاء الله سنين نفرح وفرحة كبيرة. أبار الوليدات اللي تخرجوا محامين وديكادر في في في الدولة، الحمد لله يا ربي، في مجلس النواب، في طب، عندنا شكون يسوق التران، عندنا شكون عنده مشاريع خاصة، الحمد لله يا ربي، الحمد لله. نحاولوا ديما ان ان معناها نوفروا الظروف الملائمة انه باش يكون فما شباب صالح ومجتمع معتدل في تونس ان شاء الله يا ربي.
0: ان شاء الله. يعطيك الصحة سي فارح بن سليمان، مدير قرية اطفال سواس اكودا، ان شاء الله بالتوفيق في هذه حملة تضامنية بمناسبة عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله زاد تهانينا بالمكتب الجديد، مكتب تنمية الموارد بسهلول سوسة. شكرا لك، الى اللقاء.
1: شكرا، بارك الله فيكم، عايشك، بارك الله.

0: عاصي الحلاني، وصلنا للأربعة وستة دقيقة من إذاعة المونستير. تنظم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يوم تحسيسي تحت عنوان المهدية الخضراء والمستدامة نحو ريادة أعمال بيئية وابتكار مسؤول، غدا الخميس 14 ماي بإحدى النزل بالمهدية. معنا سي طارق النابلي مدير وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. مرحبا بك سي طارق.
1: وبيك الله يخليك، يعطيك الصحة وتحية لك وتحية كافة مستمعي إذاعة المونستير.
0: ناخذ فكره اذا عن البرنامج، هذه التظاهره والضيوف الحاضرين ومختلف المحاضرات تقريبا باش تكون في هذا اليوم التحسيسي.
1: واضح يعطيك الصحه. ان شاء الله كما ذكرت باذن الله غدوه صباحيه عندنا ملتقى تظاهره تحسيسيه بالاساس لفائده خاصه الصناعيين واصحاب افكار المؤسسات الناشئه. ان شاء الله غدوه خممنا اجتهدنا بوضع كاداره جهويه بالمهديه وضع برنامج تصميم متكامل شامل من ناحية الفني وتقني وبرامج دعم وإحاطة وتكوين، وحتى بجانب حتى تمويل إن شاء الله بإذن الله باش يكونوا على ذمة كل الفئة اللي تخمم وتروج على أساس بدفع استثمارات في الاقتصاد الأخضر والاقتصاد هذا قلنا الدائري والمستدام.
0: فما رجال أعمال باش يكونوا حاضرين للتمويل؟
1: إيه بطبيعة هي يكون على ذمتهم، هي خاصة كما قلنا صناعيين. إن شاء الله بالنسبة للفقرة الأولى باش تكون حاضرين فيها كما قلت هي تقني بالأساس، باش يكونوا حاضرين فيها إن شاء الله الوكالة الوطنية تحكم في الطاقة. أيضا عنا ثلاثة مراكز فنية، المركز الفني لصناعة الغذائية، المركز الفني للنسيج، والمركز الفني قلنا الميكاني. علاش اخترناهم؟ باعتبار طابع ولاية المهدية، واذا تعتبروا هما من اهم المؤسسات الصناعية المرتكزة بجهة المهدية. عنا 90 مؤسسة صناعية في النسيج، عنا يليها 22 غذائية، وعنا 8 الميكانيكية وكهربائية. وهذه الفقرة الاولى. كيف عنا موجود عنا ان شاء الله المكتب للتأهيل الصناعي باش يكون حاضر باش يحكيوا هذا على برامجهم بكيف كيفية معناها الانتقال الطاقي، الآليات الدعم لفائدة هذه المؤسسات. هذه بالنسبة للفقرة الأولى. إن شاء الله بعد الاستراحة القهوة عنا بشكون فقرة هامة أيضا بيشخصوا بها الأكثرية، بشكون بين الشباب أصحاب الأفكارية أفكار المشاريع الناشئة المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.
0: دعوة للستارتاب باش يحضروا بعد الباحثين الشبان
1: للستارتاب بطبيعة خطر. علاش احنا كنقولوا اقتصاد هذا البديل الاقتصاد الأخضر؟ نحكيه على منوال ونموذج اقتصاد جديد اللي يهدف اللي خلق النمو والتنمية. دونك ما فما استثمارات جديدة، فما أفكار جديدة، دونك فما خلق يد عمل جديدة. دونك باش يكون مجال خاص لاصحاب الشباب هذا المولى بتكنولوجيا جديده اللي يعني تحكم في انترنت الاشياء
0: وراسكال النفايات زاده وكل الامور
1: كل هو هذا. احنا بالنسبه لنا احنا هو جورني يقول الخطره يلزم اليوم نحسوا على اساس الاقتصاد تو معاش مبني على الاستثمار الملوث. انت هذا هو انا اهميه علاش خممنا في الموضوع هذا، على خاطر كي تقول الاستثمارات في هذه القطاعات هو استثمارات المستقبل. يجب ناخذ بعين الاعتبار تقليص بالبصمة الكربونية. أيضا عنا رسكلة النفايات وتحكم فيها. كيف يجب ضرورة انتقال نحو الطاقات البديلة والمتجددة والنظيفة. كيف مضابين يكون المنتوج أكثر معناها توريد فيه معناها عمر أطول ويكون قابل للتدوير. وايضا الجانب كما قلنا التكنولوجي والبحث معناه مهم ياسر بالنسبه للقطاع هذا. نرجع بيك قلنا للمداخلات الثانيه اللي باش يكون حاضر فيها خاصه بصفه اهميه لاصحاب المؤسسات الناشئه. خممنا دونك في برامج الدعم والتكوين والاحاطه والتمويل. باش يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله باذن الله المركز التونسي الدولي للتكنولوجيات البيئيه. ايضا باش تكون حاضره معنا الخبيره مدام دوجه الغربي مشكوره، هي اليوم ديجا صدق كانت في الافريق معناها، واليوم غدوه ان شاء الله باذن الله ثم توصل المهديه تستقل للولايات المهديه ما بخلتش علينا. عندها برنامج ريد ستارت. كيف بالنسبه للتمويل عندنا باش نحكيوا مع الشركه الاداره العامه للخليج المتحد للخدمات الماليه وصندوق الأمانات والودائع. أنا كنش قلت يعني في البداية المداخلة بتاعي قلت فما هو برنامج تسقول متكامل معناه فيه جانب الفني التقني اللي حاطة دعم فهمت وحتى تمويل جانب قمنا فيه
0: كله صبحية كاملة معناتها من
1: التسعة
0: حتى لل
1: حتى الساعات الواحدة بعد الزوال كما قلت بسكون بنزل نذكر المكان بنزل المرادي هنا في مدينة الحاجة اللي لاحظناها معنا لمسنا قبال كبير معنا بالحق من ناحية الصناعيين وإثاراتنا وهيكل دعم والمساندة وشباب خاصة حتى الأساتذة في الجامعة الباحثين عندنا حتى من زوارنا مش حتى ولاد مدينة لكن بالحسب الرابط اللي نشرناه عبر التواصل الاجتماعي قاموا حتى من جهة المدينة مسير جهة السوسة جهة صفاقس الكل ضيوفنا ومرحبا بهم واحنا اللي دمتنا هي
0: الكل من تونس ما عندكمش يعني من الخارج ما فماشكم من الخارج
1: لا هو تبارك الله انا كنا من تونس الكفاءات هذه من كل كي هم التونسيين كلنا والحاج باهي شي 90% كلهم باقلين معناها كلهم من الادارات المركزيه من تونس خطر في دوم الهيكل ماهيش موجوده في التمثيلات الجهويه دونك انا فرصه غدوه هم باش يقربونا فهمت ونبدا دعوه بصدر رحب وكلهم ان شاء الله باذن الله يكونوا موجودين على الكل جهات المدينه
0: ان شاء الله تخرجوا بنقاط تطبيقيه بمشاريع بتمويل خاصه للشبان اللي ستارت اب الباحثين الشبان ان شاء الله يوم موفق يوم تحسيسي موفق المهديه الخضراء والمستدامه نحو رياده اعمال بيئيه وابتكار مسؤول شكرا لك سي طارق النابلي مدير وكاله نهوض بالصناعه والتجديد يعطيك الصحه الى اللقاء

0: في إطار الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات في دورتها 34 نظمت وتنظم المكتبة المتجولة بالشراكة مع المكتبة الجهوية بالمناسير الملتقى الجهوي للمطالعة في الوسط الريفي بولاية المناسير تحت شعار خطى صغيرة نحو عوالم كبيرة. يوم 10 ماي كان في المدرسة الابتدائية أولاد نجم معتمدين زرمدين، ويوم 17 ماي باش تكون في المدرسة الابتدائية سميرات. أكثر تفاصيل عن هذا الملتقى مع سيشام منسي أمين المكتبة المتنقلة بالمنسير. أهلا وسهلا سيشام.
1: أهلا وسهلا سيشام، مرحبا بك وبالسادة المستمعين الأفاضل. أنا هشام المنسي أمين المكتبة المتنقلة بالمنسير.
0: مرحبا بك.
1: وبيك
0: عاش. ناخذ فكرة على يوم 10 ماي، كيفاش كان الملتقى في المدرسة الابتدائية أولاد بنجة؟
1: وهو كذلك هو هي الدورة 12 للملتقى الجهوي للمطالعة في الوسط الريفي. ملتقى خاص بولاية منستير، معناها نحن قايمين دي الدورة 12. طورناها أكثر، كانت في السابق ملتقى يقتصر على يوم واحد، سنة طورناها بالتعاون مع المكتبة الجهوية بمنستير باش ينقسم على زوز فقرات. اليوم الأول يومين. كانت المدرسة الابتدائية بأولاد بنجة معتمدية زرمدين.
0: أيوة، كانت في فقرات متنوعة، نصور ورشات وكل الأطفال.
1: وهو كذلك صحيح، هو من الفضاء المحتضن للنشاط هو مدرسة ابتدائية، لكن نحن في الوسط الريفي نحاول نكون منها كافة أغلب الشرائح الاجتماعية والعمورية تكون موجودة. يعني الأنشطة تشمل تلامذة صغيرات وكذلك الأولياء والمربين وشباب المنطقة زادة، لأنه النشاط كما هكا عادة في الريف يكتسي صبغة بمثابة العرس الثقافي في المنطقة ذيك. وعليش نحن نحصل على التشريك الأولياء والشباب وغير ذلك؟ لأن نؤمن نحن في المكتبات منها ولا يتوجه منها وزارة الشؤون الثقافية أنه الأسرة هي النواة الأولى لمنها غرس عادة وحب القراءة لدى الطفل باش ينشأ عليها فيما بعد. حاولنا نوع الفقرات، ثم من ورشات المطالعة وورشات الفنية الفنون التشكيلية وكذلك مسرح خيال الظل وكذلك الورشات العلمية. بالمناسبة هذه نحب نوجه التحية لشركائنا في النشاط، إنه هو النشاط هذا الملتقى هذا أساسا بالشراكة وبدعم من المكتبة الجوية بالمنستير. كنا عندنا شركاء مؤسسات شبابية وثقافية، ونخص بالذكر مثلا قصر العلوم بالمنستير اللي قدم ورشات علمية، وكذلك وكالة حماية المحيط، لأنه نحاول دعم وتشجيع على جانب التربية البيئية لدى الإحساس بأهمية البيئة والمحيط لدى الطفل. وكذلك نشاركوا معنا إن شاء الله في المحور الثاني مندوبية المرأة والأسرة بتقديم حصص توعية على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب. ونوجه التحية كذلك لإدارات المدرسة الابتدائية بأولاد منجة وكافة الأهالي.
0: وبش يكون نهار 17 ماي المدرسة الابتدائية سميرات.
1: وكذلك سميرات منطقة تعمير تتوازر بمعتمدية المكنين. عن عرض تنشيطي لمجموعة عم وزيزو، وكذلك باش نضيفوا جانب الحكواتي، لأن كما نعرفوا منها أهمية الحكواتي في تقريب من الكتاب للطفل، لأنه الحكاية تكون منطلق لحب القصة والكتاب. وكذلك ثم ورشة أخرى، ورشة جسور الإبداع والمطالعة بين الأم والطفل، لأنه الأم هي المدرسة الأولى، باش نحاولوا تكون معناها نشاط مشترك. وثم ورشات تحسيسية حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. كذلك ما ننساوش معناها الطفولة المبكرة بالتعاون مع روضات المنطقة.
0: وانتم كمكتبة متنقلة باش تهز لهم مجموعة من القصص والكتب ترغبوهم في المطالعة.
1: أكيد نحن عندنا فقرة قارة في كل ملتقى، من خلالها نكرموا أوفى المطالعين بالوسط الريفي في الولاية. يعني عندنا جوائز خاصة بالورشات في المدرسة في ذلك اليوم بالذات، وعلى مستوى العام كامل السنة الدراسية كاملة نكرموا أوفى المتالعين بالوسط الريفي بكامل الولاية. في اليوم الأول كرمنا ستة أطفال من المدارس المجاورة، وكذلك عنا مش كرموا مجموعة أخرى إن شاء الله في يوم 17 مايو
0: يوم الأحد المقبل، يعني
1: يوم الأحد المقبل إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة سي هشام منسي أمين المكتب المتنقلة بالمنسير، إن شاء الله موافقين في هذا الملتقى الجهوي للمطالعة في الوسط الريفي. شكرا لك، إلى اللقاء سي هشام. ما تنساوش مستمعين الكرام مهرجان التراث الغذائي أفضل أكلة بسيسة في الجمهورية من تنظيم جمعية صيانة مدينة لمطة، هذه الدورة 25 تنطلق غدوة الخميس باش تتواصل حتى يوم الأحد 17 ماي بلمطة. زميلتنا إيناس الغرياني باش تكون غدوة في لمطة باش تواكب مباشرة هذا المهرجان في برنامج استهلك تونسي. هكا نوصل لنهاية هذه الحصة من أجندة، أجمل تحيات أيمن الشابي، روف غديرة، علي المنصوري، سليم الحيزم، ألتقي معكم يوم الأحد القادم، يوم الثلاثاء القادم في بشائر الصباح إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: الخامسة مساء من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة الصحة عن إعادة تشغيل خط إنتاج القوارير السائلة بمصنع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية صفات بعد توقف دام سنوات. وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة بأن هذا الاستئناف يشمل إنتاج أدوية في شكل شراب ومضادات الحموضة وأدوية أخرى مختلفة ستعزز توفرها بالأسواق التونسية بما يدعم القدرة الوطنية على إنتاج هذه الأدوية. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما تتراوح بين 2 و38 سنة سجن في حق 10 متهمين، مع إخضاع عدد منهم إلى المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وذلك فيما عرف إعلاميا بملف خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم شكري بالعيد. تتواصل أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر في التصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمات لإنتاج الكهرباء من محطات فلطة ضوئية برئاسة رئيس المجلس وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي. تستأنف الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق بداية من الخميس القادم 21 من شهر ماي بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا، وذلك بعد توقف بسبب الظروف الأمنية الناتجة عن الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران. وفي اليوم 75 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين تمهيدا للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ. وقبيل وصوله قال ترامب إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاق جيد، وإنه سيجري حديثا مطول مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. خضع أكثر من 1700 شخص للحجر الصحي على متن سفينة للرحلات البحرية في فرنسا بعد وفاة راكب وظهور أعراض معدية حادة لدى عشرات آخرين يشتبه بأنها ناتجة عن التهاب المعدة والأمعاء. وكانت السلطات الفرنسية أكدت في وقت سابق وفاة أحد الركاب على متن السفينة أثناء رسوها في فرنسا، مرجحة أن تكون الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء هي السبب وراء الوفاة، ما دفع السلطات إلى فرض حجر صحي مؤقت على جميع ركاب السفينة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة

0: بالتوقيت المحلي. مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي.
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي. الإعداد العام محمد وليد الجاموسي. تقديم ثريا علاق.

مرحبا بكم الناس الكل في عدد جديد من برنامج بالتوقيت المحلي. أهلا وسهلا بالجميع من الآن حتى لسبعة مع بعضنا في بثنا المباشر كما العادة في إطار برنامجنا بالتوقيت المحلي. يلا نشوفوا فقراتنا اليوم. اليوم خارطة وطن كما العادة مع ماهر جعيدان في عين على الجهات. اليوم باش نمشيو لزغوان تحديدا بمقرن مع عبد الهادي بوديلي، وفي بواكير كما العادة محمد أحمد مخلوف ياخذكم في العنصر المسجل. بعد نشرة الساعة السادسة نرجع بخارج النص مع محمد وليد الجاموسي يليه تحت المجهر. في تحت المجهر اليوم ضيفنا المهندس سفيان الكنزاري باعث مشروع ناجح لتربية الحلزون واستغلال الحلزون في اختصاص التجميل وتحويلات لمواد لعاب الحلزون لمواد تجميل عالية الجودة. على كل اليوم استضافة طريفة، مشروع طريف برشا منا ما يسمعش بال خليني نقول المشروع الفلاحي طبعا. بعد نزيد ونشوفه مع المهندس سفيان، صحيح نقوله مشروع فلاحي وإلا لا؟ تعرفوا برشا تفاصيل. قلت اليوم باش تكون استضافة طريفة مع سفيان الكنزاري، وتنشوفه أنه مجال عنده أفاق في تونس وخارج تونس أيضا. آخر أركاننا باش تكون أسماء ومسميات مع غادة العياشي، تحية كامل الفريق. نبدأ بروف غديرة في الإخراج الرقمي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، وأيمن الشابي في الهندسة الصوتية. نرجع لكم بعد النغم مع ماهر جعيدان وخارطة وطن.

0: إشهار
1: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 مايو، من 10 إلى 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
2: خارطة وطن.
3: ماهر جيدان، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: مساء النور لكل مستمعي إذاعة المنستير.
3: قبل ما ندخل في موضوعنا اللي عنده علاقة بالصيف اليوم، حسين الصيف
4: أي فما شوية سخانة، واليوم الموضوع في نفس السياق تقريبا.
3: ذاك علاش قلت لك الموضوع عنده علاقة بالصيف. باهي أنت استبقت، يعطيك الصحة ومش غريب عليك.
4: أي من توا، لانه هو الموضوع اللي مش نطرحوه ينجم يكون على حلقات مش على حلقه واحده.
3: باش نحكيوا على استعمال المفرط للملك العمومي البحري،
4: موضوع كبير.
3: ايوه، ودور الوكاله،
4: ودور الوكاله التهيئه الشؤون الشريط الساحلي.
3: ولا
4: بالطبع الموضوع هذا كبير برشا. توا احنا على فصل الصيف، به اللي يعنينا في الموضوع مباشره وفي علاقه بفصل الصيف هي الشواطئ. من اليوم مش نحكيوا على الشواطئ والاستغلال والإشغال الوقت

0: في التصييف والخلاعة كما يقولوا بين قوسين، ونفاذوا إلى الشاطئ، وعلاقته بكل المتدخلين في الشاطئ من أصحاب مشارب وإشغال وقتي للشواطئ، كذلك مع النزل وطريقة تعامل النزل، وكذلك استغلال دور وكالة تهيئة الشريط الساحلي، دور البلديات في هذا المجال، المسالك المؤدية إلى الشواطئ، المناطق الغابية التي تستغل ولا يمكن أن تستغل كما غابة المدفون في النفيضة، هذه كلها مشاكل كبيرة. إحنا حبينا اليوم نطرق للموضوع هذايا افونغوكي عبارة
1: وباش تعرفوا أن الموضوع راه مهم، راه تقريب قداش من صيف التالي، كل صيف نحكيوا فيه وإحنا في قلب المشكلة، نعم. وما نخرجوا بحد شيء، ويتعدى الصيف ويجي الصيف اللي بعده وتعود نفس الحكاية،
0: وتتكرر نفس المشاكل ونفس المسائل ونفس القضايا، هي بيدها وما فهم حتى تغيير على مستوى المنظومة الشاطئية،
1: حتى تغيير جزئي،
0: حتى تغيير جزئي. لا ها مش نعطيه توا احنا باش ما نتجناوش على الموضوع، ونعطيه بعض الارقام، نعطيه بعض التشريعات المؤطره لهذا المجال، نعطيه كذلك بعض الاحصائيات نسبه الى مصادر رسميه كيما كور دي كونت، محكمه المحاسبات، كيما معناها نعطيه بعض الحقائق في الموضوع هذا، وكذلك شهادات عينيه نشوفوا فيها كل يوم، لأنه الاعتداء على الملك العمومي البحري أو التصرف في الملك العمومي البحري راه يعهد لعدة أطراف متداخلة في هذا المجال، أهم هي وكالة تهيئة الشريط الساحلي، وكذلك البلديات اللي عندها علاقة بالموضوع، وكل الأطراف والسلطة التنفيذية التي تنفذ القرار مجسدة في الحرس البحري أو الجهاز التنفيذي لتنظيم المجال هذا. إذن فما عدة تشريعات منظمة لهذا المجال، أهمها القانون عام 73 لسنة 95 المؤرخ في جويلية 95، اللي هو يتكون معناها يبين ما هو الملك العمومي البحري في الملك الطبيعي كضيفة في البحار والبحيرات والمستنقعات، كذلك الملك الاصطناعي كالمراسي والموانئ البحرية، يحددها بالتفصيل. فما القانون عدد 72 لسنة 95 المحدث لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وهي مؤسسة تونسية نحكي عليها عامة غير إدارية تخضع لإشراف وزارة البيئة مباشرة،
1: نعم.
0: وهي المكلفة والمسؤولة بصفة مباشرة على حراسة هذا الشاطئ. فما الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المتعلق بالإشغال الوقتي اللي يلزم بعدم تجاوز المساحات المشغولة المساحات المشغولة بالتجهيزات نصف عرض الشاطئ، يعني وقت اللي يبدأ الشاطئ العرض متاعه 50 متر ما عندكش الحق تستغل أكثر من 25، وقت اللي يبدأ 10 متر ما أكثرش من 5 متر،
1: بال 10 متر وأكثر
0: فوالا
1: أي
0: يلزم احترام المسافات.
1: قداش الاشتغال؟
0: نصف عرض الشاطئ،
1: نصف العرض
0: وين احضر
1: معناها في العشرة متر،
0: في العشرة
1: يكون عنده
0: خمسة
1: متر ونص،
0: اللي هو كان الاشغال الوقتي هذاك برخص،
1: نصف العرض خمسة متر وبرخص.
0: يعني هذا الكل، كذلك المنظم القانون المنظم لمجلة الجامعات المحلية
1: عدو كبيدون لو، كيفاش نلقاوها احنا عدو منحبو لبيدون لو،
0: بيدون لو راك استعمل وقتها تحرم المواطن وتحرم الحق في المرور وتحرم الحق في بيئة سليمة وتحرم الحق في حتى النباتات ما تتنفسش.
1: أي.
0: نعطيك مثال ندخله في الأمثلة.
1: هو ساعة إذا كنت تحكي على المواطنة، هو كمية الغبن اللي يحس بها المواطن في حكاية الشواطئ ما نحكي لكش
0: بيه.
1: ما نحكي
0: خلينا
1: لكش. خلينا شو يعمل المواطن هو كي يلقى الشط محاس؟ هو الساعة إذا كان أنت تحكي على أصحاب المقاهي والمطاعم وكذلك على الشطوط واللي يعمل أكل شو اسمهم أكل يحط ينصب طويل واحد ويحوز الشاطئ الكل
0: بيه.
1: هو شو يعمل المواطن؟ يولي البلاصة هذيك يتجنبها كريمة ما عادش، هذيك تابع الرستوران، هذيك تابع القهوة، فما حاجة أخرى، فما عباد طواول وكراسي وباراسولات وحايز الشط وأنت ما تعرفوش شكون تجي تقعد يقول لك بالكراء الباراسول ب10,000 والطاولة والكراسي ب10,000،
0: هذا الكل عينه ويعينه المواطن بصفة مباشرة.
1: المواطن شنو يعمل؟ ما يلقى حتى يعرك عليه، ويبعد وكا
0: في الفترة هذيك معرض للتهديد، معرض للتهديد مباشرة.
1: فعلا
0: يجينا نحكيه من الأول، إنسان خرج في الشيل خرج مش يمشي للشط. أولا مش نأكد على حاجة بالله، هذوما في تسلسل منطقي. أولا الساعة مش

0: يعرفش يلقى المنفذ إلا مش يدخل لأنه المنفذ مسكر.
1: أي.
0: وأكد أنه ما بين ولايتي المنستير وسوس على الأقل
1: أي.
0: نعرف منافذ، لو كان نخرج من هنا نعرف منافذ رسمية تؤدي إلى الشاطئ مسكرة بطريقة غير قانونية وهي منفذ بين النزل. هذه الأولى.
1: أي.
0: المنافذ هذه ولت محدودة، حتى الحماية المدنية في حالة الحراقة وفي حالة ما تلقاش منين تدخل منفذ منين تدخل.
1: أي.
0: وفما منافذ مسكرة اللي وقت اللي تراها توا في مثال التهيئة العمرانية، وأشدد
1: أي.
0: على أنها موجودة في مثال التهيئة صحيح. العمرانية صحيح. محلولة، لكن وقت اللي تمشي على أرض الواقع
1: مسكرة
0: ومسكرة.
1: وشكون اللي سكر فيها؟
0: هذا خطير جدا.
1: وشكون اللي سكر فيها؟
0: هذا خطير جدا.
1: شكون اللي سكر فيها؟
0: أصحاب نزول.
1: فوالا
0: يعني ديريكتومون قلت
1: لازم نقولوها.
0: اثنين أعطيك أنا مثلا موضوع والله أعتبره بلا الخطورة بمكان لأنه يمس البيئة. شفت الملاحات هذه والسباخ هذه اللي عندنا عندها منافذ منافذ مائية.
1: أي.
0: وأنا أي. خدمت على الملاحات وخدمت على البحر وخدمت على الطريق، فما منافذ مائية اللي هي تغذي الصبخة وتغذي الدورة المائية في السباخ. صدقني من 2012 كان فما ممر ما بين في الواد في مجنب نزل ممر من البحر حتى للواد هذا ويتصل بالسباخ.
1: أي.
0: ثم ممر من اللوح والحديد يتنقلوا به العباد من اليمين الى اليسار،
1: ممر يعني ممر خشبي عبارة على خشبي قنطرة صغيرة.
0: أي أي. وزيلت القنطرة باش العباد ما عادش تتعدى. وادعو الى مراجعة هذا الامر، وخاصة وكالة تهيئة الشريط الساحلي في هذا الامر. لأنك أنت وقت لا تقطع طريق على العباد من يشق الماء، معناها ميتعدى كان من يشق الماء، يعني أنت شملت ولا تعمل ستر ترابي. تجي بعدك اللي باز نوتيك وتجي تسكر بالستر ترابي ما بين البحر والتالي باش ما يقربوش الباز نوتيك المكرية. هذه مشاكل كبيرة يعني نعتبرها. معناها التضييق، هذه التضييقات تضييقات غير قانونية.
1: أنت تعرف اللي راهي
0: والأسباب والمسببات اللي يتعللوا بها أعتبرها غير قانونية. لأنه ما يقول لك فهمت اللي حكاية سيكوريتي أمور أمنية وكذا.
1: لا
0: يا ولدي أنت أمن التأمين الذاتي ووفر لي كاميرا متاع التأمين الذاتي، وراه المواطن في نهاية الأمر وقت اللي يلقى الممر محلول ما هوش فش يعمل حتى شيء إجرامي.
1: وعائلات
0: تحصرهم انت ما بين مكان ومكان، تحصرهم معناها مسكر عليهم من هنا وعلى يمين وعلى يسار. علاش تعاش انت اسبق او هما اسبق؟ اصلا الاراضي هذيك الكل اللي مبني عليها النزل هي املاك خاصه كانت. وثم تم انتزاعها لفائده القطاع العام، والانتزاع ذاك الاستغلالها في معناها في برامج اقتصاديه كبيره. وربي حب انت مالك غادي وليت تجي تحرم مول الليزانديجان معناها المجتمع المحلي من استغلال حتى طرف التراب اللي مش يقعد فيها هو عائلته، نحكي بعد 30 عام ولا 40 عام. شكون اسبق في الحكايه هذه؟ يلزم فما
1: لا ومن حق المواطن معني المواطن الجهه هذيك اللي زاد عطى فرض ولا غيره
0: يلزم يلقى الفضاء.
1: فوالا هي المشكله هنا انه المواطن احنا علاش خاطر رانا في الصيف نخدموا برامج الصيف والتصيف وكذا ونسمعوا في الحكايات هذه الكل، راهو ما يلقى ما يعمل، ما عادش عنده شط. راهو المواطن كي تقول له تمشيش للشط يقول لك هما وين الشطوط، هما يقول هكا كريم المواطن على الهواء معناها في الاذاعه كي نحكي نحكيو على السيف وعلى المسيف وكل، يقول لك ما نمشيوش ما عادش عندنا وين نمشيو، الشطوط الباهيين والقراب حايزينهم الوتلة، وقعد شط ولا اثنين الناس تتقاتل على شبر مش ميترو فيها، شبر باش يلقى وين يحط ولد.
0: بالله انا زاد نحب نضيف متدخل اساسي في هذه الحكايه اللي هي زاد كذلك وزاره السياحه في المجال هذايا، ادعوها الى التدخل كذلك لترشيد المنظورين نتاعها. جميع النزل كذلك عندها دور كذلك
1: على خاطر النزل سي ماهر يبدا عنده الشط نتاعو هو تو عنده الشط
0: حدوده من
1: اي عنده التالي. اي ليه وفما حدود من الى هو شو يعمل على اليمين وعلى اليسار جنابه فيها منافذ وشواطئ عموميه، هو شو يعمل يكمل يسكر المنافذ باش علي يتوسع هو من جهه ومن جهه اخرى ما يجيوش المواطنين.
0: اذا احنا تعرضنا للموضوع هذا تو حاليا لانه فما حتى اضرار بيئي في المجال هذا. صدقني فما اصحاب نزل ولاو يفتيوا في التيارات المائية منين تمشي ومنين تجي ألا مش تجي من شيرة العباد هذاك ماهوش باهي وتلوث ويقلق السايح ولا هما يحكموا حتى في بزودنا اللي هي
1: من جهة تقصد من جهة الشواطئ من العمومية
0: من جهة الشواطئ العمومية
1: المفتوحة يعني للعموم
0: يعني المفتوحة للعموم يعني هذي والله حتى أخلاقيا ما جاتش التبريرات هذي
1: ما يليقش
0: فهمت ما يليقش وفما قضايا راهو اتنشرت في المحاكم خاصة في المحكمة الإدارية ما بين إدارات في أنه والله هذا يتابعني وهذا مش تابعني وهذا كريت وهذا ما كريتوش وهذا يقديم وهذا جديد عدم تحين الرخص في هذا المجال خلينا كما نقولوا نحوصوا شوية ثم التعدي المادي المباشر على غلق المسالك والطرقات العامة المؤدية للبحر واللي أكد عليها ونعاوده دون اعتبارها لكونها ملك عام بحري وليس ملكية عامة هذه الأولى وفما الاعتداءات على رخص الإشغال الوقتي لكن الناسك اللي تكري من عند البلديات في الشواطئ هذيك وبترخيص من لابال بموجب اتفاقيات معينة وعقود استلزام معينة راهو يتجاوزوا الحدود متاعهم برشة في الصيف استغلالا للمواطن والهدف هو هدف مادي بحت
1: ربح مادي ليهم هما
0: فما زاد كذلك
1: مصلحتهم
0: يلزم الناس اللي مش تحطهم للحماية أو للحراسة أو للأشغال يلزم ترشيدهم يلزم رانا في القرن 21 رانا ما نتعاملوش مع المواطن فهمت لي بالعصا وبالزجر راه فما معناها أدبيات معينة وقداش من عركة تصير وتدخل أمني في هذا المجال وتوصل ما توصل
1: برش
0: وليت
1: في الشواطئ الكل
0: وليت يومية
1: وليت يومية يومية, يومية. أنت داخل هنا يزل البلاصة هذه متاع وهو ياخذ من عرش يعني قداش من متر مربع يولي الشط الكل متاعه
0: نعم.
1: ويعاملوا الناس بعد الغادي وما تتعدش من غادي وهذا الشط متاعي والمواطن ولا ما عادش قابلها
0: ونعطيك حاجة أخرى راهو أغلب المستغلين للإشغال الوقتي للملك العمومي البحري الرخص متاعهم ما هيش محينة أو أنه يرتكب 20,000 مخالفة في الوقت هذا ثم يعملوا له تجديد الرخصة فهمتلي في الصيف الجاي ما فهم هنا راهم مش تستخلصوا عدة توصيات راهو في المجال هذا يا زاد على خاطر إذا كان مش تقعد الأمور كما هيك راهي مش تكرر كل سنة وما نش مش نوصل حتى نتيجة
1: قلت لك هنا كل صيف احنا نخدم برامج الصيف ومشاكل وكذا نقاو نفس الحكاية
0: نعطيك مثال بربي
1: هي بيدا قاعدة تعاود نفس المشاكل وما فهم حد تقدم وألا فما حتى حلول ولو جزئية ولو كذا ما فما شيء
0: عادي ولو أني عندي مثلا إحصائيات قديمة شوية ما هيش محينة مش جديدة تقول أنه مثلا المخالفات المعينة على الملك العمومي البحري خلال الفترة ما بين 2010 و 2015 في كل منسوسة والمستير والمهدية اللي هم ثلاثة ولايات ساحلية سجلت 951 مخالفة تتصدرها ولاية المنستير بنسبة 52% فيما توزع الباقي مناصفة بين ولاية المهدية وسوسة وهنا في المستير وقتها ما بين 2010 و2015 سجلت نحو 494 مخالفة خلال 5 سنوات
1: بيوم من 2015 لتوا أنت نحكيو على 10 سنين حاليا تصور أنت الأمور تحسنت
0: لا
1: بالعكس
0: لا بالعكس. الاستقرار المخالفات في نفس النسب أو نسب تتقارب ولعدة أسباب أهم الثغرات الموجودة هي في التحديد والمسح لأنه في الملك العمومي البحري فما تحديد المجالات إما اندثرت أو تآكلت أو عدم تثبيتها وهذا هام جدا ونعرف وإحنا فما كلمة تاع دي بي ام الحجارة بتاع دي بي ام أغلبيته ما تمش التحين متاعه وليت ما عادش نشوفوها الحجرة
1: صحيح
0: نتاع التحديد الملك العمومي البحري
1: صحيح.
0: كذلك فما قصور اعتبره قصورا وليس اتهاما هذا مش اتهام ولكن تشخيص من وكاله لابال وكاله التهيئة في عده جهات في مجال المحاسبه في المهمه الرقابيه وكذلك خاصه في التعلق بالاشغال الوقتي واللزمات وكذلك في إخراج أجزاء من الملك العمومي البحري لإدراجها في ملك الدولة الخاصة هنا فضلا عن قصور في مراقبة التصرف في هذا الملك وهذا مش كلامي أنا هذا كلام من تقرير محكمة المحاسبات وطلعت على التقرير كامل في هذا المجال ولكن يلزم مراجعة هذه الملاحظات تاع محكمة المحاسبات و معناه معالجة هذه الظواهر السلبية بالنسبة للوكالة وهذا برز في أكثر من تقرير في السنوات الأخيرة.
1: باهي بخلاف لابال ماهر، شكون آخر؟
0: البلديات
1: نجم يكونوا متدخلين، أطراف متدخلين.
0: البلديات هي البلديات
1: قاعدين يبذلوا لأنه
0: اللزمات تخرج من البلديات. أنا كل عام نشوف أنه فما تحفظات على إسناد اللزمات من البلديات لعناصر أو أشخاص معينين، وفما إشكال مثلا حاليا قائم الذات اللي هو في بالنسبة للحمام سوسة حاليا فما إشكالات، فما تحفظات. هنا يجي دور البلديات في الاستماع إلى المجتمع المدني في هذا المجال، لأن المجتمع المدني الفاعل هو اللي قدم الإضافة، واللي يكون القرارات تشاركية وما هيش مقتصرة على اللجان الاقتصادية التي تمنح هذه اللزمات فقط. معناها مسألة ما هيش إدارية فحسب، ولكنها يلزمها إشراك المجتمع المدني في هذا المجال باش يكون عنده دور في إسناد اللزمات، وهذا أعتبره من الأساسيات. هذا إلى جانب عدة نقاط أخرى في حجم المخالفات، لأنه فما ثغرات التحديد والمسح كما قلنا وجبدنا لابال كذلك، فما التداعيات البيئية. راه التداعيات البيئية عندها دور كبير، وبالأخص في عنا في الحدود متاعنا، راه ما بين مثلا هذه نعطيك نقاط معينة، ما بين خليج المنستير وما بين واد حمدون وما بين شاطئ سيدي عبد الحميد وما بين غابة المنطقة الغابية الجيدة اللي هي غابة المدفون، هذه راهو مناطق سواء السوداء أو المناطق الخضراء، هذه راهو يلزم العناية بها بتدقيق، وإذا كان فما نقاط سوداء يلزم معالجتها، ويلزم معناها ليزيتود تامباكت متاع المؤسسات الصناعية المنتصبة أو المجالات متاع النفاذ إلى الممرات البحرية، يلزمها تكون معنى الممرات البحريه المائيه اللي يقع سكب المياه المستعمله فيها والا اللي خارجه من واد حمدون، يلزم تحيين لي زيدو تامباكت على البيئه من المؤسسات المختصه في هذا المجال.
1: هو هذا موضوع كبير،
0: موضوع كبير ياسر،
1: كبير
0: يعني موضوع. حبيت نعرج على الموضوع،
1: احنا ربما لو كان اقتصرنا على مساله الملك العمومي البحري من حيث استغلال الشواطئ، هذه نقطة،
0: هي نقطة هامة.
1: باش تمشي للمشكل البيئي هذا راهو كبير برشا.
0: نحب ننبه هذا كذلك، يعني علاش تطرقت عمدا؟ لأني نحب نتطرق إلى الملك العمومي للمياه، للمياه اللي هي على الوديان ولي كانار والسباخ، زادة كيف كيف مجالات معناها تدخل فيها وكالة حماية الشريط الساحلي تدخل في المجال هذا زادة. مثلا نعطيك مثال، يجيوا مثلا الكنار هذا عبارة على الحزام المتنفس للسباخ اللي تدخل فيه المياه مياه راكدة وتهبط بعد البحر بعد المرور بمحطة معالجة في الصبخ، واني نعرفه مليح، نحكي على حاجة مدقة جدا. علاش ما تجهروش؟ علاش ما تنظفوش؟ وكذلك يلزم الاحترام الملك العمومي للمياه وعدم تشييد أي بناء. لو كان نعملوا دورة توا هتو نلقاو فما بناءات مشيدة على الملك العمومي للمياه، وضاربة معناها شيرة الكنار في عدة مكان أمكنة كما في الساحلين موجودة في المجال هذا. يعني يلزم مراجعة للرخص، مراجعة حينية وتثبيتها كذلك في مثال التهيئة العمرانية اللي مازال لم يصادق عليه بعد في عدة جهات.
1: هو كما قلت احنا خرجنا من الشطوط مشينا للمياه، اما الموضوع ده اكبر واهم واكبر
0: واهم، ويلزم فتح ملفات في الحكاية هذه.
1: يعطيك
0: صح، لعدة ادارات متداخلة في هذا المجال.
1: صحيح،
0: لانه زاد كيف كيف، وهذا وقت نقوله هيك راهو مش للي فات، للي ممكن يجي ويهدد الملك العمومي للمياه، خاصة وراء المناطق الصناعية وفي القرعة هذيك قرعة وادي المالح وفي السبخة وراء وفي السباخ وحدود كذلك المجال الوديان في كل مكان.
1: باهي تبحث فيه ماهر الموضوع هذا يجي وقته.
0: لا قاعد نبحث فيه.
1: يجي وقت نزيد نحكيو فيه باكثر تفاصيل. يعطيك الصحه ماهر جعيدان.
0: شكرا.
1: شكرا كالعاده بالحماس المعتاد ماهر جعيدان. اليوم حكينا على استعمال مفرط الملك العمومي البحري، تحديدا حكينا خاصه على الشواطئ ودور الوكاله الوطنيه لحمايه الشريط الساحلي. اذا نرجع لكم بعد قليل مع عبد الهادي بوديلي في عين على الجهات.
2: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: 95.7.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.

0: عين على الجهات.
1: عين على الجهات.
2: مع بعضنا نمشيو لزغوان وتحديدا باش نمشيو المقرن مع عبد الهادي بوديلي. عبد الهادي اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: اهلا بيك مدام سوريا، شنو احوالك؟
2: شنو احوالك انت؟ نسال عليك.
3: الحمد لله عايشك الحمد لله.
2: بربي شكرا. معلومه هكا على الطاير ما اتفقناش فيها، خاطر مو تعرف احنا الفقره تقريبا حد الخطوط العريضه في اللي باش نحكيو فيه، ولكن عندكم صيف اليوم غادي؟
3: والله هو بدا صيف ولكنه فات هو خريف، ساعات عشت
2: بربي تبدل الطقس.
3: اي فما شويه ريح هكا بارده ولكن فما شمس زاد زرق.
2: لا خاطر احنا عندنا شي لي جمله واحده عاد اليوم ما نحكي لكش.
3: احنا ما خاطر عندنا جبل هنا.
2: اي جبل هي اي هفت شويه الهواء. اي ليه انتم موجودين في البلاصه الطبيعيه تقريبا ما نحبش نقول الاكثر جمالا في تونس، اما على الاقل بالنسبه لذوقي الخاص. زغوين رائع.
3: زغوين ما شاء الله.
2: لا رائع تقتل زغوين تهبل وهو هيهبل. به انت توا في مقرن عبد الهادي؟
3: اي احنا توا في دار شباب المقرن.
2: ايوه وعنا عندك باش تحكي لنا على برنامج فقراته مزيانه برشا وهو برنامج مطول، ويلا تفضل الكلمه ليك.
3: اكيد ساعه شكر كبير ليك وتحيه كبيره لجميع مستمعي اذاعه المنستير والطاقم العام البهاء. اذا انا اليوم في دار شباب المغرب مش نحكيه على برنامج صنع الامل، برنامج بدعم من الاداره العامه للشباب وبتدخل من عده اطراف، منها الكشافه التونسيه، الفرع المحلي، ونادي سفراء قرى الاطفال اس او اس بإزاز زغوان، وعده اطراف اخرى متدخله مشكوره على مجهودها في البرنامج هذا. برنامج صنع الامل هو برنامج يعني اسم على مسمى اسم صنع الامل، وين يعني يتم تشريك الشباب يعني المؤسسه الشبابيه هذه، ويعني محاوله انه يدفعهم للمساهمه في التاثير في المحيط العام بولاية زغوان. حبينا نمسوا الفئات الهشة بولاية زغوان، من يعني أشخاص يعانيوا من قصور ذهني أو ذوي احتياجات خصوصية وغيره وغيره. البرنامج اللي تم الافتتاح بتاعه مؤخرا بدار الشباب بالمقرن، وبعد تم تنظيم اليوم الأول من البرنامج هذا الأسبوع الفارط يوم الجمعة الفارض في واحدة من المؤسسات اللي يرتدوها ذوي الاحتياجات الخاصة الذهنية بالزريبة بالزغوان، وين تم تنظيم يوم تنشيطي مفتوح لفائدة الأشخاص هذوما. كان فهم يعني مجموعة ألعاب مصممة خصيصا للفئة هذية، كيف ما كيف كيف يعني محاولة توعية، محاولة إدماج الشباب يعني الشباب العادي مع الأشخاص هذوما. والحقيقة تعدى يوم حلو برشا، استفدنا منه وتعرفنا يعني على نوعا ما آلية التعامل مع الأشخاص من الفئة هذية، والحقيقة حاجة يسر سلامت يعني الشخص وين نراه فما يعني اندماج حلو برشا. وإن شاء الله باش يكون فما اليوم الثاني والأخير من المبادرة هذه صنع الأمل كيف كيف في نفس التوجه لكن بمدينة الفحص يعني ولاية زغوان. كيف كيف إن شاء الله يوم الجمعة من الأسبوع الجاري كيف كيف نمشي يعني نمارسوا نفس أنواع من الأنشطة ونفس أنواع الألعاب، وهذه هو يعني البرنامج المفصل. حقيقة صنع الأمل هو كانت فرصة باش يعني نلامسوا بطريقة مباشرة يعني وقعنا في ولاية زغوان، خاطر احنا ما نعيشوش فقط يعني شباب عادي وكذا، ولكن ثم اكيد في اخرى تحق الاهتمام تحق لفت النظر. وهذا هي هذا هو يعني يعني البرنامج بصفه عامه.
2: بما انه ما عبد الهادي، بما انه فعاليات البرنامج منطلقه وفما اقبال من طرف الفئه المستهدفه من هذا البرنامج؟
3: اكيد هو يعني الـ الـ الـ يعني أولياء أو المسؤولين والقائمين على الفئة هذه سواء يعني من أوليائهم هم من طرفهم هم عائلاتهم وإلا من طرف يعني المؤسسات اللي هم يرتدون المؤسسات العمومية الخاصة بالفئة هذه القائمة القيمة إقبال به وكان ثم يعني تجاوب وكان ثم حسن استقبال وحسن تنظيم الحقيقة مشكورين برشا وين تعلمنا أصلا من خلالهم الآليات كما قلت التعامل مع الفئة هذه وبرشا حاجات اكتشفناهم واكتشفنا كيف كيف معناه اللي فما مثلا نعطي مثال تفاوت في درجات يعني القصور الذهني وكيف التعامل معه وبرشا برشا تفاصيل الحقيقة لا يدعوني الوقت أني نحكي عليها الكل معناها
2: مؤكد فقرات مختلفة. الاختتام قلنا نهار الجمعة باش يكون
3: إن شاء الله باش يكون نهار الجمعة بمدينة الفحص كيف كيف باش نتوجهوا المؤسسة من المؤسسات هذوما كيف كيف ونمارسوا نفس النشاط يعني حاولنا أن نمسوا أكثر ما يمكن من الفئات هذه في مختلف يعني المعتمديات ولا المناطق في ولاية زغوان لأنه محبين مش نخدموا على يعني على مفهوم المركزية بصفة عامة حاولنا أن نخرج أكثر ونشوفوا يعني وقع زغوين كولاية
2: وهذا مهم برشا يعني
3: طبعاً.
2: اي خاطر فما يصير التوزيع نتاع البرنامج حاجه مهمه برشا الحقيقه وخاصه فما نقطه زاد مهمه هي التنسيق مع المؤسسات اللي يلجؤوا لها في هذه وينشطوا فيها خليني نقول ينشطوا فيها والبرنامج نتاعكم بالمركز الشبابي بمدر المعك التنسيق هذاك باهي باش يشجعوا الصغيرات ويكون فما تواصل وربما زاد علاش لا المركز الشبابي ينجم يفيدهم بحاجات تعاونهم في نشاطهم اليومي في المؤسسات اللي يمشيوا لها واللي ينشطوا فيها يتنجم تكون بشكل مختلفة أفكار جديدة طرق جديدة دي أبليكاسيون جدد واليوم ولينا في عالم الديجيتال ولات فما برشا حاجات في كيفية تعليم أو تنشيط الفئة هذه وهذا أيوه وهذا مهم خاطر البرامج هذه شنو تجيب جديد فما أفكار أي تلقى برشا آليات تخلقت جديدة تولي تعاون المؤسسات التربوية اللي ينشطوا فيها الفئة هذه وهذا هو الأهم ربما من نشاط يقتصر على بعض الأيام لأنه يعني يكون كل حفل كل عرس وينتهي لكن اللي يبقى من بعد هو كل أفكار جديدة هو كل البرامج الجديدة هو كل آليات جديدة اللي ربما تستفيد منها المؤسسات اللي تنشط في مجال الفئة هذه. عبد الهادي عندك إضافة؟
3: فقط حبيت نقول أنه النوع هذية من المبادرات أكيد كما ذكرت أنت مدام سورية بتزيد تشجع أكثر تشجعنا أكثر باش يعني نطوروا أكثر من الآليات ومن الأساليب وعلاش ليه ما نكونوش احنا المجدين مطورين كما أنت قلت معناها وتنجم تكون فما شراكات يعني على نطاق أوسع وأشمل ويعني يكون فما يعني علاش ليه برامج كاملة ينجم يدخلوا فيها الشباب معناها وينجم يكون حتى موضوع بحث وتطوير كما قلت انت
2: مش
3: نحاولوا نفهموا اكثر للفئه هذه كيفاش تعيش هي تخمم شنو هي وضعيتها وكذلك زاد الفت انتباهي اللي احنا عندنا مؤسسات عموميه في تونس لمثل هذه الفئات يعني لانه انا شخصيا ما كنتش نعرف اللي يعني فما مؤسسات نجم تعنى بالفئات هذه والحقيقه يعني لقينا يعني ظروف وبرامج ماشية في نطاق به ونطاق صحيح وخاصة عمومية وهذه يعني ما تسمعش بيهم أنواع من المؤسسات هذوما واللي هما حتى ما نعرف موجودين معنا على كامل تراب الجمهورية حتى لو كان
2: فعلاً لا لا فما مؤسسات وعريقة راو كي ترجع حتى لتاريخ إنشائها يا عبد الهادي راو
3: أكيد
2: ديما وقاعدة تتطور وتطور في برامجها وديما تصير معناها في مناسبات يعاودوا يبحثوا في برامجهم في تطويرها وفي حتى حكاية التريب بالنسبة للمستهدفين خاطر كانت فما نوع متاع إعاقات يحطوا ناس لكل مع بعضها وبعضها ولو يعرفوا يعملوا تري على بطبيعة حسب الدياجنوستيك متاع الطب المختصين وكذا حسيلوا مشوار طويل فيما يخص المؤسسات هذه اللي هي عمومية. عبد الهادي يعطيك الصحة شكرا لك يعطيك الصحة إن شاء الله في لقاءات قادمة عبد الهادي بوديلي من المركب الشبابي بمقرن زغوان إن شاء الله في لقاء قادم بعد قليل محمد أحمد مخلوف في بواكير.

0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
1: مساء الخير. كشفت دراسة حديثة أن تناول الأفوكادو والمانجو بانتظام يعزز وظائف الأوعية الدموية ويحمي صحة القلب. وأوضحت الدراسة المنشورة في جمعية القلب الأمريكية أن تناول حبة من الأفوكادو وكوب من المانجو يوميا لمدة 8 أسابيع يحسن مؤشرات وظيفة بطانة الأوعية الدموية واستجابتها لتدفق الدم. وتوسعت الأوعية الدموية للمشاركين الذين تناولوا المانجو والأفوكادو بنسبة 1%، وهو مقياس لقدرتها على الاسترخاء والتمدد. هذا وقال الباحث ماتيو لاندري إن زيادة 1% مؤشر له أهمية سريرية، مضيفا أنه يرتبط بانخفاض الإصابة بأمراض القلب بنسبة 8% وفق ما نقله موقع فيري ويل هيلث. ويحتوي المانجو والأفوكادو على عناصر غذائية مهمة مثل الألياف الغذائية والبوتاسيوم والمركبات النباتية وفيتامينات سي والدهون الأحادية غير المشبعة. وأكد لاندري أن هذه العناصر ترتبط بتقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين وظيفة الأوعية الدموية، وتساعد الأوعية على إنتاج أكسيد النيتريك الذي يساعد على استرخاء الأوعية وتوسعها، ما يحسن تدفق الدم.
0: بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: مساء الخير وأهلا بكم في نشرة السادسة مساء للأخبار. وبالعناوين نبدأ نشرتنا. في اليوم الوطني للفلاحة 500 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الدولية تعاني من سوء الاستغلال. في المنستير قريبا انطلاق حملة لرش المبيدات في إطار برنامج لمقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة. وفي تطورات الحرب في الشرق الأوسط تصعيد صهيوني في لبنان والملف الإيراني يتصدر مباحثات الرئيس الأمريكي في الصين. أهلا بكم من جديد. أفادت المدير العام لمكتب إعادة الأراضي الدولية الفلاحية سعاد باسو بن ساسي بأن الأراضي الدولية الفلاحية تمتد على مساحة تقدر بحوالي 500 ألف هكتار وتمثل رصيدا عقاريا دوليا هام. وأشارت في تصريح لمهل فرشيشي على هامش ورشة عمل حول الأراضي الدولية الفلاحية المهيكلة أنه رغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة بتعدد المتدخلين وضعف التنسيق بينهم.
1: أراضي الدولية الفلاحية هي رصيد عقاري دولي هام يمسح حوالي 500 ألف هكتار. عند إحكام استغلالها نجم تساهم في الرفع من مردودية القطاع الفلاحي. هذه ورشة تفكير الهدف منها هو النظر في الآليات الكفيلة بإرساء منظومة متابعة فعالة لمتابعة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية المسوغة لمختلف صيغ الاستغلال. عندنا إطار قانوني متوفر موجود، مناشير مشتركة متعددة ما بين وزارة الفلاحة المرجعية وسد البحر وأملاك الدولة والشؤون العقارية اللي تنظم منهجية متابعة استغلال هذه الأراضي، إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة أساسا بتعدد المتدخلين وضعف التنسيق ما بيناتهم. جهاز المتابعة الحالي ينجم يكون عنده محدودية إمكانيات تبعا لشساعة هذه المساحات. احنا في إطار الإصلاح في إطار هذه الورشة مش شخص الوضعية الحالية الراهنة عشان هي مختلف النقائص وين النجم تصير المقترحات والحلول الممكنة سواء في إطار التشريعي بتحيين التشريعي ولا الهيكلي.
0: قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز غدان في افتتاح الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية الذي تحتضنه صفاقس بداية من اليوم لغاية 17 من مايو الجاري، قال إن القطاع الفلاحي يعيش عديد التحديات المرتبطة بالعوام للمناخية وانضافت إليها تداعيات إغلاق مضيق هرمز وما يتبعه من ارتفاع في أسعار المدخلات الفلاحية مما يستدعي دراسة المسألة والاستعداد لها.
2: القطاع الفلاحي يعيش عديد التحديات فيها التحديات المرتبطة بالعوامل المناخية وهذا تحدي يلزمنا نراهنوا عليه ويلزمنا نجدوا له حلول. أما تحديات أخرى على مستوى اقتصادي على مستوى اجتماعي لأنه احنا نحكيه على الفلاح وما نحكيش على الفلاحين وهذه راهي معضلة كبيرة لأنه الفلاحين قاعدين يعيشوا ضغط وضغط كبير جدا. ثم تحديات احنا إقليمية وعالمية اليوم ما نحكيوش على اللي باش يكون ينتظرنا في الشهرين والثلاثة القدام هو الارتفاع بتاع المدخلات الفلاحية والشيء اللي صاير في مضيق هرمز راه باش ينعكس علينا انعكاس سلبي فيما يتعلق بالارتفاع متاع المدخلات الفلاحيه هذه. السؤال ما تروحش عملنا ولا واش حضرنا رواحنا للمساله هذه. فمهم جدا انا ديما نقول فيها ونعاودها انه خلينا نحكيو على اداره الاشراف وليس اداره الطوارئ لانه مهم نحكيه على علوش العيد بعد جمعتين أو ثلاثة ولكن خلينا نحكيه على جهاز الإنتاج الحيواني وشنو استراتيجيتنا بعد 4-5 سنوات فيما يتعلق بالأمراض الحيوانية فيما يتعلق بالإنتاجية متاع يعني المواشي متاعنا فيما يتعلق بالهيكلة متاع المربيين في المحافظة على المربيين هذما. هذه التساؤلات اللي مفروض نقعد ونلقوا لها حل في قادم الأيام.
0: في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة خصصت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أجنحة لعرض مختلف المنتوجات الفلاحية والأساليب الحديثة إلى جانب المعدات والتجهيزات الخاصة بالقطاع.
3: معرض كانت نساء المجامع الفلاحية أبرز المشاركات فيه. السيدة ليلى إبراهيم رئيسة دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية بمندوبية الفلاحة بالمهدية.
4: المجامع النسائية اللي شاركت اليوم هما خمسة، المنتوجات متاعها متعددة ومتنوعة منها تقطير النباتات الطبية والعطرية، عن التجفيف زاد متاع النباتات، تحويل المنتوجات الفلاحية، وعن فلاحات عندهم تقطير الزيوت، نقطة بيع متاع نباتات الزينة. إن شاء الله جديد التمهيد اللي عملناه سنين تربية الأغنام عملنا للمجامع الكل 5 مجامع الناشطة. بالنسبة لسنين زاد إن شاء الله مش نجيبوا لبروايور في المجمع لتثمين المخالفات الزراعية، اللي احنا عنا تغييرات مناخية حاول باش يثمنوا المخالفات الزراعية على الأقل كتغذية للحيوانات.
3: معرض شاهد تنوع في المنتوجات المعروضة من نباتات الزينة وأشجار المثمرة إلى منتوجات المرأة الفلاحة وأيضا أعلاف الأسماك.
5: وجنا اليوم هو علفة أسماك مصنوعة من برودوي على باز مارين، فارين دو بواسون، ويل دو بواسون اي دوتر كومبوزون. برودوي نتاعنا سنة أول عام يكون موجود. احنا موجودين في السعد في قصور السيف، علفة لوراتا، عنا علفة القاروس وعنا علفة القربو.
6: أسمي كافية مرزوق من شعابنا الشابة، حرفية في نفس الوقت مغرومة بالنباتات منخرطة في المجمع الفلاحي الحرير بالشابة، وخذيت رخصة سنين مع المندوبية في الأشجار معنا النباتات والأشجار المثمرة.
7: مجمع الخير والبركة ما شاء الله بدينا بثلاثين توا قرابة 300 امرأة معايا، كل واحدة فيش مختصة. عنا اللي هي بالعلا، اللي هي بالبسيسة، اللي هي بالزيوت الطبية، اللي هي بالتقطير النباتات العطرية، زيت العنبر، الحلويات.
3: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: تعد نبتة النسري من أبرز ما اشتهرت به ولاية زغوان، والتي تمتد المساحات فيها جنان النسري، ما دفع بعديد من المهتمين بهذه النبتة إلى البحث في كيفية تثمينها. حنان العباسي ومتابعة للموضوع.
8: اختار عدد من الشباب بولاية زغوان تثمين زهرة النسري والتعريف بأهم مميزاتها. منال العريبي شابة مختصة في تثمين النسري تتحدث بأكثر تفاصيل عن تجربتها.
9: ثم بتاع النسري ما نعرفوهش برشا، على خاطر فاريتي بتاع النسري ما هيش هي اللي باقي نزرعو فيها، احنا نزرعو في اللي فاريتي ابغيت يعني هيجينا. فاريتي هذيك ما تعملش فغوي، تعطي كل الوردة، والوردة متاعها ريحتها ياسر بنينة، هذيك علاش بقينا متخصصين في زراعة النوعية هذه بتاع النسري. نسري الكليب بي اللي هو لغزة كنجدة بيزرعوش فيها، وهي مازال متواجدة على خاطرها نبتة الأصلية متاع زغوان، ماهيش إبغيت، موجودة في الوديين قرب الجبل موجودة يعني الفاريت هذه، مي منش باقين نخدم على زراعتها بكثافة.
8: زهرة النسري لا يقتصر استعمالها على تقطيرها، بل يمكن تجفيفها وإدخالها ضمن بعض العادات الغذائية.
9: الوردة احنا استغليناها كان في التقطير، وقت اللي نجمو نشيحوها بدرجة حرارة تكون أقل من 40 درجة بالفنتيلاسيون، جمتيها نجم بعد نستغلوه أول حاجة في صناعة مثلا القهوة العربي بالنسري، في البسيسة بالنسري، في أنفزيون بالنسري.
8: تجارب علمية سنوية بهدف تثمين نبتة النسري داخل زغوان وخارجها، والتي تلقى رواجا كبيرا في مختلف المجالات. حدثنا عنها ماهر ملوحية، مهندس فلاحي وباحث في تثمين النسري.
10: صارت فما محاولات تثمين أبار تسمية المثبت الاسم، اللي هي فما شركات من زغوان وغير زغوان لكن خاصة من زغوان، معناتها شباب عمل دي ستارت اب اللي يثمن في نبتة النسري، ولا النسري يتباع على الانترنت، يتباع امبالي، يتباع معناتها بشكل جميل بتيكيت مزيانة، هذا كله داخل في التثمين ما متاع النسري.
8: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
0: في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة، أعلن والي المنستير عيسى موسى عن انطلاق حملة لرش المبيدات بعدد من المناطق بالولاية بالتنسيق مع المصالح الجهوية المعنية خلال الفترة الممتدة من 16 حتى 26 من ماي. الحملة ستشمل المناطق المحاذية للطريق الحزامية خنيس المنستير والمناطق الموجودة بالمنطقة السياحية بالمنستير إلى جانب أحماضة خنيس وأحماضة بنبلة، فضلا عن ضفاف وادي المالح ووادي بوسيالة. ودعت السلطة الجهوية كافة مربي النحل إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية خلايا النحل خلال فترة الرش، كما دعت مربي الماشية إلى تجنب الرعي بالمناطق المعنية لمدة أسبوع حفاظا على السلامة العامة. في اليوم 75 من اندلاع الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين تمهيدا للقاء نظيره الصيني تشي جين بينغ. وقبيل وصوله قال ترامب إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيد، وإنه سيجري حديثا مطول مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. هذا وكثف الكيان الصهيوني من وتيرة ضرباته على إيران، حيث أسفرت غارات شنها على 4 سيارات على الطريق بين مدينتي بيروت وصيدا جنوبا عن مقتل 9 أشخاص بينهم طفلان. وأعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت آليات وتجمعات لجنود صهاينة في مناطق جنوبية لبنان. هذا وعقد رئيس وزراء الكيان الصهيوني اليوم جلسة مشاورات عاجلة مع كبار قادة المؤسسة الأمنية لبحث سبل مواجهة التهديد المتزايد للطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله، وذلك في ظل الخسائر البشرية المتصاعدة في صفوف جيش الاحتلال جراء هذه الطائرات المسيرة. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
12: المنستير. في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.
11: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
13: بالتوقيت المحلي،
14: عند الإشارة تكون الساعة.
11: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد ولي.

0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. أكدت وزارة الصحة أن الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مهما كانت تسميتها أو طريقة تقديمها لا يمكن أن تعوض المتابعة الطبية أو العلاج الموصوف من طرف الطبيب، ودعت المرضى إلى عدم اعتمادها دون استشارة طبية. وحثت الوزارة في بلاغ توعوي نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي خاصة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة على غرار السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى والجهاز الهضمي، وكذلك النساء الحوامل وكبار السن والأطفال والمرضى الخاضعين لعلاجات منتظمة، إلى عدم اعتماد أنظمة غذائية صارمة أو إيقاف أدويتهم أو تغيير جرعاتها دون استشارة الطبيب المباشر أو أخصائي تغذية مؤهل. يبدو أن الوزارة آثرت أن تصدر بلاغاً ولكن في الوقت بدل الضائع، لأن الأمور كما تبدو خرجت عن السيطرة، إذ لا أحد يشك أن بلاد 30,000 طبيب وكليات الطب والصيدلة والمستشفى الرقمي لا يمكن أن يتعافى شق كبير من أبنائها من هوس العلاجات الافتراضية بالبيانات والبلاغات التي هي لتسجيل الحضور ومن باب تطير الملام ليس أكثر. المشكلة أن هذا الانفلات لم يعد مجرد ظاهرة هامشية أو موضة عابرة، بل تحول إلى سوق ضخمة مفتوحة يكفي هاتف محمول وبعض المصطلحات الأجنبية حتى يتحول أي شخص إلى كوتش صحي أو خبير تغذية شامل. ولعل أخطر ما في الأمر أن هذه الثقافة الرقمية الجديدة لم تعد تكتفي بالتأثير على العادات الغذائية، بل بدأت تنتج نوعا من العداء الصامت للطب نفسه، تشكك في العلم والطب وتقدم البدائل الجاهزة بطريقة أقرب ما تكون إلى الشعوذة. لا يمكن التعميم طبعا، ولا يمكن إنكار أن بعض الصفحات لم تركب الموجة والتزمت بدور تثقيفي وتوعوي إيجابي، ولكن الإشكال يكمن دائما في غياب التثبت والتحري من مصادر المعلومات، وفي تحول بعض الصفحات إلى منصات للربح والتأثير أكثر من اهتمامها بصحة المتابعين. الظاهرة طبعا ليست تونسية فحسب، بل عالمية بامتياز، وقد ساهمت طبيعة هذه المنصات القائمة على سرعة الانتشار والتأثير البصري في منح بعض المؤثرين سلطة معنوية تفوق أحيانا سلطة الطبيب أو المختص، خاصة عندما تقدم النصائح في قالب بسيط وسهل ومصحوب بشهادات شخصية وتجارب فردية. وتكمن الخطورة الكبرى في إقبال بعض المرضى تحت تأثير هذه المضامين على إيقاف أدويتهم أو تغيير أنظمتهم العلاجية، وهو ما نبه إليه بلاغ وزارة الصحة. تونس خاضت في السابق تجربة النوادي الصحية في المدارس وتجارب توعوية أخرى متميزة مثل حملات التلقيح والتثقيف الغذائي ومقاومة التدخين، وكانت الدولة حاضرة بدرجات متفاوتة في تشكيل الوعي الصحي لدى المواطن، لا فقط عبر البلاغات بل من خلال المدرسة والإعلام العمومي والمستوصفات والأطباء المباشرين. لذا لا خيار اليوم أمام المؤسسات الصحية سوى العودة إلى العمل الميداني والتواصل المباشر عبر حملات توعوية حقيقية تنزل إلى المدارس والأحياء ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية نفسها بلغة مبسطة وقادرة على استعادة ثقة المواطن. فالمعركة لم تعد فقط ضد الأمراض، بل أيضا ضد الفوضى المعلوماتية. صحيح هي معركة غير متكافئة، ولكنها ضرورية انتصارا للإنسان والوعي والعلم والمعرفة، ولقطع الطريق أمام الشعوذة بشقيها التقليدي والرقمي.
0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: الستة.
1: الستة 31 دقيقة، نوصل مع بعضنا الفقرة تحت المجهر.
2: تحت المجهر،
3: تحت المجهر،
2: تحت المجهر.
1: نقول أهلا وسهلا ومرحبا سفيان الكنزاري، المهندس وباعث مشروع ناجح لتربية الحلزون في تونس. سفيان مرحبا بك.
4: تحية لك أختي سوريا، ومن خلالك نحب نحييك ونحيي كامل العاملين بذات المؤسسة وكافة المتابعين.
1: يعطيك الصحة، عايشك يا سفيان. أيوة، أنا مش نحكيه في موضوع، نحكيه مع مهندس صوت وصورة يظلي هكا ولا سفيان؟
4: هذه خدمتي الأصلانية، معناها أنا كنت حتى التو مهندس في التلفزة التونسية، خدمت في مهندسة الصوت وبعدها في الدراسات والأساليب إن شاء الله.
1: به ربي عينك ويعطيك الصحة. أما اللي مش نحكيه عليه مشروعك اللي يمشي عن باراليل مع خدمتك الرسمية كما سميتها أنت، أنت عندك مشروع ناجح لتربية الحلزون واستغلاله في اختصاص التجميل، تحول لعاب الحلزون لمواد تجميل عالية الجودة. احنا باش نبداو نحكي، وهذه الفكره هذه منين انطلقت، كيفاش بدات؟
4: والله ساعات اختي زوري اللي زوريجين عندهم تاثير، معناها الوالدين والمحيط اللي عشت فيه انا والشمال الغربي والدفلاح، معناها حبيت ديما نرجع لزوريجين نتاعي. مع خدمتي الاصلانيه حبيت حاجه نعملها معناها خارج توقيت العمل نتاعي، بعد الخمسة العشيه انا نولي فلاح، معناها فلاح هذا. خممت في برشا حاجات، منها حبيت نعمل الفتر ولا نعمل للفاجيس كارغو تربية الحلزون. وتلقيت تكوين في الغرض في مركز تكوين الفلاحي ببجاوة، حصلت على هذا، وبعد انطلقت في 2022 واتصلت لحسابي الخاص وأسست مشروعي هذا. والحمد لله.
1: قديت دامت فترة الفورماسيون في بجاوة سوفي؟
4: والله ما بين 3 و5 أشهر، خاطر هما كيما المؤسسة التربوية كل عندهم أكل عطل، دونك دوم بين 3 و5 أشهر وتتمتع ريت الشهادة اللي تأخذها من مركز. بما أن بالله مدام لو نحن ذكرنا مركز تكوين الفلاحي ببجاوة، أنا فخور جدا أني نحكي على المركز هذايا لأنه الوحيد في شمال إفريقي. احنا رانا مكسب هذايا المركز التكوين الفلاحي ببجاوة اللي ربي اللي يدرس تربية الحلزون وتتمتع بشهادة مش موجود حتى في دولة عربية في شمال افريقيا. معناها الناس يجوا حتى من الجزائر ومن واحد يحبوا يتلقوا تكوين هنا في تونس. منارة زي منارة الواحد. وتحية من خلال زادة السيدة الأم المربين السيدة نجل العمراوي اللي قررتنا نحن اللي زي الفيرو كل.
1: اي بي الاختصاص هذايا، دونك من لي زوريجين نتاعك جاتك الفكره؟ مشيت عملت الفورماسيون في بجاوة على خاطر تعرفوا انه معناها تربيه الحلزون عندها اكيد تقنياتها الخاصه بها باش تنجح باش ينجح المشروع، وانطلقت هكا ولا سفيان؟
4: نعم، خاطر هو قطاع تربيه الحلزون كبرشا قطاعات فلاحيه يحكموا كراس شروط، فما كراس شروط فنيه تصدرها وزاره الفلاحه، فيها جانب هندسي تقني وفيها جانب صحي زاد للحيوان، خاطر انت تتعامل مع حيوان فما تحاليل، خاطر هذا شكون باش يمشي؟ باش يمشي للكونسوماتور في الكوجينه التونسيه للنزل للمطاعم كذا، دونك فما نوعيه نتاع تحاليل تصير وفما متابعه بيطريه. يلزم سويفي فيتيرينير يكون عندك مع أقرب مندوبية اللي تنتمي للمشروع نتاع، كما أنا مثلا في منوبة ننتمي للسيار ديال نتاع منوبة دائرة الإنتاج الحيواني هي اللي ترقب.
1: أي يجيكم الطبيب البيطري ويرقب لك المنتوج نتاعك، الحلزونات نتاعك عندهم طبيبهم معناه هكا ولا؟
4: نعم، فما تحاليل نعملوها احنا
1: والله يطلع منها الببوشة سفيانة.
4: والله حاجة كبيرة.
1: لا عالم آخر، معناها كي حكيت لي حكينا في الموضوع في الأوف مع بالحق عالم آخر. به الالفاج كيفاش يتم هذي؟ خاطر احنا نسمعوا الالفاج متاع حيوان، فما تقنيات فما أساليب، كيفاش الببوشة تتربع؟ احنا اللي نعرفوه الببوش موجود بارتو في تونس، احنا في الساحل عنا برشا، كل وين تصب المطر نخرجوا للغروسات والصوان لقتوا الببوش. ببوش حيوان بري موجود وحده يعيش، معناها ما وش ما ربيوش، فهمت نورمال؟
4: تونس سباقة في القطاع متاع مش تربية الحلزون بركة، مي في قطاع الحلزون البري، خاطر هو يخضع زادة للقوانين مش مندوبية الفلاحة في دائرة الانتاج الحيواني، لكن إدارة الغابات للمحافظة على القطيع تعطيك كوتا أنك تتصدر. تونس من الخمسينات ويتصدر في الحلزون البري اللي يعطوه اللي يدور هذاك يبيعوا فيه في الأسواق ويبيعوا فيه في الواحد. لكن بالنسبة للحلزون نتاعنا هو حلزون التربية، فما نوعية اسمها إليكس أسبيرسا هي موجودة في كرة الشروط وهي اللي يربوا فيها المربين نتاع الواحد. دونك في كرة الشروط ينقسم إلى قسمين، فما بارتي نتاع ريبرودكسيون تاع تكاثر دي في بيوت تكاثر، نحطوا البابوش نتاعنا في صنادق هكذا من الخشب مثلا لي ديمونسيون كان نقول لك مثلا 300 على 100 ونحطوا فيه 2000 كعبة. ال2000 كعبة هذوكم يولدوا ويبيضوا ويفقشوا في الصناديق هذيك. عندنا نحن نوعية نتاع تراب نحطوه يمشي هو يعمل
1: التراب اللي تحطوه له في الصندوق حاجة تشبه للميليو معناها العادي في البر في الطبيعة.
4: اي فيها خاصيات فنية معينة، هو يسمى التورب، هو فيه الهوميديتي تكون اكثر، الرطوبة اكثر من 80% والتهاب نتاعه ما يكونش اسيد برشا وكذا. هو شنو يعمل؟ هو في صندوق لوحة يتغذى ويتكاثر ومن بعد يمشي يبيض. وين يبيض؟ يمشي بلوج يشمه لا ريحة التراب، وين يلقى التراب يمشي يحط فيه الوحدة نتاعه ويبدا يبيض. احنا كل يوم نجو ريكوبير ونهزو كل البيض هذاك ومن بعد نفقسوه ومن بعد نخرجوه للونغريس مول بار.
1: وين يفقس البيض كي تهزو؟
4: عندنا بيوت تفقيس ما بين 25 و 27 درجة البيوت التفقيس هذية ويقعد 12 يوم العظم كما الفقسات نتاع الدجاج بالضبط.
1: أي أي أي
4: يقعد 12 يوم بعد يفقس، كي يفقس هو يطلع الببوش يكون عظم صغيرة كالكافيار وبعد يطلع هو الفوق للي باروار تاع اللي باركات نحطوه فيها مذاكم ومن بعد وين تشوفوهم هو تبدل كلورهم ولا مرة وخرجوا الفوق نزلوا خرجوهم لونغريس مول بار. يقعد ما بين 6 شهور و 9 شهور وهو عايش على الخضار الورقي.
1: انتم تجيبوا له العلفه نتاعو؟
4: لا لا ما نجيبوش احنا نزرعوه.
1: اي معناها انتم تقربوها له توا اللي في الصنادق وكذا الكل معناها تجيبوا له انتم الماكله. اي
4: هذاك نحطوا له علفه عاديه، نحطوا له علفه عاديه كيما نتاع الجز البياض شعير ولفت شعير ومستوره ذره وفول ونزيدوا شويه كالسيوم باش كي تكسر الكوكي نتاعو يعاود يبناه. والكالسيوم هو عباره على البودر نتاع الرخام.
1: بودر نتاع نخاله
4: رخام اي رخام باش يبني بها كوكي كيما كيما الدجاجه. الدجاجه في الميليو ناتورال تاعها تاكل لك الحصحاص صغير ولا
1: اي اي
4: دونك هو البابوش باش يبني الكوكي هذيك.
1: ايوا
4: لازم ياخذ الكالسيوم. من يمشي يجي الكالسيوم يا اما من النوريتور من الماكله اللي فيها والا من دي كومبليمون اللي نحن نعطوهم له اللي هو البودر نتاع رخام ولا الحجر ولا الواح.
1: اي وتشريهم حاجه سبيسيال للبابوشه معناها هكا ولا؟
4: اي نعم اي
1: بي. والمنتوج مربح سفيان هذي وتحصل برشا بابوش وبعد كيفاش تصدروا انتم انتم تخرجوا للسوق الساعه المحليه هكا ولا؟
4: باش نحكي لك على الرونتابيليتي تو كيفاش هو معناها المردوديه نتاعو كمشروع. تو في المخيله نتاعنا ديما الحيوان ذكر وانثى ومن بعد مثلا النعجه كان ناخذ نحل العلوش والنعجه كي يجيب علوش ولا اثنين ولا كذا. بالنسبه للبابوش سي ارمافروديت هو ثنائي الجنس ينجموا شريك باش يصير لاكوبلومون يصير التكاثر ومن بعد الزوج يبيضوا. البابوشه الوحده في لاكوبلومون الوحده تنجم تعطيك ما بين 40 و 400 بيض. هذه الرونتابيليتي كيفاش؟ معناها كي تعمل انت 10 بابوشات ينجموا يعطوك ما بين 400 ل 4000 بابوشه. علاش ديما هو موجود ياسر بكثره في الطبيعه؟ عنده قدره على التكاثر و معناها رونتابيليتي كبيرة برشا.
1: باهي تخرجوا للسوق المحلية معناها باش يستعملوه في المطبخ معناها في المطبخ كما مادة غذائية معناها باش يخرج يتباع.
4: نعم
1: كل لحوم كل
4: اي فما زوج حاجة. فما شكون اللي يحب يبيع ديريكت المنتوج نتاعو للنزول والمطاعم وهنا يطلبوا برشا خاطر المطاعم والنزول مش سهل انك كنت تبيع تبيعلهم بابوش ما عندوش مراقبه صحيه باريطاري.
1: اي
4: فما شهاده اسمها الفيتو سانيتير يلزمك تكون عندك باش تنجم تزود المطاعم والنزول الذي وعليهم اقبال كبير.
1: اي
4: وديما المنتوج راهو ديما مفقود في تونس خاصه المربي هذايا. خاطر كي نحكوا على المربي راهو الناس تعمل كومباريزون حتى في البوا راهو المربي راهو كعبه نتاع البابوش 25 غرام معناها اربع كعبات يجوا 100 غرام معناها الكاليبر كبير. كعبه باهيه معناها فيها اللحم. هذه بالنسبة للمطاعم والنزل. وفما ناس اختارت طريق واحد اخر اللي هو تسميل المنتجات.
1: ايوه
4: بالنسبة للسكارجو في تسميل المنتجات على النجم نسمنوه نجم نطيبوه سمي كوي ولا كوي ويتباع سور جولي ولا يتباع الحم هكاك. والا نستخرج اللعاب الحلزون.
1: وهذه هاني تنجيك بعد بالاستخراج اللعاب ذاك حاجه اخرى ذاك معناها هو الحلزون علاش قلت لك يطلع منه الببوش على خاطر فريمون شو شو شو كيفاش قل لي اللي تعملوه كل سيمي كوي وندر شنو للتصدير هذاك لبرا يخرج
4: لا مازلنا نحن نتول لحد الان في السوق المحليه
1: مازلنا ديما في السوق المحلي حتى في تونس صح
4: اي ما نجموش نصدروا لازم خاطر الحرفاء في اوروبا ما يطلبوش نحن نخرجوا في 10 طن كل عام حتى ل 20 طن ما نجموش نجموا نوصلوا للسوق العالمي أي. يلزم يولوا برشا فلاحه باش نجموا خاطر اي حريف يجي يطلب 200 طرنات دونك احنا بقينا في السوق المحلي وتو قاعدين نعملوا في ابيل الفلاحه وحالين البارك نتاعنا باش الناس تجي تشوف وزيارات والجامعات يجوا البحوث العلميه وكل شيء باش نوصلوا نكبروا ويولوا عندنا برشا ديزيلفر
1: اي باش باش البرودوي نجم يفي بطلبات السوق الاجنبيه هذا يفهمني خاطر شويه تحكي حسب انت تحكي تو كي نمشيو تو للاستغلال الثاني للحلزون هذا احنا حكينا عليه هذا كغذاء باش ياكلوه عادي مع انه فوائده الغذائيه هذيك اهل الاختصاص يعرفوها يظهر لي اي ومن بعد باش نرجعوا احنا كغذاء لخاطر من بعد عندنا حاجه باش نحكيوا فيها لكن الاستغلال الثاني هو تحويل اللعاب لمواد تجميل عالية الجودة هذا نعرفوه احنا السيدات بالطبيعة والمغرومين بالجمال ومغرومين بالنظارة خاصة
4: أي. هو الحيوان الوحيد الوحيد اللي نجم يعطيك الكولاجين والانتوين وإلاستين ويعمل لك الريكونستيتيوشن تاع البوم تاعك كريتيري اللي زاكني اكل حاجات اللي جي تحت العين اكل الحبوب اللي جي في الوجه الجروح للاستيسيتي نتاع الجلد
1: التجاعيد التجاعيد خاصه التجاعيد تبدا في بدايتها معناها في بدايه الشيخوخه وكذا اذا كان نتقاوموا بلعاب الحلزون ما فماش تجاعيد
4: هو الاسكارجو اللي يطلع منه هذا الاسكارجو عنده 7 انواع نتاع لعاب فما لعاب مثلا تاع بروتيكسيون يحمي بها روحه فما لعاب مثلا يبني بها كوكي نتاعو غير الكوكيه هذيك القوقعه هذيك نتاعو يبنيها بنوع من لعاب حسن فما نوع اللي نحن حشنا به هو سيميلاتور وقت نحن يحس في روحه اللي هو في خطر شنو نعملوا له باش نحسنوا شويه بلعاب حلزون نبدا نضغطوا فيها كل شيء بالحاجه سباتولا كينوكس ولا ولا اون بوا وهو يسيب الماء نتاعو الماء نتاعو نحن ريكوبيراسيون هي كل بابوشه تعطيك ما بين 1 غرام في 2 غرام ما بين غرام واحد و2 غرامات دونك لازم 500 بياس باش تحصل على كيلو غرام اللي هو يتراوح سعره ما بين مدري 550 حتى 1000 دينار
1: اي قد ايه 550 حتى 1000 دينار معناه بمليون الكيلو
4: اي
1: وبعدها هما يزيدوا بتبيع للتصدير هذايا
4: اي لا الفابريكاسيون كوزميتيك يمشي للمؤسسات ولا للمخابر اللي تعمل في لي برودوي كوزميتيك بوسي حاجات طبيعيه خاطر ما يخطيكش فما الناس برشا ناس ياخذوا مواد مصنعه ويستعملوها في البرودوي كوزميتيك احنا نحكوا على حاجه طبيعيه
1: اما غالي راهو بعد البرودوي راهو في بالك ولا
4: انت تشوفوا حتى على المارشي تلقاه اباز دو باف ديسكارغو تلقاه ديما دوبل البري
1: لا غالي برشا حتى اكثر من الدوبل مع تلقى كريم عاديه من نباتات وكذا بسوم وهو تلقاه ضارب في غالي برشا اللعاب الحلزون معروف اما اما اما للي جربوا لي والناس الخبراء يقول لك راهو افيكاس على الاخر
4: وليه طلب عالمي وليه طلب حتى في العالم
1: اي في العالم الكل يلاف هما لشكون هو تقريبا لي برودوي من لوثنتيك معناها لي بلعاب الحلزون نتاع ناس لبس عليها نتاع نجوم نتاع الفيديت نتاع ناس حاجتها بوجوها تخدم بوجوها نتاع فنانين كبار نتاع ناس تظهر على الشاشات نتاع ناس تعيش الاضواء فهمت اللي حاشهم بالنظاره اكثر ناس دونك هما هذوك مولي نجموا يقدروا عليه زاد خاطرو غالي برشا به المشروع هذا احنا نحبوا نعرفوا حاجه زيدة خاطر احنا تو نحكيوا على برشا معناها نشوف البابوشه الصغيره هذه شنو تنجم تطلع منها وشنو تنجم تعمل بها بالنسبه ليك انت ساعه مبدئيا رنتابل المشروع
4: بتبيع احنا تو من 2022
1: والحمد لله نقولوا دي
4: الحمد لله
1: اي
4: نعطيك حاجه اخرى بالنسبه للاستثمار الفلاحي حتى فما برشا ناس
1: اي
4: ما يتبعوهاش النقطه دي وهي نقطه هامه الدولة التونسية تشجع على الدعم الدفع نحو الاستثمار في القطاع الفلاحي مثلا نعطيك اكزومبل احنا تبعنا للبرنامج هذا، وعملنا إثبات تصريح بالاستثمار ومع لابيا وتمتعنا بمنحة من الدولة التونسية.
1: أيوة.
4: منها اللي هي توصل ما بين 30 و 55% من تكلفة المشروع. معنى كانت عملت مشروع مثلا 20,000 دينار، راه تنجم تسلم 6,000 حتى 10,000 دينار.
1: أيوة.
4: وتتمتع بالزونوراسيون من التيفيا، معنى 10 سنين الوالة تشري تجهيزات وتجهيزات اللي تخدم بها وكذا بأورتاكس احنا نسموه مغير الضرائب على 19%.
1: معناه نجم نقولوا الإطار اللي تنشط فيه واللي عامل فيه مشروع كذا من طرف الدولة فما تشجيع، ما عندكش مشكلة
4: بتبيع. تدعم، هي تدعم الدولة التونسية، تدعم القطاعات الكل في مجال الفلاح وخاصة تربية الحلز، وخاصة
1: القطاع جديد هذايا، وقطاع بارامورونتابل وعنده ومطلوب بالبرة. ومطلوب البراء. الأفاق اللي عندك سفيان، وانت قلت لي فما جاية أفاق كبيرة على مستوى الحلزون باش يولي كغذاء معترف به من طرف منظمة الصحة العالمية ويشجعوا عليه كبديل لبعض اللحوم أو كيمشي بالتوازي، ما قلش بديل للحوم. أي
4: هذا يختي فرايت كوب، هذه الفونداسيون انترناسيونال، هذه بتاع كرياسيون، عملنا كرياسيون تاع فونداسيون انترناسيونال دي دي ديسكارغو، معناها كان مؤسسه للتشجيع والدفع نحو التنميه المستدامه في قطاع تسمين منتجات الحلزون. هذه فونداسيون تابعه لفاو، تابعه منظمه الاغذيه والزراعه المتحده. تو نحن في اطار التاسيس. الفونداسيون هذه تلقى دعم من لفاو باش تطرح الحلزون كغذاء بديل للحوم الحمراء واللحوم البيضاء ككل شيء اللي ما فيه من منافع، وخلق أفاق جديدة للتشغيل وتثمين المنتجات نتاع. صار الاتصال بينا، ما عنديش نهارين الحكاية، صار الاتصال بينا ككل شيء، باش نكون إن شاء الله ممبر عضو ممثل للدولة التونسية في هذه المناسبة. هي فيها دي تشارشور وفيها دي زلفور، فيها أستاذ جامعين
1: ومؤكد
4: وديزلفر احنا توس ممثل في شخصي في كمربي حلزون.
1: إن شاء الله ربي يوفقك سفيان، يعطيك الصحة. مصافحة طريفة من خلال مجال أو دومين ما عناش عليه فكرة برشا في تونس، ويمكن فما حتى بشكون ما سمعش بها حكاية تربية الحلزون مرة واحدة، لكن كما قلنا دومين جديد. يعطيك الصحة، أنت أخذت الكوراج وبديت، وطو أكيد باش يجي وبرشا، بما أنه الدولة تشجع باش يجي وبرشا ناس يعملوا للفاج وينجحوا إن شاء الله كيفك.
4: أنا نعطيك حاجة، فما برشا أطباء ومهندسين ومدشان يحبوا يخرجوا فك الإطار، عرف الإطار نتاعه اللي يخدم فيه اليومي، وخاصة يعرفوا اللي هو حيوان نوكتور، الحيوان الليلي. أنا تنجم تسميها به بعد 5-6-7 الوقت هذيك. برشا إطارات تانية، ولا يحبوا مثلا تبقى مهندسين كذا
1: بعد ما يكمل نهار الخدمة نتاعه يعمل سهرية وكيف على حلزون.
4: اي والله يمشي السهرية ويستحق ساعة ولا ساعتين في النهار.
1: اي بيه.
4: ليه حبيت نقول لك مدام ثريا،
1: تفضل.
4: احنا تو في الوقت هذا هو نحن نحتفل كفلاحه بالعيد الوطني للفلاحه والصيد البحري في ذكرتها 62 للجلال الزراعي. وشعارها هو السياده الغذائيه قرار وليس خيار، وخاصه في ظل التغيرات المناخيه هذه. نحب نحيي كافه الفلاحه والعاملين في القطاع الفلاحي واطارات وزاره الفلاحه.
1: سيدي ربي يشدكم صحه البدن، وان شاء الله ديما بخير، وان شاء الله ديما متطورين والقدام. الفلاح هو اللي يغزر لنا وعينه صحيحه، خاطر كلنا ناكله من يده.
4: والله تعرف بالجي سنوات نستحقوا برشا فلاحه باش نستحقوا.
1: شكرا سفيان الكنزاري، يعطيك الصحه، كل تشجيعاتنا ليك كشاب تونسي طموح ودخلت المجال غامرت ونجحت، وان شاء الله ربي يزيد كل النجاح والتوفيق. اذا نواصلوا معكم، مازلنا في بالتوقيت المحلي، مازالت فقره اسماء ومسميات مع غاده العايش.
2: اسماء ومسميات، اسماء ومسميات مع غاده العياشي.
0: مرحبا بكم. اول من يخرج من حدود الارض الى الفضاء شاب من الاتحاد السوفيتي، ولد سنه 1934، يدعى يوري جاجارين. الرحلة لم تكن طويلة في الزمن، لكنها كانت عظيمة في المعنى. في 12 من أفريل سنة 1961 انطلق على متن مركبة فوستوغ 1 من محطة بايكونور ليدخل مرحلة لم يسبقه إليها إنسان، خلال نحو 180 دقيقة دار حول الأرض دورة كاملة على ارتفاع يزيد عن 200 كيلومتر وبسرعة تفوق 27 ألف كيلومتر في الساعة. وفي لحظة الانطلاق نطق بعبارته الشهيرة هيا ننطلق، لتصبح كلمة ترمز إلى بداية عصر جديد. لم تكن الرحلة خالية من المخاطر، فعند العودة قفز بمظلة من المركبة قبل وصولها إلى الأرض، ومنذ تلك اللحظة تحول اسمه إلى رمز عالمي يحمل معنى الجرأة والاستكشاف. توفي يوري جاجارين أول رائد فضاء في التاريخ في 27 مارس 1968 إثر تحطم طائرته النفاثة ميك 15 أثناء رحلة تدريبية روتينية عن عمر يناهز 34 عاما.
2: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: الموعد يتجدد غدوة إن شاء الله بإذن الله مع برنامجكم بالتوقيت المحلي من 5 إلى 7 ديما على موجودنا إذاعة المناستير. غدوة إن شاء الله نلقاكم في برنامج من المجتمع. إذن بعد قليل بعد أخبار الساعة 7 يأخذنا الهذيلي الفتني في حديثنا سبور والأجواء الرياضية. تحية توصلكم من روف غديرة علي منصوري أيمن الشابي، شكرا لكم وإلى اللقاء، تصبحوا على خير.

0: نسير. انفضار بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7.
1: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.
2: السابعة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. دعت جمعيات علمية تونسية مختصة في الطب العام وطب العائلة في بيان مشترك إلى مراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، والذي يقضي بحصر وصف العلاج الجديد لمرض السكري على عدد محدود من الأطباء المختصين دون سواهم. الجمعيات اعتبرت أن تقييد وصف هذا الدواء الحديث بالأطباء المختصين فقط من شأنه أن يحد من تكافؤ فرص النفاذ إلى العلاج، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني أصلا نقصا في أطباء الاختصاص. تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الشرطة العدلية من إلقاء القبض على مسافر يحمل جنسية أجنبية حاول تهريب كمية من المواد المخدرة، وذلك بناء على معلومات استخباراتية وعمل رصد مكثف. أكد سفير تونس لدى بغداد أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق بداية من 21 من مايو يمثل حدثا مهم للجالية التونسية المقيمة بالعراق وللعلاقات الثنائية بين البلدين. وبين أن الرحلة نحو تونس ستنطلق أسبوعيا كل يوم خميس من مطار بغداد الدولي نحو مطار تونس قرطاج، وتدوم حوالي 4 ساعات ونصف، بما من شأنه أن يخفف من وطأة رحلات العبور والتنقل بين المطارات على المسافرين. في العالم، أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بأن نتنياهو زار الإمارات سرا والتقى رئيسها خلال الحرب مع إيران. وجاء في البيان أن هذا اللقاء أفضى إلى تحسن تاريخي في العلاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات. توغلت قوات من الجيش الصهيوني صباح اليوم في قرية صيدا الجولان بريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، ونفذت عمليات تفتيش للمنازل قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي هذا التوغل في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا والتي تكررت خلال الأشهر الأخيرة. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: حديث مسبوع. مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد جديد من حديثنا سبور خاص بالكره العالميه. وكل عاده يرافقني في هذا الموعد الكوتش شهاب حاج عمر. مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مساء النور هذيلي، مرحبا بك، مرحبا بخونا لطفي، مرحبا بجميع المستمعين.
1: لا ما عادش لطفي، هو الكابيتان ولطفي المكي في الاخراج التقني اليوم حاضر معنا كالعاده مستمعينا في نصيف ساعه. باش نرجعوا لاخر الاخبار، والبدايه تكون من خلال فقره فلاش سكور.
3: فلاش سكور،
4: فلاش سكور،
3: فلاش سكور.
1: عشية اليوم تلعبوا زوز مقابلات في إطار الدفعة الثانية للجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم. النادي البنزرتي انهزم ضد ترجي جرجيس هدفين مقابل صفر، أهداف ياكوبو أبو بكر في دقيقة 17 وخليل القصاب من ضربة جزاء لفائدة ترجي جرجيس. وفي اللقاء الثاني مستقبل جابس انهزم أمام الملعب التونسي هدف يوسف السعفي في دقيقة 52. بالنسبة لبقية مقابلات اللي تتلعب غدوة في إطار الدفعة الثالثة لهذه الجولة الأخيرة، الاتحاد المنستيري يستقبل مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي الباجي، النادي الصفاقسي، النجم الساحلي، النجم المتلوي شبيبة القيروان، واتحاد بن قردين، الترجي الرياضي التونسي. في إطار مسابقة كأس تونس تم الإعلان اليوم عن تعيينات مواجهة دور ربع النهائي والتي ستقام على زوز دفعات أيام الأربعاء 20 والخميس 21 مايو الجاري انطلاقا من الماضي 3:30. البرنامج سيكون على النحو التالي: يوم الأربعاء 20 مايو النادي الصفاقسي ضد الملعب الجابسي، ترجي جرجيس يستضيف النادي البنزرتي، يوم الخميس 21 مايو تقدم سقيت الدير ضد شبيبة العمران، وفريق بعث بوحجة سيستضيف المتأهل بالنجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي. ذكروا أن المقابلة هذه المؤجلة لحساب الدور الثمن النهائي لكأس تونس واللي تجمع نجم المتلوي والترجي بملعب البلدي بالمتلوي ستدار يوم الأحد 17 مايو الجاري. ذكركم مستمعينا ببقية المواجهات: يوم 24 مايو تتلعب مقابلة الدور نصف النهائي، ويوم 31 مايو يتلعب الدور النهائي على ملعب المرحوم حمادي العقربي برادس. وبالنسبة لآخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، غدا سيعلن صبري اللموشي خلال ندوة صحفية عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في كأس العالم. منزلنا ما نعرفوش شكون هي القائمة الموسعة وإلا 26 لاعب. المؤكد أن المنتخب الفرنسي سيعلن اليوم ديدي ديشان عن القائمة النهائية اللي باش تشارك في المونديال في 8 متاع الليل خلال النشرة الإخبارية الأولى كما عودتنا الجامعة الفرنسية لكرة القدم. نمشي لفقرتنا الموالية الجورنال.
4: الجورنال
1: نبدأه بالحدث الأساسي اليوم معك كوتش شهاب، انطلاق مشاركة منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم في كأس إفريقيا للأمم الأقل من 17 عام اللي تنظمها المغرب. مواجهة أقل من ساعة تفصلنا على بدايتها، منتخبنا الوطني التونسي سيواجه حامل اللقب والمنتخب المستضيف على ملعب مولاي الحسن تونس ضد المغرب. قراءة حول هذا المنتخب التونسي اللي نجم نقول مع إطار فني جديد، مع مجموعة زادة فيها برشا عناصر جديدة اللي ما شاركتش في دورة شمال إفريقيا منذ أشهر. هل عندنا حظوظ معناتها مع منتخب مغربي نجم نقول هو المرشح الأبرز لحصد اللقب، خاصة أنه نذكر المقابلة اللي تم مجموعتنا كذلك بين أثيوبيا ومصر، المقابلة هذه وفات على نتيجة التعادل السلبي 0-0، نجم نقول نتيجة إيجابية لمنتخبنا الوطني التونسي.
2: والأوبجكتيف يقعد ديما من الدورات هذه في الأخير معناها الترشح للكأس العالم اللي يخلي ديما موجود المنتخب التونسي في الأصناف الصغرى، موجود في التظاهرات الكبرى، وخلينا أكثر نكتشفوا اللاعبين هذم ويطوروا من الأداء بتاعهم ونشوفوهم أكثر مع المنتخب والانتجراسيون بتاعهم تصير في أكثر وقت. الملاحظة الأبرز كما قلت أنت معناها الإطار فني جديد، المجموعة جديدة، الحقيقة نتصور ما كانش فما برشا وقت باش الإطار الفني ياخو وقته في توسكي كوليكتيف توسكي تكتيك. نتصور فما انديفيدياليتي الحقيقة موجودة في اللاعبين هذوما باش نشوفوها، فما زاد لاعبين كان تم استدعائهم سابقا مع المنتخب الوطني للأواسط مش الأصغر كانوا شاركة كيما رمضانية لاعب الحقيقة لاعب موهوب عنده خاصيات فنية وبدنية كبيرة، لاعب فريق مارسي كنا شفناه شارك الموسم هذا مع فريق مارسي حتى في الشامبيونز ليج نتاع اليوفان، كان قدم مردود متميز. كيما قلت لك ان شاء الله يكون الإطار الفني معنا عرف يستغل معنا قصر الوقت في الحاجات الإيجابية في وجود التركيبة المثلى للمجموعة هذه. وبالنسبة للمجموعة متاعنا الحقيقة مجموعة صعبة نجم نقوله بوجود المنتخب المنظم منتخب المغربي اللي هو نعرفوه معنا ونعرفوا الجامعة المغربية اللي قاعدة تخدم على المنتخبات الشبان، وكنا شفنا النتائج في المواسم الأخيرة اللي حققها الجامعة المغربية مع المنتخبات الفئات الصغرى. منتخب المصري زاد كنا لعبنا له وكنا نهزمنا ضده في كأس شمال أفريقيا، نتيجة تعادل زاد مع المنتخب الأثيوبي توري زاد المنتخب الأثيوبي اللي هو معناه فما مينيموم دي بوتنسيال في الفريق هذا. إن شاء الله اليوم تكون ديبار وموان نشوفوا المجموعة الجديدة هذه تقوم بمرتود متميز ونشوفوا روح موجودة، روح المجموعة تخليه معنا نكمل الكومبيتيشن نحقق نتيجة إيجابية إن شاء الله اليوم خلينا نكملوا الكومبيتيشن والكاليفيكاسيون للدوزيام تور
1: ان شاء الله. هذا من نتمناه. وبالنسبه لبرنامج بقيه المقابلات يوم السبت 16 ماي في ماضي ساعتين نلعبوا ضد المنتخب المصري، ونتصور هي المقابله الحاسمة لضمان ورقة التأهل ضد منتخب مصر، واللي الحقيقة كما كانت حتى على مستوى المردود اليوم مصر ما وردش حاجة كبيرة برشا قدام منتخب الأثيوبي اللي بشي يكون هو الطرف المواجهة في الجولة الثالثة والأخيرة لهذه المجموعة الأولى، بش يكون يوم الثلاثاء 19 ماي في 8 متاع الليل. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي في هذا الموعد، ويكون فما هناك مشاركة تونسية في كأس العالم، خاصة أنه لازم أنه تحاول تستقطب أكثر ما يمكن من المواهب متاعك وتوظفها وتخدم بها وتوصل بها للملتقيات الكبيرة. هذه خاطر فرصة اليوم بشوريه حقيقة إمكانياتهم، وعليش لا تكون حتى بوابة باش يحترفوا ويشاركوا في نوادي أوروبية،
2: خاصة أنه الفيفا معناها في السيستم الجديد كثرت من الدورات هذه ومن كؤوس العالم، ولينا نشوفوها برسك كل عام ولا كل عامين، دونك فرصة للأجيال الصاعدة الكل بتكون مشاركة في العديد من التظاهرات هذه اللي تخلي البروغريسيون نتاع الجوار انديفيديوالمون وكولكتيفمون تتحسن من تظاهرة إلى أخرى.
1: هذا مهم جدا. من دم حكيت على الفيفا نذكر أنه اليوم تم الإعلان أنه كل لاعب باش يشارك في كأس العالم الفيفا ستمنح فريقه 11,000 دولار في اليوم. نحكيه على إذا تلعب 3 مقابلات وتخرج من الدور الأول أي جمعية باش تضمن على الأقل 250,000 دولار. في هذا الإطار ممكن خبرته ونجم نحكيه عليه من الأخبار، الجامعة الغانية لكرة القدم فرضت على المنتخب الغاني لكرة القدم فرضت عليه أنه 3 لاعبين سيتم تحديدهم من قبل الجامعة الغانية لكرة القدم. عطى من 26 فما 3 باش تختارهم الجامعة الغانية. كيفاش؟ انه 23 لاعب سيختارهم النخ اللي باش يمشي اللي باش يعمل عليهم في كاس عام، اما فما 3 لاعبين الجامعة الغانية باش تختارهم. على ما اساس اختارت باش تختار من كل نادي غاني ينشط في البطولة الغانية باش تختار لاعب باش الجمعية نتاعه تضمن تلك المنحة نتاع 250,000 دولار باش تحاول تقوي النوادي الغانية، وباش تكون ترجع النوادي الغنية عندها حضور في المسابقات الإفريقية للنوادي. هذه
2: كيفاش باش يدم الاختيار؟ رومون باللوجيكا تجي تقول حسب الترتيب.
1: قولوا
2: بس
1: أنا
2: حسب الترتيب. مرتبة الأولى، مرتبة ثانية، مرتبة ثالثة، فرق الأولى يكون لاعب من كل فريق.
1: ونصور أنه منتخب أغلبية 23 اللاعب الباقيين مش يكونوا من البطولات الأوروبية، الأكثر مش يكونوا 3 حراس مرمى بتاع 3 نوادي يضم نفس الإشكالية اللي عنا في تونس. الحقيقة كما تعرف معناتها فما برشا ندية وفما كل نادي حاول يفرض أكثر ما يمكن من اللاعبين بتاعه للاستفادة من هذه المنحة اللي تنجم تعاون برشا نوادي تونسية، خاصة في ظل الأزمة المالية الكبيرة اللي تشهدها كل النوادي التونسية للأسف، واللي خلت إنه حتى مشاركتنا على مستوى المسابقات الإفريقية تكون دون المتوسط ومتواضعة برشا. به نمشي لبقية أخبارنا، نبدأ بالكرة الأوروبية. تتويج برشلونة بلقب الليغا كنا حكينا عليه الأسبوع على الفارطة، ما شفنا احتفالات كبيرة لكن

0: في القيمة في القيمة بتاع هانسي فليك. كما نشوفوا زادة في فما فما فما دي ماتش زادة فما أخطاء صارت من من من الإطار الفني نحيو كوتي معناه بتاع الإفكتيف وضعف الدفاع الفريق برشلونة. أما كيما حكينا ديجا قبل فما فما دي ماتش دي سيركونسونس سيرو في الماتش معناه يلزمك تتوخى تتوخى الدفاع، يلزم البلوك نتاعك يكون مويا ولا بلوك با سولون النتيجة سولون الادفيرسير. نحسوا هانسي فليك معناه في برشلونة ديما متوخي نفس نفس استراتيجي نفس ستيل دو جو كلكو سوا سكور كلكو سوا الادفيرسير. شفنا ديجا معناه اكزامبل مثلا مباراة عمناول ضد الانتر ماتش الروتور أنا رابح أنت وقتها في السكور ومازال البلوك نتاعك عالي وتلوج باش تمركي الهدف. قبلت الهدف اللي هو خرجك من الكومبيتيسيون هذيك اللي أنت كنت تستحق معناها عندك بريد كبير باش توصل للفينال.
1: أي صحيح.
0: فك علاش معناها كي نوصلوا في الأدوار المتقدمة في الديمي فينال وفي الفينال ممكن كيف كيف معناها نفس نفس نفس النهج التكتيكي بالنسبة لجوارديولا اللي الحقيقة حسيناه الموسم هذا بدل شوية. غوارديولا كان نفس نفس الشيء معنا نشوفه غوارديولا بنفس استراتيجي نفس ستيل دو جو مع في اي ماتش كلك سوا الادفيرسير كلك سوا سكور. هذو ما حاجات كما قلت لك معنا كي النيفو يولي قوي ومتقارب في الدور نصف النهائي في الدور النهائي الفرق الكل معنا تقرا له حساب وتنجم تلعب لك معنا على نقاط الضعف نتاعك. الحاجات هذيك لازمها نشوف كونه لازمها معنا تصير مراجعه بالنسبة للانس فليك.
1: بعد شوي باش نحكيو على الغريم الأزلي برشلونة ريال مدريد. أما قبلها نتوقف مستمعين الكرام لرفع الأذان.
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الجورنال. موصل معكم مستمعينا في حديثنا سبور في فقرة الجورنال. كنا حكينا على برشلونة قبل ما نرجع ونحكي عن ريال مدريد. تحية كبيرة برشا لملاعبي وبرهن خلال احتفالات برشلونة انه عنده معناتها قضية عادلة يدافع عليها, هي قضية الشعب الفلسطيني. وشوفنا احتفالات لامين يامال بالعلم الفلسطيني خلال الجولة في مدينة برشلونة, ولقى الحقيقة نقد كبير برشا من جماهير ومقاطعة من الكيان المحتل للحركة هذه, وتم حتى تهديد النادي بسحب بعض المستشارين وكل شيء. لكن اللاعب برهن انه وصل لمرحلة ما من التركيز, وانه الايمان بهذه القضية العادلة خلت بيب غوارديولا دافع عليه خلال المؤتمر الصحفي اللي قبل لقاء كريستال باراس. سألوه على لامين يامال وقال لاعبي من حقه باش يدافع على القضايا العادلة هذه, القضايا الإنسانية كما قضية الشعب الفلسطيني, وأنه برهن وأنه باش يكون قدوة للناس باش يأثر فيهم في الإيجابي. ومن الإيجابيات أنك تسلط الضوء على واحدة من أكثر الجرائم اللي صارت في حق البشرية, هي الجرائم اللي تصير كل يوم على الشعب الفلسطيني.
1: حقيقة موس جيست سهل, معنا جور مازال في الديبيوت كارير متاعه وستار, معنا جيست كما كنت تحكي انت, معنا الناس كل حكيت عليه. فماش ما نصورش فماش كون ينجم يوصل المساج اكثر من يمين يمال كلاعب كرة قدم متاعه. شفنا الميديا الكل, الصورة دارت في الميديا الكل, تلقى كما قلت انت معناها موجوده كريتيك كبيره معناها من الصحافه الاسرائيليه بالنسبه لي. هو نتصوره كان عارف معناها الرياكسيون هذيك شكون موجوده. زاد الحقيقه ما نعرفش اسكو فريق برشلونه الاداره كانت في بالها ولا في بالهاش, خاطر نعرفوا ديما معناها تاريخيا فريق برشلونه كان مساند للجبهة الإسرائيلية أكثر من الفلسطينية.
0: هو حديث إعلامي الحقيقة, معناتها هما النوادي الكبار هذم على المستوى العالم ما يتبنى حتى قضية حتى طرف إنه عنده علاقات تجارية ومالية.
1: فما حاجات صارت هي اللي خلت ديما فريق
0: ما وزيارة فريق برشلونة لحقة المكة
1: أروح ودار نيرموها, فهمت, هي اللي خلت ديما فريق برشلونة مربوط
0: متسمي ما تكبوا جماهير ريال مدريد لنا
1: يا مال. فسخ الكل شك بعض الناس الكل بالجست هذي.
0: والحقيقة لقطة نحترمه, مش نخلي نحترم, معاش مش ننتقد لامين يامال, خاطر جات الموسم هذا قدم بداية موسم كارثي على خاطر السلوك متاعه خارج الميدان أثر على المردود متاعه, وبعد رجع في قمة مستواه وإن شاء الله يهز كأس العالم. أكثرش من هيك معناته لامين يامال
1: إن شاء الله يرجع من الإصابة في ساعة ويكون حاضر في كأس العالم, خاطر الحقيقة وجود لامين يامال حاضر في كأس العالم أنا يعطي سبعة أخرى للتظاهرة هذه,
0: وخاصة واحد من الأسل الحالة قوية اللي يعتمد عليها دولانس مدرب المنتخب الإسباني. نحكي عن ريال مدريد. ريال مدريد اللي كثرت عليه الكلامات البارح, كانت فما ندوة صحفية لرئيس نادي ريال مدريد فالنتينو بيريز أكد من خلاله أنه نفى من خلاله مختلف الإشاعات اللي تحكي على استقالته, أكد أنه ستتم انتخابات جديدة لمجلس إداري النادي على أن يترشح لهذا المجلس الهيئة الحالية للدورة الجديدة. أكد كذلك أنه فما حاجات ما هوش راضي عليهم على مستوى ريال مدريد, خاصة قال بعد 27 سنة تسيير أول مرة يشوف بيانات بين زوز لاعبين حول حادثة اعتداء داخل حجرة الملابس تخرج للعلن, وشفنا تأثير هذا الكبير. معناتها قائد فريق كما نادي ريال مدريد يخرج بإصابة على مستوى الوجه, وأنه اللاعب يتم الاعتداء عليه, ومعناتها وغسل معناتها الكلمات هذه الكل تخرج للصحافة, قال حاجة عمري ما شفتها في 27 عام. أكد كذلك أنه سيتم إعداد موسم قادم سينسي من خلال جماهير ريال مدريد الإخفاقات في العامين الأخرانيين. نحكي ريال مدريد السنة الثانية على التوالي مع موسم صفري, مع ما يتحصل على حتى لقب ونقاط استفهام كبيرة. ممكن برشا ربطوها بكيليان مبابي. كيليان مبابي مهز حتى معناتها تصور باريس سان جيرمان صرفت أكثر من 1.8 مليار يورو من أجل الحصول على تشامبيونز ليج. كي خرج كيليان مبابي هزت المرة الأولى وممكن مش تهزها سنة, معناتها في عامين مش تهز مرتين تشامبيونز ليج. معناتها كيليان مبابي معناتها حتى على مستوى الانتقادات كبيرة برشا من جماهير الريال اللي هو اللي يعتبر نجم الفريق واللي هو افضل هداف في النادي.
1: الامبيونس الكل هي تحسها في فريق ريال مدريد الموسم هذا برشا بيرتورباسيون, كيف كيف في المجموعه فما فما فما الستار وما عادش فما تحسش فما لي كادر ديكيب كيما كان قبل. فما راموس, فما كريستيانو رونالدو,
0: توني كروز,
1: توني كروز, مودريتش, تحب ولا تكره هذوما جوارات دي كادر وما يخليوش الجروب معنا كبارين. المشاكل اللي صايره توا العرق بين اللاعبين
0: فالفيردي وتشاومي,
1: وتحس معناها حتى في اللعب ريال مدريد الموسم هذا تحس معناها الانديفيدياليتي غالبا الجو كولكتيف. كانت صارت مشاكل كبيره معناها في الفيسير مع المدرب الاول زافي الونزو, وكنا شفنا معناها مشاكله مع فينيسيوس
0: ورودريغو
1: كيف كيف بعد الشانجمون زاد مع اربيلو. شفنا من الاول معناها خاطر نتائج ممكن كانت ايجابيه هذاك علاش الجو ركح شويه, من بعد شفنا تردي النتائج وشفنا معناها العركة كما حكى هو موجود في بين اللاعبين.
0: هل الحل حسب الصحف المدريدية نجم نقول والمقربة من نادي ريال مدريد, هل الحل هو المدرب جوزي مورينو؟
1: ينجم يكون حل جوزي مورينو, خاطر جوزي مورينو إذا إذا إذا بش يوافق على المجيء للفريق ريال مدريد بش يفرض الاستراتيجية متاعه, بش يفرض الآراء متاعه, بش يفرض شخصيته. هذاك هو هذي اللي كما شفنا فريق باريس سان جيرمان معناها كي خذا لويس إنريكي, كي فرض كونه هو ياخذ الاستراتيجي دي كيب اون ما, هو اللي يقوم بالريكروتمون, هو اللي يختار الافكتيف نتاعو, هذا هو لازم يكون موجود توا معناها في الفرق لونيفو باش تنجم تلقى نجاح. خاطر اذا اللاعبين اكبر من الفريق واكبر من الجمعيه تو تار باش تلقى المشاكل هذه, وتلقى اللاعب هذاك يحب يبرز هو اكثر من اللاعب الاخر, وتصير المشاكل هذه وهذاك يأثر بطبيعة النتائج ومردود الفريق ككل.
0: وهذا قاعد نشوفه فيه ما بين فينيسيوس وكيليان امبابي. مادام حكيت على لويس إنريكي ممرر باهر كوتش معناتها ترانزيسيون مزيانه. لويس إنريكي حسب مصادر من صحيفه ليكيب الفرنسيه انه توصل الاتفاق مع اداره نادي باريس سان جيرمان من اجل تمديد عقده الى غايه 2030. المدرب الحلم بالنسبه لنادي باريس سان جيرمان الحقيقه, نتائج مبهره للغايه مع المدير الرياضي كيما كامبوس وبالخبره نتاعو في استقطاب اللاعبين الشبان, عرف انه يوظف فريق متكامل متجانس متناغم يحقق من خلاله افضل النتائج, كيما عثمان ديمبيلي في انتظار تجديد عقده اللي فاز مساء الاثنين بجائزة أفضل لاعب في البطولة الفرنسية. وكيف كيف رغم أنه ما شاركش برشا السنة, لعب كانت 9 مقابلات فقط أساسي في البطولة الفرنسية, سجل كان 10 أهداف, صنع 6 في 20 مقابلة لعبها كان في البطولة الفرنسية, تم اختياره كأفضل لاعب. وفي أفضل لاعب فرنسي محترف خارج فرنسا أوليزي, نحكيه على جناح فريق بايرن ميونخ, هو اللي تحصل على هذه الجائزة باستحقاق كبير وبعيد شكل كبير برش على ريان بن شرقي وكيليان مبابي اللي تعتبر فرنسا من عندها مواهب كبيرة برشا في كأس العالم.
1: عندها في فرنسا كان حطوا الافكتيف تاع الجوار ديسبونيبل اللي نجم يكونوا في القائمة الموسعة دي ديشون, نلقاو نجم نعملوا 3 فرق
0: عادي,
1: 3 فرق بنفس المعنى بنفس القوة, بريسك في كل بوست فما 2-3 جوار, كان في الديفونس في مليو تيران في اللينيو فونسيف.
0: ممكن نقطة الضعف اليوم في فرنسا الوحيدة هي حراسة المرمى. شوفاليه اللي خسر مكانه في باريس سان جيرمان واللي تعرض الإصابة باش تحمل المشاركة في كأس العالم, قعد له كان مينيو حارس فريق ميلان, في صورة أنه يتعرض الإصابة فإنه المعوض نتاعو سامبا اللي هو حارس نادي لانس الفرنسي ما عندوش تلك المؤهلات الكبيرة برشا, خاصة نحكيو على حراسة المرمى. ممكن من النقاط اللي تنجم تقلق دي ديشان ولازم يقرأ لحسابه, ما فماش حراس كبار برشا في فرنسا جايين, فما مهاجمين لاعبي وسط ميدان, فما مدافعين, في حراسة المرمى ما فماش أسماء كبيرة حاضر.
1: فما الحارس نتاع كان موجود في الليست الاخرانية,
0: حارس تولوز,
1: حارس تولوز عنده خاصيات, ممكن مازال حارس جديد صحيح ما عندوش الخبرة الكافية ما ينجم يكون موجود. كما حكيت ذي اللي بالنسبة للإفكتيف المنتخب الفرنسي سرتو كما حكينا معنا عليني أوفنسيف, كنت تحكي انت على التتويجات الفردية تو عثمان ديمبيلي ووليزي, لاعبين هذوما تستنى منهم الفارق في أي وقت, موجود معنا مليو تيران سوليد وديفونس سوليد كما كنت تحكي انت, معنا الفريق الفرنسي بيكون من الفافوري الكبار في
0: كاس العالم المرشح الاول المرشح. ما دام نحكي على المواهب فما موهبه برازيليه أليسان سانتوس اللي ينشط في نادي نابولي كثر عليه الكلام انه باش يكون من باش يختار تونس. خرجت القائمه نتاع الموسعه للمنتخب البرازيلي كارلو انشيلوتي ليس موجود من ضمنه خاطر هو قال ينتظر في دعوه من المنتخب البرازيلي خاصه بعد بدايه قويه مع نادي نابولي الايطالي وخاصه زاد مع الدقائق والنتائج والمردود اللي قدمه مع سبورتينغ لشبوله قبل انتقاله لنابولي. أليسان سانتوس برشا يراو انه هل سيختار تونس بعد خروجه من قائمه البرازيل المونديال وهل احنا نسحقوا؟
1: والله يشوف الكاليتي الموجوده في اللعب هذه ما نجم حتى حد يقول ما استحقوهاش في المنتخب التونسي خاطر بوتنسيال كبير برشا في اللعبة هذه تكنيكمون وانديفيديوالمون. صحيح ممكن هو كان رفض المرة الفارطة لدعوة المنتخب الوطني. شوف هذه لي اي لاعب معناها في العمر هذاك ينجم معناها في شواء بين دو شواء يختار بالنسبة لي هو الافضل معناها ينجم يكون ما عندهاش علاقة معناها بانتماء البرازيل والانتماء التونسي غزالة هو من كوتي كروي يقول لك يعني منتخب البرازيلي خولي باش خلينا نلعب في اللونيفو نلعب في بطولات قوية وما فماش عليه زادة باش الجامعة التونسية توا بعد كما قلت انت مش موجود في القائمة الموسعة يعاود يصير الاتصال متاعه وماش ماش حشمة معناه صحيح قلت لك هو رفض ما ناخذوها كوتي كروي معناه مش كوتي انتمائي كمصلحة للمنتخب التونسي ومصلحة للبلاد هذه.
0: هو غدو سيتم الإعلان عن قائمة المنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم كما قلنا الناخب الوطني صبري اللاموشي انطلاقا من الأربعاء متاع العشية في واحد من الفنادق في العاصمة. أمين الشارني أفضل ظهير في الدوري التركي حسب الإحصائيات حسب صحيفة فيتيارا التركية. أمين الشيرني اللاعب الوحيد في الدوري التركي اللي شارك في جميع المباريات كأساسي 33 مقابل على 33
1: مردود كبير للاعب
0: ونقطة استفهام حول غيابه
1: قدم فيه الغياب متاعه بالنسبة للتربص الفارط كان موجود في الليست ما صارت له بلوسير في آخر مباراة هذا كان صرح به المدرب صبري لموش إن شاء الله نشوفه يكون موجود في القائمة هذه خاطر الحقيقة ينجم يعاوننا برشا لعب بروغريسيون كبيرة صارت له كان لعب معناه زوز مواسم في الليك دو في فرنسا بعد ديريكتومون مشي للفريق جوزيب في تركيا واللي حقق معاه موسم متميز ممكن الفريق هذا أحسن ترتيب في تاريخه المرتبة الخامسة يحتله قام موسم متميز كان قام بأربعة أسيست ويلعب زادة في مركز ممكن هو الخاصيات متاعه استراتيجية وستيل دو جو متاع الفريق متاعه يلعبوا في ثلاثة محور دفاع ويلعب كإكسنتري كما شفنا معنا المنتخب التونسي ضد البرازيل ولا شفنا علي العابد يلعب في الفريق متاعه ينجم معنا لاعب الإضافة متاعه موجودة وسرتين مع المنتخب الوطني إن شاء الله يكون موجود في القائمة.
0: ماذا ما نحكينا على المنتخب خاصة اللاعبين اللي ينشطوا البرا حنا بعد المجبري تم الطمأنة على مستوى إصابته من الفريق الطبي لنادي بيرلي الإنجليزي بعد مشاركته في المقابلة لعب قرابة 62 دقيقة عمل تمريرة حاسمة وقدم مردود به الحقيقة قبل الإصابة فإنه باش يكون حاضر ومتواجد على ذمة فريق بيرلي أمام مواجهة كبيرة أمام أرسنال. ممكن بيرلي الفريق اللي ينزل ينجم ينحي البطولة الأرسنال في ملعب الإمارات ما تعرفش على الكور
1: شفناهم ديجا أرسنال شفناه كانت زوز مباريات مع فريق ولفز اللي هو كان بريسك معناه نازل للشامبيونشيب كنا زوز مباريات صعب والإنجليز هذوما كما نعرفوا هذه اللي كنا شفنا مباراة ديجا يلعبوا كرة كما بلغتنا احنا كنا شفنا مباراة توتنهام
0: ليدز
1: مع كونتر ليدز ما عنده علاش تلعب وكانت مباراة كبيرة وكانت تنتهي في الوقت الضايع الحقيقة زوز فرص كانوا ليدز كانت تنجم تنتهي بالانتصار لهي.
0: باهي هذا اللاعبين شكون عندنا اخر الياس سعد رجعش يلعب
1: عودة الياس سعد بعد الإصابة كان شارك في المباراة الأخيرة أخذ شوية وقت إن شاء الله الوقت مازال الفريق نتاعو مازال يلعب على الصعود للبوندس ليغا سواء صعود ديريكتومون سواء يلعب على البراج إن شاء الله من هنا الوقت يزيد ياخذ وقت طون دو جو ونلقاو حاضر
0: باهي نختموا موعدنا هذا كالعادة فقرة البرونوستيك
2: برونوستيك
0: نمشي للبرونوستيك مقابله مهمه لنادي مانشستر سيتي في ايطاليا البطوله الانجليزيه مقابله مؤجله على ملعب الاتحاد مانشستر سيتي يستقبل نادي كريستال بالاس في صوره الهزيمه نجم نقول كل شيء وفاء
1: سي سير ما عادش عندها الحق في عثرة مانشستر سيتي. دونك نتصور غوارديولا والفريق كل حاضر باش ينتصر في المباراة هذه باش يخلي شونس تاعو لاخر جولة.
0: والحقيقة مقابلة كبيرة برشا كريستال بالاس اللي ضمن تواجده في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.
1: كريستال بالاس زاد نشوفوا الثلاثة أربع مواسم الأخيرة ديما مع مانشستر سيتي راهو يقوم بمباريات كبيرة وكانوا تفكروا مع كومبانية وقت زوز مواسم كان انتصر وتعادل.
0: أي وكريستال بالاس آخر جولة باش تلعبها ضد أرسنال على ملعبها معناتها نجم بطولة كريستال بالاس باش تحكم في البطولة السنة بالنسبة للبطولة الإنجليزية.
1: راه مش كومبانية قلت.
0: في الليغا نحكيه على ألافيس برشلونة.
1: برشلونة
0: خيطة في مايوركا
1: تعادل.
0: بالنسبة لقمة لقاءات البطولة الفرنسية نادي لونس يستضيف نادي باريس سان جيرمان
1: تعادل.
0: تعادل اللي هو بطبيعة في مصلحة نادي باريس سان جيرمان. بالنسبة للمقابلات اللي تلعب توا في دقيقة 78 في إطار البطولة الإسبانية إسبانيول متقدمة على أتلتيكو بلباو هدف مقابل صفر. فياريال منهزمة على أرضية ميدانها أمام إشبيليا 3-2. إشبيليا اللي تلعب من أجل تفادي النزول للدرجة الثانية
1: كبست روحها المباراة الأخيرة توا ثالث انتصار على التوالي
0: وقريبا سيكون المالك متاعها سيرجيو راموس حسب آخر الأخبار. في البطولة الفرنسية بريست ستراسبورغ في دقيقة 77 ستراسبورغ متقدم على بريست هدفين مقابل هدف. إن شاء الله زين المنتخب الوطني التونسي. نزيد نذكر مستمعينا 8 متاع الليل أقل من الساعة توصلنا على اللقاء منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم في أقل من 17 عام في إطار مشاركته كما قلنا في كأس أفريقيا للأمم بالمغرب أصاغر مواجهة كبيرة برشا ضد حامل اللقب والمستضيف المنتخب المغربي. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لمنتخبنا. موعدنا يتجدد معك إن شاء الله كالعادة كوت شهاب الأسبوع القادم في حديثنا سبور. نتمنى لكم مستمعينا الكرام متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنسير. تحية لطفي المكي في الإخراج التقني. بسلامة ليتكم زينة.
3: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي، أغني لعلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة اليوم بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. وتتعلق المشاريع والقوانين 5 بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها لفائدة محطات بكل من الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيدة والكسر وسكدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية جابسة بطاقة الإنتاجية جملية تقدر ب 598 ميجاوات وكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1064 مليار دينار. دعت الجمعيات العلمية التونسية مختصة في الطب العام وطب العائلة في بيان مشترك لمراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة القاضي بحصر وصف العلاج الجديدة لمرض السكري على عدد محدود من الأطباء المختصين دون سواهم. واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان أن تقييد وصف هذا العلاج الحديث بالأطباء المختصين فقط من شأنه أن يحد من تكافؤ فرص النفاذ للعلاج خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني أصلا من نقص في أطباء الاختصاص. وقع مرصد الصحراء والساحل والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعاونهما من أجل تحقيق تنمية مستدامة وقادرة على الصمود لإفادة السكان المناطق الجافة، وذلك اليوم في تونس. وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء تعاون منظم بين المؤسستين في مجالي البحث والتنمية من خلال وضع إطار مشترك لتصميم وتنفيذ مشاريع مشتركة وتعبئة التمويلات من الجهات المانحة الدولية وتبادل الخبرات التقنية. سجلت أشغال مشروع تطوير المستشفى المحلي بجمال من ولاية المنستير وتحويله إلى مستشفى جهوي تقدما نهز حوالي 90% في أقسام الطب العام وطب الأطفال وطب النساء والتوليدة. وسيتم تقديم طلب العروض في نهاية الشهر الجاري لاقتناء التجهيزات الطبية، كما سيفتح قسم الجراحة أبوابه لاستقبال المرضى نهاية شهر جويليا القادم. يتسم الوضع الجوي هذه الليلة بظهور بعض السحب بالشمال والوسط، تكون أحيانا كثيفة آخر الليل بمناطق أقصى الشمال مع بعض الأمطار الضعيفة والمحلية، والطقس مغيم جزئيا بالجنوب مع وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. البحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتتراوح الحرارة ليلا بين 15 و 21 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقية وبين 22 و 27 درجة بالجنوب الغربي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير ومؤانسة سهرات إذاعة المنستير سمر ومؤانسة يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى،
3: فن موسيقى،
2: والكل أذواقكم
3: محطة
2: من محطات السهرة.
3: عناوين
2: تحلي السهرية في إذاعة المنستير.
4: من الأرشيف
1: مع ألفة جمالي.
4: من الأرشيف.
5: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وين ما كنتوا. هذا لقاء جديد يجمعني بكم في جولة الأرشيف، ساعتين من الوقت مع اختيارات متنوعة من موسيقى، سينما، تسريحات وغيره. هذا اللي تعودتوا به معنا، وإن شاء الله كل مرة تسمعوا اختيارات مختلفة. نسلم عليكم الناس الكل اللي اخترتوا باش تسمعونا واخترتوا إذاعة المنستير في بداية سهريتكم، إن شاء الله ننسوكم وإن شاء الله نفيدوكم. تحية كامل الفريق اليوم، لطفي المكي في الجانب التقني، أحمد العيساوي في وقفتنا الإخبارية كل ساعة، ألفة جمالي ترافقكم كيف ما العادة في الأعداد والتقديم، والبداية بصوت عفاف رافي.
4: من الأرشيف.

0: هواي هواي وتبقى الأغنية هذه الحقيقة من أجمل الأغنيات بتاع الفنانة عفيف راضي في كلمات للشاعر محمد حمزة وألحان بليخ حمدي. وبليخ حمدي اللي يعد الحقيقة مكتشف نجم نقولوا هكا عفيف راضي، وهذا صار عام 1970 وقت اللي سمعها وهي طالبة في الكونسيرفاتوار تقريب وقتها صغيرة، معني عمرها 17-18 سنة. ومن وقتها عجبوا صوتها وتبنى الموهبة متاحة وقدمها في حفل أضواء المدينة في الإسكندرية عام 1970، وكانت البداية بغنية لليوم احنا بيدنا نحبوها بصوتها، غنية جميلة برشا ردوا السلام. ومن وقتها بليغة حمدي بلغة الأرقام نلقاوه الملحن اللي لحن جل أغاني عفيف راضي، لحن فوق 60 أغنية لها تقريبا. هنا نحكيه على 80% من رصيد عفيف راضي كان من ألحان بليغ، من عطاشة، من هذه زاد أغنية مزيانة برشا تستاهيل ورزق على الله، وبرشا أغاني أخرين من الأرشيف. هذا لقاء جمع ثنائي بليغ حمدي وعفيف راضي مع الإعلامية فريال صالح، وحديث الذكريات والبدايات.
1: تصريحات. أستاذ بليغ، قدمت عفيف سنة كام؟
2: سنة 70.
1: كانت أول أغنية إيه؟
2: ردوا السلام. هما كانوا غنوتين يتسجلوا مع بعض، ردوا السلام وهواهو. فاكرة اللي
1: طبعا. طب نفسي أعرف يعني عفاف شكلها كده ما يوحيش إن مثلا إيه ممكن تقف تغني، شكلها هادي جدا وخجول جدا، بحيث إن اللي يكتشفها لازم يكون عنده بقى الحاسة الفنية الشخصية عشان يشوف الكامل في عفاف راضي. كان إزاي اكتشفها؟
2: أنا رأيي فيها من أول دقيقة شفتها إنها تقدر تقدم فن، لدرجة إن حتى أما ابتدت مرحلة إنها تعمل سينما وما شافها حسين كمال لأول مرة سألني نفس السؤال اللي انت بتقوليه دول، فقلت له يعني أنا واثق إنها هتديك اللي انت عايزه مدام انت هتتعب معك. وكان يعني افتكر كلامي كان مظبوط. هو شوفي الإحساس ما أقدرش أقولك إن له يعني واحد اتنين تلاتة، يعني ما أقدرش أقولك عرفت ده بواحد اتنين تلاتة،
1: لا مش ممكن.
2: إنما بمجرد إن أنا تقابلت معها وقعدت وشفتها وحبيت أشوفها وحبيت أسمعها حسيت إنها هتقدر تقدم يعني عندها العطاء اللي تقدر تديه.
1: أول مرة شفتها فين أستاذ بليغ؟
2: عندي. صحيت من النوم كنت كان كذا خبر قريت يعني كلام عنها، فقمت من النوم قلت لهم عايز في خلال ساعة أكون عندي عفاف راضي عشان أسمعها. وكان
1: سمعتها وشفتها أول مرة.
3: كان أنا عندي كونسير في الجامعة الأمريكية فكلمني في البيت، كلموني فجم خدوني من الكونسير، خلصت الحفلة ورحت. فأول

0: المستمع يسمع شيء يحس انه بيسمع حاجه جديده.
1: ايه الجديد اللي استلفت نظرك بقى من وجهه نظر بقى راجل موسيقي؟
0: الجديد في صوت عفاف انه ما كانش شبه ولا صوت حد، دي مساله تانية. انما الجديد ان كل الـ الـ الـ الـ النقط او كل يعني اصل هو العمل الفني الغنوه عباره عن كلمه وموسيقى وصوت. صوتها كان فيه رنه جديده، الكلمه حاولنا بكل الطرق ان احنا نختارها بشكل واعي جدا، المزيكا حاولت احطها في شكل واضح علمي. يعني لما كنت تسمع عفاف حفله كانت الناس بتحس انها قاعده في كونسير بتسمع فن على مستوى بيستقبلوه بشكل عظيم وبيودعوه بشكل عظيم.
1: يعني الطابع الغربي واضح جدا.
0: مش غربي، لا،
1: امال نسميه ايه؟
2: يعني اسلوب مميز.
1: اسلوب مميز،
0: اسلوب مميز، انما مش طابع غربي. بالعكس، يعني احنا قدرنا فتره بسيطه بالتطويع الدراسه اللي هي درستها لخدمه الاغنيه. من الأرشيف.

0: يا روحي يلا جايبالك مام كله يكبر لي يا روحي يلا هم النم هم.
1: الصوت يقرب البعض وكأنه الفن تعدى في الجينات. خاطر اللي كنتوا تسمعوا فيها هي مش عفيف راضي، هي بنتها مي كمال، ونعرفوا الرصيد الكبير العفيف راضي على مستوى أغاني الأطفال اللي جيل كامل تربى عليها، وجزء منها سمعتوه الليلة بصوت بنتها. ونرجع نواصلوا معكم لقانا وجولتنا من الأرشيف. تحية لكم مستمعين الكل، ما زلنا نتسميه في بداية لقانا ومرافقينكم حتى للعشرة. وخلنا في الوقت هذا الساعة نتوقفوا مع زوز أسماء غادرونا ليامات اللي فاتت.
2: معلم سردينة
3: ودي برضو بصمة
4: بعشق، وبعدين رفضوا جميع النجوم.
3: ليه بقى الوقت ده؟
4: ما كانش على باله أحمد توفيق الله يرحمه، بس احنا كنا أصحاب وبتاع. فكلمني قال لي أنا عايزك بكرة. قلت له أعمل إيه؟ قال لي هتصور. قلت له إيه؟ قلت قال لي اسكت بس اسكت. أنا في حالة وحشة وسخيفة، وقعدت أصور اللي الشخصية مش فيه، وعملت منها مساحة
3: مشاهد اللي هو مش فيه،
4: وحبعت لك السكريبت، ولا أقول لك تعالى وحشرح لك الدور
3: مثل على الهوى.
4: يا عمد أنا إيه الحكاية وبتاع؟ يحكي لي يحكي لي الموقف. أنت عارفة أول مشهد عملته إيه؟ لو تذكر المسلسل ده، ان نور وقعت عليه
3: الحجر البضاعة في المخزن
4: الحديدة ودخل المستشفى. هي دي كانت جمل بسيطة وسهلة ومش عارف ايه. رحت نازل وعمله له، كل اللي اعتذروا ندموا.
1: الصوت والوجه الكلنا نعرفه، أجيال حبته واحترمت غزارة عطاؤه الفني، هو الفنان عبد الرحمن أبو زهرة اللي توفى نهار الاثنين عن عمر 92 عام بعد مسيرة فنية طويلة خليته من أبرز نجوم الفن اللي تواصلت المسيرة متاحهم سنوات طويلة. مسيرة بدأت بعد ما تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 58، وقدم برشا أعمال مسرحية وسينمائية، لكنه كان وجه ياسر مألوف ومحبوب عند الناس من خلال التلفزة، لأنه قدم برشا أعمال تلفزية أكثر من المسرحية والسينمائية. وفي مصر يحبوه زادة لأنه كان صوت إذاعي، قدم برشا أعمال عبر الإذاعة المصرية، وتعرف زادة في مرحلة ما بالقولوا احنا بالدوبلاج لبرشا أعمال عالمية الله يرحمه وينعمه. وأكيد اسم عبد الرحمن أبو زهرة بشبقة حاضر في الذاكرة، كيف ما زاد الاسم اللي غادرنا يوم 8 ماي اللي فات، الفنان عبد الوهاب الدوكيلي، الفنان المغربي عبد الوهاب الدوكيلي، واحد من أجمل الأصوات المغربية والعربية، حتى أنه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كان يعتبره أفضل صوت رجالي في العالم العربي، لكن بعد صوت عبد الحليم، خاطر نعرفه مكانة عبد الحليم عند عبد الوهاب. فنان عصامي التكوين كرس تقريب 50 سنة من عمره للفن، وكان من المجددين بأسلوبه سواء كان كمغني وإلا كملحن. تعرف زادة بميله للقصيدة وسواء كان بالعربية وإلا بالدارجة المغربية، وربما تكوينه في المسرح في البدايات متاعه مع فرقة المعمورة ساهم بشكل أو بآخر في قوة البلاغة، وطريقة أدائه للأغاني كان ديما طريقة مختلفة، يحس الكلمة يعطي قيمة للكلمة وللصورة الشعرية، تحس يمثل في التكست اللي قاعد يغني فيها الله يرحمه وينعمه. اسم شبقة أكيد حاضر في الذاكرة ومن الأرشيف. اخترنا تصريح عبد الوهاب الدوكيلي يحكي فيه علاش ما خذاش لحن من فريد. ربما السؤال ذا كان ملغومة، لأنه في فترة ما البعض حاول خلق حزازيات من وراء العلاقة الوطيدة بين الدوكيلي وعبد الوهاب، بالتالي برشا كانوا يستهدوا في المياه العاكرة، علاش ما تتعاملش مع فريد، علاش عبد الوهاب حاسيله. من الأرشيف عبد الوهاب الدوكيلي.
5: نوادر،
6: يعني أنت تقول أنك أحببت عبد الوهاب، لكن أيضا فريد الأطرش على ما أعتقد لحن لك.
5: لا،
6: لم يلحن. إذا كتبت الجرائد كان يعني كلام جرائد، لماذا لم يلحن لك؟
5: لا، هو شوفي، مرة في أظن في جرائد من الأخير سألني محمد عبد الوهاب على هذه حكايتي ويا حبي، قال لي من هذا؟ قلت لحني، قال لي آه، قلت نعم. ولما سمعت البيت اللي هناك قال لي لحن، قلت آه. علي وهاب قلت أنا. قال لي ما تغنيش لحد حتى لمحمد عبد الوهاب. قلت استغفر الله. قلت لي ما تغنيش لحد
6: يعني إذا القصص اللي كنا نسمعها عن عبد الوهاب
5: يعني هذا أعطاني أعطاني يعني أعطاني يعني يعني حقنة
6: فما غنيتش
5: يعني ديال الأمل وحقنة ديال ثقة في النفس ومسؤولية عظمى.
6: أنت تنظر إليها من هذه الزاوية لكن لو هذاك المسكين فريد الأطرش لو لحن لك
5: ما فريد الأطرش ملحن كبير عظيم.
6: نعم
5: منو يعني فريد الأطرش يعني يعني أبهر الجميع بأغانيه وكان شعبي شعبيته أكثر من محمد عبد الوهاب لعلمك
6: في المغرب
5: مش في المغرب
6: لا في العالم. المغرب في العالم إيه نعم في المغرب
5: في العالم العربي,
6: العربي
5: شعبيا فريد الأطرش أكثر لأنه كان كياخد لأنه من الكتاب اللي كان عنده فتح أورا كان كيدير المسائل يعني الخانات الصغيرة كده. محمد عبد الوهاب كان
6: إذن لماذا لم تغني له لأنك سمعت نصيحة عبد الوهاب
5: لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا قال لي قال لي محمد عبد الوهاب هذا الكلام قبل ما نشوف فريد الله يرحمه
6: قبل
5: لا لا لا قبل نوادر
7: من الأرشيف

0: نواصل معكم لقاءنا من إذاعة المنستير 8:34 دقيقة مع الدكتور مراد رماح. وجهتنا في أصل وفصل اليوم القيروان.
1: فسقية الأغالبة تعتبر من أهم المنشآت المائية الإسلامية في ذلك التاريخ، وتعبر على عبقرية كبيرة، لأن فسقية الأغالبة سمحت بالنسبة لمدينة مثل القيروان التي لا توجد على مقربة من الأنهار وليست بها عيون، سمحت بحل مشكل الماء، تزويد الأهالي بالمياه. لما أن هذه العاصمة وهي القيروان كانت تتطور ديموغرافيا، فإنها تحتاج إلى الماء لأهلها. صحيح أن الأهالي كان لهم مواجل لتجميع مياه الأمطار وكذلك أبار، لكن الحاجة بالنسبة للقوافل وبالنسبة لعامة الناس الذين ليس لهم هذه المواجل بدورهم أن تكون مورد ماء، فالحل هو تجميع مياه الأمطار عندما تكون الأمطار بكميات كبيرة، فيقع السيل ويؤخذ الماء إلى الفسقية صغيرة تتصفى فيها المياه، ثم يتحول إلى الفسقية الكبرى. وكلمة الفسقية تبدو يعني غريبة، لأنه في ذلك التاريخ الاسم المتعارف هو الماجل، ماجل باب تونس، لأن فسقية الأغالبة كانت توجد عند باب تونس، الباب المؤدي إلى مدينة تونس. لكن كلمة الفسقية لما بحثنا فيها لقينا في الأصل هي كلمة لاتينية، وهي بيسكيا، ومنها بيسين التي نعرفها الآن. فسقية الأغالبة هي عبارة على مضلع متعدد الأضلاع، فيها أكثر من 121 ضلع، 120 متر القطر متاعها، والعمق متاعها 4 أمتار، حمولتها توصل إلى 57 ألف متر مكعب، وهو مهم جدا. أي القيروان التي كانت عدد سكانها في ذلك التاريخ تقريب 70 ألف، نقديره ب 70 ألف، تقريب لكل قيرواني ما يناهز المتر مكعب من فسقية الأغالبة فقط. لكن نعرف عبر المصادر أنه كانت تحيط بالقيروان مواجل أخرى ليست بأهمية فسقية الأغالبة، لأن فسقية الأغالبة هذه بناها أبو إبراهيم أحمد، وهو أمير إفريقية في ذلك التاريخ في حدود سنة 246-248 للهجرة، تقريبا 866 ميلادي، أي أواسط القرن التاسع ميلادي. وإلى جانبها كانت هنالك مواجل أخرى، ويعدد البكري وهو جغرافي أندلسي اللي كان بالقيروان 15 ماجل، ليست الكل بأهمية كما قلت لك ماجل أبي إبراهيم أحمد. مثلا تم كشف النقاب وترميم فيما بعد في التسعينات عن أحد المواجل هذه، وتسمى الآن بماجل سيدي يوسف الدهماني لأنه قريب من زاوية سيدي يوسف الدهماني، حمولتها لا تفوق 7000 متر مكعب. لكن مهمة تبقى ديما من المواجل المهمة.

0: وقيتها قريب القاعدة هذية تحت الياسمينة في الليل وقهيوة بركة إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهيدنا في السخانة، خاطر أنا مازلنا ما تخنيش في الصيف والليمات هذوما ربي قدر الخير وكها. وتحية ليكم صوت الهيدي جويني الله يرحمه وينعمه، مدرسة من المدارس المجدة في الأغنية التونسية. نسلم عليكم بالنغمة التونسية كيف ما زاد بالاختيار بعد شوية السينمائي التونسي. نسلم عليكم من إذاعة المنستير ومعاكم في جولة الأرشيف، مواصلين في ساعتين من الوقت حتى للعشرة تسمعونا على فريكونس المتنوعة وكيف كيف على غاديو منستير بوان تي ان. جزء ثاني من اللي قانا نوصلوه في ساعتنا الثانية مع اختيارات متنوعة أخرى، لكن في الوقت هذي الوقفة سينمائية ومن أرشيف في السينما التونسية. فيلم صور جزء من تاريخ النضال التونسي وتاريخ النضال التونسي، سنوات وأسماء وشهداء وناس لم تدخر للغالي وللنفيس باش ضحات في سبيل تونس الأمانة هذية اللي إن شاء الله اليوم نعرفوا قيمتها. فيلم تاريخي أخرجه عمار الخليفي عام 1970 وتحصل على الجائزة الذهبية في مهرجان موسكو السينمائي الدولي عام 71. الفيلم كان من بطولة الحبيب الشعري، والد راحل سفيان الشعري المنتج والممثل، المنجية الطبوبي زادة، الأخضر السيود والمختار حشيشة. والفيلم ذي عرض قصة حياة المناضل التونسي مصباح الجربوع بالطبيعة مع بعض التحويرات اللي نقولوا احنا دخلت لمسة رومانسية على الفيلم. أحداث الفيلم ترجعنا للمرحلة الممتدة بين 1951 و1961 وقصة هذا المناضل أصيل بن خديش واللي انخرط في العمل النقابي في تطاوين قبل ما ينخرط في الحزب الحر الدستوري الجديد، مع محطة النضال، قصة الحب مع بنت عمه. فيلم الفلاقة من اختياراتنا الليلة في الأرشيف
1: من أرشيف السينما.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: السلام يا خالي حمد، هاي تفضل اقعد اقعد.
3: الاخت السعيده تفضل يا ولد عمي.
4: تفضل عنك كل خير.
3: احسانك جراي خلطت على البراد الاول.
2: بارك الله فيكم.
3: اش بيك مصباح؟ شي مريضه؟ باين عليك بردان.
4: اللي في قلب النار ما يبردش يا حمد. ايه وش تحكي؟ يضر فيك عندك ما تقول.
3: اسمع مصباح، ما نطولوهاش وهي قصيره. الثوره شعلت في تونس والجهات الكل طلعت أولادها للجبل وما بقينا كان إحنا في الجهة. تحبش تعاوننا وتساهم في ثورة بلادك؟
4: كيفاش نعاونكم هولد عم؟
3: الجماعة معاملين علي وبعثوني باش نشاورك. تحبش تكون قائد المقاومين هنا في منطقتنا؟
4: قائد المقاومين وسلاح وين يا حامد؟
3: السلاح في سفاقس، تمشي تجيبه وتسلح الرجال اللي باش نحطوهم على ذمتك وهكا ترفع راس جهة.
4: هولد عمي طو طفت ناري ونقد نغسل عاري، قول لي كيفاش خليني نسافر.
3: استنى مصباح، واش هي العار اللي باش تغسله؟
4: عاري يا ولد عمي حملت سنين وانا صابر، وكي جا الوقت باش نطلع الجبل لازم نغسله ونقتل الخاين علي القومي بنت عمي وفكها مني بالقوه.
3: انت غالط يا مصباح، الثوره ما نحبوش تدخل فيها الاغراض الشخصيه، ما نحبوكش تهز السلاح باسم الشعب وبذل من الحزب وتطلع للجبل باش تلقى فرصة وتقتل غريمك. لا يا مصباح، ثورتنا نحبوها تكون نظيفة.
4: الله غالب يا حامد، كلامك سر بيناتنا، نموت وما يخرجش من صدري، برا شوف غيري.
2: استنى استنى خالي حامد، يا اخي ماشك المرة قال لنا كيلاني اللي القومية عدو الوطننا والحزبنا.
3: اي نعم.
2: اي عاد، كان خالك طلع لي القومي، اش عليه؟ ما له الا خاين.
3: خاين يا ولدي، لكن ما نحبش مصباح يطلع للجبل وقلبه مليان بهالفكرة هذه. فكر يا مصباح وقيس بين مصلحتك ومصلحة بلادك.
4: قلبي فيه النار يا حامد، لكن معك حق، لو كان مش استعمار راني ما تنهدتش. تقدوا تعملوا علي ورب وفق إن شاء الله.
3: بارك الله فيك يا مصباح، نعرفك راجل والراجل يفهم. هيا تو اسمع، باش تمشي لسفاقس وتتصل بسي عبد السلام في سوق السباغين، وهو اللي باش يعطيك السلاح وباش نعطيك لمارة اللي باش يعرفك بيها وتعرف.
1: من أرشيف السينما.
5: من الأرشيف.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم أن السيادة الوطنية لا تعني الانغلاق، والخيار اليوم موجه نحو التشجيع على الانتقال الطاقية النابع من خيارات وطنية وليس بإملاءات خارجية كما يروج له، وإلى الانفتاح على الخارج في إطار علاقات ندية وبمنطق المصلحة المشتركة. وعبر عبد الحفيظ خلال انعقاد جلسة عامة من مجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت للتصويت على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية، عبر عن أمله في أن تشترك مجموعات من القطاع الخاصة التونسي مع بعضها البعض خلال طلبات العروض القادمة كي تكون قادرة على المساهمة في إنتاج الطاقات البديلة من خلال اللزمات. استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. أفادت المديرة العامة لمكتب إعادة الأراضي الدولية الفلاحية سعاد باسو بأن بنساسي بأن الأراضي الدولية الفلاحية تمتد على مساحة تقدر بحوالي 500,000 هكتار ويتمثل رصيدا عقاريا دوليا هاما. وقالت إنه رغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة بما ينظم منهجية استغلال هذه الأراضي، إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة بتعدد المتداخلين وضعف التنسيق بينهم. تحت ولاية القيروان المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج المشمش، حيث تقدر الصابة خلال الموسم الفلاحي الحالي بحوالي 18,100 طن أي ما يعادل 40% من الإنتاج الوطني. كما تتصدر الولاية أيضا من حيث المساحات المزروعة والتي تقدر ب 3055 هكتارا أي ما يعادل 30% من المساحات الجملية المخصصة لزراعة المشمش بالبلاد وفق معطيات دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان. في الشأن الدولي، أرسلت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي اتهمت في إيران بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية وتطويرها في الصراع مع كيان الاحتلال، رغما عن مؤسساتها الدستورية كوفق ما كشف مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة. وأوضح الدبلوماسي اللبناني أن لبنان يطالب وفقا للقانون الدولي بمحاسبة إيران على أفعالها والتي تتعارض مع المصالح اللبنانية وأدت إلى حرب مدمرة ذات عواقب كارثية حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية لبنانية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: من الأرشيف.
1: من الأرشيف مع ألفة جمالي.
0: من الأرشيف.

0: روح الموسيقى القسنطينية، روح الموسيقى الجزائرية هو اللي يعتبروه لليوم وحتى بعد رحيله عميد الموسيقى الأندلسية، ولا الملوف، ولا كيف ما يتسمى في الجزائر فن الصنعة، في المغرب فن الآلة، لكن الروح واحدة هي الموسيقى الأندلسية والملوف. الشيخ محمد الطاهر الفرقيني اللي أساسا جاي من عائلة فنية، خاطر بوه هو الشيخ حمو المطرب المعروف والملحن واللي كان ياسر معروف في الحوزي، وبين قوسين الحوزي هذية هو لون غنائي معروف في تلمسان، في قسنطينة، في البليدة، أيضا في الجزائر العاصمة، وشوية شوية بالكل في عنيبة، يقرب شوية في الأداء متاعه للنغمة الأندلسية، لكنه يفرق على الملوف في بعض التفاصيل. من والده ورث النفس الموسيقي هذي، لكن زاد عليه. واليوم كيف نقوله محمد الطاهر الفرقيني، نقوله معلم ملوف، شيخ ملوف، أداؤه خاص جدا، وعنده خامة صوت يقول عليها المختصين أنه فيها قدرة على أداء الأغاني على أربع مجموعات من 8 أوكتافات. ذوما تفاصيل شوية تقنية، لكن يبين لك قوة الصوت متاعه، بخلف طبعا تميزه في العزف على الكمانجا. والعارفين بالموسيقى يقولوا أنه طابع الموسيقي القسنطيني المنسوب لمدينة قسنطينة هو أساسا جاي من اسم وأسلوب محمد الطاهر الفرقيني، اللي هو أساسا أصيل قسنطينة. واليوم نلقاو الحفيد متاعه واللي اسمه عدلين الفرقيني، قاعد يخدم في خدمة مزيانة برشا، خدمة في نقل وحفظ أصول الغناء والموسيقى كيف ما ورثهم هو وورثتهم أجيال من جده. هكا رجعنا لكم الجزء الثاني من اللي قانا معكم في جولتنا من الأرشيف. تحية للي بداوا يسمعوا فينا في الوقت هذي، ما فاتكم حتى شيء، ما زلت ساعة من الوقت مع اختيارات متنوعة أخرى. وتحية زادة للي بدأ معنا من انطلاقة لقانا في حدود 8 ودرج. مع علم آخر باش نواصله في الوقت هذي، لكن المرة هذي علم تونسي نتوقف معاه في أعلام وحكايات.
1: أعلام وحكايات
0: باش نحكيه على فنان عصامي التكوين. الظروف الصعبة اللي عاشها ما حالتش دون بروز موهبته، وبالتالي بروز اسم الفنان عمار فرحات. عمار فرحات تولد في بيجا عام 1911 في وسط عائلة فقيرة، كانت تقتات من خدمة والده في الفلاحة حتى لين توفى. الظروف المعيشية القاسية اللي عاشها عمار فرحات خليته يكتفي فقط

0: وما كانتش لهنا عنده فكرة أنه في داخله موهبة كبيرة باش تتطور، وما كانش زادة واعي بأهمية الفن هذا، فن الرسم، لأنه في وقتها ما كانش ياسر منتشر، سيما أن الرسم بدأ يبرز في تونس بشكل أفضل انطلاقاً من الثلاثينات، والفن هذا بقى ربما يحكر على الأعمال الفولكلورية والتقليدية في وقتها.
1: صور على الحيوط على الخطر، والفن التصوير من عام يمكن 30 تقريبا بدايه، قلال كانوا الناس اللي متابعين الامور هذه، كانوا يخدموا على البلار ويخدموا في على حيوتك المحابس وحاجات فولكلور ومعمولين.
0: وقت اللي وصل لعمار فرحات العمر 15 سنه، ادرك الموهبه اللي عنده، كان يقوم بتصوير برشا شخصيات كان متاثر بيهم، كيف ما مصطفى كمال، سيد درويش الفنان الكبير اللي كان مولع بيه، وفنانين مصريين أخرين. والصور هذه من بعد يقوم بعرضها للبيع على أصحاب المقاهي، وهكا اتطورت موهبته اللي في جانب آخر كانت تدر عليه دخل.
1: ثم أرتيست يعجبني ياسر دوغلاس فيربانك، ومقتل فلور دي بغداد، ذاك النوع ذاك فهمت سرق بغداد، عاد كان يعجبني في النوع وكل منامة هي الحكاية كلها حلوة ياسر، وكان يعجبني كإنسان مقتدر.
0: عمار فرحات عرض أول مرة أعماله في الصالون التونسي، كان هذا عام 1937، وكانت عبارة على زوز لوحات مائية. من بعد أقام أول معرض شخصي ليه عام 1940، وفي عام 1949 التحق بمجموعة مدرسة تونس وأحرز على جائزة الرسام الشاب، وهذا ما عاونه من بعد للانتقال لباريس ونتعرف على الوسط الفني غادي. استلهم فرحات عمار أعماله من الحياة اليومية في تونس، ومن اللي بدأ مسيرته بقى ملتصق بالخصوصية التونسية. الكاتب علي الويتي يقول عليه: أصبح معه فن الرسم تعبيراً شاملاً عن عالم قائم بذاته، وهو عالم الطبيعة الفقيرة بكل مظاهره وأحداثه، وهو عالم يرصده عمار فرحات بإلهام كبير وشيء من السخرية. شيخ وكنون، في المقهى، الخريف، صناعة الفخار، فنون شعبية، الكلها عناوين اللوحات للفنان عمار فرحات اللي اهتم برسم البدو والفقراء والموسيقيين الشعبيين والباعة المتجولين وغيرهم. كان وقت اللي يرسم يميل للاستماع للموسيقى الصامتة.
1: ده نسمع شغلها، نسمع صامتة، موسيقى صامتة.
0: كان يحب الموسيقى الكلاسيكية، وكان يحب زادة يسمع أم كلثوم. يحب يسمع الشعر رغم أنه ما يفهمش ياسر الكلمات نظراً لتكوينه العلمي المحدود.
1: ما نفهموش الحق، ما نكذبش. وقت الحرب أنا متعدي نلقى واحد يبيع في 6 سونات، شريتهم رخاص وقتها، ما عنديش لا مش نسمعهم. حتى مرة سمعتهم كنت معجب بهم، منهم هما الحق، هما اللي غرموني.
0: عمار فرحات عاش حياته ما غير ما يتزوج.
1: الزواج يجي صدفة، علاش؟ خاطر كنت بكري، كان احتمال ما كنتش في الميدان هذا، أنا تزوجت.
0: وكنت عنده للحب وللمرأة رؤية خاصة.
1: الحب مش في المرأة، هو الناس اللي ثانية عندنا احنا، الحب هو مرأة، الحب يزم حب كامل، ومعاهم زي تكون زادة المرأة، خاطر واحد يحب عين ولا رأس ولا بدن، مش هذا الحب.
0: عمار فرحات الفنان التشكيلي ورسام التونسي توفى عام 1988، اسم جدير بالاحترام لأنه من لا شيء صنع اسم مهم، هو اللي عاش وفلسفته في الحياة.
1: نمشي مع الوقت كما كان، الفارع هو الوقت، كان كل صفة، خاطر أنا أقول بالمكتوب الشيء اللي يجي هذاك لازم يجي.
2: من الأرشيف.

0: دوبتي دوب وغنية مش ياسر تتبرمج بصوت كروان الشرق فايزة أحمد الليلة، برمجناها الكلمات للشاعر صالح أبو سالم وألحان عبد العظيم محمد. ونرجعو لكم الإذاعة المنستير، مازلتوا تسمعوا فيها، نرجعو لكم جولتنا في الأرشيف 9:31 دقيقة اللي يسأل على الوقت وفي إذاعة المنستير. باش نرجعو العام 96 في الوقت هذايا، الحدث كان منتظر من العديد وحدث تحكي عليه ياسر ياسر ياسر، العرض الأول والأخير لمايكل جاكسون في تونس في 7 أكتوبر 1996. قلنا خلنا نحكي على مايكل جاكسون في السياق هذايا مدام الفترة هذية، الفيلم اللي يحكي على حياته، قلوا احنا جزء أول معناها خاطر كينه سما جزء ثاني باش يخرجوا بتالي فيلم ثاني على مايكل جاكسون. فيلم هذايا اللي عالميا معناها محقق نسبة إيرادات كبيرة، وحتى في تونس ولا وجهة العديد بين اللي عجبوا الفيلم، بين اللي عنده شوية تحفظات، بين اللي حس بالحنين، خاصة الجيل اللي واكب مايكل جاكسون ويحب مايكل جاكسون، ثم هكا نستلجي خاصة الأيام والأغاني للوالك مون وغيره من التفاصيل المرتبطة بيه. على كل نهار 7 أكتوبر 96 كان يوم منتظر، موعد فني ما كانش عادي بالكل، وكان منتظر من العديد من محبي مايكل جاكسون في تونس، ولكن يعني الحدث هذية لليوم يعني حدث بقى حاضر في الذاكرة، وبرشا حسوا بالندم أنهم جاتهم الفرصة باش يمشيوا وما مشيوش. موعد للفرجة للمتعة، وعامتها كانت زيارة مايكل جاكسون لتونس في إطار جولة عالمية، وكانت تونس وقتها هي المحطة الأولى في جولة حملته لإفريقيا، وكان وراء نقول وحنا الدعوة هذية والتنظيم، مش الدعوة في حد ذاتها، لكن تفاصيل الحفل كامل وحضور مايكل جاكسون في تونس كان وراء المنتج طارق بن عمار. كان ثم حديث قبل 7 أكتوبر على حفلة مايكل جاكسون اللي التذكر متاحة وقتها وصلت الأرقام خيالية، معناها الحفلة نهار 7 أكتوبر والتذكر بدوا يتباعوا نهار 1 أكتوبر، ونهارة الحفل كانت حشود كبيرة وكبيرة برشا، لكن قبلها حتى كان ثم حشود أمام نقول وحنا محطات البيع متاع التذاكر على اختلافها، التذاكر وصلت حتى 200 دينار وسوق السودة ازدهرت معناها في الإطار هذية، والأسوام وليت خيالية معناها باش واحد الحق شريتي كامل سوق السودة. صحيح الحفلة كانت تحت إدارة وزارة الثقافة، لكن الراعي الممول لها هي شركة كيندوم اللي أسسها مايكل جاكسون مع صديقه الأمير والوليد بن طلال، وكيف ما قلت اسم تونسي كان وراء الحضور متاع مايكل جاكسون زادة في تونس والمساعي باش يكون حاضر، وهذا ما صار عام 96. المنتج طارق بن عمار من الأرشيف بعض ما قالوا من كواليس وتحذيرات هذا الحفل
1: من الأرشيف. من الأرشيف
2: قلت له باش تقول كلمة بالعربي وعلمتها له، وانتم باش توريوها معي.
3: هاي الجواز السلامة I love you I love you.
2: Mais pour vous dire combien il était généreux وقت اللي جا لتونس il savait que c'était pour moi. قلت له يجي لبلادي يجي للشعب، هو كان لو كونسير ايتي بريفو بور لو ماروك، اي يو دي بروبليم ادمنستراتيف او ماروك، اي على ديرنيير مينوت جي دي كيسكو في دا كلمت رياسه اي جي دي مفو اون ريبونس اون اونور على طريق سي حبيب عمار، كلمت رياسه وهو كان وزير في وقتها، كلم سيد رئيس قال كان بالمجد يجي مايكل جاك يتفضل في ساعه، قلت له تجي في بلادي، قال لي انا نجي وين تدخل لي، كان هذه بلادك نجي لبلادك، قلت له راه ما فماش فلوس روحنا قلالة، قال لي انا نقبل اللي انت تطلبني، سي لا كو جي في لا جينيروزيتي، اي لي فينو اي لافي 40 دو فيبر، اي لافي اون لارينجيت، اي لا كو ميم شانتي، اي لو سوار جافي بريفو ان بيتي ديني ا لا ميزون او كوسكسي او كلا او ميت لا تونسيه في داري في المرسى، جاني تعبان جاني بسخانه، اي لي فينو ديني ناتورالمون مو جولي لي فير مانجي بور كي ريبرين لي 2 او 3 كيلو كيل ا بيردو، اي سي ان غارسون فورميدابل.
4: كي ا بايي لو كونسير هذاك؟
2: با سي لي ريسيت نو افون مايكل نا با بري دارجون. Et je m'étais engagé auprès du président Ben Ali que ça aille au 26-26. Ouais. Donc les 2 milliards sont allés entièrement au 26-26.
4: Est-ce qu'on sert de Tunisie la date, elle était stressante, particulièrement les petites armes.
2: Stressante, خاطر... oui et non, j'en avais fait d'autres avant. Stressante, خاطر... عمل ما تعملت في بلاد عربي. ومش حاجة سهلة. 65 000 شباب. C'est pas le public du sport, c'est pas les fans de football, c'est des jeunes filles, des jeunes garçons. خايفين احنا على اولاد الناس يضربوهمش يتضربوا يصيروا حاجه. Donc l'amn, j'ai fait quelque chose que عمره ما صار. اولا لا فهمت القانون والامن بتاع تونس والسكيورتي بتاع تونس. هزيت الشرطه هذه تحكم في الداخليه, هزيتهم من هولندا, شافوا مايكل قبلوه, شافوا النظام تاع الهولنديه وقالوا احنا نجموها هذه في تونس, وبالخاصة اكزاكتو ما سكي سي باسي. والناس يخوفوا فينا, يقول لك باش يصير حادث وقنبله وكذلك, والرئيس ما خافش, والشرطه التونسيه نشكرها دايوغ. لا جي فريمون كومبري, اللي عندنا بلاد اللي عندها نظام وما نخافوش. واحنا كشعب وقت عندك بلاد منظمه ما تخافش شيء. وبرشا بلاد قالوا عمر ما نجم يصير عند العرب وفوضى وكذا. لا انا النظام تعبان عليه شيء غريب يعني. وبهذا مايكل هو بيدو على بهت, والصحفيين جايين اللي جاوا قاعدين باهتين, الجمهور اللي جا سو سوار لا سو رابيلرا توت لور في. اي موا جيتي تري ايمو دو فوار كو مون بوبل اكوي ان امي اي كونيسي سي شانسون بار كور اي شانتي افيك لوي. و قلت له باش تقول كلمه بالعربي وعلمتها له, وانتم باش توريوها انا عليك.
3: هاي دوات السلام I love you. I love you.
2: وانا je l'oublierai jamais, qui m'a donné ce plaisir et que j'ai pu servir la jeunesse tunisienne.
4: J'arbitre le fameux concert tunisien. Vous nous l'avez offert, il faut le dire. Le grand souvenir de ta
2: Rahmana. Le souvenir, c'est que en trois semaines, غيرنا من المشاكل اللي لقينا في المغرب, مشاكل مش سياسية ولا دو سيكوريتي, مشاكل العقد ما تعملش هذاك لا بروموسيون. خذيت التليفون كما قلت لكم وكلمت تونس وكلمت الياسا وقالوا تفضل. في ثلاثة جمعات بعنا 65,000 تذكرة عمرها ما صارت في تونس, وكسرنا الباب بتاع المنظم بعد قديناه خاطر لي ماشين 300 تكنيسيان. جبنا دو افيون ترونسبور روس اسمه مانتونوف اللي قعدت في قلبي وقت شفت الجمهور التونسي والشباب. لا حد ساق حد, لا ضربوا, لا طفلة ضربت, لا طفلة تمست, لا طوموبيل تحبت. شفت هذا يعني المستوى, والشعب التونسي سيفيليزي ومنظم ويحب الفنانين وفرح بمايكل ويغني في الغنيات متاعه. هو بيت قاعد بيت خلي ما نعرفش دي صحايب, تعرف الامريكان صحايب والعرب مهورين يعرفوش. هو بيدو قال mais je ne savais pas que vous étiez un grand pays. La grandeur d'un pays ne vient pas de son argent, de son pétrole et de son peuple, de sa jeunesse. Et ça, c'est resté dans mon cœur que Michael a adoré mon pays et il me l'a bien rendu puisqu'il a tellement bien servi.
4: Et vous étiez fier de vous ?
2: Vous savez, on n'est jamais fier de soi. J'étais fier que j'avais un pays qui pouvait faire ça. Que j'avais une jeunesse et une autorité qui a répondu, qui a su en une heure prendre une décision, qu'on n'a pas eu d'incident, qu'il n'y a pas eu de vol, que l'argent a été versé, que les Tunisiens ont adoré. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des institutions. Ah, j'aime oublier. Ça veut dire que nous avons une nation qui représente tout à fait ce que nous sommes. Le seul pays arabe qui a accueilli Michael Jackson en 96, en octobre, c'était la Tunisie et la jeunesse et le public tunisien.
4: C'est grâce à vous, Tarek Ben Ammar, bien sûr.
2: C'est grâce à la Tunisie. Parce que si je n'avais pas la Tunisie et sa sécurité et son organisation, je n'aurais pas été capable de faire cela. 1000 archives.

شبابي يكشف لي حبايبي واصحابي وحبني وانا بعز شبابي القلب على الحب شابي والحب بعيد عني.

0: سعاد حسني بينه وبينه ممكن برشا ربطوا اسم سعاد حسني بأغاني كيف ما يود يتقيل ولا الدنيا ربيع والجو بديع، لكن سعاد حسني عندها رصيد محترم نجم نقوله من الأغاني الكل مغنيتهم بطبيعة في أفلامها، وجزء كبير من الأغاني هذم كتبهم لها الشاعر المصري صالح جاهين اللي كانت تعتبره مقرب لكشي حتى تعتبره الأب الروحي لها. من الأغاني اللي كتبهم الشاعر صالح جاهين الأغنية اللي برمجناها الليلة من الأرشيف بينو بينو على أصلكم بينو، والأغنية هذية اعتبرها النقاد بعد ما غنيتها سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي عام 78 اعتبروها صرخة ألم، صرخة حقيقية معناها لسعاد حسني، صرخة شخصية جسدت من خلالها الانكسار النفسي اللي عاشته بسبب خيانة زوجها في الوقت ذاك المخرج علي بدر خان، وقيل أنه سجلتها وهي تبكي ومتأثرة بحكاية الخيانة هذية، لكن أيضا كل ما عاشته في حياتها من خيانات واستغلال من المحيطين بها. وحسب رواية مقربين من سعاد حسني قيل أنه بعد اكتشافها لخيانة زوجها هي اللي مشيت لصالح جاهين لداره فجرا في حالة انهيار وطلبت منه أنه يكتب لها أغنية تعبر على اللي هي فيه. فقيل أيضا زادة أنه سجلتها على 6 مرات بسبب أنه كل مرة كنت سجل وتبكي ونتيجة اللي وصلت للناس كانت مش مجرد أداء عبر ذي. سعاد حسني اليوم أسعدت الملايين، يعني برشا جوانب في حياتها ما كانتش تشبه ما ظهروا من بهجة وسحر وجمال للجمهور. على كل احنا نواصلوا معكم لقانا في الدريجين اللي مازالوا، ومن التراجيديا نمشي للكوميديا، اش قولكم في الوقت ذي؟
1: يا 2000 أسفاه يا 30 حسرتاه حبيبي يلي خيالي فيك وعد يا حدو.
0: عرفتوها ولا ليه؟ لطافة الاسم والشخصية تكفي. هي الفنانة زينة صدقي، تاريخ في الكوميديا في مصر والوطن العربي، الفنانة اللي بدأت المسيرة متاحها كمغنية قبل ما تكون ممثلة، وقبل ما يشوفها عرابها الفنان نجيب الريحاني ويقترح عليها اسمها الفني زينات وقدم لها أول أدوارها المسرحية، من بعد تفتحت لها أبواب الشهرة كواحدة من أشهر الفنانات في الكوميديا في عصرها خاصة على مستوى النساء، ما كانوش برشا في وقتها. لكن ختام حياتها ما كانش سهل، هي اللي بدأت برفض عائلتها دخول هالفن، ووفيت الحياة هذية بالمرض اللي خليها قبل ما تتوفى تقريب ب6 سنين ما تخدمش بالكل، وهذا أثر عليها ماديا حتى وفاتها عام 78. من الأرشيف عنصر نادر تحكي فيه زينة صدقي في عز الشهرة متاحها على رفض عائلتها بأسلوب خاص، رفض عائلتها دخول هالفن، وسمعوها مليح شنو تمنيت.
2: نوادر.
3: أنا كنت عايزة أن قرايبي اللي كانوا بيلموني ومتبرئين مني لحد دلوقتي كان نفسهم، بس طبعا تسجيل تلفزيون مش كده، وكلهم عندهم تلفزيون
4: وهيشوفوك.
3: اللهم انصر الفنانين على أهاليهم اللي هم ما بيعترفوش بالفن. نفسهم يشوفوني علشان يعترفوا بيا، عشان من قلبهم كده يقولوا زنات قريبتنا.
4: لا قطعا، بعد ما الدولة ادت لهم يعني التكريم والمكانة الكبيرة دي قطعا، يعني كل واحد يفخر انه يبقى له قريب فنان بيؤدي رسالة في المجتمع زي مدام زينات. هل ما زلت يعني بنفس روح الكوميديا والفكاهة اللي عهدناها فيكي في الافلام؟
3: انا هقول لشيخك حاجة، يمكن انا الوحيدة اللي بعترف بسني بالحق، انا مولودة 4 مايو سنة 12، يعني 61 مش كده، لما تكون 81 واحد وزائد واحد أنا مستعدة أشتغل في 24 ساعة.
4: نفس نوع الأدوار اللي كنت بتؤديها؟
3: اللي يناسبني أشتغله.
4: لا الكوميديا يعني هل ما
3: اللي يناسبني، يعني ما أقدرش أشتغل بنت 12 سنة مثلا؟
4: لا مش السن، لا نفس نوع الدور يعني.
3: إن شاء الله دور عفريتة أنا مستعدة أشتغل. أعمله كويس بس.
2: نوادر.
0: مع صوت ميادة الحناوي اخترنا باش نختموا معاكم لقانا، ونخليكم بعد شوية مع ثنايا الإبداع مع عماد العوني وفوزي صخيري ومع لطفي المكي. الليلة مازال مواصل معاكم الرحلة في الجانب التقني، ما بقالي كم شو نقول لكم إلى اللقاء، نخليكم على خير إن شاء الله، ديما نتلقوا على خير وتصبح على خير الناس الكل إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامج إذاعة المنستير. بسلامة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة، مجلس الأقاليم والجهات يصدق على 5 مشاريع قوانين لزمات لإنتاج الكهرباء. رغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة، 500,000 هكتار من الأراضي الفلاحية الدولية تعاني من سوء الاستغلال. والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنبه إلى التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة. أهلا بكم. صدق المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة اليوم بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. وتتعلق المشاريع القوانين الخمسة بالاتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها لإفادة محطات فوتوضوئية بكل من الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والكسار والسجدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية جابس بطاقة إنتاجية جملية تناهز 598 ميجاوات وكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1.6 مليار دينار. وبحسب الوثائق المتعلقة بهذه المشاريع، ستباع كامل الطاقة المنتجة حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مع توقعات بتوفير ما يناهز 246 مليون دينار من مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية، إلى جانب تقليص واردات الغاز الطبيعية بنسبة تقدر ب 13.3% مقارنة بإجمالي واردات سنة 24 و2000. من جهة، يعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن السيادة الوطنية لا تعني الانغلاق، وأن الخيار اليوم موجه نحو التشجيع على الانتقال الطاقية أنها أبع من خيارات وطنية وليس بالإملاءات الخارجية كما يروج له، وإلى الانفتاح على الخارج في إطار علاقات ندية وبمنطق المصلحة المشتركة. هذا وستمكن المشاريع وفق وزير الاقتصاد من الحد من الاختلال الكبير بين الانتاج والاستهلاك في المجال الطاقي، مشيرا إلى أنها لن توفر في الوقت الراهن وفي المدى القريب الحصول على فائض للتصدير. في موضوع آخر، أفادت المديرة العامة لمكتب إعادة الأراضي الدولية الفلاحية سعاد بن ساسي بأن الأراضي الدولية الفلاحية تمتد على مساحة تقدر ب 500,000 هكتار وهي تمثل رصيدا عقاريا دوليا هاما. وأشارت في تصريح لمال فرشيشي على هامش ورشة عمل حول الأراضي الدولية الفلاحية المهيكلة إلى أنه رغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة، إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة بتعدد المتدخلين وضعف التنسيق بينهما.
1: الأراضي الدولية الفلاحية هي رصيد عقاري دولي هام يمسح حوالي 500,000 هكتار. عند إحكام استغلالها نجم تساهم في الرفع من مردودية القطاع الفلاحي. هذه ورشة تفكير الهدف منها هو النظر في الآليات الكفيلة بإرساء منظومة متابعة فعالة لمتابعة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية المسوغة لمختلف صيغ الاستغلال. عندنا إطار قانوني متوفر موجود، مناشير مشتركة متعددة ما بين وزارة الفلاحة المرجئية وصيد البحري وأملاك الدولة والشؤون العقارية اللي تنظم منهجية متابعة استغلال هذه الأراضي، إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة أساسا بتعدد المتدخلين وضعف التنسيق ما بيناتهم. جهاز المتابعة الحالي ينجم يكون عنده محدودية إمكانيات تبعا لشساعة هذه المساحات. احنا في إطار الإصلاح، في إطار هذه الورشة، مش شخص الوضعية الحالية الراهنة عشان مختلف النقائص، وين النجم تصير المقترحات والحلول الممكنة سواء في إطار التشريعي بتحيين تشريعي ولا الهيكلي.
0: قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز غدان في افتتاح دورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعة الغذائية والذي تحتضنه صفاقس بداية من اليوم وإلى غاية 17 مايو الجاري، قال أن القطاع الفلاحي يعيش عديد التحديات المرتبطة بالعوامل المناخية والتي تنضف إليها تداعيات إغلاق مذيق هرمز وما يتبعه من ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية، مما يستدعي دراسة المسألة والاستعداد الجيد لها.
2: القطاع الفلاحي يعيش عديد التحديات، فيها التحديات المرتبطة بالعوامل المناخية، وهذا تحدي يلزمنا نراهنوا عليه ويلزمنا نجدوا له حلول. ثم تحديات أخرى على مستوى اقتصادي، على مستوى اجتماعي، لأنه احنا نحكيه على الفلاح وما نحكيش على الفلاحين، وهذه راهي معضلة كبيرة لأنه الفلاحين قاعدين يعيشوا ضغط وضغط كبير جدا. ثم تحديات احنا إقليمية وعالمية، اليوم ما نحكيوش على اللي باش يكون ينتظرنا في الشهرين والثلاثة القدام، هو الارتفاع بتاع المدخلات الفلاحية والشيء اللي اللي صاير في مضيق هرمز راه باش ينعكس علينا انعكاس سلبي فيما يتعلق بالارتفاع نتاع المدخلات الفلاحيه هذه. السؤال ما تروحش عملنا ولا واش حضرنا روحنا للمساله هذه. فمهم جدا انا ديما نقول فيها ونعاودها انه خلينا نحكيوا على اداره الاشراف وليس اداره الطوارئ، لانه مهم نحكيه على علوش العيد بعد جمعتين أو ثلاثة، ولكن خلينا نحكيه على جهاز الإنتاج الحيواني وشنو استراتيجيتنا بعد 4-5 سنوات فيما يتعلق بالأمراض الحيوانية، فيما يتعلق بالإنتاجية متاع يعني المواشي متاعنا، فيما يتعلق بالهيكلة متاع المربيين في المحافظة على المربيين هذما. هذه التساؤلات اللي مفروض نقعد ونلقوا لها حل في قادم الأيام.
0: استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة وحماية المعطيات الشخصية. أكثر تفاصيل قدمها رئيس المنظمة لطفي الرياحي.
3: شركات مزدي الخدمات هذه تغولت بصفة كونها أصبحت الحاكم والناهي في الجزاء. هنا نعرفوا اللي الشركات هذه كونه فما عديد المسارات انت باش تعمل ريزرفاسيون فيت ولا رونديفو بسيخ دوميسيت يتحل كان بعض ثواني في النهار، وبالتالي ما نلقاوش مجال كان عن طريق الشركات الوساطة. شركات الوساطة هذه تحت شركات أخرين تاع وساطة، وبالتالي عمت الشركات هذه والتي ابتزاز كبير للمواطن للحصول على الفيزا، هذا فضلا على عدم عدم منح الفيزا لأسباب نعتبرها نحن ماهيش منطقية واقعية. انك تعطيني كود وما تعطينيش سبب علاش، وبالمطلق فبدي سبب نجم تعملوها. وهنا زاد اشكال كبير اخر في انا طلبت خدمة ودفعت فلوس ما خديتش خدمة ذاك ترجع لي فلوس، خاطر عديد الطلبات يترفض ويعاود يصب المطلب ويعاود يصب 4-5 مرات، وبالتالي باش يتحصل على الفيزا تشوف مكلفة ومكلفة جدا. وعلى ذلك نطلب نحن من الجهات المختصة دراسة الملف هذا بكل جوانب بتاعه، وبالتالي هنا توفير آلية وزارة الخارجية لتبني الشكايات هذه وفضها.
0: في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة، أعلن والي المنستير عيسى موسى عن انطلاق حملة لرش المبيدات بعدد من المناطق بولاية المنستير، وذلك بالتنسيق مع المصالح الجهوية المعنية خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 26 من مايو الجاري. وستشمل الحملة المناطق المحاذية للطريق الحزمي خنيس المنستير والمناطق الموجودة بالمنطقة السياحية بالمنستير إلى جانب حماضة خنيس وحماضة بمبلة، فضلا عن ضفاف وادي المالح ووادي بوسيالة. ودعت السلطة الجهوية كافة مربي النحل لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية خلايا النحل خلال فترة الرشة، كما دعت مربي الماشية إلى تجنب الرعي بالمناطق المعنية لمدة أسبوع حفاظا على السلامة العامة. سجلت أشغال مشروع تطوير المستشفى المحلي بجمال من ولاية المنستير وتحويله إلى مستشفى جهوي تقدما ناهز حوالي 90% في أقسام الطب العام وطب الأطفال وطب النساء والتوليد. وسيتم تقديم طلب العروض نهاية الشهر الجاري لاقتناء التجهيزات الطبية، كما سيفتح قسم الجراحة أبوابه لاستقبال المرضى نهاية شهر جويليا القادم. رئيس مصلحة البنايات والتجهيز بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير جيان سيك سالم وأكثر تفاصيل.
4: بالنسبة لمشروع جمال بكلفة 4,830,000,000 يتقسم إلى قسمين، قسم فيه قسم الطب العام وقسم الأطفال وقسم أمراض النساء. قسم الأول شارف بريسك على النهاية، وصلنا 90% بالنسبة للبناءات. أفيل دوفر متاع ميديكو تكنيك فيكس تجهيزات طبية ثابتة للأقسام هذيك خرج لأفيل دوفر إن شاء الله آخر شهر يتحل. وعنا القسط الثاني اللي يتمثل في تهيئة المطبخ وتهيئة المغازة والفارماسي، قريب زرا إن شاء الله نبدأ فيه آخر شهر جوان. عنا البلوك أوبيراتوار إن شاء الله بيحل برمج، إحنا أشغال بريس كم نتحل 25 جويلية 2026، نبدأ إن شاء الله أول العمليات ترعوا في الإجراءات ونسرعوا في الأشغال. تكمل الأشغال هذه إن شاء الله بولي مستشفى جهوي. هو الأشغال هذه هو أصل اسم المشروع، هو تطوير المستشفى المحلي بجمال إلى مستشفى جهوي.
0: نصبه ونختم النشرة بشأن الدولي، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس اليوم أنه يعتقد بأن المفاوضات مع إيران لإنهاء الأعمال القتالية تحرز تقدما، وذلك بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مقترح من طهران ووصفه بأنه غير مقبول. هذا ووصل الرئيس الأمريكي للعاصمة الصينية بكين تمهيدا للقاء نظيره الصينية، وقبيل وصوله قال ترامب أنه لن يبرم مع إيران الاتفاقا جيدا، وأنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. ختام النشرة الإخبارية، إلى تذكير بأبرز عناوينها. مجلس الجهات والأقاليم يصادق على 5 مشاريع قوانين لزمات إنتاج للكهرباء. ورغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة، 500,000 هكتار من الأراضي الفلاحية الدولية تعاني من سوء الاستغلال. أخرج النشرة تقنيا لطفي مكي، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.
5: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة
2: اللي

0: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف.
1: ثنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات.
0: ثنايا الإبداع
1: مع فوز السخيري
0: وعماد العوني.

0: مستمعين الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير في عدد جديد من سهرة في ثنايا الإبداع. هذه هي السهرة الأسبوعية اللي تعودت على متابعتها كل نهار أربعة، موعد اليوم 13 مايو 2026، في سهرة كما العادة تبدأ معكم تا وتتواصل حتى يكشل نصف الليل من خلال مجموعة من المتابعات الثقافية والإبداعية الفنية.
1: مرحبا عماد، مرحبا بكل السادة المستمعين والمستمعات، إن شاء الله قضية مع بعضنا أسعد الأوقات من الآن وحتى منتصف الليل.
0: تحية لطفي المكي في خراج سهرة الليل، فوز وعماد معاكم كما قلت حتى كشنو في الليل من خلال لقاء شوي آخر باش يكون مع الكاتبة التونسية رانيا الحمامي حول لقاء مرتقب نهار الجمعة في معرض سوسة لتقديم مؤلفاتها الفكرية والأدبية.
1: في سهرتنا لهذا المساء أكيد الحدث السينمائي يفرض نفسه، انطلق البارح وتواصل حتى يوم 23 من الشهر الجاري. طبعا الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي يعتبر طبعا يعني أهم مهرجان عالمي على الإطلاق.

0: في 1991، ولكن ما نعرفوش تاريخ الولادة متاعه، خطر كل واحد يقول هو يقول أنا مولود عام 1910، ولكن
1: أنت برقدينه معناه
0: والله. لا هو يقول 1900 صغر في روحه هو لمحالة موسيقار الكبير،
1: وظهر لي مشي هو بيدو مشي البلدية، ظهر لي سجل في روحه
0: ولهذا فمش
1: هذا الدعاء
0: يعني الحال. هو فمش كون يقول 1901 1902 1904 حتى يقولوا 1897، يعني ما تحديدا العمر نتاعه ما صعيب برشا باش واحد ينجم،
1: لكن وفاته هكا معروف،
0: وفاته 4 مايو 1991. احنا اليوم اكيد محمد عبد الوهاب اكثر المستمعين يعرفوه من خلال اغانيه من خلال صوته، ولكن احنا اليوم باش نحكيه شويه على الالحان التي وضعها لمختلف الاصوات العربيه. تو تشوفوا برشا الحان سبب شهره العديد من المطربين.
1: ايضا باش نحاولوا نركزوا شويه، زاد خدم خدمه حلوه الفيروز، وكان الى جانب الاخوين رحباني كان من الناس اللي قدمت فيروز في مصر بشكل كبير برشا، لأن فيروز في الفترة اللي بدأت مع الأخوين رحباني كانوا تقريبا، مش كانوا تقريبا، هما ملكينها، يعني عبارة ملكة مسجلة للأخوين رحباني. فك الخروج متاعها وعلاقتها
0: هي متزوجة بيعاصي بطبيعة الوقت
1: وتعاونت مع عبد الوهاب، فأصنع لها حاجات أخرى، خرجها من الثوب هذاك الكلاسيكي اللي اعتدنا به، ثوب عاسي.
0: نعم. هذا ينجم يكون في كان في الساعة الثانية إن شاء الله، لأنه وإحنا دائما نحاول في الساعة الأولى نواكب الأحداث. يعني
1: زاد باش نحكي فوزي على فيلم الجندي البارح، امبارح أو أول امبارح شفت حافلة متاع إشهار فيها شاشتين على اليمين وعلى اليسار كبار وارشة
0: في سوسة في قاعد باتي، يعني نعم
1: بالضبط من أجل عملية إشهارية للفيلم هذا. الحقيقة ما تفرجتش فيه، ما عنديش عليه حكم، لكن يبدو أنه فيلم فيه شوية أكسيون،
0: في برشا اكسيون، في برشا اكسيون،
1: في قصه ويحكي على احداث عندها صله بالواقع ربما اللي عشناه. نعم. في السنوات الاخيره خاصه بعد 2011.
0: هو الفيلم جندي جديد المخرج ايمن طبعا
1: الشريف،
0: وحبينا يكون معنا عماد ايمن الشريف، لكن للاسف هو غادر تونس ومشى لباريس لربما لظروف خاصه. ان شاء الله مره اخرى وقت اللي يرجع
1: لتونس ربي احنا نقول وسمعنا ربي يشفيهم
0: ان شاء الله، ربي يشفيه على كل حال. وثم انه الفيلم مع عماد في دور السينما انطلاقا من هذا اليوم،
1: من اليوم بدايه
0: من اليوم. هذاك كان اللي تحكي عليه انت، هذاك كان
1: عملية إشهارية في
0: العرض مع الصحفيين،
1: بالضبط مع الصحفيين.
0: ديما الفيلم يسبق يعني العرض الاول ديما مع الصحفيين، ثم يكون في دور السينما فيما بعد.
1: اول اغنيه من اغنياتنا في سهرتنا كما العاده جورج وصف.

0: في إطار معرض سوسة للكتاب وبدعوة من اتحاد الكتاب التونسيين، الكاتبة والروائية رانيا الحمامي تعقد لقاء خاص نهار جمعة 15 ماي 2026 ساعتين ونص بعد الظهر من أجل تقديم أعمالها الأدبية والفكرية. رانيا كانت معنا في أكثر من مناسبة وحكينا على بعض مؤلفاتها منذ تقريبا أكثر من عام. اليوم باش نحكي معها على جملة المؤلفات وأيضا على هذا اللقاء المرتقب نهار الجمعة. رانيا الحمامي، مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء الخير ميد، ومساء الخير مستمعي إذاعة المسير العزيز على قلبي واللي قمت فيها بقديش من مداخلة.
0: مرحبا يا رانيا. رانيا، ساعة قبل ما نحكيه على اللقاء هذا والفحوى متاعه، ولو كان ناخذ فكرة على المؤلفات متاعك، لأنه الحقيقة شخصيا حكيت على زوج مؤلفات يبدو لي أنهم أكثر.
1: نعم، هما روايات وترجمات لرواياتي وترجمة ومجموعة مقالات في كتاب ورواية صادرة حديثا. روايتي الأولى اللي خرجت سنة 2021 وهي رواية مسرحية نهي بداية، وهي رواية جمعت بين الحقيقة والخيال العلمي. ورواية ألف درجي هي رواية كانت فيها مسئلة الإنسان وقت اللي يعيش داخل منظومة يعتقد أنها الحقيقة المطلقة، هي رواية فكرية فلسفية رمزية. وقمت بترجمتهم زوز إلى اللغة الفرنسية بعنوان لابوكل دو لومانيتي، وعنوان آخر هو إسباتيغ اللي يعني ألف درجي. كذلك قمت مؤخرا بإصدار كتاب يحمل مجموعة مقالات، قمت بنشرها في المواقع والجرائد والمجلات باللغة العربية والفرنسية في تونس وخارج، على مستوى عربي وخارج تونس. يحمل عنوان بين السطور فكر امرأة، entre les lignes la pensée d'une femme. كذلك ترجمة لكتاب صادر باللغة العربية للدكتور صحراوي نجمعون يحمل عنوان فلسطين وحروب التضليل، ترجمته إلى اللغة الفرنسية بعنوان فلسطين لغير دي ديزانفورماشيون. وروايتي الصادرة حديثا خلال هذا الشهر هي في أحضان رجل يظل.
0: هذوما الكتابات بشكل عام اللي باش تحكي عليهم نهار الجمعة. لكن قبل هذا رانيا، انت تكوينك اساسا وتعليمك علمي اللي نعرفه انك مهندسة، مانيش غلط؟
1: مهندسة مدنية واشتغل في المهنة متاعي يعني مرأة ميدان، وتابع معنيها المشاريع على مستوى سابقا كنت على مستوى الشركة الوطنية للتغليف وتوزيع المياه، اليوم مع وزارة التجهيز وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال. لكن
0: لولوج إلى عالم الأدب، عالم الكتابة، عالم الرواية،
2: أنا بالكيف يعني حبيت تقول
1: الحقيقة الهندسة علمتني أني لوج على الأسباب العميقة للأشياء اللي نشوفها، وعلمتني الملاحظة الدقيقة وتحليل المعطيات. والكتابة كانت كينها امتداد طبيعي لهذا، واعتبر اللي نقدمه يعني في كتاباتي يعني ما بين الرواية والفكر هي قضايا تكنولوجيا الإنسان، الإعلام، الأسئلة الوجودية، وحتى في الرواية الأخيرة وقعنا الاجتماعي التونسي، لكن بعين المحلل، بعين الملاحظ معنيها بذهنية المهندس ربما.
2: نعم، هو رانيا انت حكيت قلت انت استغلت يعني في الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، انا حبيت نقول لك ان زميلك سابقا على كل حال. مرحبا يا راني.
0: تبع سونيد
2: والله هو، وفما حاجه اخرى
1: دائرة الهندسة المدنية الشاملة في الكبرى بالإدارة المركزية للدراسات.
2: الإدارة أنت معنا في تونس في الإدارة في تونس مش في الإدارة المركزية باهي. هو الإطار يعني نجم تقول مناسب باش تقدم أنت رواية متاعك يعني خاصة في المعرض وتحت إشراف اتحاد الكتاب التونسيين برئاسة طبعا حتى زميلنا سعد برغل يعني هو الرئيس لاتحاد الكتاب التونسيين. يعني قلت ذا إطار يعني مناسب باش نجم تقدم يعني المنشورات متاعك والروايات متاعك.
1: بالضبط فرحانة برشا إني ضيفة في هذا اللقاء الخاص اللي نظمه اتحاد الكتاب التونسيين وفي فعالية معرض سوسة للكتاب على والحقيقة خاطر مهم ياسر تبادل الحوار مع القراء والمهتمين بالشأن الثقافي ونخرجوا من الكتابة اللي هي فعل فردي وتعطي يعني للنص وللرواية وللكتاب حياة أخرى تتحل للنقاش. وبالمناسبة هذه نشكر برشا سيد محمد سعد برغل وسيدة زيدة فتحية جليد على الفرصة اللي اتاحوها لي باش نقرب أكثر من
2: حلينا لقينا الزملاء كما قالك عماد في كل بلاصة فما زملاته.
0: أيوة
1: بالضبط يعطيهم الصحة ومشكورين يعني اللقاء باش يكون كما ذكرت يوم الجمعة 15 ماي في فضاء اتحاد الكتاب التونسيين في معرض سوسة الدولي للكتاب على الساعة
0: الثانية والنصف. وبطبيعة المداخلة متاعك حول كتاباتك باش يتبعها باش تكون مطبوعة بنقاش.
2: بنقاش
1: اي طبعا هي مطبوعة بنقاش وهو هذا اللي يزيد فراغ وهذا خطر مش يعني سيونغشيسان يعني هذا يعطي حتى الكتب دفع أكثر لمزيد الإبداع والعطاء ويفهم المتلقي أكثر يعني خطر احنا ما نكتبوش لرويحنا نكتبو للمتلقي يعني هي يعني تبدل مهم برشا يعني اللي قريت مهمة ياسر.
0: رانيا آخر سؤال في اللقاء السريع اليوم معك عملية النشر اللي تقوم بها لكتاباتك ومؤلفاتك أكيد مع دور نشر العملية تتم على حسابك أم كيفاش؟ لأني نعرف صعوبة النشر بشكل كبير في تونس عندنا مشكلة كبيرة مشكلة النشر. الكاتب حتى يكون عنده أفكار يبخل باش يكتب لأنه باش يلقى مشكل على مستوى النشر
2: يجب يكون فما شكون يتبنى يعني هالمشروع هذا نعم
1: فعلا هي الحقيقة فما صعوبات كبيرة يتلقاها الكاتب يعيشها الكاتب ويعيشها الناشر يعني احنا كي نسمع الناشر نسمع بالحق يعني برشا عراقيل اللي تعرض لها حسب ما نشوفه لكن احنا الكتاب بدا بالحق يعني نلقاو في معنيها معنيها المسيحة مش كافية باش تتاتي وتبدأ كما انت كما كنت بذرت ذكرت واللي خليني في مرحلة اولى كنت نشرت روايتي المسرحية نهي بيدي والفذري وترجمتهم زوز بشكل فردي يعني قمت على حسابي الخاص بالطباعة وخاصة بالتوزيع والإعلام ونشر
2: فماشي شراء فماشي شراء
1: هو الأهم هو توزيع يعني كيف يشتوزع الكتاب يعني
2: تعمل له شوية ببليسيتي وتعمل له يعني بطبيعة
1: ولي توصل للقراء في كل بلاسة يعني إنه يكون في أكثر موزع في أكثر من نقطة ويكون زيد حتى أونليني يعني هذا اللي لكن رويتي
0: ونزلتهم بي دي اف ولا لسه
1: نزلتهم في دي اف في موقع معروف تونسي كليك توديت وهو موقع معنيها يخلي القارئ ما عاش يمشي للورقة لكن يمشي للابليكاسيون اللي يقرأ منها اي سي بي يومي سي فاسي يعني ديما تابليت ولا تليفون في يدك وتنجم تقرأ أنفهم يسهل يعني وروايتي الأخيرة في أحضاني رجل ظل خيرت أني نمشي لدار نشر اللي هي المسيرة مشكورين يعني مزيد كي خرجت بمناسبة معرض الكتاب في الكرم كذلك ترجمة لفلسطين وحروب التضليل هي الكتاب الأصلي خرج على دار الأترش مجمع الأترش وترجمة بيعه زيدة بنيته مجمع دار الأترش.
2: كل حال بالتوفيق يا أخت رانيا.
0: يعطيك الصحة رانيا الحميمي شكرا لك على هذه
1: مشكورين على هذه الاستضافة يعطيكم يعطيكم الصحة
0: شكرا رانيا وان شاء الله نذكر بالموعد 15 ماي 2026 ماضي ساعتين ونص بفضاء اتحاد الكتاب التونسيين في معرض سوسة للكتاب. الى اللقاء رانيا ليتك زينه.

0: 41 دقيقة بعد العاشرة ليلا في إذاعة المنسير. تحياتي لكل الساهرين معنا، تحياتي لكل من التحق بنا في المتابعة. نذكركم أنكم تتابعون سهرات في ثنايا الإبداع إلى حدود منتصف الليل من خلال الإبداع بمختلف أنواعه. تحدثنا منذ قليل مع الكاتبة التونسية رانيا الحمامي حول مؤلفاتها وحول اللقاء المرتقب نهار الجمعة هذه في معرض الكتاب، هذه الكتابات الفكرية والعلمية والفلسفية في ذات الوقت. نمر الآن للحديث عن واحد من المهرجانات السينمائية الكبرى في فرنسا، وهو مهرجان كان السينمائي.
1: الدورة 79 الافتتاح كان البارح عماد، والعرس السينمائي العالمي نقوله، لأنه مهرجان كان هو أكبر تجمع، يعني نشوفوا فيه صناع السينما، نشوفوا فيه يعني العالميين، نشوفوا يعني كل شيء، الموزعين، يعني كل ما يتعلق بالسينما نلقاه في مهرجان كان من جميع دول العالم. المهرجان انطلق البارح، يتواصل حتى يوم 23 من الشهر الجاري. احنا انا تبعت البارح الافتتاح، والافتتاح دائما ديما نقوله هو الفترينة، راهو أنجح المهرجانات وقت اللي يكون الافتتاح يكون منظم، يعني تنظيم محكم. كتشوف أنت البارح اللي يمشي على السجادة الحمراء تابيروج، راهم كان الناس المهمين،
0: راهم
1: مش لا معناها اللي يمشيوا على التابيروج في كان يعني المدعوين بالاسم.
0: ليه ويلزم يكونوا سينمائيين، يلزم يكونوا فنانين. احنا مشكلتنا وهذه قلناها ألف مره، مجموعه كبيره من الدخلاء،
1: احنا جميع الفنون تلقاها
0: والله وكان جاي يغنيوا في لمعزاء ساعه تلقى ديزانستاغراموز موجودين غادي كايا جايين باش يخدموا رواحهم وباش يعملوا فيديوهات وباش تلقى ناس ما عندها حتى علاقه بالسينما.
1: هذوما قلت لك اللي يمشيوا على التابيروج بالاسم وما يجي اللي يدخل تو مثلا نادين نجيم هذه اللي متاع لبنان، الممثلة اللبنانية البارح موجودة على السجادة الحمراء، ولكن ما عندهاش حق باش تدخل القاعة، فهمت؟ لأنه اللي يدخل القاعة فما مرقمة، يعني كل كرسي كل مقعد يعني عنده الرقم متاعه، كي باش يجي الضيف يلقى المقعد متاعه موجود في ال.
0: احنا واحد يدخل صاحبه، واحد يدخل صاحبته، واحد يدخل خالته،
1: هذه قاعدة الكروازات هذه في كان يعني جنوب فرنسا. وقت اللي يبدأ السيريموني، وقت اللي يبدأ الافتتاح ويبدأ المنشط على خشبة المسرح، الناس الكل كايا موجودين في الأماكن متاعهم، لا تلقى الباب مسكر ولا تلقى واحد يلوج على بلاستو ولا يلوج على المكان متاعه كما أيام كرة السينمائية. تلقاك احنا مثلا الافتتاح يبدأ 7، يبغر نقول يبدأ 7، ولكن تلقى الجماعة يجيوا 7:15، الاخر يجي 7:30 ويبدأ يقول وين البقعة متاعي، هاني في بالي اني باش نقعد في البقعة هذه، والأحاديث الجانبية معناها الواحد يولي مقاش مركز على اللي موجود على المسرح، يولي مركز على الناس اللي باش تلوج على الأماكن متاعها.
0: راهو بعيد، تحترم بعضها الناس، تحترم الفن الناس، حتى كي فيلم يبدأ في اللونسمون متاعه وباش يعديوه الناس كلها تلقاها ساكتة، الناس الكل شادة بقايحة. نحنا تلقاه واحد خرج باش يعمل سيجارو، واحد خرج يحكي في التليفون،
1: والباب الحس نتاع الباب سكر ورجع
0: وشنو. المشكله هذه قاعدين نقسيو منها، مشكله في كارتاج السينمائي بالحق في برشا حاجات. مشكلتنا معناها رانا مازلنا منحبش نقول متخلفين، لانه عندنا جنون في الفن، في السينما، في الهندسه،
1: التنظيم، في التنظيم عنده مالي وما فماش مجاملات، وما فماش مجاملات،
0: احنا ما نحبوش ننظم ومش تعرف. عندهم احنا ما نحبوش ننظم
1: يا عماد. شوف اني مثلا الوزاره تاخذ ماذا يعني مجموعه من الاستدعاءات وتفرقهم على الاطارات نتاعها وكذا، لكن تلقى مثلا فما شكون يحب يمشي الايام كارتاج السينما، ايش يعمل؟ يعطيه لصاحبه،
0: نقول ما نمشيش،
1: لا ولا هو لا يعطيه لصاحبه، صاحبه ما عندوش حتى علاقه بالسينما ويمشي يدخل تلقاه. هذاك هذوك اش معناها الدخلاء؟ احنا تو نحكيو معناها التوزيع نتاع الاستدعاءات. يعني
0: نرجع لكان
1: خاطر واحد قلبه يوجع وقت اللي يشوف التنظيم هذا، ولاني خاطر ديما نمشي للمهرجانات هذوما ونمشي لهم بعدها الحق به. نمشي البارح الافتتاح الحقيقة بكله 35 مينوت، يعني 35 دقيقة، يعني بدقة تطلع المنشطة يلزم تحكي ما فماش شكل حشو، ما فماش شكل مش عارفك الحاجات اللي ما عندهم حتى علاقة بالافتتاح. تقدم لجنة تحكيم، لجنة تحكيم يطلع بواحد وراء واحد يقعد في الأماكن متاعهم، معناها بين الضيوف بين أعضاء متاع لجنة تحكيم. فما ممثلة معروفة عماد اسمها ديمي مور، يعني كانت يعني معروفة بارش، قالت تقدم أفلام الأفلام الجريئة يعني خاصة معروفة بيوم. ثم اللي عطوه البالم دور يعني الصحفة الذهبية الفخرية هو مخرج اسمه بيتر جاكسون، هذا العمل سيد الخواتم الثلاثة أجزاء اللي كانت مشهورة برشة، ذوما أخذوا الأوسكار يعني. هو طلع وعطوه يعني وسقفوله يعني الحقيقة بحرارة كبيرة برشة، استقبال كان كبير برشة. ثم جات جين فوندا يعني ممثلة زي كيف من السينما،
2: قل لي زادة ممثلة غادي من معروفة
1: جين فوندا بطبيعة، هي عمرها 88 سنة، هي أعطت إشارة افتتاح الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي. اللي يلفت النظر عماد في الدورة هذه
2: إلى جانب ديمي مور وفوندا، أشكون آخر من
1: لا هذوك هم اللي جاوا في النهار الافتتاح. ولو شيء الملاحظ كونه في هوليود ما فماش النجوم اللي جاوا من أول، فما تقلص كبير برشا من النجوم اللي كنا نتصوروا مهرجان كان باش يتوافد على الدورة 79. العديد من النجوم اللي مسلسين بيهم كما توم كروز، كما عملوا توم كروز، كما ليوناردو دي كابريو، الكل هذوما جاوا عملوا السنام. الحقيقة حتى الصحافة لاحظت الملاحظة هذه أنه فما في هوليود الحقيقة فما أفلام تاع أمريكا اللي مش يكونوا في المسابقة الرسمية، ولا في 22 فيلم هم في المسابقة الرسمية من أجل الحصول على الصحفة الذهبية، ولكن ما فماش نجوم الكبار اللي مسنسين نشوفوهم في حفل افتتاح، لكن ربما باش يكونوا موجودين يعني تباعا يعني في الأيام القادمة. وأكيد المهرجان من غير نجوم في كان معناها نجم يقولوا ميسوا حد شيء في مهرجان كان.
2: قضيت عليهم وفوزي
1: لا والله لا، لخطر مهرجان كان معروف بالنجوم متاعه، بالنجوم خاصة اللي يجوك من الولايات المتحدة الأمريكية، خاطر بتعرف. والحاجه الباهيه في اللي يمشي على التبيروج وعلى اليمين وعلى اليسار تلقى العدسات نتاع الاعلاميين الموجودين، فما حواجز وكل شيء يصوروا، معناها تلقى فما نظام والله شيء يعمل كيف. تو نشوفوا الجانب التونسي فاش متمثل يعني. الجانب التونسي فما اول صعب، فما المركز السينما العربيه، هذايا مركز السينما العربية عنده 10 سنوات موجود، لكن هذايا ما عندوش علاقة بمهرجان كان. هذوما عندهم جوائز متاعهم، نقاد عرب يجتمعوا في كان من أجل يعني إسناد جوائز الأفلام العربية اللي يستحقوا، فهمت؟ فالشخصية متاع العام سنة هو حسين فهمي باش يعطيوه الجائزة متاع المركز السينما العربية باعتبار أنه وجه معروف.
2: شفتوا الحقيقة كيفاش داخل في التابيروج، معناها شيء يعمل
1: حسين فهمي هو رئيس مهرجان
2: الوهرة اللي عنده حسين فهمي رغم قريب عمره فوق 80
1: طبعا. عمره 85 بالضبط، وهو رئيس مهرجان القاهرة، هو اللي باش يكرموه سنة
2: ميزال، معناها ميزال
1: شهادة روحه احنا نقوله ربي يطول عمره على كل حال،
2: ميزال معناها قادر أنه يشد مهرجان وقادر أنه يتكلم بالحق فنان بيأتم،
1: ولو هو اللي باش يحب يسلم المشعل للخالد النبوي حسب الآخر الأخبار. المهم بالنسبة لتونس عنها قرية، القرية السينمائية تعرف في كان عماد فما أجنحة ديستان احنا نقوله كل ديستان يمثل دولة من الدول، تونس ما يش بتشارك حتى فيلم سنة، معناها خلي في الصحافة الذهبية معنا حتى شيء، حتى الدولة العربية في الصحافة الذهبية فما حتى الدولة العربية، ولكن فما أقسام موازية. الأقسام الموازية هذوما عماد متعودين يشاركوا فيها الدول العربية ودول إفريقية، شنوما نصف شهر المخرجين هذا قسم الأقسام، فما أسبوع النقاد، وفما نظرة ما أنسرتان ريغار، هذوما ثلاثة أقسام المتعودين.
2: عندناش على الأقل تونس في أنسرتان ريغار زادة معنى
1: حتى شيء معنا حتى فيلم، يبدو أنه فما عنا فيلم كورمتراج، فيلم قصير يعني تقريبا نذيل سمعت باش يكون موجود، لكن ما بعد ذلك معنا حتى مشاركة، ولكن فما مشاركات عربية قليلة زادة وقليلة جدا، فما فيلم سوداني، فما فيلم فلسطيني، وهذوما هما تقريبا اللي موجودين الدول العربية، لكن موجودين بكثرة في الأجنحة. في الجناح هذايا اللي تشرف عليه المركز الوطني للسينما والصورة كل عام يبدأوا ماشيين وفد من الوزارة وفد من المركز هذا يبدأوا حاضرين في الجناح. وشنو اللي فيه الجناح عماد؟ هو يقدموا يعملوا ندوات يعملوا ترويج للسينما التونسية، يعملوا ترويج لتونس كديكور، ينجموا الأجانب يستدعوا الأجانب باش يشوفوا تونس خاطر فيها برشة ديكورات، فيها الآثار، فيها الشمس، فيها النزل، فيها البحر، فيها الآثار.
2: نسك سؤال.
1: نعم. هذا هو
2: نسيت
1: يعني.
2: برشة، هذا هو الدور متاع المركز متاع. نعم. الصورة قبل نتذكر نبدأ نقرأ في الجارسون ولا تلقاني هو بحر، شفتوا الريبات متاع سوسة الجامع الكبير دي كل شهر تقريبا نلقى ناس تصور
1: تلقى أفلام أجنبية
2: في مستير كيف كيف في الريبات وين ما عاد علاش بعاش يحبوا يجيوا
1: علاش؟ هذه حكايه البيروقراطيه اللي موجوده في تونس في حكايه الاسناد الرخص.
2: كلهم قالوا لي ولا يمشيوا المغرب يصوروا
1: اسناد الرخص، وخاصه الديوانه. الديوانه تعطل برشا، وتعطل برشا في
2: الديكور معناها
1: في الحاجات مثلا فما حاجات معناها، وفما زاد كيف كيف وفما الحوافز وفما الحوافز زاد الماليه. الماليه كانت معناها الاكزونيرسيون تاع التي في ا كانت منحيه تو ولا ترجعت
2: يعني في جيو يصوروا سامحني فيلم لهنا في بالك الوتله تخت ريستوروني تخدم
1: كل شيء يخدمه كل شيء
2: اللي زارتيزانا يخدموا الفنانين والتقنيين نتاعنا يخدموا الكومبارس حتى اللي ما عندوش حتى خدمه يمشي يخدم كومبارس.
1: عندنا كفاءات في التقنيات لا مش موجوده، عندنا تقنيين من طراز رفيع موجودين تو في الخليج وموجودين في الجزائر وموجودين حتى في برشا بلدان، خاطر عندنا صناع صناعيه. احنا نقولوا التقنيين نتاع تونس توا صناعيه، سواء المخرجين ولا التقنيين نتاع الاضواء ولا نتاع الزيفي سبيسيو ولا يعني في كل ميدان.
2: الخلاصه فوزي معناها ما عندناش حتى فيلم سنافيكا،
1: ما عندناش حتى فيلم. وثم حاجه فما
2: احتفاء علاش ما قبلوش الافلام؟ ما قبلوش
1: بطبيعه الحال، ما فماش افلام يعني جديره بالواحد
2: ثم شكون صار قدم ينجم يكون
1: لا بلوس. فما زوز ولا ثلاثه افلام تقدموا لكن ما اخذوهمش. فما لجنه بطبيعه الحال، وفما امور سياسيه راهي فما يعني. تدخل في الحكايه ساعات ما تعرف تدخل الامور
2: السياسيه تدخل في كل شيء.
1: تدخل حاصلوا فما احتفاء في الجناح بتاع تونس بمرور 60 سنه على تاسيس ايام كارت السينمائيه، لانه عام 66 ايام كارت السينمائيه تشوف المفارقات. يعني الواحد يتعجب تو انت معناها عينت الدورة القادمة تاع الدورة 37 لأيام كارت السينمائية من 12 حتى 19 ديسمبر، ومازال ما فما حتى مدير، مازال ما تعين حتى مدير. تعين المدير متاع أيام كارتاج المسرحية، تعين وأيام كارت السينمائية إلى حد الآن حتى اللحظة هذه ما فماش حتى.
2: أنت إيش بدنا نحكيو على كارتاج والدخلاء اللي يبدو موجودين؟ خاطر نرجع ونقول خدمتنا رعوانية، راهو في المجالات الكل، حتى الميدان الثقافي والميدان السينمائي. مش عارف ثم أمور نحسها على المستوى السينمائي والفني والثقافي بشكل عام قاعدة توخر، قاعدة ماشية بالتوالي. مش عارف السبب شنو، هل ترى في المسؤولين في وزارة الثقافة، في المسؤولين على المهرجانات، في
1: الكلفة؟ شوف عماد، رغم هذاك احنا عندنا انتاج لبس به بالنسبة للأفلام التونسية القطارة في دور السينما أول عام يعني معناها 2025
2: بالي 5 أو 6 أفلام في أول
1: في شهر في شهر بر 2025 من سبتمبر حتى التوى تقريبا فما 20 فيلم تونسي تعرضوا اتباعا في دور السينما أول مرة، هذا ريكور. وقت اللي تسمع أنت الأفلام قاعدة تتصور وقاعدة تتعرض أمام الجمهور تقول السينما لباس، ولكن في نفس الوقت فما التشريع والقوانين اللي هما يحبوا يتغيروا، خاطر عنا قوانين من عام 60 هما بيدهم تو، فما قاعدين يحاولوا باش يبدلوا القوانين ويحاولوا باش يخلقوا زاد صندوق نتاع تمويل نتاع الافلام، يعني برشا حاجات يحبوا يبدلوهم
2: من نوادر وتراف. ثم القانون في تونس.
1: نعم.
2: شفتوا الفنان التشكيلي مثلا باش يخرج يعرض لبرا يهز معاه 20 لوحه مثلا باش يعرضهم في فرنسا ولا في المانيا، ثم قانون يحكموا عليه انه ما بيحومش يلزم يرجع بيهم. يعني هو مش ماشي هو مش يعرض لا يقولوا له 20 تابلو هزيتهم انت عرضتهم في المانيا فرنسا يلزمك يا ودي هنا لا ما تبيعش ترجعها.
1: هذاك تعزيز تعزيز والسينما ان شاء الله على كل حال تتعافى يعني على قاعده وكهو هذيك هو تو
2: ان شاء الله. باهي باش نسمعوا عبد الحليم في توبه، ثم بعد تلي نرجعوا بعد نشره سامحوني مش النشره موجز ال11 وين وصلوا حصتنا معكم من خلال مجموعه من الفقرات الاخرى.

مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك، توبا كنت حصدق تاني كلامك، مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك، توبا كنت حصدق تاني كلامك، مهما حتسأل مش رح أصدق.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. صدق المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عمل اليوم بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفلطوضوئية. وتتعلق مشاريع والقوانين الخمسة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها لإفادة محطات بكل من الخبن والمازون بولاية سيدي بوزيدة والسكدود والقصر بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية قابس بطاقة إنتاجية جملية تناهز 598 ميجاوات. احتضنت تونس اليوم فعاليات الحوار الأول لمشاريع البرامج المتعددة حول الطاقة بمشاركة ممثلين عن مؤسسات أوروبية ومتوسطية وخبراء وباحثين وصناع قرار من مختلف دول الحوض المتوسطية. ويضيف هذا الحوار إلى تعزيز التنسيق بين مختلف برامج التعاون الأوروبية والمتوسطية وربط نتائج المشاريع الميدانية بالسياسات العمومية المستقبلية وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. دعت جمعيات علمية تونسية مختصة في الطب العام وطب العائلة في بيان مشترك إلى مراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة القاضي بحصر وصف العلاج الجديد لمرض السكرية على عدد محدود من الأطباء المختصين دون سواهم. واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان أن تقييد وصف هذا العلاج الحديث بالأطباء المختصين فقط من شأنه أن يحد من تكافؤ فرص النفاذ للعلاج، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني أصلا نقصا في أطباء الاختصاص. قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز غدان في افتتاح الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية والتي تحتضنها صفاقس بداية من اليوم إلى غاية 17 من مايو الجاري، قال إن القطاع الفلاحي يعيش عديد التحديات المرتبطة بالعوامل المناخية والتي تنضاف إليها تداعيات إغلاق منطقة هرمز وما يتبعه من ارتفاع الأسعار الفلاحية، مما يستدعي دراسة المسألة والاستعداد الجيد لها. أوضح المتحدث باسم الجيش الإيراني أن قوات البحرية التابعة للحرس الثوري تسيطر على الجزء الغربي من مضيق هرمز، بينما يتولى الجيش الإيراني الإشراف على القسم الشرقي، وأشار إلى أن هذا الوضع سيضاعف الدخل النفطي لإيران. في المقابل أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها أجبرت سفينتين تجاريتين على العودة هذا الأسبوع امتثالا لإجراءات الحصار المفروضة على طهران. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

0: الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار طبع الموجة موعد مع المتعة والإفادة طبع الموجة على موجات إذاعة المنستير
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل تجمع الكل تجمع الكل
0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
2: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف.
3: ثنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات.
2: ثنايا الإبداع
3: مع فوز السخيري
2: وعماد العوني.

0: نعود من جديد مستمعين الكرام لمواصلة اللقاء معكم ضمن سهرة في ثنايا الإبداع. الجزء الأول حكينا فيه على كان وحكينا على بعض المتابعات الثقافية. الجزء الثاني باش نبدأه بالحديث عن فيلم اللي لمسناه في المقدمة متاع السهرة الليلة اللي هو فيلم جندي.
1: جندي هذا فيلم أحدث شريط تونسي يعرض أمام الجمهور التونسي انطلاقا من هذا اليوم 13 ماي. فيلم من الأفلام اللي في الحقيقة في الفترة الأخيرة حسينا فما تنوع وفما يعني كثافة في التنوع الجديد بالنسبة للسينما التونسية، يعني كوميديا وإيقاع وحركة، يعني هذوما الأفلام اللي فيهم
0: الأغراض ومواضيع الأفلام،
1: الأفلام اللي ممكن تستهوي الجمهور العريض. تعرف الجمهور العريض ديما يميل برشا للفيلم الكوميدية والأفلام اللي فيها أكسيون، يعني معناها فيها حركة وأفلام اللي صراع بين
0: مخرج هكا طيارة مع سيناريست مخه كبير ويعملون فيلم تاريخي.
1: الفيلم التاريخي يا حماد حكينا فيه برشا مرات وقلنا ونسعى الكلفة متاعه وبعضها برشا. ثاني حاجة ديما تلقى القراءات مختلفة وتخاف من الهفوات التاريخية صح التعبير،
0: موكي يبدأ مؤرخين هما
1: حتى بالمؤرخين اللي يكتبوه
0: رسالة أربعة الرسالة
1: الرسالة الرسالة وفي معناها
0: لكن وتعدى ونجح الرسالة وغير الرسالة
1: نحكي لك، ولكن كان فما برشا معناها مشاكل فيه صارت. المهم إذا كان
0: فيه خلنا نعملوا فيلم تاريخي خل تصير فيه مشاكل مفيد نعملوا فيلم هيت نعملوا عنا شخصيات
1: عنا برشا شخصيات تونسية من المفروض
0: رحنا القرن 20 القرن 19 القرن 18 القرن 17 علاش ما نعملوش فيلم؟
1: هاي سيدي تحب أقول لك على حاجة عماد. أولا ساعة الوزارة عندها مبلغ الدعم فيه للأفلام التونسية كل عام تقريبا حوالي 8 مليارات
0: بربي تو سمحني أفلام العقاد الرسالة دعمت وزارة ثقافة ما نعرفوا حكيته كيفاش الدعم.
1: لا هذاك دعمته ليبيا ودعمته فما بلدان عدعموه
0: نحبوا نحن البلاد الدعم فيلم تاريخي ينورنا قدام الناس نحكيه على شخصياتنا على تاريخنا على ملاحمنا راهي تونس كلها ملاحم.
1: الفيلم هذا يجب تكون برا كما قلت لك فما أطراف أجنبية تساهم فيه على خاطر الفيلم التاريخي مكلف برشا عماد وكما قلت لك فما برشا مخرجين حبوا معناها يتناولوا شخصيات حتى سياسية عماد يعني زعماء بتاع الحركة الوطنية في مقدمتهم طبعا زعيم بورقيبة وحبوا يعملوا برشا أفلام على الزعماء اللي بتاع الحركة الوطنية
0: غلبهم الضحك
1: باش غلبهم الضحك بالضبط ولكن لقاو رواحهم ما لقاوش شكون يدعمهم ما لقاوش يقول لك السيناريو حاضر
0: سامحني.
1: السيناريو تلقى حاضر يعني
0: سامحني. السيناريو أي. حاضر لهنا نرجع ونقول لك كما كنا نحكيه قلت لي وزارة الثقافة ما عندهاش فلوس علاش مش الوزارات الكلها أربعة خمسة وزارات تتساهم في إنجاز عمل ضخم كمن هذا اللي نخليوه للأجيال الجاية اللي
1: المفروض يكون
0: للتوينسة اللي باش يجيهم بعدنا يتفرجوا على يا أخوية نجموا نعملوا حتى فيلم على الفترة اللي صارت من 2011 التوى شنو صار على العملية الإرهابية على الجيش متاعنا على الحرس متاعنا على الأمن متاعنا اللي ضحاوا من أجل بلاد هذية يا أخي ما يستحقوش باش نعملوا عليهم
1: أكيد.
0: حتى فيلم معناه يأرخ للمرحلة اللي هي من أبرز وأهم المراحل اللي جيت في تونس بعد المرحلة الاستعمارية مرحلة معناها فيها أحداث فيها بنقردين فيها سوسة فيها تونس العاصمة فيها النزول أحداث كبيرة برشا تنجم تعمل عليها أنت المحطة هذه فيلم تاريخي يأرخ للبلاد باش نهار آخر ما نقعدوش نلوجوا على التاريخ كما توا قاعدين نتعارك وشنو صار قبل وهذه كذبة وهذه ما صارتش عليه
1: هو توا ممكن اللي جاي أفضل إن شاء الله. المشكلة الكل كان فما مجلس النواب صادق مؤخرا
0: مع القانون الفنان
1: على القانون هذاك القانون الفنان ولكن حتى القانون السينما الجديد صدقوا عليه ومازال باش يخرج في رايد رسمي. إذا كان خرج في رايد رسمي تعرف قداش الميزانية متاع السينما باش تولي عماد حوالي 100 مليار. هذا اللي توا قاعدين ماشيين فيه إن شاء الله. وطبعا اللي محمد علي بن حمرة هذا هو المنتج اللي قاعد يسعى هو الرئيس يعني المجمع متاع الصناعة السينمائية اللي الحقيقة وصلنا للنتيجة هذه ولكن إن شاء الله إن شاء الله ما طولش الحكاية بخطر يلزم تخرج في الرايد الرسمي بقت تخرج في الرايد الرسمي تولي عنا الحقيقة صناعة سينمائية ونوليه في الحالة هذه عماد نجم نعمل برشا أفلام تاريخية خطر

0: الاخر ما نجموش زاد نجنبوه.
1: نرجع الجندي
0: نرجع الجندي الفيلم هذا
1: تفرش فيه ولا مازال؟
0: والله مازال متفرج عليه ولو انا جاتني دعوه متاخره شويه وقت اللي تعرض في سوسه جاتني متاخره شويه حصيله. المهم ان شاء الله تجي فرصه باش نتفرج عليه الفيلم هذا. احنا المخرج هو جديد بالنسبه للسينما في تونس برشا ما يعرفوش خاطر هو كان عايش في نيويورك وعايش في فرنسا ومعناه خدم برشا على الافلام الوثائقيه وتعامل برشا مع قناه الام بي سي يعني. فالفيلم هذا جي عمله وفيه كما قلت فيه برشا حركه ويبدو انه من الافلام القليله اللي بما يسمى بالفيلم الاكشن يعني في تونس. خاطر برشا يقول لك هذا اول فيلم تونسي ولكن مش اول فيلم تونسي, فما برشا تجارب سبقت الفيلم هذايا, ولكن الفيلم هذا يبدو انه فيه برشا فنون القتال احنا كذا نسميهم هذوما
1: في كل انواع القتال وفيه سلاح وفيه
0: فما سلاح يعني فيلم تنجم تكون هو مدام عايش في نيويورك وكل شيء مناخ المناخ هذاك يعرفه اثر فيه شويه. فالمهم هذايا كما قلت الجمهور العريض يمشي له له ما تعرف تو برشا مراهقين ولا يمشوا للسينما نقص برشا العائلات اللي يمشوا للسينما نقصوا برشا ولا يمشيوك اكثرهم مراهقين ويحبوا والمراهقين صفه عامه راه من من من من من ما نقولش معناها 100% نقول ديما الاكثريه المراهقين يحبوا الافلام الكوميديا والافلام اللي فيها حركه
1: الحركه
0: هذا اللي هو باش نعديو تو. والفيلم من بطولة أحمد الأندلسي, صلاح مصدق, جميلة الشيحي والعديد من الأسماء الأخرى, باش نعديه الومضة الإشارية الجندي ثم ناخذ رأي طبعا جميلة الشيحي اللي هي من الفريق
1: المشارك
0: في المشارك في الفيلم.
2: صحيح عندك موضع باستعمال السلاح في المواجهات المباشرة, شرفنا في البطولات, شرفت الوطن.
3: تشكراتي سيد الملازم, هذا واجب.
2: مازلت صغير, متأكد اللي عندك كل المؤهلات باش تنجح في ميادين اخرى.
4: هذه مشكلتك جندي, خدمه نسيتك في الناس اللي حبوك, ما عادش ترى فيهم جمله.
5: جندي اش مش عيبك؟
6: مرحبا بك, وانا فرحان برشا اللي انت موجود في الفريق بتاعي.
7: شكرا عباس ونبيل مكناسي, زوز نحن نعرفوا اللي علم شبهات اما حتى شيء ما ثابت عليهم.
8: واش بيني نحكي هكا؟ تعرفوا انت شكون شكري عباس؟ الرجل الغول مسيب في البلاد, معارف وفلوس من غبار الكبار في البلاد.
7: كمل نحبكم ترحبوا بزميلنا جديد جندي.
9: احنا هون باش نوضحوا لكم الموضوع.
10: تسخيب روحك بطل, هذا مش موجود عندنا.
7: تو تصرف وصفي المراكب ما كانش مكتار
9: حقيقة تقوم بشبين على قريب وكان القانون باش يتطبق لهنا.
11: فم الشرطي حبكم تقتلي عليه.
12: شوفوا الفوضى اللي عملت.
13: قبل على القوة الحرب مليون جديد وني ما عندي حتى قلم.
14: قريش
15: ما لا حضر لحق باش نقسمك على زوج.
14: قلوا يدي هيك هالمصخ.

فرحانة برشا بالتجربة السينمائية بعد غياب طويل الحقيقة. والفيلم فيلم جندي إخراج أيمن الشريف فتحت خير عليا، خاطر كما قلت قبيلة جيست بعد الفيلم جاني اللون متخرج آخر إن شاء الله تنحكيوا عليه في وقته. فرحتي الثانية إنه مخرج أختيست تونسي عيش البرة وحب يعمل فيلم تونسي 100%، ورجع لتونس وعمل الفيلم هذايا في تونس avec des artistes tunisiens bien sûr. وفرحانة زادة اللي الفيلم أول شريط سينمائي تونسي أكسيون، دونك نتصور اللي مفاجأة كبيرة للجمهور التونسي. إن شاء الله نتمنى له برشا برشا نجاح وتوفيق.

0: في بعض الوقت باش نتحدث على مطرب الأجيال أو مطرب الجيلين محمد عبد الوهاب اللي سمعني له توا أغنية دي النعيم. شوية آخر باش نسمعوا له أغنية لحنها وغنيتها فيروز مرابي. لكن فوزي لو كان نعطيه فكرة للسادة المستمعين على الناس اللي تعامل معهم عبد الوهاب، وخاصة نركز شوية على بعض الأفلام الكبيرة اللي خدمها.
1: موسيقار الأجيال بالأرقام عماد حبيت تقول الموسيقار يعني بدأ نشاطه منذ العشرينات من تاع القرن الماضي، راه معناها كل عشرية شنو من أهم الأغاني اللي هو أكثرهم قصائد، وراه خاطر تعامل مع أحمد شوقي خاصة في العشرينات غنى حسدوني أحب أشوفك كل يوم، في الثلاثينات إجري إجري أحب عشت الحرية إمتى الزمان، مجنون ليلى جفنه علم الغزل عندما يأتي المساء، الأربعينات القندول الكرنك الحبيب المجهول يعني هو، وكذلك كليوباترا مضناك يا جفاه مرقده يا مسافر وحدك، يعني كل فترة شنو هما الأغاني اللي اشتهر بهم عبد الوهاب. الخمسينات بدأ يقل شوية من نشاطه، افتكرني أنا والعذاب وهواك كل دا كان ليه بفكر في اللي نسيني جبل التوبات، في الستينات غار من قلبي ساعة ما بشوفك جنبي لا تكذبي هاني الود، ثم ما تنساش عمل برشا أغاني وطنية عماد خاصة الوطني الأكبر. المقطوعات الموسيقية عمل تقريب 60 مقطوعة موسيقية منهم عزيزة وبنت البلد وحياتي يعني بالنسبة للأغاني اللي لحنهم عبد الوهاب اللي مختلف الأصوات مو برشا مستمعين تولي يسمعوا فينا ممكن يعرفوا عبد الوهاب كمطرب، ولكن ناسين عبد الوهاب زاد ملحن العديد من الأغاني
0: والأسماء اللي طلعهم
1: تو مثلا أم كلثوم لحن لها قرابة 9 أغاني، من أنت عمري للحب أمل حياتي فكروني هذه ليلتي أغدى نلقاك، هذا ما كل حن عبد الوهاب ودارة الأيام. بالنسبة لفايزة أحمد طبعا الأغنية المشهورة هي ست الحبايب، وقدرتي تهجر، حمال الأسية، بصراحة نجت الصغيرة خاصة يا عماد عم لحن لها برشا أغاني وكان سبب يعني في انتشارها، خاصة قصيدة أيظنه أسألك الرحيل القريب منك بعيد شكلي تاني ساكن قصادي ماذا أقول له أرجع إليه، هذوما كل حنهم عبد الوهاب. وردة الزهيرية زاد كيف الوردة الزهيرية، أسأل دموع عينيا لولا الملامة في يوم وليلة أندى عليك بالحب، هذوما زاد كيف من الأغاني المعروفة والأغاني بكلها نجحت يعني بصوت وردة. إسمهان محلاها عشت الفلاح أوبريت مجنون ليلى، شادية لحن لها أغنية بسبوسة، عبد الحليم حافظ يعني القائمة
0: طويلة برشة
1: بين أغاني وطنية وأغاني رومانسية، أهواك توبة اللي كنا نسمع فيها، فاتن جنبنا نبتدي منين الحكاية، ظلموه فوق الشو مشاني زماني أنا لك على طول، ضي الأناديل كنت فين، ثم ما ننساوش من غير ليه الأغنية اللي كانت مؤدل
0: لحليم،
1: طلال المداح ماذا أقول له، وديع الصافي عندك بحرية يا رايس اللي عديناها منذ قليل، فيروز اللي باش نسمع أغنية من الأغاني اللي لحنها عبد الوهاب، هي فيروز أديت زوز أغاني اللي غناهم عبد الوهاب قبل، خايف مرة وكذلك يا جارة الوادي لصوت فيروز، ثم لحن لها إسهار بعد إسهار، سكن الليل، والأغنية اللي بشسموها مر بي، صباح عالضيعة، وكذلك أغنية كرم الهواء، إلى جانب أعماله الفنية طبعا بصوته والأفلام اللي قام ببطولتهم 7 أفلام، الوردة البيضة، ممنوع الحب، يحيى الحب، يوم سعيد، دموع الحب، رصاصة في القلب، لست ملاكا، ثم ظهر عماد في زوز أغاني في زوز أفلام كمطرب فقط مش كممثل،
0: غنى وكهو
1: منتهى الفرح غنى فيها هاني الود، وغزل البنات اللي غنى فيها غنية عاشق الروح، هذوما ثم ما ننساوش كذلك عبد الوهاب لحن أغنية لياسمين الخيام ابعد عني عيونك،
0: ابعد عني عيونك.
1: ومحمد ثروت يا حياتي، وسمية القيصر في عينيك عنواني. هذوما تقريبا بصفة عامة راه ما حكيناش
0: بشكل عام،
1: بشكل عام حطينا بعض
0: الاغاني نتاعو.
1: هذوما اغاني كلها ناجحه بطبيعه الحال،
0: اما هذوما كما قلت الاغاني اللي نجحت ولقات سداء كبير عند العرب سواء في مصر ولا خارج مصر.
1: وما تنساش عمل برشا اغاني وطنيه، العديد من الاغاني الوطنيه اللي شارك فيهم اكثر من صوت، مثلا صوت الجماهير شارك عبد الحليم وصباح وورده وفايز احمد، وذلك كيف كيف وطن الأكبر.
0: طبعا لهنا لابد من الإشارة، نحن حكينا الموضوع كنت حكيت فيه سابقا اللي هو الاقتباسات الفنية، هو نفسه اعترف
1: أنه
0: قام ب حبش أقول سرقة، لكن بعض الألحان والجمل الموسيقية اللي خذها من الموسيقى الأوروبية الشرقية، من أوروبا الشرقية خذها مجموعة من الألحان، وهو اعترف بهذا، قال مش توارد خواطر، لكن في بداياته استغل الموسيقى الشرقية هذيك الأوروبية وخذها منها.
1: كما أحب عشت الحرية هذيك مثلا،
0: كما غنيت فيروز معروفة برشا،
1: ولا فما زاد فما أوبريت كان ذكرها اللي يقدر على قلبي،
0: ليلى مراد
1: اللي عملتها في فيلم عنبر. هو انا هو تتفكرش وقت اللي يصعد اسماعيل ياسين باش يعمل الفقره نتاعه، خاطر فيها برشا اصوات، هذيك هو انا هو انا هي ماخوذه من الموسيقى نتاع لورال إيهاردي، هاك الزوز الثنائي اللي تسمينه ضعيف استغربنا بيهم احنا صغار، هذوك الكزويز اللي يقتلوا بالضحك كزويزكم لورال إيهاردي، هذيك الموسيقى هذيك
0: نتاعهم
1: هما خذاها عبد الوهاب، كلمة شنية تريف يعني، جملة قصيرة،
0: جملة موسيقية، جملة موسيقية. باهي باش تسمعوا فيروز في مربي.

بصوت فيروز والحان محمد عبد الوهاب نقترب من نهاية سهرة الليلة اللي بدأت معاكم العاشرة وعشرة دقائق سهرة في ثنايا الإبداع واللي أمنها لكم لطفي المكي. شكرا لكم مستمعين الكرام على المتابعة. آخر نغم بشكون صوت شهر زاد. ختاما لكم أجمل تحية فوزي سخيري أي مدلعوني متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم من كل الحب والتقدير.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. خصص لقاء جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة، وذلك حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وأكد عبيد أن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص، ويأتي في ظرف استثنائي يتميز بتغيرات جيوسياسية هامة كانت لها آثار على مستوى الأسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها وفق ما ورد في بلاغ لوزارة التجارة. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة دورية الأربعاء الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة وجهوية وإضراب عام وطني حضورية وحمل الشارة الحمراء وفق ما ورد في بيان صادر عن هيئة المحامين. دعت جمعيات علمية تونسية مختصة في الطب العام وطب العائلة في بيان مشترك لمراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة والقاضي بحصر وصف العلاج الجديد لمرض السكري على عدد محدود من الأطباء المختصين دون سواهم. واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان أن تقييد وصف هذا العلاج الحديث بالأطباء المختصين فقط من شأنه أن يحد من تكافؤ فرص النفاذ إلى العلاج. أفادت المديرة العامة لمكتب إعادة الأراضي الدولية الفلاحية سعاد بن ساسي بأن الأراضي الدولية الفلاحية تمتد على مساحة تقدر بحوالي 500 ألف هكتار ويتمثل رصيدا عقاريا دوليا هاما، وقالت إنه رغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة بما ينظم منهجية استغلال هذه الأراضي، إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة بتعدد المتدخلين وضعف التنسيق بينهم. أخيرا، أوضح المتحدث باسم الجيش الإيراني أن قوات البحرية التابعة للحرس الثوري تسيطر على الجزء الغربي من مضيق هرمز، بينما يتولى الجيش الإيراني الإشراف على القسم الشرقي، وأشار إلى أن هذا الوضع سيضاعف الدخل النفطي لإيران. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7
1: 104.7

أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

وقدرت يا زمان في رحلة.

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المونستير.

مستمعينا الكرام مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة في رحاب النغم. تحياتي لكم الكل على الوفاء والمتابعة والاستحسان، دمتم دائما من أحلى وأجمل السهرين معنا على موجات إذاعتنا، ورجاؤنا دائما كل رجاء أن تستمتعوا بما نقدم من أنغام وفقرات. فالعمل الإذاعي يبقى دائما منكم وإليكم وينطلق من أبرز ما تقترحون أحيانا. الحقيقة أحيانا باش ما نقولش دائما، لأنه لابد من تنويع على مستوى الأذواق الفنية، لأنه الناس اللي تسمع فينا الكل، كل حد تقريبا والذوق متاعه، كل حد ونوعية الفن والموسيقى اللي يحبذها. هذاك علاش نحاول قدر الإمكان في سهرة في رحاب النغم أن ننوع من أنواع الموسيقى وألوان الموسيقى اللي نقدمها لكم في سهرتنا. هيثم والناس يرافقني الليلة في إخراج فقرات سهرتنا، عماد العوني، يتمنى لكم كما كل سهرة من سهرات في رحاب النغم إن شاء الله المتعة حاصلة في كل ما نقدم من ألوان الموسيقى. كما عودناكم شوية خرج الرسوف في كوكتيل لوردة وحليم، ثم بعت لي باش نحكيه على واحدة من نجمات البوب في العالم، وخليني أقول ربما النجمة الثانية بعد مايكل جاكسون في موسيقى البوب، اللي هي بريتني سبيرز. هذه الفتاة، هذه الفنانة، هذه المطربة التي أثير حولها الكثير من الحديث، الكثير من المشاكل والإشاعات، وأيضا حتى على مستوى حياتها النفسية وحياتها الجسدية اللي كان لها أثر كبير في تدهور أحيانا بعض أعمالها الفنية، لكن بريتني تبقى من أبرز مطربات البوب في العالم. باش نحكي على جانب معين من حياتها اللي هو جانب الأزمات، لأنه هذه المطربة عاشت أزمات كبيرة، وأيضا باش نتحدث على بعض أعمالها الفنية الرائعة والتي لا تزال إلى حد اللحظة تبث في مختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية العالمية. بعد اخبار الحديث باش نحكيه على واحد من الاصوات الممتعه، الاصوات التونسيه الجميله، الاصوات التي خلدت او خلدت في الخزينه الغنائيه التونسيه بانغام رائعه للغايه، لدرجه انه لقب بشحرور الخضراء. الليله باش نحكيه على يوسف التميمي، وباش نسمعوا بعض اغانيه التي تنصح. نوعية فن كنت حكيت فيه قبل، لكن يعني شذرات حديث، شذرات معطيات، شذرات معلومات، اللي هو ما يسمى بالزندالي أو موسيقى الزندالي. هذه الموسيقى والفن اللي المنطلق متاعه فن شعبي